0: لبنان أن تكون بسببه. لم يعترف حافظ الأسد يوما بلبنان، بل استباح لبنان فجعله مستودعا للإرهاب يبتز به الغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، كما سهل تمركز منظمة التحرير الفلسطينية فيه. فحين غادرت منظمة التحرير الأردن عام 1970 إثر أحداث أيلول الأسود، لم يسمح لها حافظ الأسد بالبقاء في المخيمات الفلسطينية في سوريا، بل كانت الأخيرة نقطة عبور إلى لبنان. لم يسمح حافظ الأسد للفلسطينيين بالتحرك في سوريا، بل كانت مخيماتهم أشبه بمعتقلات، ومخيم اليرموك كان شاهدا على ذلك. في المقابل لم يسمح حافظ الأسد بالمس بالفلسطينيين المسلحين في لبنان والذين تحولوا إلى دولة داخل دولة. عام 1973 حين رد الجيش اللبناني على اعتداءات الفلسطينيين، ضغط حافظ الأسد على الدولة اللبنانية لوقف ردها، وبلغ به الأمر حد إقفال الحدود بين لبنان وسوريا. أما تدخل حافظ الأسد في لبنان منذ اندلاع شرارة الحرب عام 1975 حتى انسحابه من لبنان عام 2005 فمليء بالدماء. 30 عاما من الإرهاب الأسدي المباشر على لبنان، لكن حافظ الأسد مات وعاش لبنان.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: لبنان الحر أكثر.

الأربعة 10 حزيران 2026، أطيب التحيات من برنامج بلا جمرك عبر لبنان الحر لجميع مستمعي إذاعتنا ومستمعي برنامجنا بلا جمرك. بدي وجه تحية لمهندس الصوت مارون بشعلاني ولزميلتنا اللي هلأ بدها تطلب لنا بعد شوي الصحفية اللي رح تكون معنا على الهواء سيزان. ألف تحية لك سيزان، يعطيك ألف عافية. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. حكمة الحلقة: لا تتسابق مع الكلاب، لأنهم لو هزموك ستكون كلبا خاسرا، ولو فزت عليهم ستكون أفضل كلب. بس هلأ الكلاب بياخد على خطرهم، لأنه نحن بلبنان للأسف العيشة اللي عايشينا يا محلى عيشة أصدقائنا الكلاب. على كل حال، هالأول اللي بلشنا في حلقة بلا جمرك، كل حدا ياخده يعمل الإسقاط اللي بده إياه وعلى شو ما بده أقله حتى يفش خلقه، لأنه في مطل لبناني بيقول تحديدا مثل كسرواني: ما فيك تخانق، ما فيك بحلق عينيك،

يعني بس عم بسمع هالأغنية عن جد الحلوة. كلمة وسع هيك تذكرت شو عم بصير معنا على الطرقات. وسع وسع، ما بيقولوا وسع كوعك؟ ايه وسع وسع، اجت على راسي شو عم بصير معنا على هالطرقات كل يوم وكل ساعة. جاعت بدها تاكل كنافة رغم كل شي، بدها تاكلها بالسيارة وهي وقاعدة على الديركسيون. وصلت ولادها على المدرسة، وقبال المدرسة في محل كنافة، وقفت اشترت كنافة وطلعت بالسيارة، كوعت، فتحت الكنافة هيك، دورت هالسيارة ومشيت، وصارت هالسيارة ما هي عم تاكل كنافة تروح شمال وتروح يمين، مع كل كاتشة تروح السيارة مطرح شمال. هاي عم بخبركم، ما قاعدة عم مثل يعني، هلا عم مثل ايه بس مزبوطة الخبرية. هي تروح شمال مع الكاتشة وتروح يمين مع الكاتشة، واللي وراها عم بيزمروا يجوا بدهم يقطعوا عنا، تروح شمال عشمال، يجوا بده يقطعوا عنا على اليمين تروح يمين. وما كانت تخلص هالكعكة الكنافة تا آخر شي، خلصت الكعكة مدام ألف صحة وهنا. يعني كان فيك توقف السيارة عجنب تاكلي كعكة الكنافة أو تنزلي على المحل اللي جبتي منه. بقى لكل المدامات ليك زيادة سوقاتهم على قدهم، ما تاكلوا انتوا عم بتسوقوا الله وكنافة. لو ساندويش عم بتكدشها ماشي الحال بيمشي، بس كنافة، الكنافة هو قاعد الواحد على الطاولة بجملة تا يخلص. هاي كلمة بجملة كمان كسروانية. بقى مدام مدامات الله يوفقكم، كلوا الكنافة انتوا قاعدين محلكم بلا سواقة. مدام تانية هي وعم تسوق عم تاخد سيلفي، هلا السير وراها ماشي على 600 مهلة ووراها معرقة للسير، وهالعالم تزمر في اكسيدان في حاجز ما معروف شو فيه، ترى حضرتها عم بتسوق عم تاخد سيلفي. اخر شي هون الله، هون الله وقدروا يقطعوا عنا تعرفوا انه حضرتها عم تاخد سيلفي. ومن بعد السيلفي بدها تبعتها، مش انه اخذت سيلفي وبس توصل لمحل بتبعتها، لا بدها تبعتها كمان هي وعم بتسوق. كمان زميلتي سيمونة حتشيتي قالت لي ما لا بدها تظبطها وتحط لها فلتر. معك حق سيمونة 100% وهي وعم بتسوق. منروح عسى ما يقولوا انه بس مركزة على الجنس اللطيف، على كل حال مين سواك بنفسه ما ظلمه، خليها روح على التريلا. تريلا طويلة عريضة، عرفتوا التريلا يعني اللي بتقطع ما بتعود تخلص، بصير تقول يا رب يا رب يقطع يا رب يقطع ما يلكشني شي، يا رب يقطع بيقطع. تريلا ما بعرف شي 100 متر ما مدري قدي عم بيسوق. حضرته صحته منيحة يعني بالميتة، مش تنمر بس بالميتة يعني شي 90 كيلو عم يأكل بوزة، طالع عبيله بوزة، بلشت الدنيا تشوب. ومش عم يأكل ستيك ألا ريجار بيمشي حاله، حلوة ألا ريجار ايه. عم بيأكل هيدا البوزة اللي بعها ملعقة، هيدا الكرتون اللي بملعقة. شو عم بيعمل بقى؟ هاي كلهم هو عم بيسوق عم بيحكي على السيلولار، حاطه عدينته للسيلولار ولاقيه لأنه إيديه عم بيأكل بوزة فيهم، لاقيه على كتفه وعم بيسوق. يعني مارون حتى الهوى حتى الموسيقى نقزت من يلي عم خبره، لأنه هيك عم بيصير على الطرقات. بعدين ماشي على 600 مهل والطريق ضيقة، يعني إذا منقطع عنه ما منعرف إذا بيضربنا، وإذا ما بدنا نقطع عنه بدنا ننطر تخلص البوزة.
وشو بعد بدي خبركن؟ شو بعد بدي خبركن على هالطرقات؟ اللي ماشي قدامك وعم بيكب من الشباك، أكل موزة كبة من الشباك، السيجارة بقلك سيجارة صغيرة هدي إذا كبيناها على الطريق ما بيمشي حالة، مين راح يشوفها؟ اللي بياكل ساندويش بيجعلك هيك الورقة بيجعلك بيكب على الطريق. وفي ناس مع سيارات كتير مرتبة فوق $50,000، بنقول اف هيدا لازم يكون يعني ابن بيت مرتب نظيف. بعد شوي بنشوفه فتح الشباك وزت على الطريق. كل شي حكيته اللي بحس حاله معني بالموضوع يشوف شو بده يعمل ويزبط اموره ويستحي عدمه. قلة ادب. خلينا نسمع من فارس كرم.

0: نجوم الظهر رسائل غرام من الأهرام
1: سلمولي على مصر سلمولي
0: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات
1: أحملها بعيني
0: رسائل غرام من الأهرام الجمعة 4 بعد الظهر نجوم الظهر وفاء شدياق والحلقة الأولى مرقت مبارح الثلاثة رسائل غرام من الأهرام والحلقة الثانية مرقت بدها تمرق نهار الجمعة بعد بكرة الساعة 4 وهون بدي وجه تحية كتير كبيرة لمدير الإخراج الإذاعي بيتر حشاش. بيتر عن جد تعب كتير حتى عمل هالحلقتين اللي عن جد ترفع لقلن القبعة من حيث أكيد أنا ما بدأت يعني ما بدي أقول بالنسبة للمضمون ولكن بالنسبة للإخراج واختيار الأغنيات أخذ كتير معه شغل. ألف تحية لك بيتر حشاش يعطيك ألف عافية. وكلمة يعطيك ألف عافية كمان يعطيك ألف عافية بدي وجهها لصحفية بتشتغل على السكت. منشوف كتاباتها منشوف اختيارها للشخصيات أكان شخصيات عربية أو شخصيات لبنانية. منشوف مقالاتها اللي عن جد بيرفعوا الراس باللغة الفرنسية بصحيفة الدستور وصحيفة الأهرام. هيدا من جهة من جهة الشطارة ومن جهة الصداقة. مايا إبراهيم صديقة صديق مايا إبراهيم بس تعطي وعد بتوفي بهيدا الوعد. مايا إبراهيم معي على الهوى حتى دردش أنا وياها بكتير أمور. وأول شيء حتى قلا شكرا لأنه هي طبعا بالحلقات قلنا لها شكرا ولكن مايا إبراهيم شكرا لأنه أنت كنت صلة الوصل بيني وبين النجوم والنجمات المصريات. مايا إبراهيم ألف تحية لأليك.
2: الله يحيي أصليك يسعد قلبك أوقاتك قلب المستمعين قلب لبنان الحر قلب بيتر الحلو اللي عذبناه بالمونتاج والإخراج بدنا نوجه له ألف تحية وبدنا كمان نحيي مصر ونعزيهم بنفس الوقت وفاء
0: نعم.
2: بممثل القدير عبد العزيز مخيون اللي للأسف توفى اليوم الصبح
0: الله يرحمه الله يرحمه
2: آمين يجعل خاتمة الأحزان يا رب للوطن العربي أجمع
0: صحيح وبدنا كمان نتمنى الصحة لكل الموجوعين وتحديدا لنجومنا اللي دخلوا المستشفى واللي هلقد كانوا موجوعين واللي طلبوا شفاعة مار شربل وطلبوا شفاعة العذراء مثل الكبير صبري عبد المنعم.
2: اي والله الله يتمم عافيته يشفي كل مريض كل موجوع يشفي لبنان الحبيب
0: يا رب
2: اللي يا وفاء لاحظي لبنان مذكر بس شوفي كيف اهل مصر لبنان الجميلة
0: صحيح
2: انا ما بلومهم بتعرفي
0: ليه
2: بحس ان هي عن جد كأنه مرة حلوة والكل بيتغزل فيها انكتب فيها قصايد الكل ضرب عينه عليها ولا زالت
0: صح.
2: بيرموا أسيد عليها بيرموا أسيد ليشوهوا جمالها بس جلدها بيقشر بيرجع للجمال الأساسي لأنه من الأساس المضمون حلو
0: صحيح
2: الله صب جماله كله فيها وصبه بشعبه بس إن شاء الله يخلوه يتنفس لأنه بتحسيه كأنه مثل اللي عم بيعذبوه بيغرقوا راسه بالبرميل بيرجعوا عرفتي مثل ما بيفرجونا يوم بالأفلام
0: صحيح بيقطعوا عنه النفس صحيح صحيح.
2: إن شاء الله يرجعوا يخلوه يتنفس وهالأمنيات الحلوة اللي وصلت من هالفنانين الكبار الله يحققها يا رب يا رب ما بتقلي لهم لبنان إلا دغري بتلاقيهم يا مخلوقة بيفضوا حالهم ليبعتوا لك رسالة أو بتلاقيهم بين وقت والتاني طمنيني عنك وعن لبنان
0: صحيح.
2: الجميلة
0: صحيح عن جد وبيحكوا عن ذكرياتهم بلبنان يعني وقديش قديش بيسترجعوا هيديك الذكريات يعني هون بدي أذكر أنا وياك بتصور بهالحلقة يمكن ما قطعت أو بدها تقطع نهار الجمعة الكبيرة شمس البارودة النجمة شمس البارودة اللي ما كتير بتظهر على الإعلام
2: نعم
0: واللي
2: واللي ايه؟ واللي هلا عن جديد صارت عم بتشارك منشوراتها، كانت مسكره صفحتها. كنت انا الوحيده اللي عندها فرند كاعلام، هلا بتحسي فتحتها بابليك. بعد ما توفى ابنه الله يرحمه، من بعده دغري حرام على الزعل، ما طول كثير الكبير حسن يوسف الله يرحمه. فصارت عم بتخصص يومياتها وذكرياتها على الفيسبوك. قديه حلو هيك شوف الناس شو مبسوطه بهالذكريات الحلوه وفاء، قديه هي. انا بقول دايما الاصيل هو اللي بتذكر التفاصيل. صحيح. فشوفي انت قديه بتتذكر هي تفاصيلها بلبنان.
0: صحيح.
2: في ناس بتاكل وبتنكر وفاء، وفي ناس لو ما عملتي معها شيء يمكن سؤال او قلتي لها مره يمكن مرحبا او شيء ببين معها. فالناس أجناس مثل ما بيقول وفاء، مثل التراب. في الصحراوي وفي المثمر الخصب.
0: صحيح
2: دايما. وأنا بقول دايما وفاء أنه البحر المالح قد ما تشتت الدنيا عليه ما بيحلى. نحن ما منحل، نحن ما رح نحل النفسية. النفسية يا بتكون حلوة من الأساس أو مية الشتاء كلها ما بتحليها يا وفاء.
0: صحيح. مايا إبراهيم كمان هون، كمان النجمة شمس البارودة بعتت لنا شي حكي كمان، ما بعرف إذا بهيديك مبارح أو بالحلقة اللي جاية نهار الجمعة. رسالة حسن يوسف قبل ما يرحل يعني عن لبنان.
2: صح. قديه كان زعلان عليه وقديه كان عم بيوصينا فيه وفاء.
0: صح صحيح صحيح. كمان اللي بيلفت هي الكبيرة القديرة لبنى عبد العزيز. لبنى عبد العزيز لولو، لأنه في صداقة كتير قوية بتربطك فيها.
2: صح.
0: خبريني شوي عن لبنى. اللي بعدها هلا عم تشتغل، اللي بعدها لهلا عم تكتب
2: يعني وبتقرأ. انا قلي وفاء يعني انا صرت زميله لقلب الاهرام، نكتب انا وياها بالابدو. هيدي قليله.
0: صحيح.
2: مش هيني ابدا يعني. بسم الله لهلا بتقلك انا تاخرت في الرد عليكي مثلا، بعتذر منك، كنت بكتب المقال الاسبوع اللي فات. قديش
0: هي متواضعه يعني.
2: وحتى إذا بتروح تجيب بناتها من المطار ادعي لي الطقس النهاردة مثلا مش كويس، الطقس سيء جدا، ادعي لي أنه نوصل لما مثلا تكون طايف الدنيا عندهم. بتحكيكي تفاصيلها كذا، بتلاقيها عايشة حياتها رغم أنه ولادها مسافرين. عايشة لحالها بس عايشة مع المطالعة ومع الكتب. اسم الله بهالعمر.
0: صح.
2: بعدها مثمرة، بعدها يعني بعثت لها مرة فيديو منزله صديقي، قلت له والله لأبعت لي إيه اللي مثلت فيه الوسادة الخالية مع عبد الحليم البيت اللي مثلوا فيه. يا الله شو حلو يا وفاء. أنا بعثت لها إيه وتقلي ما تتصوريش أنت، يعني كأني فيقت فيها شغلات. قالت لي ماي أنا حسيته كأنه بيتي لأنه عشت فيه فترة طويلة نحن عم نصور الفيلم. قالت لي هيك فيقت فيني شغلات كتير حلوة.
0: والفيلم سمعنا أسمر ياسمراني بصوت الراحلة فايزة أحمد.
2: صح. صح.
0: نعم.
2: قديها النجوم الكبيرة وفاء. نتمنى على شهب اليوم، أنا بسميهم شهب وفاء، يتعلموا شوي من النجوم الحقيقية اللي مش أيام الأسانسور السريع، أيام الفولورز والسوشيال ميديا، اللي بنوا مسيرتهم من عرق جبينهم. مش سهلة وفاء انك انت ليكي بسهولة ممكن يطلع عليك إشاعة تدمرك. بس صعب جدا تبني اسمك. انا بدي اشكرك جدا على المقدمة اللي قلتيها انه انا بشتغل على السكت. بالفعل انا بخلي شغلي يحكي عني لانه انت قدي وفية وفاء. بدي اشكرك وفية لمهنتك، وفية لزملائك، بدي اشكرك على تقديرك اللي اكيد متبادل.
0: وانا بدي اشكرك عن حبتك
2: حبيبة قلبي، بتستاهل لأنك أنت بتستاهل المحبة والتقدير.
0: شكرا.
2: كان بتمنى أنه أنا أكون معك بالاستوديو بس شوي. صح. لظروف خاصة حبيبة قلبي. صحيح. إن شاء الله بنرجع نجتمع بأسلوب أحسن.
0: أكيد مايا حبيبة قلبي. طالما عم نحكي عن النجوم، نجوم الزمن الحلو، خلينا نحكي عن كمان اللي موجودين بحلقات الثلاثة والجمعة، عن الولد الطفل المهضوم يوسف صلاح زيكو. الغزالة رايقة.
2: عن جد في أطيب من هيك؟ أبداً. أطيب من هيك
0: أبداً.
2: وفاء وشو هالتهذيب، وأوقات بيكون عنده إكزامان يا وفاء بيعتذر قال إنه تأخر علي أو إنه يعني شو يعني جد عم نفتقد صرنا وفاء للتربية الحلوة للتواضع للأخلاق الحلوة. بتلاقيهم بيعملوا شقف الدعاية ما بيقعد فيك تقولي لهم مرحبا. صحيح. يا جماعة ارجعوا والله العظيم هالحياة ما بتستاهل منا لا غرور ولا بتستاهل كره ولا بتستاهل حقد. خلينا نرجع. يعني أنا والله العظيم وفاء مش عم بشكر لك بنفسي، أنا بتفاجأ أنه إذا بفوت بسأل حدا أو بتطمن عنه بيقعدوا قديه بيشكروني، يا عمي شو عملت ما عملنا شيء أقل واجب. أو إذا دعيت لفلان بالشفاء أو شيء ما يمنشكرك. يا جماعة هيدا الطوب اللي الله خلقنا فيه، ما بدنا نشلح طوب الإنسانية، طوب التواضع، الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها ما نغيرها، بس الحي اللي بتغير جلدها. نحن ما بدنا نكون حزايا.
0: صح.
2: خليكن على الطوب الحقيقي اللي ربنا خلقنا عليه.
0: مايا
2: لو متبع هالأمور صدقيني منكون لما بتمنى لك الخير يا وفاء، لما
0: الخير بيصير عندي. إيه؟ صح
2: عن جد.
0: مايا بالنسبة للنجمة ميرفت أمين، نحن بنعرف ميرفت أمين بتهرب من الأعلام
2: جدا،
0: ما بتحب
2: جدا
0: الأعلام
2: جدا جدا أبدا. أبدا أبدا أبدا. بس لاحظي وحياة الله وفاء مش معقول ما تفوت تسأل عني وعن بلدي. مش معقول ما أقوم لقيها 4-5 الصبح بعتت لي الصباح الحلو.
0: صح بتواجب
2: جدا جدا جدا جدا. ووفية كمان بعشرتها، وفية للبنان، وفية لكل التفاصيل. هذا يعني بعدنا عم نحكي وفاء عن الوفاء وعن التواضع وعن عن جد.
0: صحيح.
2: وتلاقيهم دغري نقول لهم انه عرفوا كمان اسم الاذاعه لبنان الحر، يعني كمان انه حامل اسم لبنان.
0: صح.
2: دغري
0: صحيح
2: لو
0: صحيح.
2: شو ما كان بعتوا من قلب القلب.
0: صحيح. مايا خبريني هالارتكلات الحلوه اللي نابعه من قلب حلو من نيه صافيه لاشخاص انت بتختاريهم، ولا صحيفه الدستور او صحيفه الاهرام هي اللي بتختارهم وبتقلك اكتبي عنهم، اكن مصريين لا او عرب بشكل عام او لبنانيين؟
2: وفاء إذا بخبرك أنا سبق وذكرت معك أنه أنا عندي كولون عمود مقال يومي بجريدة الدستور.
0: صح.
2: من اختياراتي أنا. وإذا بقلك المروحة كرمالة ما عم بدي، لأنه كل ما كتبتي عن حدا والقراء عندك عم بيزيدوا ما بقى في كسل، يعني ممنوع. أنت أنا أوقات وفاء بكون كاتبة عندي بالنوت 4-5 أختيكل حاطتهم سبير، لأنه لا سمح الله قمت أنا مضايقة، خاصة أكيد. عندي أنا أليرجي، عندي كذا، يكون الأختيكل جاهز لحتى ينشر دغري، ما في يعني وفاءهم ما بقى في كسل. الأهرام نفس الشيء، أنا عندي الحرية المطلقة. وشغلة تانية
0: باللغة الفرنسية
2: بالفرنسي. نعم.
0: نعم.
2: عندك أنا هلأ بأقدم جريدة بالوطن العربي لو بروغري ايجيبسيان، عمره 133 سنة. أنا صار لي شي 4 أشهر بكتب فيها وفاء. أنا فتحوا لي غيبغيك مخصص لمايا إبراهيم، ما كان موجود مسبقا، ما حدا بيكتب فيها.
0: براه.
2: جريدة عمره 133 سنة، تفتح لك روبريك وعندك الكارت بلانش على الويب سايت، والورق ينزل العدد كل نهار احد باسمك، ومرضيو ينزلوه الا بالملون ليتنزل صورتي بالملون مع الشخص اللي عم بكتب عنه ومن اختياراتي، وبيقول لي انت شرف للجريده، انت اضافه للجريده. ونحن بننطر مناطره شو بتكتبي. هيدي بتحملك مسؤوليه كبيره وفاء، انك انت السيلكسيون عندك يكون يعني بمطرح كبير، مش ما يكون عشوائي.
0: صحيح.
2: الناس الناجحين وانتبهي ما بيعارضوني انه انا عم بكتب عن ناس لبنانية عكسوا الوجه الحلو للبنان.
0: مين من
2: عن جد الله خلق الجمال الثقافة مش لانه مش تحيز، بس اللبناني عن جد معروف بالابداع والتميز وفاء. فقلنا الشرف وانت تكون الوحيدة اللبنانية ان كان بالدستور ولا بالاهرام او باللو بروغري ايجيبسيان اللي هلا انضمت لجريده، كانت اول شيء جريده خاصه للجهات اجنبيه عمرها 133 سنه، رجعوا ضموها لجريده الجمهوريه اللي اسسها جمال عبد الناصر. عم تحكي انت الاهرام.
0: نعم.
2: والجمهوريه اقدم شرايط بالوطن العربي، فانت قد ايه بتحملك على عاتقك.
0: صحيح.
2: ما بقى في مزح يعني خلاص.
0: صح. مايا مين من اللبنانيين واللبنانيات من فنانين وفنانات من بعد ما كتبت عنهم تلفنوا لك وشكروك؟
2: وفاء ما في حدا ما شكرني. والأحلى من هيك إنه أنا بس فاجئهم باللينك أو فاجئهم بتلاقيهم ما يعني لو إنه والله العظيم لو إنك حدنا لنحملك ونبرم فيك لنحملك ونغنجك
0: لأنه أسلوبي كتير حلو يعني وراقي.
2: إنه بقولي ماي هيدا كأنه تغفي لقلنا ما عم بيكون أخديك العادي. وانتبهي ما في توابل وفاء. أنا بعمل سيرتش مزبوط عن المسيرة وقلمي لحاله بيكتب إنه بتحسي عن جد النجاح والمسيرة هي اللي بتكتب عنك. مش إنه أنا I'm here المهم أنا موجود وأنا عم بلحق الضوء. لا بخلي الضوء هو اللي الأضواء هي اللي تلحقني وفاء مش أنا اللي ألحق الضوء.
0: نعم.
2: يا منخلق من الأساس ربنا خالق النور فينا أو لا نحن معتمين ومنلحق أي حدا يا بدنا نعربش على كتافه أو بدنا نكون نعمل الناس جسر عبور أو لا.
0: أو الروح نمشي. ليك أو الروح على الاي اي
2: يقبرني ربك يقبرني ربك قدي صارت إنه بكبسة زر. لا منا هيني حتى الخيارات وفاء بدها تكون صحيحة. مش أنا وفاء عندها فولوورز يلا إذا بكتب عنا بيقوم الفولوورز تعولها بيصيروا عندي كبر صفحتي. لا. طب أنا حأعطيك مثل وفاء. بدنا نوجه تحية كبيرة للنجم الكبير بيير داغر اللي كرمته الأهرام على مسيرته اللي تجاوزت 100 عمل صاروا من فوق 104 أعمال.
0: أنا كمان بوجه له تحية كتير كبيرة.
2: بيستاهل التكريم. خصصته برمضان فتحوا الجريدة مخصص بعد الفطور كرماله عرفوا انه جاي زيارة خاطفة 48 ساعة على مصر جابوه لعندهم.
0: نعم.
2: سجلوا معه بنص الليل وصوروه وكرموه ويعني قدي نجمة كبيرة ما صارت لحدا وعملوا له طوغ وفرجوه كل التفاصيل تعيت الجريدة لمسيرة طبقت اللي تجاوزت 104 أعمال. شيء كتير كبير.
0: طيب
2: أنا نزلت له ريل ايه بصفحتي يا وفاء
0: ايه
2: تجاوز حيطبش على 5 مليون فيوز بصفحتي أنا والله العظيم بصفحتي. طيب أنا انصدمت.
0: ايه مايا
2: صار لي 11 سنة فاتحة الصفحة هاي أول مرة بتصير معي تجاوزوا 141,000 لايك بس ما عم ببين عندك على الفيسبوك لأنه تجاوز.
0: نعم.
2: عم ببين 108,000 بدك تفوتي إنسايت بيعطيكي 141,000.
0: نعم. مايا
2: طابش على 5 مليون فيوز شيء مش طبيعي كانت.
0: لبيير داغر طالما هالقد بحبوه بمصر وهالقد كرموه ليه ما استفادوا من موهبته بمصر؟
2: خبرك شغلي وفاء. بيير اللي ما بيعرفه بيجهله. بيير انتبهي ما بيعرف المجاملات. واللي وصله بيعرفوا يسايره. فهمت علي وفاء؟
0: أنا فهمت.
2: المنتج والمخرج بحب اللي بيتذكره بعيد ميلاده بيتذكره بكذا بحب اللي بيبخر له. بيير مش حامل المبخرة وداير.
0: بس
2: بيير بيعيط علي إذا أنا بكتب عنه وفاء. بيير بيعلق علي والله العظيم ترجيته أنه نزل الريل بصفحتي والله العظيم ترجيته.
0: مايا بس سؤال
2: بدك مجروحة.
0: ايه بس سؤال انه طالما بيير معروف بمصر هالقد انه منه بحاجة انه يدق بواب مفروض هن انه يستفيدوا
2: اللي قدت السينما بمصر آسيا داغر وماري كوين ومونا داغر المعروفة بقالين داغر هن اللي أسسوا السينما بمصر. وما تنسي عندي أسعد داغر كان من المؤسسين بالأهرام.
0: صحيح.
2: يعني الصحافي الكبير والناشط بالجامعة العربية وبعدين رجع فتح جريدة القاهرة الخاصة فيه. فعائلته من المؤسسين من عائلة عريقة بيير يعني.
0: صح. على كل حال كل شيء بوقته يمكن.
2: مزبوط. ويمكن العروضات كمان اوقات وفاء مش مهم انه
0: مزبوط
2: اوقات وفاء في مطارح ما بتشبهنا في ادوار ما بتشبهنا في عرفتي في شغلات اوقات منحس منلحق الشيء اللي بيشبهنا
0: صحيح.
2: اللي منلاقي روحنا فيه.
0: مايا مندق بابك للتمثيل بمصر، يعني أنا بتذكر مرة ليدي مادونا وأنت حكيتيها وبطبيعة الحال قلت لها مين بتحبي جسد دورك إذا بدك تعملي قصة حياتك، قالت لي بحب صحفية اسمه مايا إبراهيم، بحسها بتشبهني بالشكل إن جسد إن جسد حياتي وقتها كنت بالعشرين والثلاثين.
2: صح، على طول بتقولي يا حرام. أنا كمان بوجه لها تحية. وفاء ما بدي أقول إن عرض علي بشكل رسمي باب، لا بس انعرض علي عدة مرات. مايا وجهك كتير فوتوجينيك وتيليجينيك بيلبق لك. ما بتفكري إنه أنت هيك، خاصة إنك أنت قريبة للناس، الناس بتحسيها دغري بتحبك، بتفوتي للقلب. ما بتفكري وفاء، ما بحس إنه أنا ممكن اني انا امثل، فهمت علي وفاء؟ ما بلاقي حالي بالتمثيل.
0: صح.
2: وما بدي روح سمع درس مثل اللي عم نشوفهم هلا على الشاشات كانه جايين يسمعوا. انا اذا الممثل وفاء ما قنعني وخلاني اعيش الدور معه.
0: صح.
2: يعني بحس اوقات نحن وصغار وفاء، اذا كنت ما بعرف اذا الكل مثلي، كنا وفاء اذا حضرنا شيء إذا صار شيء مع البطل الخير شيء بشع نحس حالنا زعلنا وننطر الحلقة الثانية إنه
0: مزبوط.
2: إنه كأنه صار عايش تفاصيل بيتنا، كأنه معنا بالبيت عم نعيش معه.
0: صح.
2: فهيدا الممثل اللي بياخدك معه على الكاركتير اللي عم بيأديه. أما اللي بيجوا بيسمعوا درس لو شو ما كانوا، لو ليك شو ما كانت مساحة الدور، حتى لو كانت بطولة وفاء، إذا ما أخدك على الدور
0: صحيح. مايا إبراهيم هالقد بحبك، هالقد بحترمك، وبشكرك على هيدي المداخلة الحلوة اللي طالعة من القلب.
2: يخلي لي قلبك. وانت بتعرفي عاطفتك النبيلة متبادلة، ما بدو مني. قال القلب على القلب، قال له بحبك يا رسول الله، قال له القلب على القلب. فأنا عن جد اللي بتحبيه يكوني أكيد ببادلك المحبة.
0: صحيح.
2: شواهد.
0: مايا إبراهيم تحياتي لألك وإلى اللقاء.
2: حبيبة قلبي نشوفك على خير. سلامي لكل أكيب لبنان الحر، لبيتر من جديد، للمستمعين، وإن شاء الله نشوفكم على خير وبلدنا يكون بألف خير
0: يا رب.
2: حبيبة قلبي كل التوفيق وفاء.
0: شكرا مايا.
2: يا وفية أنت، يا وفية لمهنتك ولزملائك يا حبيبة قلبي.
0: شكرا مايا إبراهيم، شكرا لإلك. وبنختم مع أغنية على ذوق مارون، إن شاء الله يكون ذوق مارون بيتماشى مع ذوقي. ما في وقت. طيب شو بدنا نعمل؟ فإذا الله بريد منلتقى بنجوم الظهر نهار الجمعة الساعة 4، والجزء الثاني من رسائل غرام من الأهرام مع كبار نجوم مصر اللي بيحيوا لبنان على طريقتهم وبيحكوا عن ذكرياتهم بلبنان. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: بين الهند وسريلانكا شو في آدم؟ حاك تعرف إنه جسر آدم هو من الأماكن المنسية بالعالم أو يلي الأرض حتى نسيته. البعض بيقولوا إنه المكان يلي عم بيختفي أثره كان أساساً يابسة أو أرض توصل بين البلدين. طول هالجسر 48 كيلومتر، وإذا بدنا نحكي جغرافيا أكتر منقول إنه البحر هونيك منه غميق كتير، وإنه ملاذ لأكتر من نوع حيوانات أو كائنات بحرية. وهالجسر من حجر كلسي، وعلى ضفتي البلدين في محميات لأنه المكان رائع بطبيعته. والأحلى من هيدا كله إنه هالجسر لحقته الأسطورة والخرافات يلي بتقول إنه وقت آدم طردوا الله من الجنة عبر إلى شبه الجزيرة الهندية على هالجسر، مشان هيك سموه جسر آدم.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: زيادة الوزن، هون لازم نعرف أنه زيادة الوزن ممكن تساهم بإصابات من أنواع متعددة من السرطانات، مثل سرطان الثدي عند المرأة، سرطان الأمعاء، سرطان البنكرياس، سرطان الكبد وبيت الرحم. والسبب كتير هين، انه نحنا بس يكون في عنا زيادة وزن معناتها عنا زيادة شحوم، ومنعرف انه الشحوم هي اللي بتكون الهرمونات النسائية، والهرمونات النسائية هي بتكون السبب. فالنصيحة هي قد ما فينا نحافظ على وزن معتدل، يكون حتى وزن مثالي، وهذا الشيء باستعمال الاكل الصحي، ممارسة الرياضة ونشاطات رياضية بشكل دوري.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

يوم لبنان الحر بتشاركك وجودك، وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك، وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوارها الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: عبدو أديب أبو خليل، جوزيف إدمون بارودي، نديم يوسف بدري، حنا توفيق تنوري، فريد فيكتور الخازن، حليم إليا كساب.
0: ارتفعوا كالأرث.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

قراءة من رسالة القديس بولس إلى أهل روما. يا إخوة، نحن نعلم أن الخليقة كلها تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس ذلك فقط، بل نحن أنفسنا الذين لنا باكورة الروح، نحن أيضا نئن في أنفسنا منتظرين التبني افتداء جسدنا، لأن بالرجاء خلصنا. والرجاء المشاهد ليس برجاء، لأن ما يشاهده الإنسان كيف يرجوه أيضا؟ فإن كنا نرجو ما لا نشاهده فبالصبر ننتظره. وكذلك الروح أيضا يعضد أوهاننا، فإن لا نعلم ماذا نصلي كما ينبغي، لكن الروح نفسه يشفع بأنات تفوق الوصف. والذي يفحص القلوب يعلم ما اهتمام الروح، إنه بحسب الله يشفع في القديسين. والتسبيح لله دائماً.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي، أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله، برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي.

أؤمن بإله واحد ثابت ضابط كل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد المنطق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى وحياة تتار الآت يومين

ويجب حقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

الخطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارحنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلهنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات

الصور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح. بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، التغافل هو فن العبقرية ولغة الملوك، ينجيك من مضيعة الوقت ويضخم عقلك الجميل ويزيد جرعة السعادة في قلبك ويحميك من الحسد ويشعر غيرك بأنه أذكى منك، يساعدك على التعلم أكثر ويعمي عينيك عن توافه الأمور. التغافل فرصة لاستثمار الطاقة فيما ينفعك واستصغار ما يستهلك العقل ويستنزف القلب.

اختيار البذور أسهل من اقتلاع الأشجار. صديقي، اختيار واحد خاطئ في حياتك يكلفك عمرا من الحزن والندم، فما من شيء أقصى من أن يمضي عمرك أمام عينيك دون أن تعيش كما أردت. كل شيء زائل، فاحذر الغد وعش الحياة الآن.

لبنان الحر وإحلى بونجور. قال إنني أكتب بطريقة مختلفة عما أتكلم، وأتكلم بطريقة مختلفة عما أفكر، وأفكر بطريقة مختلفة عما يجب أن أفكر، وهذا كله يقود إلى قلب الظلمات. ثلاثة أمور يجب معرفتها في هذه الحياة: لا تثق بأحد، لا تتوسل لأي أحد، ولا تتوقع أي شيء من أي شخص.

لبنان الحر وقلنا بونجور. مسامحتك للآخرين لا تعني أنك راض عنهم، بل تعني غالبا البحث عن راحة بالك بعيدا عن نقاشات لا قيمة لها. ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها، ولا الناس بوجوههم بل بقلوبهم. صديقي، كن طيبا رقيقا مهما كان وضعك ومكانتك، فنحن نخرج من الدنيا إما بدعاء لنا

قال: حتى حزني لم يكن حزنا بالطريقة المعتادة. لم أبحث عن كتف لأبكي عليه ولا عن أذن لتسمعني. كنت أتوسل العالم أن يتركني وشأني فحسب.

فاقد الشيء يعطيه بكرم وحب لأنه يتمنى أن لا يرى أحدا يعيد تجربته. أنت من تختار أن تكون قويا أو ضعيفا في الحياة، فأنت صاحب القرار.

من لا يشرب من بحر التجارب يموت عطشا في صحراء الحياة. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. بيتر وأنا بنتمنى للجميع يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 $30، ويت جبنة شيف ريلكسكي $4.75، ويت جبنة فوندان $2.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة المازة 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات الأزي 250 جرام بدولار و40 سنت.

السابعة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، عناوين صباح لبنان الحر. ليلة أخرى من اللهيب الأمريكي في إيران. طهران تؤكد إغلاق هرمز وواشنطن تنفي. نتنياهو نتطلع إلى السلام مع لبنان، وحزب الله اتفاق وقف النار كذبة ومصيره زبالي.

0: مشوي مش مقلي. لذي صحة ولذي. لبنان الحر. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. ضغط عسكري تتعرض له إيران بشكل متواصل من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب لعلها تنصاع أخيرا وتوقع الاتفاق المقترح، فيما يعمد النظام الإيراني إلى المراوغة لتحصيل مكاسب إضافية تمكنه من إعادة بناء قدراته العسكرية والنووية وإحياء أجنحته المتكسرة.
1: فلليلة الثانية على التوالي ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، ولاحقا أعلنت سنتكوم أنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية وشنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء البلاد، وأن قوات مشاة البحرية الأمريكية والقوات الجوية البحرية أطلقت ذخائر دقيقة على أهداف إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية.
0: أما وكالة مهرفة أفادت بدوي انفجار في منطقتي بيشفا وقرشاق في طهران مصدره خارج المدينة.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف لشبكة فوكس نيوز عن أن قواته أطلقت 49 صاروخا من طراز توماهوك ضد أهداف في عمق إيران، وأن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة الليلة الماضية في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم.
0: وفي حين شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستستأنف قصف إيران ليلة الغد في حال رفضت التوقيع على الاتفاق المطروح، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث أن بلاده ستنفذ ضربات قوية ضد أهداف داخل إيران وفق شروطها وبما يخدم مصالحها العملاتية، وأن الضربات المرتقبة تهدف إلى تعزيز الموقفين العسكري والدبلوماسي ودفع طهران نحو قبول اتفاق.
1: هيجزيث أشار إلى أن ترامب منح إيران فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، وأن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية إذا استمرت بالمماطلة، إضافة إلى احتفاظ واشنطن بسرية خططها العسكرية مع تطوير مستمر لبنك الأهداف استنادا إلى معلومات استخباراتية محدثة.
0: ورأى أن أمام إيران خيارين، الاستجابة للمفاوضات أو مواجهة تصعيد عسكري، مؤكدا أن فريق التفاوض الأمريكي مستعد لإبرام اتفاق مفيد لطهران.
1: أما في الضفة الأخرى فقد نفى مسؤول إيراني ما وصفه بادعاء ترامب في شأن تواصل مسؤولين إيرانيين معه، وقال إنه محض كذب، في وقت قال قائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري سنحول المنطقة إلى جحيم للأمريكيين طالما أنهم يريدون جعل مضيق هرمز غير آمن على حد رأيه.
0: ونسبت وكالة تسنيم إلى مصدر إيراني إصرار بلاده على الرد عسكريا على الاعتداءات الأمريكية ورفضها الخضوع للابتزاز تحت وطأة التهديدات، معتبرا أن الرد على أي عدوان أمريكي سيكون حازما سواء تم تنفيذه غدا أو في أي يوم آخر.
1: المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية اعتبرت أن تهديد البنى التحتية هو تهديد لحياة الناس، وأن رد إيران هو نفسه الذي تم اختباره مرارا، العلم والجهد والتضامن الوطني، مشيرة إلى أن بلادها ستظل قوية بالاعتماد على قوة أبنائها على ما قالت.
0: ميدانيا دوت انفجارات في مدن سيريك جنوبا وكرج غربا وأبيك في محافظة قزوين، فضلا عن رصد طائرات مسيرة عدة في مدينة نظر أباد، كما سمع دوي انفجارات في مدينة كرج.
1: في المقابل أعلن الحرس الثوري أنه أطلق 12 صاروخا باليستيا على مواقع تمركز المقاتلات الأمريكية ومنشآت مهمة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن، إلى استهدافه 18 هدفا أمريكيا أيضا في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين.
0: وتحدث الجيش الإيراني عن هجوم بطائرات مسيرة قضادية على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وهوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومات باتريوت الخاصة به.
1: وأفادت السفارة الأمريكية في عمان بتقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات مسيرة في الأجواء الأردنية.
0: الكويت أغلقت أجواءها مؤقتا وحولت الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة بسبب اعتداءات إيرانية آثمة، كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني التي أشارت إلى أنه ستتم إعادة فتح الأجواء واستئناف الحركة الجوية فور زوال خطر التهديد. وأكد جيشها أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملة المعتمدة.
1: وأطلقت سفارات الأنذار في البحرين، حيث طلب من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، معلنة لاحقا أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة.
0: من جهتها أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا، وأن دعاء إيران مهاجمة سفينة حربية أمريكية في المضيق غير صحيح.
1: سبق ذلك إعلان بحرية الحرس الثوري إغلاق هرمز بسبب انتهاكات واشنطن لوقف النار حتى إشعار آخر، محذرة من أن الاقتراب من المضيق سيعد بمثابة تعاون مع العدو ومن تحرك أي سفينة من مرساها في المياه الخليجية أو بحر عمان. وتابع أن بحرية الثوري أصابت سفينتين حاولتا العبور بشكل غير قانوني عبر هرمز وفق تعبيره.
0: وكان ما يسمى بمقر خاتم الأنبياء أعلن إغلاق المضيق أمام كل أنواع السفن بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية نظرا لانعدام الأمن في المنطقة، مؤكدا أنه سيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور منه وأن قواته سترد بشكل حازم وقاطع على أي اعتداء، ووصفا أن الادعاء الأمريكي بمرور السفن عبر هرمز كاذب.
1: في رسالة وجهها إلى اللبنانيين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ليست في حال حرب مع لبنان، بل تخوض حربا ضد حزب الله الذي احتجز لبنان رهينة وينفذ أوامر إيران ويستخدم الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل.
0: وكرر التأكيد أن إسرائيل تحارب الحزب وليس الشعب اللبناني، وأن العائق الوحيد أمام السلام مع لبنان هو حزب الله، مضيفا أنه يتطلع إلى تحقيق السلام مع لبنان.
1: أضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تطهير جنوب لبنان بشكل منهجي من حزب الله، وأن إسرائيل قضت حتى الآن على نحو 10,000 من عناصر الحزب الذي صار أضعف من أي وقت مضى.
0: ولفت إلى أن حزب الله يواصل استخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات ضد إسرائيل، معتبرا أن مستقبل العلاقات بين البلدين يمكن أن يتغير بشكل كبير بمجرد تفكيكه.
1: الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والشعب اللبناني وقال: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، وأن يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. أضاف: لدي حلم في السفر إلى بيروت، شرط أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران.
0: ومن بعبدة سأل الرئيس عون: لماذا لا تعطى فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه وعندها تتم المحاسبة، وليس قبل أن تبدأ كما تردد أحيانا من اتهامات بالتقصير والاستسلام التي يجب أن نواجهها؟
1: وأوضح أنه على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الإعلام، مؤكدا أن الاختلاف أمر طبيعي، إنما التواصل موجود والعلاقة التي تجمعنا أكثر من ممتازة، ومكررا أنه أخذ قرار المفاوضات وسيكمل به حتى النهاية لأن الهدف استعادة وجود الدولة. وتابع: نحن أصحاب قرار وممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمام زواره أشار إلى أنه ليس في وارد الانخراط في أي اشتباك سياسي داخلي على خلفية المفاوضات القائمة، لكنه شدد في المقابل على أنه نقل إلى الرئيسين عون وسلام الموقف نفسه الذي أبلغه سابقا إلى السفير الأمريكي ميشيل عيسى، ومفاده بأنه يضمن شخصيا الحصول على موافقة حزب الله على وقف النار والانسحاب من جنوب الليطاني، شرط أن تلتزم إسرائيل بوقف شامل ومستدام للحرب، وأن تقدم جدولا زمنيا واضحا وسريعا للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة مع ضمان وقف عمليات التدمير والتجريف.
1: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي شدد من باريس على أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجح، وأن سلاح حزب الله فقد مبرراته وجدواه، وأن الدولة ماضية بعزم في مسار حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها.
0: ومن معراب وردا على سؤال عن الحل أجاب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع لبنان الحر:
2: ما في حل إلا تكفي المفاوضات اللي بلشها رئيس جوزيف هون، تكفي المفاوضات اللي عم تحصل بواشنطن، تنجرب من خلالها. انتبه أنا عم بقول لك هالشيء ومني أكيد إنه على الأكيد رح توصل لمطرح، بس هذا الشيء الوحيد يلي فينا عملوه يلي ممكن يوصل لمطرح. بالوقت يلي إذا كفينا على طريقة حزب الله أكيد مش وصلين ولا أي مطرح. هلا اللي عنده حل تاني غير الشعر يعني والخطابات الرنانة والبطولات الفارغة يقلنا إيه. لحد هلا من وقت ما بلشت حرب إسناد إيران صرنا حاطين من جديد بحدود 4000 قتيل وبحدود 10-11 ألف جريح، خسائر بشرية، خسائر مادية لا تعد ولا تحصى. طيب يا عمي كيف هذا كله يساوي؟ ولبنان بلد داش اقتصاده تيقدر يدعم حرب مثل هذه؟ كله تخبيص برات السحب برات السحب برات السحب، مما أدى إلى ما أدى إليه في الوقت الحاضر، تعتيد وخراب وتهجير وموت وموت وموت وموت على غير هدنة.
1: وعن الاتجاهات الإيرانية قال جعجع:
2: هو أصلا اللي وصلنا لهون هو هيك الحملات الإعلانية الإعلامية الكبيرة يلي ما بتعكس مزبوط الحقيقة على الأرض ولا الواقع على الأرض. وهذا اللي عم بيصير اليوم بذكرني على مدى 20-30 سنة، بذكرني كل الإعلام يلي كنا نشوفه ويلي كان بيدل باتجاه معين، وإجت الأحداث تبين أنه كل هالإعلام كل هالطروحات كانت بغير محلها ومنا مربوطة بواقع معين. أنا خليني أقول لك شغلة بما يتعلق بدور إيران. خلينا نذكر أنه سنة 24 إسرائيل عملت هجوم طاحن على حزب الله بلبنان، غتالة السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، كل قيادات الصف الأول العسكريين وصف الثاني، وعملت مجموعة اقتحامات بالجنوب إلى حد أنه حزب الله كان مضطر أنه يوصل لاتفاق 27 تشرين 22-24. بهالمرحلة كلها سوا، وبالرغم من كل هالضربات يلي صارت على حزب الله ما دخلت إيران ولا حركت إصبعها الصغير، ما كانت بحال حرب. ليه؟ لأنه وقتها أوكي بقي اللي بقي من حزب الله، يعني بقي من يخبر من حزب الله، بقي إذا بدي بعض عناصر من بعض الوحدات بقيوا وبالتالي قادر يكمل. هلا هالمرة هبت إيران. ليش هبت إيران؟ لأنه شافت على أنه إذا ما أظهرت، عم بحكي بظاهر الحال، على أنه هي مهتمة يمكن آخر حدا بحزب الله رح يترك فرد مرة وتنهار جبهتها بلبنان مرة لكل مرة. من هالمنطلق إيران عملت أنا بسميه الاستعراض اللي عملته، يلي هي كانت عارفة وكلنا كنا عارفين أنه هيدا ما فيه يتخطى مدى معين، انطلاقا من الضوابط الأمريكية الموضوعة للعبة ككل الإيرانية والإسرائيلية. فأذن عملت هاللي عملته، شو كلفها اللي عملته؟ 30 صاروخ يمكن حق 30 صاروخ أو بيصنعون يعني ببرج حمود هينين كثير، بمعنى ما يعني برج حمود إيران أوكي ناس كثير غاليين، وانتهى الأمر عند الحد. وأكبر دليل أنه كل يلي صار كل يلي عملته إيران لأسباب دعائية، أنه من بعد منه كفى كل شيء بلبنان، وإيران خلص اعتبرت أنه أدت قصة للعلا، لأنه إيران كان لأسباب دعائية نفسية فقط لا غير.
0: أما حزب الله فيستحضر دائما تهمة هو غارق فيها، أي العمالة. وقال مسؤول ملف الموارد والحدود في الحزب نواف الموسوي عن بيان واشنطن واتفاق وقف النار:
3: قبل هذا الاتفاق كنت عم بقول انه هذا الاتفاق مصيره الى الزباله. وينه الاتفاق؟ وينه من هلا اليوم؟ وينه؟ انا لم اقم اعتبارا، يعني هذا الاتفاق الذي سمى اتفاق هو كذبه كذبه كذبه بالكامل. هو بالحقيقه اتفاق لاطلاق النار على المقاومه، ابقاء الانسحاب ومحاصرة المقاومة ودفعها الى التراجع، لكن ما له اي قيمة، لانه اللي عم بيحاول يعمله فريق السلطة هو انه يزج بالجيش في معركة اسرائيلية امريكية، وما بعرف مين المعتوه اللي قبل باتفاق مكتوب بهذه الصيغة يروحوا يطموا حالهم. لا لا هذا خباء، هلا بتقلي لي انه عملوا والى اخره، اصلا هن ما وصلوا الى السلطة إلا لتاريخهم المجيد بمزدوجين بالعمالة، منا قصة غباء لا يحترم نفسه، وحياتك أنا لا أقيم لهم وزنا.
1: وفي الميدان وبعد سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة شقيف وبلدات يحمر وأرنون وزوتر الشرقية وتوثيق 6 محاولات في القطاع الغربي منذ الشهر الماضي بعد السيطرة على بلدتي البياضة وشمع، تسعى إسرائيل للتقدم على محورين خارج الخط الأصفر بتوغلات محدودة.
0: وشن الجيش الإسرائيلي في اليومين الماضيين هجمات جديدة في محاولة للتوسع في محيط قلعة الشقيف النبطية باتجاه كفر تبنيت وتلت علي الطاهر الاستراتيجية في المنطقة.
1: على المحور الغربي نفذت 6 محاولات توغل انطلاقا من بلدة البياضة الساحلية باتجاه العمق في الجنوب وتحديدا بلدات بيوت السياد ومجد الزون وأطراف زبقين.
0: وصباحا أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخين قرب المنطقة التي تعمل فيها قواته في الجنوب، ما أدى إلى تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق شمال إسرائيل بينها مسغاف عام والمطلي في الجليل الأعلى.
1: وفجرا نفذت مسيرة غارة على بلدة مجد السلم في قضاء مرجعيون إلى أخرى على حريص. وفي البقاع الغربي طاولت غارة بلدة قلية.
0: وقصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا محيط المستشفى الحكومي في النبطية بعد محيط مستشفى نبيه بر الجامعي في النبطية تحته.
1: حزب الله من ناحيته تحدث عن استهداف مقر للجيش الإسرائيلي في البياضة برشقة صاروخية بعدما استهدف سابقا تجمعا إسرائيليا في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصواريخ.
0: وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة بناء على طلب رئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، ووفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها حكومة لبنان.
1: وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد في اتصال مع سلام على دعم بلاده لاستقرار لبنان، فيما أعلنت الخارجية السعودية أن الحكومة اللبنانية قامت بخطوات إيجابية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، معربة عن ثقة المملكة باتخاذ لبنان كل ما يلزم لضمان عدم استخدام البلاد منصة للإضرار بأشقائه.
0: الرئيس عون أعرب عن بالغ امتنانه لولي العهد السعودي على قراره، ورأى فيه تعبيرا صادقا عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيدا لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي

0: والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين، ويشكل خطوة مهمة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني وفتح أفاق جديدة أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين بما يسهم في تعزيز فرص النمو والاستقرار في لبنان.
1: أضاف سلام أن الدولة اللبنانية تتطلع إلى مواصلة العمل والتنسيق مع المملكة لترسيخ أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق الخير والازدهار للبلدين الشقيقين. ختاما نذكر بالعناوين. ليلة أخرى من اللهيب الأمريكي في إيران. طهران تؤكد إغلاق هرمز وواشنطن تنفيه. نتنياهو نتطلع إلى السلام مع لبنان وحزب الله، اتفاق وقف النار كذبة ومصيره الزبالي. النشانتات أخرجها تونس فير. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: الطقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بالأيام اللي جاية بين 28 و 22 درجة ساحلا وبين 24 و 14 درجة جبلا. بكرة الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات والحرارة بتبقى مثل ما هي على الساحل بينما بتنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. طقس السبت غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات. أما الأحد فالطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلات الموسمية.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أفادت غرفة التحكم المروري بأنه المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي للعاصمة طبيعي حاليا وأكيد مع حركة سير تزايدية خلال أو مع مرور الوقت. أما المدخل الشمالي فالحركة كثيفة بجوني ومن أنطلياس حتى الزلقة ونهر الموت. جميع الطرقات وتقاطعات ضمن بيروت حاليا بعد طبيعية.
1: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.

0: ننتقل إلى عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 11 حزيران 2026.
1: عناوين الصحف.
0: في عناوين صحيفة النهار: لبنان يتهيأ لجولة خامسة تستكمل البنود الإجرائية، الأمم المتحدة تتحرك للمرة الأولى لرصد الانتهاكات. في عناوين نداء الوطن: الأزمة نظامية، ماذا سيتغير؟ في عناوين الديار: المنطقة تتغير، ماذا ينتظر لبنان؟ التصعيد الإقليمي يربك حسابات الجنوب. في عناوين الأخبار: بوادر عدوان جديد على إيران، ترامب ينسف الدبلوماسية، الحرب خيارنا. في عناوين الشرق: الزعيم فيصل كرامي والعودة إلى الجذور، ترامب: إيران تأخرت في التوقيع وسنضربها بقوة. في عناوين اللواء: بن سلمان يفتح الأسواق أمام الصادرات اللبنانية، وعون وسلام يرحبان ويؤكدان على الثقة بالسعودية. موعد المفاوضات غير ثابت، والضغط الإقليمي يفاقم المخاوف من التصعيد. في عناوين صحيفة الجمهورية: مساع لتسخيم مسار المفاوضات، انطلاقة المونديال وسط تصعيد أمريكي إيراني. في صحيفة الأنباء الكويتية: شيخ العقل رئيس الجمهورية تبنى مضامين وأهداف البيان الختامي للقمة الروحية. عون: لبنان دولة ذات سيادة ولا عودة إلى زمن الوصايات، ونرحب بالمساعدة من دون تدخل. في صحيفة الرأي الكويتية: لبنان اندفاعت نار على وهج صراع المعادلات والممرات. أردوغان: أمن تركيا مرتبط بأمن سوريا ولبنان. في الجريدة الكويتية: السعودية تستأنف صادرات لبنان إلى المملكة. وفي الشرق الأوسط: المنطقة على حافة المواجهة، ترامب يتوعد بقصف عنيف وإيران ترفض التهديدات.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار النهار: بعدما تبين أن أعدادا كبيرة من الطائفة الشيعية تؤيد طروحات رئيس الجمهورية، كثف حزب الله من هجومه عليه، محاولا زرع فكرة أن عون يريد إلغاء الشيعة وليس وقف مغامرات الحزب. تتصاعد يوميا شكاوى المواطنين من فوضى الدراجات النارية بعدما زاد عددها بشكل كبير، خصوصا مع موجات النزوح، وسط استغراب واسع لغياب القوى الأمنية عن ضبطها واستمرار إهمال وزارة الداخلية لهذا الملف. لا تزال المصارف اللبنانية تتخوف من مشروع للإتيان بمصارف جديدة من الخارج لتحل محلها، علما أن البنك الدولي أقر بأن الأزمة نظامية تتعلق بسياسات الدولة المالية وليست أزمة محض مصرفية، إذ لا يجوز أن تكون المصارف كلها تفتقد الخبرة والمعرفة وحسن الإدارة. في أسرار صحيفة نداء الوطن: أثار الكلام الصريح للسفير ميشيل عيسى حول توزيع الأدوار بين بري وحزب الله اهتمام المتابعين، فيما رأت أوساط أن المواقف حملت رسائل شديدة الوضوح إلى عين التيني، وربطت توقيتها بالحديث عن إجراءات وعقوبات أمريكية قد تشهدها المرحلة المقبلة. استغربت مصادر سياسية الإطلالة الاستفزازية للسفير الإيراني في بيروت ويحيط به عدد من المسلحين، واعتبرت أن هذه الإطلالة هي رد على المقابلة الأخيرة للرئيس عون والتي تناول فيها إيران. لفتت الأوساط السياسية زيارة مرجع حكومي سابق إلى دمشق ولقائه الرئيس الشرع قبل أن يبادر فور عودته إلى بيروت إلى زيارة بري، ما فتح باب التساؤلات حول ما إذا كان يؤدي دورا غير معلن في نقل الرسائل أو تمهيد قنوات التواصل بين الجانبين. في أسرار اللواء يرجح معنيون إذا تصاعدت المواجهة في الجنوب إلى تأجيل الامتحانات الرسمية قبل خطوة دراماتيكية بإلغائها. حسب مصدر دبلوماسي عربي فإن مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية سيتباطأ بانتظار المسار الأمريكي الإيراني. وفي أسرار الجمهورية لوحظ أن الخطاب الدولي تجاه لبنان أصبح يركز على مفهوم استعادة الدولة لقرارها أكثر من تركيزه على العناوين التقليدية المرتبطة بالمساعدات والتمويل. كانت هذه أسرار وعناوين الصحف الصادرة اليوم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: بين ترقب جولة جديدة من المفاوضات واحتدام الميدان، ماذا حملت جولة السفير الأمريكي على المسؤولين؟ وهل تتقدم التسوية على حساب المواجهة مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك؟ حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة

0: أعلن صباح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخين قرب المنطقة التي تعمل فيها قواته في الجنوب، ما أدى إلى تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق شمال إسرائيل بينها مسقف عام والمطل في الجليل الأعلى. وتتقدم القوات الإسرائيلية باتجاه كفر تبنيت ومشارف النبطي الفوقة إلى رصد محاولة التقدم نحو مجد الزون عبر محور وادي حسن، إضافة إلى التحركات العسكرية في محيط الزفاتي بين كفر تبنيت والخردلي.
1: أعلن الجيش الأمريكي صباحا استكمال أحدث موجة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع داخل إيران، مؤكدا أنها جاءت ردا على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر.
0: وأوضحت سنتكم في بيان أن الضربات الليلة الماضية استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مناطق مختلفة، مشيرة إلى أن قوات مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف مواقع شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية.
1: وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية تبقى متيقظة وقوية وجاهزة لمواجهة أي تطورات.
0: في تعليقه على حرب غزة، شبه الرئيس الكولومبي غوستافو بيدرو في كلمة له أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي إسرائيل بالنظام النازي.
1: وفورا ندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتصريحاته الذي اعتبره وصمت عار على جبين أمته العظيمة. أضاف أن هذا المعادي للسامية يقلل بشكل ممنهج من شأن ذكرى المحرقة، إنه شيوعي دمر بلاده العظيمة وقريبا سيصبح من الماضي، في إشارة إلى انتهاء ولاية بيترو حيث تشهد بلاد انتخابات رئاسية في 21 من الحالي ولن يترشح فيها.
0: في السياق، قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه لا شيء يبرر تصريحاته المرفوضة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي لم ينشأ ليكون منصة لأفكار إيديولوجية مشوهة ولتشويه ذكرى الهولوكوست. إلى اللقاء.

0: الحر.
1: هالمدينة اسمها إلدورادو، هل هي موجودة أو خيالية وأسطورية؟ حاك تعرف إنه هالمدينة حيرت كتار بالعالم وعلى مدى سنوات، إذا كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت إنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت إنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصا بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا انه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل. والقصة كلها خرافة واساطير وما طلع في ذهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: عين على العالم.
3: صباح الخير مجددا. انتقد قداسة البابا لون الرابع عشر مفهوم الحرب العادلة وقال إنه عفى عليه الزمن. أضاف في عدة ألقاها في كاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة أنه لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونروج للحرب، ولا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونقتل الأبرياء.
4: وعن قضايا الهجرة أوضح البابا أمام آلاف المصلين في حضور الملك الإسباني فيليب السادس وزوجته أن المسيحيين لا يمكنهم أن يتخلوا عن الذين يفرون من البؤس.
3: تزامنا طالب الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين في الكونغرس بالتمرير الفوري لمشروع قانون المصالحة العسكري المرتقب بقيمة 350 مليار دولار.
4: في هذا الوقت أشاد السيناتور لينسي جراهام بالرئيس ترامب بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية، وقال له أنت المعيار الذهبي في عالم الحزب.
3: وعلى خط ضفة ذكر موقع أكسيوس أنه يتوقع أن تقر الحكومة الإسرائيلية اليوم خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة فيها.
2: عين على العالم.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية طيبة من لبنان الحر لكل أصدقائنا المستمعين. منبلش فورا مع الأبرج. برج الحمل رح بتلاقي نفسك قدام مهمة أكيد أنت بحاجة فيها لسرعة البديهة، ولكن رح تنجح بالتعامل معها بمرونة. شخص مقرب ناطر منك اهتمام أكبر، فما تبخل عليه بكلمة أو حتى مبادرة. لقاء عفوي بيبدل لك مزاجك وبيمنحك جرعة من الطاقة الإيجابية. برج الثور يوم مناسب لحتى ترتب كل الملفات والأمور العلقانة قبل ما تتراكم عليك. رح تشعر أنه علاقة جديدة بتصير نحو المزيد من الاستقرار والتفاهم، وبتتلقى دعوة أو اتصال بيخليك ترجع الأيام الماضية للأيام الحالية. برج الجوزاء أفكارك الخلاقة بتلفت انتباه المحيطين فيك، وممكن تفتح قدامك باب جديد. ما تترك الافتراضات تتحكم بمشاعرك، لأنه الحوار بيوضح الكتير. برج السرطان، انت اليوم بحاجة لإعادة تقييم خطة كنت معتقد انها محسومة. لحظة صادقة بتكسر الجليد وبتقرب المسافات، وبتفضل الأجواء الهادية على انك تلتقى الليلة بتجمعات كبيرة. برج الأسد بتحصل على إشادة أو تقدير بعزز ثقتك بنفسك. يوم بيحمل لك أجواء رومانسية أو مشاعر حلوة منك متوقعة، وممكن تكون محور اهتمام بمناسبة أو لقاء. برج العذراء، دقتك المعتادة بتساعدك على أنك تتجاوز خطأ كان من الممكن يسبب لك إرباك. عاطفيا حاول أنك تتجنب المبالغة بتحليل كل كلمة أو تصرف، وصديق قديم بيرجع للواجهة عن جديد. برج الميزان، فرصة للتعاون مع شخص بيملك خبرة مفيدة لإلك. الأجواء هادية أكتر وتفاهم بعد فترة من التوتر. رح تلتقى بأشخاص رح يساعدوك، وأيضا خاصة أحد المقربين منك رح يرجع لك الذاكرة لورا. برج العقرب، إصرارك على النجاح بيخليك تتجاوز عقبة كانت قلقتك. مشاعرك واضحة وقوية، لكن اختار الوقت المناسب لتعبر عنها. برج القوس، رغبتك بالتجديد بتدفعك للتفكير بخيارات جديدة. ما تخلي الانشغالات اليومية تبعدك عن الأشخاص يلي بتحبهم. أجواء مرحة وضحكات كتيرة نطرتك. برج الجدي، خطوة صغيرة اليوم ممكن تقودك لنتائج كبيرة بعدين. بتشعر بحاجة لمزيد من الصراحة والوضوح. مناسبة عائلية أو لقاء دافي بيخفف عنك الضغوط. برج الدلو، عندك فرصة لإظهار جانب مبتكر من شخصيتك. مفاجأة حلوة أو رسالة رح تسعد قلبك، ورح تتوسع دائرة معارفك بطريقة مفيدة. أخيرا مع برج الحوت، ما تقلق من قيمة أفكارك، لأنه واحدة منها ممكن تكون مفتاح نجاح مهم. رح تعيش لحظات من التفاهم والانسجام. شخص بيحتاج لدعمك وبلاقي عندك الأذن الصاغية. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
2: نجوم الظهر،
3: رسائل غرام من الأهرام،
4: سلمولي على مصر سلمولي.
3: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان، كم من الحب وكم من الذكريات.
4: أحملها بعيني شوق
3: اسكندرية. رسائل غرام من الأهرام، الجمعة 4 بعد

0: تنطلق الساعة 10 مساء بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويستعد العالم لمتابعة أكبر نسخة في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا وعلى أراضي 3 دول مضيفة. واليوم تقام المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا. وسيقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفد إدارة الرئيس دونالد ترامب في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده ضد باراغواي غدا، كما سينضم إلى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في المباراة التي تقام في لوس أنجلوس وزيران النقل والأمن الداخلي. المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيكوت قال إن كأس العالم يمثل لحظة فارقة لإدارة ترامب، ويبرز القيادة الأمريكية وكرم الضيافة أمام جمهور عالمي فيما تحتفل البلاد بالذكرى 250 لتأسيسها. أضاف أنه على هامش المباراة سيلتقي روبيو رئيس باراغواي لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تشمل الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا الناشئة. وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قال إنه يتوقع أن يسلم ترامب الكأس إلى الفريق الفائز في النهائي في 19 تموز المقبل في نيوجيرسي، كما فعل في خلال كأس العالم للأندية العام الماضي.
1: بعيدا من السياسة،

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه ريد ليبل لتر 125 $15.5 ويت جبنة بري فالدوشان $2.65 ويت جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: مشوي مش مقلي لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب 4 دولار و20 سنت.

الثامنة الأربعاء في لبنان الحر. صباح الخير، صباح لبنان الحر. العناوين: إيران أمام خيارين، استجابة للمفاوضات أو مواجهة تصعيد عسكري. 49 توماهوك ضد أهداف في عمق إيران، وترامب: سنجدد القصف ليلة الغد إذا رفضت التوقيع على الاتفاق. الحرس الثوري يرد: سنحول المنطقة إلى جحيم لكم. مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق هرمز، والمركزية الأمريكية تنفي. نتنياهو: نتطلع إلى السلام مع لبنان وعون، لماذا لا تعطى فرصة للمفاوضات؟ حزب الله معتوه وغبي، من قبل بإعلان واشنطن ولم يصلوا إلى السلطة إلا بتاريخهم المجيد بالعمالة.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

مشوي مش مقلي لذي صحة ولذي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. لم تفاجئ الصواريخ الأمريكية ليلة الماضية القيادة الإيرانية، خصوصا أن دونالد ترامب قال أنه سيضرب إيران للضغط عليها، وقد باتت أمام خيارين أحلاهما مر: الاستجابة للمفاوضات أو مواجهة تصعيد عسكري، على ما أكد وزير الحرب الأمريكي في مقابل إصرار طهران على المراوغة واللعب على عمل الوقت كما دأبت دائما، لعلها تنجح في تعويم نفسها مجددا، علما أنها تضغط ليس فقط على الولايات المتحدة بل على العالم أجمع بمضيق هرمز وفرض شروط للسماح بمرور السفن عبره. والجديد هنا أنها أعلنت إغلاقه بشكل تام أمام الملاحة البحرية، فيما نفت واشنطن الأمر. داخليا الجنوب يحترق، يدمر ويهجر أبناؤه، وإسرائيل توسع خارطة احتلالها، فيما حزب الله المنتصر كلاميا والمهزوم عسكريا يرفض كما تل أبيب وقف النار، بل يصف بالمعتوه والغبي من قبل بإعلان واشنطن، مكررا تهمة الخيانة للذين في سدة المسؤولية، وقال إنه لم يصلوا إلى السلطة إلا بتاريخهم المجيد بالعمالة. فأي عمالة يتحدث الحزب عنها؟ وأروقته غنية وفضفاضة بالعملاء، وقد باع نفسه وشعبه ودماء بيئته لنظام إيران الذي سيبيعه عند نضوج الاتفاق مع واشنطن.
1: فلليلة الثانية على التوالي ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، ولاحقا أعلنت سنتكوم أنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية وشنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء البلاد، وأن قوات مشاة البحرية الأمريكية والقوات الجوية والبحرية أطلقت ذخائر دقيقة على أهداف إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية.
0: أما وكالة مهر فأفادت صباحا بدوي انفجار في منطقتي بشوى وقرشاق في طهران، مصدره خارج المدينة.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف لشبكة فوكس نيوز عن أن قواته أطلقت 49 صاروخا من طراز توماهوك ضد أهداف في عمق إيران، وأن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة الليلة الماضية في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم.
0: وفي حين شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستستأنف قصف إيران ليلة الغد في حال رفضت التوقيع على الاتفاق المطروح، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيت أن بلاده ستنفذ ضربات قوية ضد أهداف داخل إيران وفق شروطها وبما يخدم مصالحها العملاتية، وأن الضربات المرتقبة تهدف إلى تعزيز الموقفين العسكري والدبلوماسي ودفع طهران نحو قبول اتفاق.
1: هيكزيت أشار إلى أن ترامب منح إيران فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، وأن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية إذا استمرت بالمماطلة، إضافة إلى احتفاظ واشنطن بسرية خططها العسكرية مع تطوير مستمر لبنك الأهداف استنادا إلى معلومات استخباراتية محدثة.
0: ورأى أن أمام إيران خيارين: الاستجابة للمفاوضات أو مواجهة تصعيد عسكري، مؤكدا أن فريق التفاوض الأمريكي مستعد لإبرام اتفاق مفيد لطهران.
1: وفي الضفة الأخرى نفى مسؤول إيراني ما وصفه بادعاء ترامب في شأن تواصل مسؤولين إيرانيين معه، وقال إنه محض كذب، في وقت قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري: سنحول المنطقة إلى جحيم للأمريكيين طالما أنهم يريدون جعل مضيق هرمز غير آمن، على حد تعبيره.
0: ونسبت وكالة تسنيم إلى مصدر إيراني إصرار بلاده على الرد عسكريا على الاعتداءات الأمريكية ورفضها الخضوع للابتزاز تحت وطأة التهديدات، معتبرا أن الرد على أي عدوان أمريكي سيكون حازما سواء تم تنفيذه غدا أو في أي يوم آخر.
1: المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية اعتبرت أن تهديد البنى التحتية هو تهديد لحياة الناس، وأن رد إيران هو نفسه الذي تم اختباره مرارا: العلم والجهد والتضامن الوطني، مشيرة إلى أن بلادها ستظل قوية بالاعتماد على قوة أبنائها، على ما قالت.
0: ميدانيا دوت انفجارات في مدن سيريك جنوبا وكرش غربا وأبيك في محافظة قزوين، فضلا عن رص طائرات مسيرة عدة في مدينة نظر أباد، كما سمع دوي انفجارات في مدينة كرش.
1: في المقابل أعلن الحرس الثوري أنه أطلق 12 صاروخا باليستيا على مواقع تمركز المقاتلات الأمريكية ومنشآت مهمة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن، إلى استهدافه 18 هدفا أمريكيا أيضا في قاعدة علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين.
0: وتحدث الجيش الإيراني عن هجوم بطائرات مسيرة قضادية على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وهوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة به.
1: وأفادت السفارة الأمريكية في عمان بتقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات مسيرة في الأجواء الأردنية.
0: الكويت أغلقت أجواءها مؤقتا وحولت الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة بسبب اعتداءات إيرانية آثمة، كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني التي أشارت إلى أنه ستتم إعادة فتح الأجواء واستئناف الحركة الجوية فور زوال أسباب الخطر. وأكد جيشها أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملية المعتمدة.
1: وأطلقت سفارات الإنذار في البحرين، حيث طلب من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، معلنة لاحقا أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة.
0: من جهتها أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا، وأن دعاء إيران مهاجمة سفينة حربية أمريكية في المضيق غير صحيح.
1: سبق ذلك إعلان بحرية الحرس الثوري أغلق هرمز بسبب انتهاكات واشنطن لوقف النار حتى إشعار آخر، محذرة من أن الاقتراب من المضيق سيعد بمثابة تعاون مع العدو ومن تحرك أي سفينة من مرساها في المياه الخليجية أو بحر عمان. وتابع أن بحرية الثوري أصابت سفينتين حاولتا العبور بشكل غير قانوني عبر هرمز وفق تعبيره.
0: وكان ما يسمى بمقر خاتم الأنبياء أعلن إغلاق المضيق أمام كل أنواع السفن بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية نظرا لانعدام الأمن في المنطقة، مؤكدا أنه سيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور منه وأن قواته سترد بشكل حازم وقاطع على أي اعتداء، واصفا الادعاء الأمريكي بمرور سفن عبر هرمز كاذب.
1: واليوم أعلن الحرس الثوري إصابة سفينتين حاولتا العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز.
0: في رسالة وجهها إلى اللبنانيين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست في حال حرب مع لبنان، بل تخوض حربا ضد حزب الله الذي احتجز لبنان رهينة وينفذ أوامر إيران ويستخدم الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل.
1: وكرر التأكيد أن إسرائيل تحارب الحزب وليس الشعب اللبناني، وأن العائق الوحيد أمام السلام مع لبنان هو حزب الله، مضيفا أنه يتطلع إلى تحقيق السلام مع لبنان. أضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تطهير جنوب لبنان بشكل منهجي من حزب الله، وأن إسرائيل قضت حتى الآن على نحو 10,000 من عناصر الحزب الذي صار أضعف من أي وقت مضى.
0: ولفت إلى أن حزب الله يواصل استخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات ضد إسرائيل، معتبرا أن مستقبل العلاقات بين البلدين يمكن أن يتغير بشكل كبير بمجرد تفكيكه.
1: الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والشعب اللبناني قائلا: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، ولكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، وأن يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. أضاف: لدي حلم في السفر إلى بيروت، شرط أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران.
0: ومن بعبدة سأل الرئيس عون لماذا لا تعطى فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه وعندها تتم المحاسبة وليس قبل أن تبدأ، كما يتردد أحيانا من اتهامات بالتقصير والاستسلام التي يجب أن نواجهها.
1: وأوضح أنه على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الإعلام، مؤكدا الاختلاف أمر طبيعي، إنما التواصل موجود والعلاقة التي تجمعنا أكثر من ممتازة، ومكررا أنه أخذ قرار المفاوضات وسيكمل به حتى النهاية، لأن الهدف استعادة وجود الدولة. أضاف: نحن أصحاب قرار، وممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمام زواره أشار إلى أنه ليس في وارد الانخراط في أي اشتباك سياسي داخلي على خلفية المفاوضات القائمة، لكنه شدد في المقابل على أنه نقل إلى الرئيسين عون وسلام الموقف نفسه الذي أبلغه سابقا إلى السفير الأمريكي ميشيل عيسى، ومفاده بأنه يضمن شخصيا الحصول على موافقة حزب الله على وقف النار والانسحاب من جنوب الليطاني، شرط أن تلتزم إسرائيل بوقف شامل ومستدام للحرب، وأن تقدم جدولا زمنيا واضحا وسريعا للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة مع ضمان وقف عمليات التدمير والتجريف.
1: وزير الخارجية يوسف رجي شدد من باريس على أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع، وأن سلاح حزب الله فقد مبرراته وجدواه، وأن الدولة ماضية بعزم في مسار حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها.
0: ومن معراب وردا على سؤال عن الحل، أجاب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع: لبنان الحر
2: ما في حل إلا تكف المفاوضات اللي بلشها رئيس جوزيف عون، تكف المفاوضات اللي عم تحصل بواشنطن، تنجرب من خلالها. انتبه أنا عم بليك هالشي وماني أكيد إنه على الأكيد رح توصل لمطرح، بس هذا الشيء الوحيد اللي فينا نعمله يلي ممكن يوصل لمطرح. بالوقت يلي إذا كفينا على طريقة حزب الله أكيد مش وصلين ولا أي مطرح. هلا اللي عنده حل تاني غير الشعر يعني والخطابات الرنانة والبطولات الفارغة يقلنا إيه. لحد هلا من وقت ما بلشت حرب اسناد ايران صرنا حاطين من جديد بحدود 4000 قتيل وبحدود 10-11 ألف جريح، خسائر بشرية، خسائر مادية لا تعد ولا تحصى. طيب يا عمي كيف هذا كله سوا؟ ولبنان بلد داش اقتصاده تيقدر يدعم حرب مثل هذه؟ كله تخبيص برات السحب برات السحب برات السحب، مما أدى إلى ما أدى إليه في الوقت الحاضر، تعتيد وخراب وتهجير وموت وموت وموت وموت على غير هدنة.
1: وعن الاتجاهات الإيرانية قال جعجع:
2: هو أصلا اللي وصلنا لهون هو هيك الحملات الإعلانية الإعلامية الكبيرة يلي ما بتعكس مزبوط الحقيقة على الأرض ولا الواقع على الأرض. وهذا اللي عم بيصير اليوم بذكرني على مدى 20-30 سنة، بذكرني كل الإعلام يلي كنا نشوفه ويلي كان بيدل باتجاه معين، وإجت الأحداث تبين أنه كل هالإعلام كل هالطروحات كانت بغير محلها ومنا مربوطة بواقع معين. أنا خليني أقول لك شغلة بما يتعلق بدور إيران. خلينا نذكر أنه سنة 24 إسرائيل عملت هجوم طاحن على حزب الله بلبنان، غتالة السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، كل قيادات الصف الأول العسكريين وصف الثاني، وعملت مجموعة اقتحامات بالجنوب إلى حد أنه حزب الله كان مضطر أنه يوصل لاتفاق 27 تشرين 22-24. بهالمرحلة كلها سوا، وبالرغم من كل هالضربات يلي صارت على حزب الله ما دخلت إيران ولا حركت إصبعها الصغير، ما كانت بحال حرب. ليه؟ لأنه وقتها أوكي بقي اللي بقي من حزب الله، يعني بقي من يخبر من حزب الله، بقي إذا بدي بعض عناصر من بعض الوحدات بقيوا وبالتالي قادر يكمل. هلا هالمرة هبت إيران. ليش هبت إيران؟ لأنه شافت على أنه اسم ما أظهرت، عم بحكي بظاهر الحال، على أنه هي مهتمة يمكن آخر حدا بحزب الله رح يترك فرد مرة وتنهار جبهتها بلبنان مرة لكل مرة. من هالمنطلق إيران عملت أنا بسميه الاستعراض اللي عملته، يلي هي كانت عارفة وكلنا كنا عارفين أنه هيدا ما في يتخطى مدى معين، انطلاقا من الضوابط الأمريكية الموضوعة للعب ككل الإيرانية والإسرائيلية. فأزن عملت هاللي عملته، شو كلفها اللي عملته؟ 30 صاروخ يمكن حق 30 صاروخ أو بيصنعون يعني ببرج حمود هينين كثير، بمعنى ما يعني برج حمود إيران أوكي مش كثير دليل، وانتهى الأمر عند الحد. وأكبر دليل أنه كل يلي صار كل يلي عملته إيران لأسباب دعائية، أنه من بعد منه كفى كل شيء بلبنان، وإيران خلص اعتبرت أنه أدت أسطر العلا، لأنه إيران كان لأسباب دعائية نفسية فقط لا غير.
0: أما حزب الله فيستحضر دائما تهمة هو مغارق فيها أي العمالة. وقال مسؤول ملف الموارد والحدود في الحزب نواف الموسوي عن بيان واشنطن واتفاق وقف النار:
3: قبل هذا الاتفاق كنت عم بقول انه هذا الاتفاق مصيره الى الزبالة. وينه الاتفاق؟ وينه من هلا اليوم؟ وينه؟ انا لم اقم اعتبارا يعني هذا الاتفاق الذي سمى اتفاق هو كذبه كذبه كذبه بالكامل. هو بالحقيقه اتفاق لاطلاق النار على المقاومه، ابقاء الانسحاب ومحاصرة المقاومة ودفعها الى التراجع، لكن ما له اي قيمة لانه اللي عم بيحاول يعمله فريق السلطة هو انه يزج بالجيش في معركة اسرائيلية امريكية، وما بعرف مين المعتوه اللي قبل باتفاق مكتوب بهذه الصيغة يروحوا يطموا حالهم. لا لا هذا خباء، هلا بتقليلي انه عملة والى اخره، اصلا هن ما وصلوا الى السلطة إلا لتاريخهم المجيد بمزدوجين بالعمالة، منا قصة غباء لا يحترم نفسه. وحياتك أنا لا أقيم لهم وزنا.
1: وفي الميدان، وبعد سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف وبلدات يحمر وأرنون وزوتر الشرقية وتوثيق 6 محاولات في القطاع الغربي منذ الشهر الماضي بعد السيطرة على بلدتي البياضة وشمع، تسعى إسرائيل للتقدم على محورين خارج الخط الأصفر بتوغلات محدودة.
0: وشن الجيش الإسرائيلي في اليومين الماضيين هجمات جديدة في محاولة للتوسع في محيط قلعة الشقيف في النبطية باتجاه كفر تبنيت وتلت علي الطاهر الاستراتيجية في المنطقة.
1: على المحور الغربي نفذت 6 محاولات توغل انطلاقا من بلدة البياضة الساحلية باتجاه العمق في الجنوب، وتحديدا بلدات بيوت السياد ومجد الزون وأطراف زبقين.
0: وصباحا أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخين قرب

0: الصاروخية بعدما استهدف سابقا تجمعا إسرائيليا في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصواريخ.
1: وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة بناء على طلب رئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها حكومة لبنان.
0: وزير

0: بالغ امتنانه لولي العهد السعودي على قراره ورأى فيه تعبيرا صادقا عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيدا لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها.
1: وإذ شدد رئيس الجمهورية على أن هذه الخطوة الطيبة ستسهم إسهاما ملموسا في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدرين اللبنانيين، أكد أن الشعب اللبناني بأسره يحمل لهذا القرار عميق الشكر والتقدير، وينظر إليه بوصفه بادرة تعزز مسيرة العلاقات اللبنانية السعودية المتجذرة في روابط التاريخ والمصير المشترك.
0: بدوره توجه الرئيس سلام باسم الدولة بالشكر إلى بن سلمان على قراره الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين،
1: وقال إن القرار يجسد ثقة المملكة بلبنان والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين، ويشكل خطوة مهمة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني وفتح أفاق جديدة أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين بما يسهم في تعزيز فرص النمو والاستقرار في لبنان.
0: أضاف سلام أن الدولة اللبنانية تتطلع إلى مواصلة العمل والتنسيق مع المملكة لترسيخ أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق الخير والازدهار للبلدين الشقيقين. ختاما نذكر بالعناوين: إيران أمام خيارين، الاستجابة للمفاوضات أو مواجهة تصعيد عسكري. 49 توماهوك ضد أهداف في عمق إيران، وترامب سنجدد القصف ليلة الغد إذا رفضت التوقيع على الاتفاق. الحرس الثوري يرد: سنحول المنطقة إلى جحيم لكم. مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق هرمز، والمركزية الأمريكية تنفي. نتنياهو: نتطلع إلى السلام مع لبنان وعون، لماذا لا تعطى فرصة للمفاوضات؟ حزب الله: معتوه وغبي من قبل بإعلان واشنطن ولم يصل إلى السلطة إلا بتاريخهم المجيد بالعمالة. النشرة انتهت، أخرجها تونس فير. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: اليوم الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بالأيام اللي جاي بين 28 و22 درجة ساحلا وبين 24 و14 درجة جبلا. بكرة الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات والحرارة بتبقى مثل ما هي على الساحل بينما بتنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. طقس السبت غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات. أما طقس الأحد فهو غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلات الموسمية.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة السير كثيفة من جوني باتجاه ذوق مكايل وعلى طريق ذوق مصباح، وأيضا كثيفة من الضبي حتى الدورة مرورا بأنطلياس وجل الديب وعلى أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد. المدخل الشرقي عم بيشهد حركة كثيفة من عرية حتى الويزي. المدخل الجنوبي أيضا كثيف من جسر خلدي نحو الأنفاق ومن الكوستا برافا حتى أول الأوزاعي. أما ضمن العاصمة بيروت فالحركة كثيفة من شارل الحلو حتى التقاطع الصيفي وعلى عين المريسة بالاتجاهين وعلى تقاطع برج المر باتجاه الحمراء.
1: لبنان الحر أكثر من

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: ننصح بالرياضة والتمارين الفيزيائية البسيطة. هل تمارين هايدي ولو كانت بسيطة، هلأ منقول قديش وقتها، بتقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، سرطان بيت الرحم وسرطان الإمعاء. فنحن منا بحاجة لتكون تمارين مجهدة ولا بحاجة تنروح على أندية رياضية. المؤسسات العالمية الصحية بتنصح بممارسة الرياضة البسيطة 2.5 ساعات لـ3 ساعات بالأسبوع مثل المشي، ومندخل نحن هالمشي

0: أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله لا واقعية فيه على الإطلاق، مشددا على أن الحزب كيان واحد متكامل يمثل منظمة عسكرية غير شرعية على الأراضي اللبنانية، وليس سوى ذراع مسلح لإيران تستخدمه لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
1: وفيما يخص الوضع اللبناني، أوضح رجي عبر قناة LCE الفرنسية أن الشعب اللبناني عانى 50 عاما من حروب متتالية نفذت على أرضه، مشيرا إلى أن حزب الله جر لبنان إلى مستنقع لا يجد منه مخرجا، وأن الخيار العسكري أثبت عجزه التام عن تحقيق أي حل.
0: ولفت إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة أبديا شجاعة نادرة حين أقدم على فتح باب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتمكين نحو 1,000,000 نازح من العودة إلى ديارهم.
1: وفي شأن إمكان حصول المصافحة بين لبنان وإسرائيل وبلوغ السلام، أجاب رجي أن السلام يستلزم شروطا وتهيئة الظروف المناسبة، وفي مقدمتها أن تنسحب إسرائيل من الجنوب وأن تكف عن عدوانها الذي طال إلى جانب المقاتلين كثيرا من المدنيين الأبرياء، مضيفا أن على الإنسان أن يحلم بالسلام وبعد ذلك سنرى.
0: وعلى صعيد الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية أن الشعب الإيراني شعب عريق ذو حضارة عظيمة، غير أنه منذ قرابة 50 عاما رهينة لنظام شمولي مطلق يستمد شرعيته من الحق الإلهي المزعوم ولا يتورع عن سفك دماء شعبه من دون أدنى ندم، وأن هذا النظام يذر الفوضى والرعب ويوزع الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وأن امتداداته حول العالم كانت كبيرة ودوما مصدر معاناة للبنان والمنطقة.
1: نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير قوله أن ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكاذب في شأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب.
0: واليوم أعلن الحرس الثوري إصابة سفينتين حاولتا العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز.
1: في الأثناء، أمل كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ألا تتصاعد أحدث جولة من الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحا أن ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز أمر ملح من أجل استقرار إمدادات الطاقة.
0: وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران، موضحة شن غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء البلاد.
1: ترامب أكد أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية في خلال الساعات الماضية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في العمليات.
0: ووسط الزيادة في المخاوف في شأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، هبط الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 أشهر مع ارتفاع أسعار النفط عقب الضربات الأمريكية الجديدة على إيران.
1: الانخفاض في المعاملات الفورية وصل إلى 0.2% ليصل إلى 4063.87 دولار للأنصة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 21 تشرين الثاني الماضي. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 1.1% إلى 4086.50 دولار.
0: في الغضون، طالبت 22 دولة في بيان من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أرضيها، منددة بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها المشين للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.
1: وأشار البيان إلى أن أجهزة استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس التابعة له والمسؤول عن العمليات الخارجية انخرطت في مؤامرات قاتلة وأعمال خبيثة ضد معارضين إيرانيين وصحفيين ومجتمعات ومصالح يهودية وإسرائيلية.
0: كما اتهمت الدول إيران بالوقوف وراء حملة هجمات في كل أنحاء أوروبا استهدفت مجتمعات يهودية وصحفيين إيرانيين وأمريكيين، وتبنتها جماعة حركة أصحاب اليمين المرتبطة بإيران. إلى اللقاء.

برجك اليوم على لبنان الحر. تحية طيبة من لبنان الحر لكل أصدقائنا المستمعين. منبلش فورا مع الأبرج. برج الحمل رح بتلاقي نفسك قدام مهمة أكيد أنت بحاجة فيها لسرعة البديهة، ولكن رح تنجح بالتعامل معها بمرونة. شخص مقرب ناطر منك اهتمام أكبر، فما تبخل عليه بكلمة أو حتى مبادرة. لقاء عفوي بيبدل لك مزاجك وبيمنحك جرعة من الطاقة الإيجابية. برج الثور يوم مناسب لحتى ترتب كل الملفات والأمور العلقانة قبل ما تتراكم عليك. رح تشعر أنه علاقة جديدة بتصير نحو المزيد من الاستقرار والتفاهم، وبتتلقى دعوة أو اتصال بيخليك ترجع الأيام الماضية للأيام الحالية. برج الجوزاء أفكارك الخلاقة بتلفت انتباه المحيطين فيك، وممكن تفتح قدامك باب جديد. ما تترك الافتراضات تتحكم بمشاعرك، لأنه الحوار بيوضح الكتير. برج السرطان، انت اليوم بحاجة لإعادة تقييم خطة كنت معتقد انها محسومة. لحظة صادقة بتكسر الجليد وبتقرب المسافات، وبتفضل الأجواء الهادية على انك تلتقى الليلة بتجمعات كبيرة. برج الأسد بتحصل على إشادة أو تقدير بيعزز ثقتك بنفسك. يوم بيحمل لك أجواء رومانسية أو مشاعر حلوة منك متوقعة، وممكن تكون محور اهتمام بمناسبة أو لقاء. برج العذراء، دقتك المعتادة بتساعدك على أنك تتجاوز خطأ كان من الممكن يسبب لك إرباك. عاطفيا حاول أنك تتجنب المبالغة بتحليل كل كلمة أو تصرف، وصديق قديم بيرجع للواجهة عن جديد. برج الميزان، فرصة للتعاون مع شخص بيملك خبرة مفيدة لإلك. الأجواء هادية أكتر وتفاهم بعد فترة من التوتر. رح تلتقى بأشخاص رح يساعدوك، وأيضا خاصة أحد المقربين منك رح يرجع لك الذاكرة لورا. برج العقرب، إصرارك على النجاح بيخليك تتجاوز عقبة كانت قلقتك. مشاعرك واضحة وقوية، لكن اختار الوقت المناسب لتعبر عنها. برج القوس، رغبتك بالتجديد بتدفعك للتفكير بخيارات جديدة. ما تخلي الانشغالات اليومية تبعدك عن الأشخاص يلي بتحبهم. أجواء مرحة وضحكات كتيرة نطرتك. برج الجدي، خطوة صغيرة اليوم ممكن تقودك لنتائج كبيرة بعدين. بتشعر بحاجة لمزيد من الصراحة والوضوح. مناسبة عائلية أو لقاء دافي بيخفف عنك الضغوط. برج الدلو، عندك فرصة لإظهار جانب مبتكر من شخصيتك. مفاجأة حلوة أو رسالة رح تسعد قلبك، ورح تتوسع دائرة معارفك بطريقة مفيدة. أخيرا مع برج الحوت، ما تقلق من قيمة أفكارك، لأنه واحدة منها ممكن تكون مفتاح نجاح مهم. رح تعيش لحظات من التفاهم والانسجام. شخص بيحتاج لدعمك وبلاقي عندك الأذن الصاغية. برجك اليوم

خير، كيفكم اليوم؟ رغم كل شيء رح نضل نقول الحمد لله. كل يوم ببلد البقوسة بدنا نضل نقول الحمد لله إلى ما شاء الله. زي ما التركي بقولوا ما شاء الله ما شاء الله، هاو بالمسلسلات بيعملون دبلجة. وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان، اليوم تحية من طوني صفير وحلوة لبنان سيدي مخلوف وطوني نصار للعشرة لربع بتوقيت بيروت، ضمن كل مواطن سياسي اللي منتمنى كلنا سوا نشارك فيه بروح رياضية بمحبة بإيجابية. كل مواطن سياسي حر

احنا وياكم هلا بموضوع كتير مهم. يلا مثل العادة أصلاً مواضيعنا على طول بتحمل أهمية، والأهمية الأكثر فيها أنه كلنا سوا من كل لبنان، من كل الأفكار والتوجهات والمناطق بنتناقش فيها. حيث الحمد لله الليلة كانت شوي رايقة على الجنوب، شوي مش حول كتير بس أخف من قبل، إنما ما كانت رايقة أبداً بإيران. ليلة تاني من الصواريخ الأمريكية على إيران يلي ردت باستهداف قواعد أمريكية بالأردن، الكويت والبحرين. لبنانيا ما في شي جديد بارز، الرئيس عون بيسأل ليه ما بتنعطى فرصة للمفاوضات لنشوف شو ممكن تحققه، وساعتها بتتم المحاسبة ومش قبل ما تبلش، مثل ما بيتردد أحيانا من اتهامات بالتقصير والاستسلام يلي لازم نواجهها. هذا كان يعني أبرز موقف لرئيس الجمهورية. أما حزب الله فبيستحضر دايما تهمة العمالة، وقال مسؤول ملف الموارد والحدود بالحزب نواف الموسوي عن بيان واشنطن الأخير واتفاق وقف النار،

قبل هذا الاتفاق كنت عم بقول انه هذا الاتفاق مصيره الى الزبال. وينه الاتفاق؟ وينه من هلا اليوم؟ وينه؟ انا لم اقم اعتبارا يعني هذا الاتفاق الذي سمى اتفاق هو كذبه كذبه كذبه بالكامل. هو بالحقيقه اتفاق لاطلاق النار على المقاومه، إبقاء الانسحاب ومحاصرة المقاومة ودفعها إلى التراجع، لكن ما له أي قيمة، لأنه اللي عم بيحاول يعمله فريق السلطة هو أنه يزج بالجيش في معركة إسرائيلية أمريكية، وما بعرف مين المعتوه اللي قبل باتفاق مكتوب بهذه الصيغة يروحوا يطموا حالهم. لا لا هذا خباء، هلا بتقليلي أنه عملوا وإلى آخره، أصلا هن ما وصلوا إلى السلطة إلا لتاريخهم المجيد بمزدوجين بالعمالة، منا قصة غباء لا يحترم نفسه. وحياتك أنا لا أقيم لهم وزنا.

اليوم في عنا سؤالين بارزين، بس قبل الأسئلة بدي سلم على حبيبة قلبي وصديقتنا ندى مدور. ندو، اشتقت لك، انبسطت بالأفلام التركية والمسلسلات، عم نتابعهم أوقات. يلا، السؤال الأول بيقول اليوم كمان اعطونا رأيكم، شو الحل غير التفاوض المباشر طالما ما فينا نواجه بالنار؟ وغير المحادثات، يعني المحادثات غير المباشرة مش مجدية، وتل أبيب وواشنطن مصرين على المباشر تنحل. برجع كرر السؤال، فإذن أعطونا رأيكم شو الحل غير التفاوض المباشر، إذا عنا حل أعطونا إيه، طالما ما فينا نواجه بالنار مش قدها، والمحادثات غير المباشرة مش مجدية، وتل أبيب وواشنطن مصرين على المباشر، يعني إذا بدكن مجبورين. السؤال رقم 2 وهذا كمان مهم، شو السبب على طول تهمة الخيانة جاهزة؟ وفعلا مين العميل بالبلد؟

طالع والنازل منقول هيدا عميل وهيدا عميل وهيدا ما بعرف. طب وبعدين وبعدين يلا اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. وبتمنى كمان من أهالي الشريط الحدودي اللي بحبوا يخبرون عن أوضاعهم وألامهم وعذاباتهم، خصوصا أنه هني بعدهم بمنطقة محاصرة وصامدين بأرضهم لحتى مش بس يرجعوا كل أهالي جنوب ليقولوا أنه نحن لبنانيين متجذرين وما حدا رح يظهرنا من أرضنا. فهالناس اللي بحبوا يحكونا ألف أهلا وسهلا فيكم، كمان يبعثوا رسالة صوتية أو على الواتساب.

0: يلا رح اسمع اول رساله صوتيه.
1: صباح طوني.
0: صباح النور.
1: ماشي الحال.
0: اهلا ياس.
1: يا طوني التفاوض بين اسرائيل والدوله اللبنانيه ما بفيد، لانه اسرائيل مش علقانه هي مع الدوله اللبنانيه، هي علقانه مع حزب الله، مشكلتها مع حزب الله. لازم يكون في تفاوض مباشر بين اسرائيل وحزب الله برعايه الدوله اللبنانيه،
0: برعايه
1: حتى نخلص من هالمشكله.
0: بس اسرائيل ما رح تفاوض الحزب، يعني ما رح ترجع مثل ما عملت بالاتفاق البحري بشك. بس ما جاوبتني على السؤال الثاني، شو السبب على طول تهمة الخيانة جاهزة؟ وفعلا مين العميل ببلده؟ هالبلد مين عن جد العميل؟ حدا يخبرنا. عالطالع والنازل ما بنسمع الا هذا عميل وهذا عميل وهذا عميل وهذا عميل. يعني حتى مثل ما سمعنا نواف الموسوي قال اللي هلا موجودين بالرأس الدولي عملاء، كل عمرهم عملاء ما اجوا، كيف هاي؟ يلا بسمع كمال.
2: هدي صباحك طوني.
0: صباح
2: هدي صباحك إلك للمستمعين.
0: اهلا
2: بديل عن المقوات مباشرة. الحرب إلى ما لا نهاية، خلينا ماشيين بالحرب، صرنا 3 سنين ومنكفين ومنظل مكفين بالحرب للآخر، آخرتها خلص 4/10 جماعة الأصفر خلصنا. واتهمة العمالة جاهزة لكل واحد، يا معنا بتكون معنا وطني وشريف وما بعرف شو مقاوم ومحور، أو صبغة جاهزة أنت عميل، إيش حل ثالث؟ يا عمالة يا محور. ويعطيك الألف عافية.
0: شكرا لك. اتصال. ألو
3: سيوتوني. صباح الخير.
0: صباح النور. هلا
3: معك محمد من بيروت.
0: اهلا فيك محمد.
3: بالنسبه للمفاوضات ما في حل غير مفاوضات
0: مباشره، يعني الرئيس بري بيقول لك بدنا نفوض مفاوضات غير مباشره، لانه عملنا اتفاقات سابقه مع اسرائيل بمفاوضات غير مباشره، كانت اسرائيل اخذت 5 نقاط، هلا ممكن نرجع نكرر المحاوله غير مباشره.
3: سيستوني يعني بعد الغير مباشر وين بدنا نوصل؟
0: لوين؟
3: على المباشر.
0: ما بعرف،
3: يعني هذا شيء طبيعي. بعدين بالنسبه لل للتهم، عارف شو هني بحكيك صراحه، سمعين بواحد اسمه جوبلز ولا جوبلز اللي كان هو وزير الدعايه في ايام هتلر، هني نفس الموضوع. يعني الحزب الله مش نزل علينا من المريخ اليوم، مش يطارئ علينا، 50 سنة عايشين معه بنعرفه، الابيض اسود والاسود ابيض، بيقتلوا القتيل وبيمشوا بجنازته. يعني بدي اقول لك شغله سيستوني، معلش ما تخسني،
0: بس هو عم بيقول لك انه اجوا يعني بعد تاريخ طويل من العمالة على السلطة مثل ما هو سميها.
3: أنا سلمت كريش، مين فوض مشان كريش؟ مين سلمه الكريش؟
0: يعني أنت معك حق، معه حق الياس، الدولة لازم تفاوض الحزب، مش أحرى بالأحرى إسرائيل، لازم تفاوض الحزب برعاية الدولة.
3: لا لا لا لا لا لا، الحزب هو حزب وهو لا يمثل الشعب اللبناني كله. أما الدولة تمثل الشعب اللبناني كله، فرق كبير.
0: لا، لانه رح يقولوا لك عبر الرئيس بري، والرئيس بري هو رئيس المجلس.
3: رجعنا لنفس الموضوع، عندهم طريقه الدعايه تبعتهم بيستعملوها، بعدين عم بقول لك بيقتلوا القتيل بيمشوا بجنازته. يعني مين فجر البور؟ مين قتل الخامات والامات اللي عندنا وتهم اسرائيل فيهم وهن وزعوا بقلاوه؟ مين قتل الضباط عندنا بالثمانينات، ضباط الجيش اللبناني ما حدا بيجيب سيرتهم؟ مين طيب. ومين ومين؟ طيب يعني هن عندهم باع طويل وخبره طويله بموضوع الدعايه، هي دعايه بيستعملوها، منا هبل يعني.
0: طيب.
3: فنحن مش كميس سوربون كمان ونقعد والله ومنستحي ومبطل نرد عليهم.
0: أوكي شكرا لك. تحديدا الغارة قبل شوي اللي استهدفت البقاع، هي كانت بمنطقة وقع بين حزين وطارية، حد بعلبك، حزين وطارية. بعد بسمع فويس من بيير قبل الموجز.
4: صباح الخير خيطوني لألك لبنان الحر لكل
0: المستمعين.
4: شمال قلب لبنان
0: من الكورة.
4: الكورة أنفي بيير العلم. ما في حل إلا التفاوض وعبر الدولة اللبنانية والسلطات اللبنانية، وما في بقى عنا شيء بيفيدنا نهائيا.
0: نعم.
4: إلا أنه يصلى مصلحه الحزب يندمج تحت الدولة اللبنانية والعلم اللبناني، ما بقى عنده بقى خيار، ما بقى عندهم بقى خيار، لا بقى يحكوا مسؤولين تبعهم والأعضاء المجلس المكتب السياسي بحزب الله، ما في خيار بقى إلا الدولة. ما في خيار إلا الدولة ثم الدولة ثم الدولة. خليلي صباحك.
0: شكرا لك بيير.
4: وصباح لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا فيك.
4: وكل نهار وأنتم بخير.
0: شكرا لك. استراحة صغيرة، موجز الأخبار مع جورج الهاني، بعد الموجز منتابع.

من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50 وإيت كراب كورايا $4.25 لتر ونص نبيدك سارة سانسيت $12 5 كيلو سكر $3

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة بونجو لتر $4.70 6 بيبسي تناك 150 ملي بدولارين و70 سنت

0: سجلت غارة إسرائيلية صباحا على أطراف بلدة حزين غربي بعلبك تسببت بحرائق في حقول القمح، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية واديي السلوق والحجير ومحيط بلدة الغندورية. أكد وزير الخارجية يوسف رجي لقناة LCE الفرنسية أن التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله لا واقعية فيه على الإطلاق، مشددا على أن الحزب كيان واحد متكامل يمثل منظمة عسكرية غير شرعية على الأراضي اللبنانية وليس سوى ذراع مسلح لإيران تستخدمه لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. ولفت رجي إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة أبديا شجاعة نادرة حين أقدما على فتح باب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتمكين نحو 1,000,000 نازح من العودة إلى ديارهم. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: توجهت النائب ستريدا جعجع بالشكر والتقدير إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على القرار الأخوي القاضي بإعادة فتح أبواب المملكة أمام الصادرات اللبنانية، وقالت إن هذه الخطوة تشكل رسالة دعم وثقة بلبنان وشعبه وتؤكد مجددا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين المملكة ولبنان، كما تعكس حرص القيادة السعودية على مؤازرة اللبنانيين ودعم الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة. أضافت: وإذ نثمن عاليا هذه المبادرة الكريمة فإننا نعتبرها فرصة مهمة أمام المزارعين والصناعيين والمنتجين اللبنانيين لاستعادة حضورهم في الأسواق السعودية والخليجية بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين. بدوره شكر وزير الصناعة جو عيسى الخوري السعودية لقرارها باستئناف دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودي، وقال: اليوم تعود منتجاتنا إلى سوق شقيق ويعود معها الأمل بصناعة لبنانية أقوى أكثر التزاما وأكثر حضورا في محيطها العربي. وهي أيضا رسالة واضحة بأن الجودة والالتزام واحترام المعايير هي الطريق إلى استعادة حضور لبنان في الأسواق العربية والعالمية. وتابع عيسى الخوري: مسؤوليتنا اليوم أن نكون على مستوى هذه الثقة وأن نحمي سمعة المنتج اللبناني وأن نثبت أن جودة الصناعة اللبنانية قادرة على المساهمة في نهوض الاقتصاد من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية في خلال الساعات الماضية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في العمليات. أخيرا، أصدرت 22 دولة بيانا مشتركا اعتبرت فيها أن إيران وقفت وراء هجمات في كافة أنحاء أوروبا وهي تستخدم عصابات إجرامية دولية ومحلية لحياكة مؤامرات على دول القارة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أفادت غرفة التحكم المروري أنه السير تحسن على المدخل الشرقي للعاصمة وأصبحت الحركة طبيعية، وضمن بيروت بتبقى ناشطة فقط كثيفة من تقاطع برج المر باتجاه الحمراء. المدخل الشمالي عم بيشهد حركة سير كثيفة من مفرق غزير جوني ومن النقاش حتى الكارنتينا.
1: RLL Weather Report.

طقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بالأيام اللي جاية بين 28 و 22 درجة على الساحل وبين 24 و 14 درجة على الجبل. بكرة الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات والحرارة بتبقى مثل ما هي على الساحل بينما بتنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل.

9 إلا 5 بلبنان الحر. غبنا عنكم تقريبا شي 13 دقيقة وبنرجع بكل مواطن سياسي. قبل ما نكفي هلأ وردنا أنه صفارات الإنذار تدوي بمسكاف عام بأصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيرة.

0: هرجع أذكر بالموضوع. إذن ليلة تاني من الصواريخ الأمريكية على إيران يلي ردت باستهداف قواعد أمريكية بالأردن الكويت والبحرين مثل ما هي قالت. هلأ لبنانيا الأبرز كان كلام لرئيس الجمهورية بيرجع بيسأل فيه ليه ما بتنعطى فرصة للمفاوضات تنشوف شو ممكن تحققه، ساعتها بتتم المحاسبة ومش قبل ما تبلش، مثل ما بيتردد أحيانا من اتهامات بالتقصير والاستسلام يلي لازم نواجهها. أما حزب الله فبيستحضر دايما تهمة العمالة، وقال مسؤول ملف الموارد والحدود بالحزب نواف الموسوي عن بيان واشنطن واتفاق وقف النار.
1: قبل هذا الاتفاق كنت عم بقول انه هذا الاتفاق مصيره الى الزبالة. وينه الاتفاق؟ وينه من هلا اليوم؟ وينه؟ انا لم اقم اعتبارا، يعني هذا الاتفاق الذي سمى اتفاق هو كذبة كذبة كذبة بالكامل. هو بالحقيقة اتفاق لاطلاق النار على المقاومة، ابقاء الانسحاب ومحاصرة المقاومة ودفعها الى التراجع، لكن ما له اي قيمة، لانه اللي عم بيحاول يعمله فريق السلطة هو انه يزج بالجيش في معركة اسرائيلية امريكية، وما بعرف مين المعتوه اللي قبل باتفاق مكتوب بهذه الصيغة يروحوا يطموا حالهم. لا لا هذا خباء، هلا بتقليلي انه عملاء والى اخره، اصلا هن ما وصلوا الى السلطة إلا لتاريخهم المجيد بمزدوجين بالعمالة، منا قصة غباء لا يحترم نفسه. وحياتك أنا لا أقيم لهم وزنا.
0: غباء معتوه عمالي كتير ها. فإذن اليوم كمان أعطونا رأيكم شو الحل غير التفاوض المباشر، طالما ما فينا نواجه بالنار والمحادثات غير المباشرة مش مجدي، وتل أبيب وواشنطن اثنيناتهم مصرين على المباشر، يعني نحنا شو في بإيدنا؟ هذا أول سؤال. والسؤال الثاني شو السبب، وهذا كمان مهم، شو سبب على طول تهمة خيانة جاهزة، وفعلا مين هو العميل بالبلد؟ مين هو هالعميل يا خي؟ على طول هذا عميل وهذا عميل وهذا عميل، على طول مين العميل يا عمي؟ شو يعني العميل؟ صفر 9 218 233 الفويس مسجز 70 9 5 9 1 1 1. ألو.

0: نسمع ريمو قبل ما نكفي. يلا واتساب.
1: صباح الخير طوني. صباح الخير لك ولمستمعينك. أول شيء لسوء القدر أنه نوف الموسوي هو عم بيقيم العالم، وهو وحزبه ومسؤولينه كل عمرهم خزمتشية عند إيران.
0: ياريت بتكون التعابير
1: بالمجرير. وين قاعد هو حتى عم بيعمل هيك تصريح مش بالمجرور؟
0: رح وقف الرسالة هون لأنه وصلنا لمرحلة الإسفاف بالكلام. ما توخذني ريمو، يعني أول كلمة ممكن تقطع بس الباقي ما بيقطع. هذا هو الإذاعة وما فينا نجر لهالمهاترات والكلمات مش خارج من الحر. معلش إيه؟ يعني في كلمات ريمو فيك تقولها بين الواتساب، على الواتساب بين الأصحاب، بس على الهوى اسمح لي. ألو
2: ألو، صباح أيوة. الخير.
0: صباح النور.
2: معك توني.
0: أهلا فيك توني.
2: يعطيك العافية. لك القصة كتير هينة، يعني هي كل العالم بصنفوها. العميل هو اللي بيشتغل ضد بلده، اللي بيشتغل لمصلحة بلد آخر ضد بلده، مش اللي بيكون عم يقتل حاله كرمال يحمي بلده ويحمي شعبه وشو كيف بده يرد عنهم ويرجع اقتصاد ويعيش الشعب مثل الخلق.
0: يعني حتى وصلنا عم يتهم الرئيس بالعمالي، لأنه يعني اللي قبل بالاتفاق هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدولة ككل باستثناء طبعا رئيس بري. هلأ ما بعرف شو اعتبارك.
2: إذا رئيس جاي عم يعمل كل جهده كل اتصالاته الدولية ليحمي بلده ويحمي شعبه ويرجع يعيشهم ينمي اقتصاد هو ورئيس الحكومة، ما منحلم بقى يجينا هيك رئيس وهيك رئيس حكومة. يعني بقى هيدولي اصلا هيدولي ما بقى ينطلوا على حدا لا داخليا ولا خارجيا، ما بقى حدا يتقبلهم.
0: طيب شو عندنا حل غير التفاوض المباشر؟
2: ما في غير حل.
0: ما في غير حل. سكرت بوجهنا.
2: الاثنين المتخاصمين مين مكانه؟ شو حلهم؟ يا بده يقبروا بعضهم يا بدهم يقعدوا ويتفاوضوا، ما في غير هيك. وشفنا الحرب وين اخذت وشو جابت، يعني اخرتها موت ودمار. اذا هن هيدي سائفتهم ما رح يقدروا يكفوا لا معنا ولا مع غيرنا ولا بهيدا البلد ولا بغير بلد، ما فيهم يعيشوا هيك. سائفة الدمار والموت ما بقى تمشي بهال مثل ما بقولوا بهالايام اللي نحن فيها. يعني خلص لا هون ولا برا ولا بدول عربية ولا بدول اوروبا ولا بأمريكا ولا محل بقى تمشي هيدي سائفة الموت، ما حدا بقى يتقبلها بالعالم كله.
0: طب اذا رحنا بالتفاوض غير المباشر توني، شو ممكن يوصلنا التفاوض غير المباشر؟ بركي ممكن يعطينا نتيجة. يعني
2: ما بيعطي نتيجة
0: وقت الاتفاق غير المباشر والتواصل غير المباشر، وصلنا لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، هذا بغير المباشر. هوكستين اجا وراح شي 13 مرة.
2: ما هيدي كلها تضيع وقت وروح وطاعة، وصارت معروفة بيتبعوا ذات السياسة الإيرانية، هي سياسة ربح الوقت لحتى يتغير أي شيء، يصير في أي تغيير دولي أو إقليمي أو شيء لا أكثر ولا أقل. يعني بده يتحاور بده يوصل لنتيجة بيروح على حوار مباشر، كل واحد بياخد حقه، كل إنسان بياخد حقه، بتوقف الحرب وهيدي بتكون يعني التفاوض.
0: شكرا.
2: التفاوض غير مباشر إلى ما لا نهاية بضل سنين وسنين وسنين. يعني
0: شكرا لك.
2: ما عنا الوقت.
0: شكرا لك توني. أهلا وسهلا فيك. بسمع جان.
3: بونجور توني، جان معك.
0: أهلا بجان.
3: العمالي شماعة بيستعملوها كل مرة لحتى يخونوا الآخر لحتى يمشوا هن بمشروعه، وما بهمهم الدولة إن هي اللي تعمل محادثات. بدون إيران بتضلوا تحت سلطة إيران، يعني هذا غايتهم هني، وكل مسعيهم لحتى ما يكون الدولة، حتى يشيلوا إذا كانت الدولة بتشيل قرار الحزب دوليا، يعني بفضل عنده شرعية مثل ما إنه السيطرة على لبنان.
0: أوكي. اتصال. ألو
4: ألو.
0: أيوة
4: مشهور الشيطاني، معك شادي.
0: شادي عم تحكيني على سبيكر؟
4: مزبوط.
0: ايه لانه ضعيف الصوت شوي. ايه
4: لانه شوي بالسيارة وكرمال مع
0: ايه بس قرب تم طبعا. يعني او بدك تعلي صوتك. ايه
4: ايه اوكي الشيطاني، بس في شغلة انه لسحوا ماتوا، يعني حزب جر البلد على خراب وعدمار وجاي يصنف العالم بالعملة. برأيي انه ما بقى لازم ينسكت على الموضوع ولازم تنقال القصص مثل ما هي. هذا حزب عميل لإيران.
0: الحزب عميل بكيف
4: ما بيهمه لا شعب يعني لا.
0: ليش عم تسميه بدك ليش الحزب سميته عميل؟ هلا عنده اكيد راعي له، راعي ايراني، بس عم بيقول لك نحن شعبنا الموجود على الارض هو عم بيقاتل هلا بالوقت الحاضر ليحرر اهالي جنوب. طب انه شو بده، مين بده يقاتل؟ الدوله ما فيها تقاتل.
4: توني مين جاب الاحتلال؟ نحن بتذكر ما كان في وجود اسرائيلي،
0: كان في 5 نقاط محتلين بلا.

0: اول في هلا اليوم في ناس بدها تبلش تحضر المونديال وناس ما عندها بيوت. طب كيف هالبلد هيك؟
1: مظبوط.
0: كيف
1: هلا شلت السبيكر السوني؟ انا اللي برايي يمكن لازم يكون في مفاوضات داخليه. نحن شو بدنا بلبنان؟ هل بدنا لبنان يعيش ببلد فيه دوله او بدنا نضلنا دويله؟ اذا بدنا بده يكون في دويله يا اخي خليهم يعملوا دويله لحالهم وباقي لبنان يكون دوله لحاله.
0: شكرا لك حبيب قلبي.
1: هن عم يخبوا وراء الدولة لا يعملوا دوائل ويحكموا البلد ونضلنا بهالطريقة.
0: قلت لي شلت سبيكر وبعدك عم تسمعنا. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. فينا ناخد كمان رسالة. يلا بسمع غسان.
2: صباحك سيستوني، كيفك؟ منيح غسان معك. يعني شو بدي اقول لك، اذا بدنا نرد على الاستاذ نواف الموسوي، كل وعاء ينضح بما فيه. هيدي البيئة تعودت على هالكلام، تسخيف الكلام ونعت الناس بصفات لا تليق بحتى بأبسط المفاهيم الإنسانية، يعني النتاني والعمالة والزبالة والنفايات وورا ظهرنا، كلها هيدي هالعبارات والمصطلحات ما حدا شافها ولا مسها إلا ببيئة المقاومة وبالأخص نوابة. هالمدرسة السياسية اللي تلمزوا على إيدها عن جد كيف ممكن تستمر وكيف ممكن تتعايش معها وتتألف معها. فللأسف لوين بعضهم رايحين؟ يعني إذا بدهم يضلهم مثل ما عم بيقولوا أنه ماشيين بالمقاومة، المقاومة مش رح تصير على الحدود وعلى مشارف المطلة، رح توصل الأمور معهم لهون على مشارف حارة حرايك والضاحية. إذا ما قلنا رح توصل لتقش الضاحية بالظهر.
0: الله لا يقدر.
2: هذه المكابرة والعنطرة
0: بدنا يوقفوا بمكان،
2: رح توصلهم لهون. الجماعة مشروع إيراني 100%، وكل ما هي إيران عم بتعربد كل ما هني عم بيطلع صوتهم. فما في أمل وما في نوى لا باتفاقيات ولا بمن يحزنون. ويعطيك الألف عافية.
0: ما في أمل لا باتفاقيات ولا بمن يحزنون. بشو في أمل؟ ما في أمل بشي هيك. ألو، يلا بسمع كمان إلي.
3: صباحو. عم بحكي لا سياسة ولا طائفة ولا حزبة، بس عم بقول شغلتين هن كتير مهمين. أي شيء بيصير السحاب مش لازم يقف بوقته 20 أيار 20 حزيران 5 ممنوع يوقف يمشي. هي محضر حاله، ما محضر حاله يصطفلوا ينفسروا، لأنه عم بيشغلوا كل السياسة. عاملين قانون على حجمهم هن، حتى ما ينطالوا بشيء ولا سرقوا ولا نهبوا ولا شيء. كل السياسيين كلهم كبير ولا صغير، حتى في كتير ناس بالدولة كمان عم بيعملوا هذا الشيء. بكل الأحوال ما في زور مسامي، لأنه كلهم واضحة، كلهم أشي لفي كلياتهم، كلهم أشي لفي.
0: لا مش كلهم أشي لفي.
3: بخصوص على الوعد كمون، هذا شيء كتير غلط. بيحكوا سالهم 30 سنة، بنحكي أنا عملي 45 سنة أخلاقي بسمعهم عم بيحكوا هني زيتهم الأشخاص. منظومة يعني عجيبة غريبة بتخوف.
0: أيوة.
3: بيحكوا مين ما بنسمي، كلهم بيحكوا كلهم ما بيفعلوا حكي على الفاضي.
0: طيب كلهم هذه أنا مقولة ما عندي إياها، يعني بلاقيها أسخف مقولة بتنقال هي كلهم يعني كلهم. لا مش مزبوط، في ناس بتشتغل، في ناس طورت حالها، في ناس عملت أبديتنج لحالها، في ناس رجعت لورا. لا هذا الكلهم مش زابطة معك كلي أبدا. يعني كل الناس بتخدع أشي لفة. يعني أنا مثلا مش مثل مارون، مثلا مارون يمكن بجنن، أنا ما بسوى. مزبوط يا مارون، اللي معك 09-218-233 بياخد كمان اتصال. ألو. أيوة أهلا. صباح النور. مين؟
4: جورج.
0: خلي تمك على الأباري بليز.
4: على الأباري؟
0: لا مش على الأباري جورج.
4: سمعني.
0: عم بيقطش مش هيك يا مارون؟ عم بيقطش جورج.
4: هذا الرسالة كلها البلد. تسمعني الله؟
0: ابدا عم بيقطش الصوت جورج، عم بيقطش معك الخط. شو بدنا نعمل؟ يلا خليني اسمع هلا شربل.
5: استاذ توني صباح الخير، شربل معك. بالنسبة لسؤالك، اول شيء التفاوض المباشر عم بيوصل لنتيجة انه عم نتجنب تنضرب المرافق العامة.
0: نعم.
5: لانه لو ما في تواصل مباشر كان أكيد حيكون الحكومة أو الدولة اللبنانية صف بالصف الآخر، وهون حيكون مستباح كل شيء بلبنان للضرب.
0: نعم
5: هيدا رأيي، ما بعرف إذا بتأيدني فيه، بس أنه بحس هيك أنا.
0: يعني التفاوض المباشر بجنب البلد استهداف مؤسسات الدولة، مظبوط ولا لا؟ هيك بفهموا منك، لأنه إسرائيل ممكن ساعتها كمان استهدفت مؤسسات للدولة، بلديات وما بلديات بنبطية وغيرها استهدفت، هلا كمان استهدفت الجيش، شو بنا؟ ما بعرف. على كل حال كل واحد عنده وجهة نظره. ألو ألو ألو ألو، ما في حدا، لا تندهي، ما في حدا. اسمع جوليانو.
6: صباح الخير الشيطاني، كيفك؟
0: صباح النور.
6: للأسف هذا التصريح بيطلع عن شخص بيعتبر حاله عنده خبرة طويلة بالعمالة بالعمالة. ايه هو عميل، هو عميل صغير للأسف.
0: طب شو هي؟
6: وقت ضربوا 6 صواريخ هو من الناس فوجئ، بيقول لك انا فوجئت وما معنى خبر. هذا الدليل، هذا الدليل انه هني هول مناظر عملاء صغار لا يفقهون شيء. مش عم بفهم انا انه رئيس الجمهورية شو بده يعملهم اكتر من هيك. اذا الرئيس، اذا هذا الكلام بده ينطبق على السلطة الممثلة باكتر من 75% من الناس وراها، هو مش معود على المؤسسات الأمنية الدولة تبع الدولة، ولا معود على الوزارات، ولا معود على الدولة هي تقوم بواجبها. هو له 40 سنة بيكمع الدولة بيمنعها تقوم، هلا آخر 2-3 سنين أكبر منع للدولة للأسف. القصة طويلة طوني، رايحة للأسوأ، راح نشوف قصص مش شايفينها بعمرنا بالداخل. الأيام آتية وراح تشوف شيء مش شايفينه بالداخل. ما حيسلموا سلاحهم متعنتين،
0: نعم،
6: عملاء صغار بالمشروع الكبير للأسف.
0: أوكي.
6: نطلب من الجيش والدولة نحنا تشد حيازيمة مظبوط وتضرب بيد من حديد، وفي مناطق لازم بقى تفوت تنتشر فيها، ما تنطر حدا، انه شرعيتها بتسمح لها، شرعيتها بتخليها تقوم بأي واجب تحمي البلد بالداخل. نوايا شريرة جدا.
0: شكرا.
6: من الداخل، شكرا. ومن الأصفر نفسه.
0: شكرا جوليانو، خلينا نرتاح شوي صغير. موجز أخبار، مع أنه ما تعبنا بعد. موجز أخبار 9:15 مع جورج، ومنتابع بعد الموجز.

سجلت غارة إسرائيلية صباحا على أطراف بلدة حزين غربي بعلبك تسببت بحرائق في حقول القمح، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية واديي السلوقي والحجير ومحيط بلدة الغندوري. إلى ذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية فجرا منزلا في حي المقاصد في مدينة النبطية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وبعدد من السيارات المركونة أمامه. وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت ليلا سير الغربية عتشيت حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة ومحيط مستشفى النجدة الشعبية في النبطية ومستديرة كفر رمان. في هذا الوقت أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الأنذار أطلقت في مستوطنة مسقاف عام بعد رصد مسيرة من لبنان. أكد وزير الخارجية يوسف رجي لقناة ال سي اي الفرنسية أن التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله لا واقعية فيه على الإطلاق، مشددا على أن الحزب كيان واحد متكامل يمثل منظمة عسكرية غير شرعية على الأراضي اللبنانية وليس سوى ذراع مسلح لإيران تستخدمه لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. توجهت النائب ستريدة جعجع بالشكر والتقدير إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على القرار الأخوي القاضي بإعادة فتح أبواب المملكة أمام الصادرات اللبنانية، وقالت إن هذه الخطوة تشكل رسالة دعم وثقة بلبنان وشعبه وتؤكد مجددا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين المملكة ولبنان، كما تعكس حرص القيادة السعودية على مؤازرة اللبنانيين ودعم الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة. بدوره شكر وزير الصناعة جو عيسى الخوري السعودية لقرارها باستئناف دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودي، وقال اليوم تعود منتجاتنا إلى سوق شقيق ويعود معها الأمل بصناعة لبنانية أقوى أكثر التزاما وأكثر حضورا في محيطها العربي. كان هذا عرضا سريعا للأخبار قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: بكفي معكم برنامجنا مستجدات أمنية طارئة كمان هلأ وردتنا من الجنوب في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت وادي برغوز. فإذا هلأ وادي برغوز يبدو عم بيتعرض لغارات. في تحليل الطيران الحربي الإسرائيلي بعلو منخفض فوق أجواء الجنوب. فإذن اليوم أعطونا رأيكم كمان من جديد شو الحل غير التفاوض المباشر طالما ما فينا نواجه بالنار والمحادثات غير المباشرة مش مجدي والطرفين الإسرائيلي والأمريكي مصرين على المباشر. ليه ما بنعمل نرجع نقنعهم للأمريكان والإسرائيلية إنه يحكونا بطريقة غير مباشرة ما نقعد وجه بوجه لأنه في طرف مش قبلين هاي القعدة يعني مش قبلين السفيرين معوض وكرم يقعدوا أبي اللايتر وغيره أوكي مش قبلين. هلأ السؤال الثاني شو السبب على طول تهمة الخيانة جاهزة وفعلا مين العميل بالبلد؟ فويس مسجز 70 95 11 11. الو ايوه
1: مرحبا
0: اهلين يا هلا
1: يعطيك العافيه
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
1: طوني معك داني.
0: كيفك داني؟
1: الموضوع الموضوع اللي عم تطرحه كثير في علامة استفهام لأنه طلع البلد كله خاين.
0: بس خليني أطشك شوي صغيرة. في حدث أمني يبدو الإسرائيلي عم بقوله حدث أمني صعب بجنوب لبنان وهلأ في غارة من مسيرة على بلدة الشابية وبحسب المعلومات الصاروخ ما انفجر. أوكي تفضل.
1: أوكي الموضوع اللي عم تطرحه أنا إذا بدي أطلع فيه من فترة من وقت ما بلشنا وخلقنا على هالدنيا نعرف انه هداك الطرف بقول هيدا عملة وهيدا عملة ونحن خلقنا كليتنا عم نقاوم يعني اي جهة اللي كان هداك عم يقاوم لهي الجهة وهداك عم يقاوم لهديك الجهة. انا في نقطتين بس بدي افهمهم حتى ما نضل نحكي بهذا الموضوع. يا خيي الموضوع اللي نحن عايشينه هلا وقت صارت حرب تموز وفلت إسرائيل من لبنان ليش طلعنا عم نقاوم هيدي نقطة. نقطة تانية صارت كذا مجال نقدر نحنا نبعد شوي عن الوضع.
0: طب حتى وقت ما فلت إسرائيل ما قدرنا نبني مقومات صمود للعالم وما قدرنا نعمل استراتيجية دفاعية مثل ما هن عم بيقولوا يعني اثنين سوا لا قدرنا عملنا هاي ولا قدرنا عملنا هاي.
1: طيب انا بس بدي افهم وقت فل الجيش لحد واستلم حزب الله واعلن المقاومه واعلنت المقاومه انه انتصرت يعني خلص خلصت الحرب بالنسبه لكل لبنان. طيب ليش بعدنا نحن واقفين على سلاحنا والدوله اللبنانيه مش قادره تبسط كل الامور مع العلم انه اي جهه اللي كانت تتهم هداك عميل لهالجهه وعميل لهالجهه.
0: طب هلا حتى وصلوا يعني اذا سمعت الموسوي عم بيتهم السلطة مثل ما هو سميها بين هلالين بالعمالة اجوا يعني عملة
1: ما هو بمطرح معين
0: يعني عبيتهم رئيس الجمهورية يمكن ورئيس الحكومة ما بعرف مين عبيتهم ايه.
1: اذا ما نجي نحن من بداية الحرب من 73 لكل السنين اللي قطعناها اي جهة بتكون بتصير بتحارب بالتاني بالجهة التاني بتقول عنهم عملة هذيك عملة لهذيك الجهة وهذا عملة لهذه الجهة. نحنا بمطرح الله لازم نكون كلنا تحت سقف الدولة واللي بيعد حاله عميتهم غيره العميل يتقرب منه ونشوف كيف بدنا نحل هالموضوع لأنه أول شيء يعني بعتقد
0: بدك ما تطول كتير بس حبيب قلبي ما بقى تطول شكرا لك ما تخزني لأنه لا طب ما بقى تحكي ولا كلمة طولنا كتير طولنا كتير يا هلا فيك شكرا لك أهلا وسهلا.

0: تاخذونا بس ما فينا نطول كثير بالاتصالات لانه في كثير ناس ناطره. الو
1: الو صباح
0: الو
1: صباح الخير
0: جورج خطك صفر بعدك جورج عم تجرب ما هي
1: صباح الخير
0: مين جورج كمان خطك يعني مثل موج البحر كانك عم تحكيني من رساله من تحت الماء بتعرف الغنيه يلا خليني اسمع هيثم
2: صباح الخير يا استاذ
0: صباح النور
2: صراحة القصة مش قصة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة إني بدهم مفاوضات مباشرة معهم مش مع الدولة لأنه شفنا كيف أخذوا كريش ما بعرف شو ندفع حقها
0: نعم
2: لحتى أخذوها واعتراف صريح بإسرائيل
0: أوكي شكرا لك في اتصال كمان ألو راح الخط بسمع جان
3: موجود طوني كيفك مش الحال جان خيادي جماعة لو هن عم بفاوضوا مع الإسرائيلي دغري كانوا قبلوا الجماعة ما بدهم حدا بدهم هن ما بدهم القرار يطلع من إيدهم
0: أوكي ألف أهلا وسهلا فيك شكرا
3: دودو كنا حكينا قبل أنه لا مبرر لوجودهم إلا إذا في احتلال فهن على طول لو فلوا الإسرائيليين ورجع جيبون
0: هن بده يجيبوا الإسرائيليين صارت
3: وهيك كمان مع احترامي للبعض هن مش كلهم يعني ما ياخذوا معهم طائفة الشيعية الكريمة يلي منحبها نحن
0: نعم
3: بس ناس مثل نواف هالمجموعة هيدي هودي جماعة ما في تهذيب ما في اخلاق يعني الصراحة للأسف ما بعرف كيف واحد بده يعيش مع هيك عالم مع هيك سقيفة للأسف يعني
0: اوكي شكرا لك جان هلا هلا خليني اسمع علي
4: بونجور توني حبيبي كيفك كيف صحتك انا بس عندي سؤال حبيبي لما بكون وزير خارجية والحرب الى 100 يوم وبعد ما لهلا ما تشكى ولا شكوى على اسرائيل هذا شو بكون
0: مين قال لك
4: وشو دور وزير خارجية وعم تحكي عن دولة هي الدولة شو عم تعمل الدولة شو عم تعمل العالم تهجرت واجا مصاري المصاري شو عملوا فيها وزير خارجية شو دوره بس بدي اعرف عندي سؤال محيرني وزير خارجية شو دوره لما اسرائيل عم تعتدي على لبنان الى اكثر من 100 يوم وما عم يتشك عليها
0: مين قال لك
4: مفروض كل يوم ينبعد شكوا على الامم المتحدة كل يوم تضرب في لبنان مفروض تتشك على الامم المتحدة بس شو دوره وزير خارجية شو دوره شو وظيفته شو عمله لأي دولة بينتمي هذا شيء محيرني
0: طب أنا كمان حيرتني يا علي ليه ما جاوبت على السؤال وزير الخارجية لا بعد شكوى إذا كل يوم نبعت شكوى على مجلس الأمن ما أنتوا كمان ما عم تأمنوا باليونيفل اليونيفل تابع لمجلس الأمن بذكرك مظبوط ولا لا أنه نعرف أنه مجلس الأمن منه هالقد فعال هاي بكل بساطة مظبوط بس عنده قوات دولية موجودة بجنوب موجودة بجنوب قدمنا شكوى ومئة شكوى وبعدين طب وبعدين منضل نشتكي يا خي راحت غزة انمسحت غزة كل العالم اشتكى من غزة وانمسحت غزة هلأ ما بدك حكي بس برضو لما ما تجاوب على السؤال المطروح كمان هون في علامات استفهام ليه ما جاوبت يا صديقي يلا 09-218-233 فإذا اعطونا رأيكم شو الحل غير التفاوض المباشر طالما ما فينا نواجه بالنار والمحادثات غير مباشرة مش مجدية وتل أبيب واشنطن اثنينات من هالبلدين هالعاصمتين مصرين على المباشر هلأ حزب الله دايما الناس اللي بغير صف لقلو أو ما عم بيعجبون ما عم بيعجب الحزب أدائهم لهالمسؤولين بيقول إنه هني عملها اسمعوا شو قال مسؤول ملف الموارد والحدود بالحزب نواف الموسوي عن الدولة بين هلالين سميهن السلطة يعني ما بعرف ليش بقولوا للسلطة بس ان الدولة اركان الدولة
5: قبل هذا الاتفاق كنت عم بقول انه هذا الاتفاق مصيره الى الزبالة وينه الاتفاق وينه من هلا اليوم وينه انا لم اقم اعتبارا يعني هذا الاتفاق الذي سمى اتفاق هو كذبة كذبة كذبة بالكامل هو بالحقيقة اتفاق لاطلاق النار على المقاومة إبقاء الانسحاب ومحاصرة المقاومة ودفعها إلى التراجع، لكن ما له أي قيمة، لأنه اللي عم بيحاول يعمله فريق السلطة هو أنه يزج بالجيش في معركة إسرائيلية أمريكية، وما بعرف مين المعتوه اللي قبل باتفاق مكتوب بهيد الصيغة يروح يطموا حالهم. لا لا هذا خباء، هلا بتقليلي أنه عملوا وإلى آخره، هاي أصلا هن ما وصلوا إلى السلطة إلا لتاريخهم المجيد بمزدوجين بالعمالي، منا قصة غباء لا يحترم نفسه، وحياتك أنا لا أقيم لهم وزنا.
0: كمان بحب أسأله كمان لنواف نواف الموسوي، هل يلي وصلوا إلى السلطة بهديك الأيام كمان ما وصلوا إلا عن طريق العمالي؟ سؤال يسأل، صح ولا لا؟ إذا هني كمان ما وصلوا إلا عن طريق العمالي، ما بعرف. 40 سنة يعني شفنا أداء متميز جدا من فريق معروف مين، يعني وصل إلى السلطة عن طريق العمالي، كيف هو بيوصلوا عن طريق العمالي هوليك؟ لا، سؤال يسأل. يلا
6: سيد توني، تحياتي لمخرج الحلقة ولجميع المستمعين.
0: بيير من أمريكا.
6: سيد توني، مفهوم العمالي هو كل شخص بيشتغل ضد بلده مع بلد تاني، هذه واحد. اثنين، اليوم في بلبنان رئيس جمهورية في حكومة أخذوا قرار مجتمعة أنه يكون في تفاوض بالمباشر أو غير مباشر. هذا قرار بيرجع طبعا للدولة اللبنانية إذا بدها تعمل بالمباشر أو غير مباشر مع دولة إسرائيل.
0: دولة إسرائيل
6: اللي رفضوا ما بدون كحزب الله هذا يكون، هذا الشيء يصير، مع العلم أنه الحكومة كلها أخذت هذا القرار. وإذا هن بيرفضوا هذا الشيء، لما بيستقيلوا من الحكومة؟ هن ضمنياً بدهم، وعلناً بيقولوا لك ما بدنا، بس هن ضمنياً بدهم اللي يكون في مفاوضات. هذا واحد. اثنين، بالنسبة للي عم بيصير بالنسبة لإسرائيل، بديهن يضلوا هن معهم السلاح حتى تضل هي موجودة عندنا بالبيت. يعني لا بد إسرائيل تخليهم يخلصوا من سلاحاتهم، ولا هني بدهم يسلموا سلاحاتهم حتى يكون عندهم زريعة إنه هني بدهم يكونوا مقاومة، وهني أكبر عملاء. شوف لي بس شي عميل واحد طلع من غير بيئتهم، بس سمي لي عميل واحد طلع من غير بيئتهم. تحياتي لك سيستوني ولجميع المستمعين كمان مرة.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك من امريكا. بياخذ اتصال. الو.
7: الو.
0: ايوه
7: مرحبا استاذ
0: طوني. اهلين، يا هلا.
7: يعطيك العافيه.
0: يا هلا. بس اذا ممكن بس وطي بليز صوت الراديو.
7: اوكي.
0: مين معي؟
7: ميحيل.
0: اهلين، مين معي؟
7: اوكي.
0: مين معي؟
7: استاذ طوني، معك زاهر.
0: ما سمعت؟
7: زاهر.
0: كيفك يا زاهر؟
7: الحمد لله. ما فيك تقول عن رئيس جمهورية إذا عم يتفاوض مع أي إنسان بالعالم إنه عميل.
0: مش أنا اللي عم بقول،
7: اللي عم بقوله
0: إيه؟
7: ما هو شغلته رئيس الجمهورية يتفاوض مع العالم،
0: حتى مع العدو.
7: كأنت كرئيس دولة،
0: حتى مع العدو.
7: حتى مع العدو
0: إيه؟
7: ما أنت كيف بدك تتفاهم معه؟ بالسلاح ما فينا، بالقوة ما فينا، ما فينا إلا بالكلام.
0: طب عم بيقولوا لك حتى الرئيس بري عم بيقول لك يا خي روحوا التفاوض غير مباشر، أنا موافق فيه.
7: روح يدب زارانه، روح يدب مسؤولينه اللي عم ياخذوا قوات لعلهم 40 سنة عم يصروا. ليه أنت فكرت في دولة في رئيس جمهورية في واحد بيطلع بيقول عن رئيس جمهورية معتوه وبيسكت له؟
0: هو ما
7: يعني
0: قال،
7: ما بعرف وين الدولة،
0: يعني هو ما حدد بالاسم، ما حدد بالاسم. لا قال لك
7: اللي عمل الاتفاق. انا
0: لا، يعني قال لك رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة، يعني
7: طيب رئيس الحكومة في رئيس
0: ما حدد
7: بيحترم حاله دولة واحد بيقول عنه معطوف. شنو هالحكي هذا؟ ما في دولة استاذ هوني، ما في
0: دولة. ما في دولة، يعني
7: ما في دولة رئيس الجمهورية بسبعة ايار وغير سبعة ايار لما كان بالجيش وقف عم يتفرج عليهم ليجي رئيس جمهورية. بس اجى رئيس جمهورية اكيد
0: يعني تعتبر انه رئيس الجمهورية انقلب على اتفاقاته مع الحزب؟
7: يا استاذ طوني انت المال بدك تيجي تسير العالم.
0: خلي تمك على التليفون اذا ممكن.
7: ايه انت المال بدك تيجي رئيس جمهورية وتسير العالم لانه انت كنت قائد جيش ما يمشي البلد.
0: يعني هلا برأيك رئيس الجمهورية هو اعطاهم مجال؟
7: هو اللي اعطاهم اكيد.
0: اوكي
7: سنه ونص كان رئيس جمهورية.
0: طب سؤال
7: عم يتفاوض هو يوم.
0: طب هلا جربنا كل انواع التفاوض المباشر وغير المباشر. المباشر يبدو انه وصلنا لاعلان الخارجية الامريكية. وقال لك اتفاق وقف النار كبوا بالزبالة.
7: عادل الحريري خايفين ما يصير حرب اهلية. صار يسيرون. يسير نبي بري.
0: طب يعني هلا خلينا حتى ما نطول كتير بالحديث. المسيرة مع الطرف الاخر.
7: بس هو
0: لحظة
7: هو
0: لحظة.
7: العالم.
0: بدي انا اسمك بدك تسمعني دولة. الو الو. مش عم تسمعني بالمرة. طب حتى نكون سريعين شوي. شو منعمل يعني بدك يفاوض الحزب ولا يواجه الحزب؟ شو بدك؟
7: بده يواجه الحزب. خرب البلد خلاص. شو خوفانين؟ كهرباء ما في، مي ما في، دولة ما في. شو خوفانين؟
0: جان. شكرا لاتصالك. خليني اسمع روجي.
8: طوني صباحو. العميل يلي بيكون من 2000 لل 2023 عايشين بشهر عصا لاني وياهم كانوا بس يكبوا الجماعات الاسلامية صاروخ عجنوب يطلعوا يدوروا على المنصات. هيدا العميل مش نحن العملاء ولا حدا غيرهم العميل. هن العملاء وشفنا بالبيئة تبعيتهم كم عميل بعميل صاروا كامشين.
0: يلا شكرا لك. طبعا الاراء كثيرة على الهواء والمنبر الحر مفتوح للجميع. الو
9: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
9: كيفك استاذ طوني؟
0: الحمد لله
9: الحمد لله. معك زياد.
0: اهلا فيك زياد.
9: استاذنا الكريم العميل اللي بيحول بلده لمزرعه لمصلحته هو ومصلحه البيئه تبعته. العميل اللي من المقاومه بيصير في مقاومه بال2000 وكل العالم كانت معهم تقريبا خلصت حرروا البلد صار السلاح خلوه معهم كرمال بحجة انه يدافع عن البلد هو خلصت
0: التحقيق. طب هلأ حتى بيقول لك انه هلأ اللي عم بدافعوا
9: عن ايران
0: بس إيران. اسمعني اللي عم بدافعوا هلأ عن الارض هن اهل الارض عم بيقولون الاسرائيلي بالاتفاق بدكم تتركوا هن مش بلانين يا خي نحن ارضنا وعم ندافع عنها هيك عم بيقولوا لك.
9: انا معك حقه الانسان يدافع عن ارضه شيء طبيعي لكن مين وصلنا لهون؟ مش اللي بقيت اللبنانية.
0: طب هلا بالنتيجة
9: من رئيس الجمهورية بالعمالة هن العملاء اللي قالوا اللي فاتوا على سوريا قتلوا شعب.
0: بالنتيجة وصلنا لهون. اعطيني حال غير التفاوض المباشر مش اللبناني فيه.
9: ما في حل تاني. يا تفاوض يا حرب اهلية. ما في حل تاني.
0: يا تفاوض يا حرب اهلية. يعني حتى الرئيس عم يجرب يعمل المستحيل لانقاذ البلد. شو بيعمل بعد اكتر من هيك؟
9: لا انا معك ما في حل الا تفاوض ما في حل تاني. معنا سلاح نقاتلهم؟
0: لا ما معنا. وين معنا؟
9: ما معنا في تفاوض يا مباشر يا غير مباشر. غير مباشر بياخد وقت كتير. مباشر في المشكلة
0: غير مباشر بأيدوا الرئيس بري.
9: طيب شو بنعمل يعني؟ مش الدولة كلها للرئيس بري ولا الدولة لقالهم كلنا في ناس موجودين من الدولة كمان.
0: طيب شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. 09-218-233. الو
10: بونجور.
0: اهلين. هلا
10: جورج معك.
0: اهلا بجورج. اليوم لاحظت شغلي بس بين هلالين جورج لاحظت وجود الصوت الانثوي على الهواء معدوم ولا حدا. غريبين اليوم من السيدات وينن. ايه
10: ايه دخلك بحكيك صوت ناعم
0: لا ما دخيلك. هلا في خبر لافت انه بس في خبر لافت عن اللي صار امبارح ليله الماضي. وزير الشحن البحر الهندي بيقول مقتل 3 بحاره هنود فقدوا إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. هيدا الهند هيك عم بتقول يعني فقدت 3 بحارة بغارة أمريكية.
10: يعني
0: أي
10: بتصور أنا أنه في تليفون رح يجي من إيران للبضاعة تبولتها هون
0: إنه تعبير على الهواء تعبير على الهواء
10: الأبطال اللي عندها هون وتقلن يلا خلص ورح يخلص لأنه ما عندهم هن قرار. هن ما بيطلعوا قرارات هن بيتلقوا
0: بس يبدو أنه قالوا لك الإيرانية بآخر كم ساعة إذا سمعتهم سمعت المواقف الإيرانية بهالليلة تحديدا وقالوا طبعا. ترامب ممكن كمان هالليلة يكون في غارات. عم بيقول لهم الزلمة انه حضروا حالكم في غارات، يعني عم بيعطيهم انذار ضبوا اذا بدكم اللي بدكم ضبوا، يعني عم كمان ترامب عم بيمد لهم حبلة.
10: لا لا أثر، هي الخبرية انه في نمطين بإيران، في الحرس الثوري احد اللي هو وحيد بتصور اللي هو عم بيدير اللعبة الكبرى،
0: هو متحكم
10: وفي سياسيين اللي ما بدهم الحرب بس مش طالع بإيدهم. اللي بده يصير انه رح يضل في هيك نكزات، لا اخر شيء رح يرجع يوافقوا ورح يوافقوا
0: على كل الشروط الامريكية.
10: نعم
0: رح يوافقوا على كل الشروط الامريكية، قال لهم يا بتمضوا يا الحرب، هيك قال لهم
10: رح يمضوا سر رح يمضوا
0: وزير الدفاع وزير الحرب الامريكي هيكزت بيت هيكزت بيقول لهم يا بتمضوا، عندكم حلين، يا بتمضوا الاتفاق يا الحرب.
10: نقطة على السطر وقريبة جدا وانا ما عم شوفها كتير بعيدة،
0: ونحن
10: يعني
0: هون كمان
10: يخلص المونديال الا نكون نحن
0: يا بنمضي الاتفاق بسنة. مع اسرائيل بالله تموز هلا، يا بنمضي الاتفاق مع اسرائيل يا الحرب، كمان بنكف الحرب، ما نحن عايشين سر. حرب يومية
10: بس ما رح تصير بقى الحرب، رح تخلص بقرب وقت. انا متفائل جدا مع رئيس الجمهورية.
0: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا. يعني كمان شغلة ملفتة، اذا نحن ممضينا مع اسرائيل بنكفي مع الحرب، ما بقى نحمل بعد نحمل هالبلد حروبات. يلا بسمع حبيب.
11: صباح الخير استاذ طوني، يسعد لي صباحك.
0: اهلا وسهلا.
11: بس بدي اعرف اني بقولوا دفاعا عن شعب لبنان ودفاعا عن لبنان ودفاعا عن شعب لبنان، انا بس اعطيني بس واحد نفوضه من الشعب اللبناني يدافع عنه ونحن منقول معهم حق، اما ما فيش حتى من البيئة ما في حدا نفوضه انه يدافع عنه. يلا يسعد لي صراحك.
0: اهلا وسهلا فيك. يا هلا، بعد معنا تقريبا دقيقتين قبل ما نختم برنامجنا 09-218-233. بسمع وليد عم جرب مر الناس على السريع. وليد رسالتك ما بتقطع على الهواء، رايح توشوش معنا.
12: سعد لي صباحك استاذ طوني وللمستمعين. استاذ الحزب اصلا ما بيناسبه الا الدولة تتفاوض مع اسرائيل، بس لانه ما هو ما بده مفاوضات لا مباشرة ولا غير مباشرة.
0: طيب شو بده؟
12: لانه عندك موضوع سلاحه على المحك اليوم، وعندك موضوع التطبيع او الاتفاقيات الهدنة، او عندك الشروط المسبقة اللي بده يدفع ثمنها، مشان هيك اليوم هو اساسا ما بده مفاوضات، بس عم بيكبلك زريعة غير مباشرة كرمال يعرقلك اياها.
0: طيب رح اسمع بعد شوية رسائل. يوسف
13: صباح الخير السلطاني، يعطيك العافية. يوسف جعجع معنا.
0: اهلا بيوسف.
13: خي طوني، لا اتفاق رح يمشي الحال، ولا هدنة ولا تضيع ولا سلام، هودي جماعة قرارهم مش بايدهم، ولما انت قرارك مش بايدك شو ما طلبت منك غرض من البيت مش بايدك، ما فيك تعطيني اياه الا ما تكون صاحب البيت هو اللي بده يعطيني اياه، وصاحب البيت هو ايران، وإيران بس تقول له كوش بكوش، وبس تقول له عود بيقعد وبيخلص الموضوع هون. تفاوض وما تفاوض يركزوا على إيران، مجرد ما إيران ينهوى هذا كله بينتهي أبدا. يقصوا الشجرة من كعبة، هذا كله الغصون دي بس لوحدة، هذا هو ما بينفع معهم شيء. جماعة جماعة عندهم حقد، عندهم حقد غريب عجيب ما كنا عارفينه. ما في تفاوض رح يمشي الحال، ورح يضل يقاتلوا تينهوا جنوب وينهوا الضاحية وينهوا البقاع وينهوا كل العالم، اخر شيء ايران تتفاوض وتضبط امورها وتطلع الفشل فينا نحن.
0: شكرا يوسف. هلا وصلتنا معلومات وصول المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان لبيروت بزياره رسميه بعد القرار الملكي الاخير بفتح الاسواق السعوديه امام الصادرات اللبنانيه. ان شاء الله خير، تفائلوا بالخير يا شباب وصبايا، تفائلوا بالخير. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقه، الى اللقاء لبكره 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. مرسي لمارون بشعلاني، ضلوا بالف خير، باي باي.

الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. لتر تشيباس $24، ويت مرتديلا على زيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص القنينة $1 بس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.

0: وصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت اليوم في زيارة رسمية، وتأتي بعد القرار الملكي الأخير بفتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية. أمنيا، سجلت غارة إسرائيلية صباحا على أطراف بلدة حزين غرب بعلبك تسببت بحرائق في حقول القمح، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية واديي السلوقي والحجير ومحيط بلدة الغندورية. إلى ذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية فجرا منزلا في حي المقاصد في مدينة النبطية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وبعدد من السيارات المركونة أمامها. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي خراج بلدة القطران في منطقة جزين قرب مدرسة شبيل، كما شن الطيران الحربي 4 غارات على المكان ذاته. وفي صور، استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة الشهبية بالقرب من الهيئة الصحية في البلدة. في الأثناء، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخين بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان صباح اليوم. إلى ذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار أطلقت في مستوطنة مسغاف عام بعد رصد مسيرة من لبنان. فاصل ونواصل الموجز.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. Rock Mutual Insurance، منحمي قصصكم.
2: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لبنانيا في 30 من عمره في محلة النبعة على متن فان من نوع ميسوبيتشي لون أزرق كان يستخدمه في عمليات سرقة. وبتفتيشه وتفتيش الفان عثر على كمية من مادة حشيشة الكيف وبقايا من مادة الماريجوانا ودفتر أوراق لف وهاتفين خلويين. أعلنت الداخلية البحرينية احتراق مركبات وتضرر منازل في المنامة ومدينة حمد جراء سقوط شظايا مسيرات إيرانية. إلى ذلك قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت إنها استأنفت الرحلات وفق الجداول المعتمدة بعد زوال الظروف التي استدعت إغلاق المجال الجوي مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري. حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من مغادرة أي سفينة مرساها في الخليج وبحر عمان، معتبرة أن اقترابها من مضيق هرمز يعد تعاونا مع العدو. أخيرا، ذكرت وزارة الشحن الهندية أن 3 بحارة هنود قتلوا إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: الخير لك المستمعي إذاعة لبنان الحر، تحية لك اللي عم بيتابعوا برنامج كل الفرق مع إيديكو. اليوم الخميس موعدنا اقتصادي، وفي كواليس الاقتصاد بسر أنه يستضيف النائب وليد البعريني وإضاءة على مطار القلاعات.
1: من مدرج مهجور إلى محرك للنمو، مطار القلاعات هل يبدأ إنعاش اقتصاد الشمال مع النائب وليد البعريني؟
2: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.
0: رجع مطار القلاعات إلى الواجهة، البعض بيشوفوا فيه مشروع إنمائي تاريخي، والبعض يتخوفون أنه ترجع السياسة تعرقل من جديد ويضل مدرج مهجور مش محرك للنمو. النائب وليد البعريني، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر في كواليس الاقتصاد.
3: صباح الخير بينتنا مستمعيك.
0: مبروك الافتتاحية، كان حدث حلو واعد، بس بيضل عنا هيك سؤال أساسي، أنه هل غياب البنية التحتية في المنطقة المحرومة منذ سنوات وعقود رح يأثر سلبا على سير عمل المطار، ولا العكس صحيح أنه هذا المطار سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية إجباري بدنا نروح على بنى تحتية مختلفة؟
3: أولا لا شك افتتاح المطار هو مبروك لكل لبنان. في ناس عم تحطوا بزاوية منام محلها، بالعكس المطار في مثل تقولي شيء كان مخفي او شيء مخبى علينا او سروي او وطني
0: مؤجلة
3: او يعني كتير، فالحمد لله انه وصلنا لمرحلة تم الافتتاح. اما بخصوص البنية التحتية هذا امر طبيعي لازم تتأمن، لانه شيء بيجير شيء، او شو بيقول الفقر بيجير الفقر
0: والمصاري بتجر المصاري.
3: فالمطار حيفتح كتير افاق حلوة ومهمة من ناحية البنية التحتية، من ناحية توسيع المطار، من ناحية التطور العلمي، تطور الاقتصادي، تطور الحضوري.
0: يعني بس شو هي الزاوية السلبية اللي قلت لي في ناس عم تنظر له من خلالها؟
3: يعني بطلع كلام وكأنه أنه دغري طائفي، وكأنه مقصود حدا بطوقف تاني، يعني عقول صغيرة. يعني
0: الهجوم إذا بدك على ما يحصل وعلى هذا الانفتاح والافتتاح،
3: يعني
0: هذا الهجوم اللي صار
3: اليوم الحكومة يعني عم تقوم بقرارات مهمة جدا، يعني هذا القرار من القرارات المهمة اللي تم تنفيذها. طبعا عم تاخذ قرارات من محل معين ما عم تقدر تنفذها بسبب اعتراضات بعض القوى، ولكن هذا القرار تم تنفيذه وعطى مؤشر إيجابي. اللي عم يهاجم هذا الموضوع كمان متأثر بالأفكار الآخرين، ووقت اللي بيقول أنه بينضرب صاروخ أنه يعني ما تفرحوا كتير أنه إذا راح لنحا. شوف هذه العقول اللي
0: بس التهديد بمحله ولا لا؟ أنه ماذا لو أطلق صاروخ شو بيصير؟
3: يعني اللي بده يطلق صاروخ اللي دال عم يحكي باللغة، أنا بعتقد هو صار أنه أظهر من بقى أنه يطلق صواريخ، اعتبر عن قوات البنيوم على رأسي وما هينين. بس بالداخل بشك انه بقى نوصل نحن لمرحلة انه على بعض نقوص على بعض، لانه في عقلاء في ناس متفاهمة انه بدنا نعيش مع بعض من هي. يعني الحرب علمتنا انه ما حدا في يلغي حدا، ما حدا في ياخد محل حدا، ما حدا في يحتل ارض من ارضه او شيء. فهذا انه والله يطلق صاروخ على المطار بعتقد اصغر من انه يطلق، يعني
0: مجرد تشويش على ما يحصل، يعني لا أكثر يعني ولا أقل،
3: تشويش على حالهم. يعني يعني عم نعم شوشو، يعني اليوم نحن كنا عم نعمل جولاتنا النيابية حول الموضوع المطار، كنا دائما عم نقول لكل شركائنا بهالوطن أنه هذه فرصة حلوة، لازم الكل يحط إيده معنا ويشاركنا بهالموضوع. وكل إنسان ما بيشاركنا بيكون هو الحقيقة عم يضرب نفسه وعم يضرب اسمه واسم طائفته واسم ناسه. بالوقت هو المطار كل الناس، يعني حتشوف الشيعي مستفيد منه، العلوي مستفيد، المسيحي مستفيد، السني مستفيد، المحيط حوالين المطار السوري كمان حيكون مستفيد.

0: مطلوب ان احنا نحتضن هذا الشيء ونطوره. اليوم بدنا نروح على العلم. اليوم كتير لازم مثلا هلا المفهوم انه والله فتح المطار المفهوم لازم صرنا بدنا نتوظف كلنا سواء كعكري او كشمالي او شو. نحن بهالموضوع ثقافة
1: الكفاءة والقدرة
0: يعني في عنا كفاءات يعني احنا في اوقات بصير في غلط بالكلام وكانوا ما في كفاءات. في كفاءات قد ما بدك. يعني انا امبارح كان عم يحكي مع شاب من فرنسا هلا مشوا ترين على البطارية بألمانيا على البطاريات
1: ومن لبنان
0: ولبناني يعني هو عم يحكي لي قلبي عم يكبر. بس قلت له للأسف نحن هيك عقول علمية وعندها إمكانيات
1: مش لازم نخسرها.
0: بلبنان نحن عمي اللي بتجي على لبنان قلت له اوعى ترجع الا ما ترجع على
1: معقول عم تقول له اوعى ترجع
0: والله ما بدي اعمل بتغيري يا حرام. في عالم كتير تركت شغلة وجابوا أمن على هالبلد وردوا على بعض السياسيين الكبار.
1: شو اللي بخليك أستاذ وليد تكون أكيد أنه مش رح يصير في محاصصة ومش رح بيصير في تقسيمات وتنفيعات وتوظيفات مثل ما بيصير بكل البلد بهالمطار؟ شو اللي بخليك تكون أكيد؟
0: لا نحن مرتاحين عنا. نحن ما عنا هذا الحكي يعني بعكار والشمال بعكار بالذات. نحن بعاد عن شيء اسمه محاصصة للإفادة. هلا وأكيد بتقولي محاصصة بالطائفة إنه الطائفة لازم تخدم مصر والمصر هذا بلد هيك ركب
1: هيك كوتا طائفية غير طائفية. موضوع
0: بس أما الموضوع المال موضوع استفادة مالية تعهدات يعني مثلا أنا من الناس اللي أنا بدي أعمل الشغل وممنوع حدا يستغل أي متعهد يبتزه أو أي تهديد نهدد حدا فيه لحتى أنه والله أنا بدي حصة معينة. هيدي يعني بما خصنا أنا مرتاح تماما واللي قعدت معهم وحكيت معهم أنا بيهمني يمشي الشغل وطبعا بيهمنا أنه الشغل يكون من خلال الناس اللي حوالينا حوالى المطار.
1: يعني فينا نوعد أبناء المنطقة أنه كل شخص عنده الكفاءة وعنده القدرة أنه يكون بمكان مناسب الفرصة مفتوحة قدامه.
0: بس وين شو قال القصة أنه هلا العرض المعروض على الشغل عرض كبير
1: يعني قديش نسبة الوظائف الممكن متوقعة بهالمطرح؟
0: أنا برأيي
1: نعمل دراسة ولا بعد؟
0: أنا برأيي بكير علي هذا الجواب. ليه؟ لأنه بالحكي بيقولوا ألف وألفين
1: فينا نفضفض قد ما بدنا.
0: بس بالفعل كما يبدو ضيقة جدا.
1: ليش ضيقة؟
0: ضيقة لأنه حجم المطار بعده هسا انطلاقته هلا صغيرة. السماء ما صار في أبراج ما صار في كذا يعني.
1: طب يعني إذا بدنا نقول إنه المطار بيصير بجهوزية تامة لأنه يبلش يشتغل كم سنة نحن بدنا أو كم شهر؟
0: أول شيء عطونا أربع سنين. هلا عم 90 يوم إنه بمشوا بسرعة مثلا إذا إجت المعدات اللي مطلوبة مشان
1: في خطة محطوطة للعمل
0: 100% محطوطة خطة
1: لأنه إجمالا نحن معودين بالبلد نشتغل ارتجالي.
0: لا إجباري هم تكون في خطة. هلا في الهيئة النظمة موجودة صارت في خطة عمل. لا شك أنه نحن دائما بلبنان قلت كلمة حلوة أنه عنا عمل ارتجالي بمعنى مرحلة يلا بسرعة لا بدنا نحضر بدنا نحن عم نقول المطار فتح بمرحلته هلا بيسوى كتير نحنا نتروى وناخد نفس على هيك عميق شوي انه نحنا شو امكانية تطوير المطار. لانه اذا المطار بده يمشي على مثل ما هلا جالسينه بشغل عادي يعني يا بيطلع راس براس او ما. نحنا عم نقول انه تطوير المطار بده يكون فيه افكار مدروسة لتطوير المطار.
1: يعني شو الاهداف منه؟ شو تطلعاتكم؟
0: انا تطلعاتنا انه نحنا يصير في عنا مثلا اوتيلات
1: أوكي.
0: يصير في عنا مراكز كبيرة للشحن البضائع
1: منطقة اقتصادية
0: منطقة حرة يعني بصير هيك. ليش نحن عم نقول انه هون بصير مرحلة التوظيف اكبر وقت نحن منروح على تطوير المطار على بصير مطار ده مثل مطار بيروت
1: يعني مش بس بقعة جغرافية مطار بده يكون في عندها محيط. مشان هيك بلشت حلقتي بالسؤال استاذ وليد شو اللي رح ينعكس على التاني وجود المطار بينعكس ايجابا على المنطقة ولا غياب هيدي الامور
0: ايجابا كيف
1: البنى التحتية طرقات ما في انيارة ما في مشكلة
0: كله هذا موضوع قيد الدرس في
1: يعني وارد ضمن خطة وزارة الاشغال
0: خارجية وارد في طريق خارجية بتبدأ من البداية بتوصل للعبدة على طريق المطار هيدا حتطلع بحري
1: نعم
0: هيدي الدراسة موجودة الكلفة موجودة الحماية إلى موجود، كما أنه الانطلاع هلا بس يروق لبنان أكيد حيصير بيريح الحركة أكثر، أنه نحن بعد موضوع الحرب أنه نحن شعب متحرك وشعب متحرر واشتغل، يعني الجنوب عم ينضرب والعكار عم تفتح، يعني دليل نحن شعب منا جامدين هذا جمود،
1: يعني على طول منلاقي منفس للأكسجين
0: أنه دائما الشعب بده يتحرك، من هي الحياة ما توقف عند حدا، يعني احنا زعلنا على الجنوب وما زلنا زعلين عليه، ونتمنى توقف الحرب، ونتمنى يرجعوا لطبيعتهم ويرجعوا لشغلهم ويرجعوا لعملهم، لأنه بالنهاية نحن شعب متكامل بنكمل بعضنا، ونحن ما فينا انفصل عن بعض. يعني اليوم أي إنسان يفكر أنه ولا في انفصال عن بعضنا البعض كمان عم بغلط. برجع بقول أنا بذكر بحرب السنتين حاولوا تصير بطيء طائفة تلغي طائفة،
1: نعم
0: أو كذا، ما قدروا لغوا ليه؟ لأنه ما حدا بيقدر يلغي حدا، لعدم الغاء الاخرين لازم نحن نفهم انه نحن بدنا نتعاون، نحن بدنا نشتغل، ما حدا يكل حق حدا. يعني اليوم بالوظائف، لما نخلي على الوظائف في مناصفة، طيب نحن المناصفة نحافظ على بعضنا البعض ماشي الحال، نحن مع انه
1: المناصفة مش بكل الفئات، المناصفة استاذ وليد الفئة لا. الاولى يمكن
0: نحن عم نحكي على فئات معينة،
1: ايه بس التالتة والرابعة لا مناصفة ولا طل الخبر.
0: طيب هلا بالمعنى بالمعنى انه القوي بيوي عم ياكل اللي ما في مناصفة، نحن عم نقول ما بدنا نفوت بهذه اللغة. يعني أنا ما بدنا نجي نحن إذا أنا هون قوي بدي ألغي الآخر وما خليه يفوت يتوظف، ما بيصير. لو كان عكيري نحن قوتنا ببعضنا البعض، قوتنا نحن نفوت نتعامل مع بعضنا كأخوة، ونحن بيهمنا نجاح المطار. هلا بالنسبة نرجع شوي على الكفاءة العلمية، مثلا ولا ممكن أنه أنه حيجي حدا من فرنسا بده يشتغل عنا هون، لانه حنكون صالحين كيف
1: ان شاء الله. ان شاء الله بعد كم سنه بصير نتامل هيك انه بصير عندنا هيدا الازدهار الاقتصادي، ليش لا؟ ان شاء الله
0: بدك الامل ما بيموت. نحن في عندنا فرصه ذهبيه هلا، يعني ومع يعني فرصه ذهبيه كيف، حتى كمان اليوم بالليل وقت اللي يجي قرار من الامير بفتح الاسواق الخليجيه
1: على صحيح على لبنان،
0: هذه مثلا حقيقه كثير كبيره. ليه؟ انه بصير نقل البري يشتغل، يعني طبعا بس يصير الحدود تمشي بين العبودية والعريضة وتفتح الحدود وتمشي، نقل البري بيشتغل، يعني العائلات اللي حرام صار كذا سنة قاعدين بيشتغلوا، المزارع بيشتغل بقوة، اللي عنده صناعة بيشتغل. نحن بنتجه التوجه انه بصير ما دام نلتهي بالحكي ونلتهي ببعضنا البعض، بصير كل واحد بده يفكر انه كيف بده يقدر يأمن استثمارات حتى يقدر يشتغل ويشتغل بقوة. هذا مثلا اللي فجأنا فيه ولي العهد، يعني نحن انا ماني مستغربه وحلوه،
1: كنتوا ناطرينها بالعكس انه تصير الظروف المناسبه،
0: ولكن هي ظروف المناسبه اللي اخرونا الله يسامحهم، السنه عم ياخرونا، بس كما يبدو انه شايفونا نحن بحاجه بقى، شايفونا بعتقد حسوا فينا، بعتقد حسوا بشعب الشمالي المزارع
1: انه بيستاهلوا يتاخذوا هالفرصه. يعني عم تقلي بعدهم عم بيعرقلونا، الاسباب سياسيه ولا امنيه ولا اقتصاديه ولا وضع يد، ولا لانه اذا فتحنا مطار تاني ما بعود في عنا هيدي العين الموجوده بالمطار لحتى نمرق اللي بدنا اياه. يعني كل هيدا التاخير الناس بعدها خايفه رغم الافتتاح، انه ما الذي يمنع يرجع يطرق طارق ويتعرقل الشغل مثل ما تعرقل على مدى السنوات اللي قطعت
0: كان في قرار ما فيه بالمرة. يعني هلا بقى ما بقى في مجال للتعرقل، خلاص القرار اتاخد بفتح المطار.
1: ليش اليوم القرار اتاخد؟
0: لأنه حكومة عندها يعني ظرف ساعدها. نحن كنا عم نطالب بشكل كتير مكثف، يعني مثل ما بقولوا موضوع المطار يكون معنا بالصحن، يعني نحكي فيه بالليل وبالنهار. رئيس حكومة رئيس

0: المعقبه؟
1: لانه مقوقعين هن، بدهم سيطره، بدهم يفرضوا هيمنه معينه، بدهم يفرضوا وجودهم، بدهم يعني
0: بركي معهم حق. لبنان مش بحاجه لمطارين، او بصير في منافسه اذا فتحنا اكثر من مطار.
1: ليه بسالك سؤال، محلات الذهب مركي لها فتحه على بابا؟ مركي لها دليل رزقته؟
0: ايه بس هيدي شيء وهديك شيء، يعني مساحتنا الجغرافيه وقدرتنا واستيعابنا.
1: ابرز قدام مساحتها الجغرافيه فيها كم مطار؟ بالعكس
0: ما في منافسه بيصير برايك بين هالمطارين بس يقلع مصر.
1: بالعكس انا برايي المطار بيروت اذا بيحتضن هذا المطار وبيعطيه قوه بيعطيه ثقه، بالعكس نكمل بعض. يعني ما بفهم انا ليش العقليه اللي هي ضيقه او كانه رزقه بتروح عليهم او شيء. بالعكس انا برايي كل واحد ربنا كاتب له رزقته.
0: طيب كيف رح بتجيبوا تمويل حتى تقدروا تعززوا البنى التحتية مواكبة لعمل مطار الإقلاعات، مطار اللي معود
1: في استقرار بالبلد؟ تمويل ما صعب من أي ناحية، يعني ماشي نحن نظام البي بي بي وبيمشي، بصير في تمويل سريع جدا. يعني انه هلا نحن لانه التمويل من الدولة هلا فتح المطار
0: مزبوط.
1: طيب نحن هذا الموضوع
0: ما في سقة، حطيت اصبعك على الجرح، سقة ما في.
1: اوكي

0: أو الأوسع. بس هذا الموضوع بيرجع بقول لك بيرجع بيعود للسياسة العامة بهالبلد إنه نحن القرار بإيد مين؟
1: بإيد مين؟ من الحاكم الفعلي
0: من
1: في لبنان؟
0: الحاكم الفعلي. إذا بضل مصلح غير شرعي هو الحاكم الفعلي منقول هيك تنسافر بقى ونترك هالبلد.
1: مشان هيك قصة طمأنت المستثمر منا مهمة هينة. بس تذكر المستمعين اللي عم بتابعونا ضيفي بالاستوديو النائب وليد البعليني وعم نضوي على أهمية افتتاح مطار الإيعات اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا. انتو يمكن قادرين تشوفوا المشهد مختلف، بس المستثمر الخارجي شايف المشهد من برا بطريقة تانية كليا، وما بتقدروا تطمنوا ولا تعطوه ثقة بسهولة قبل ما نوصل لمطرح ونعمل استقرار سياسي، استقرار أمني، نعرف حالنا لوين رايحين بالمستقبل. صورة ضبابية.
0: خليني أفهم منك سؤال، التطمين للمستثمر من أي ناحية المطلوبة؟ يعني المستثمر من أي ناحية بده يطمن؟
1: مش الدولة هي اللي بدها تطمن إنه هي مضبوط دولة فاعلة وقادرة تأمن استقرار وقادرة إذا بده يصير في أي تطور مش رح ترجع تروح مصرياته مثلا مثل ما راحت قبل.
0: تروح على كل المستويات. الاستقرار العسكري أو عدم وجود الأمن والعسكري هذا موضوع على كل لبنان، والمستثمر هو اليوم شايف هو من خلال سياسة بلاده أنه أي بلد بلدي يستثمر هون هني عندهم سياسة وعندهم قراءات وعندهم دراسات معينة.
1: مزبوط.
0: مجرد ما أي مستثمر وقت اللي تم طرح المطار، أنا بقول لك في كذا مستثمر من دبي من السعودية من كذا كله حاول يفوت بالمشروع وحب يستثمر، وقت نحن فتنا بالأمن القانون اللي بيحمي المستثمر وصار جاهز ونزع الجريدة الرسمية ارتأى الوزير انه نحن هلأ نفوت فيه كدراسات أولية ما يروح سنين انه انتبه القصة. حتى نحن بطريقة الشغل عنا في كتير في صعوبة بالأوينين وبالأجرد
1: ايه بدك تعطي تحفيزات للمستثمر كمان للحية الضرائب
0: نحن حميناه بالقانون حميناه بس ولكن بالتكتيك بدها تروح بكذا سنة. فارتأى وزير الأشغال انه نحن لا منمشي هلأ بنعمل خطة من المشية بنجيب الأوكي عليها بنعمل الافتتاح وبنشتغل هلا بالنهار بس لأنه بالليل بده شغل تاني كليا.
1: صحيح.
0: فهذا الموضوع نحن وقت اللي بده يصير أي مستثمر بده يجي لعنا أكيد تأكدي ما حيجي على عماه، حيجي على دراسة معينة، حيجي يكون دراسة أمنيا وما حيضل لبنان هيك. أنا عندي أمل وإحساس أنه لبنان ما حيضل بقى مسكر، لبنان ما حيضل بيد اثنين، لبنان حيرجع لبنان، حيرجع دولة، حيرجع. أنا هيك أملي.
1: هلا الناس بحاجة لهذا التفاؤل على كل حال.
0: أنا يعني اليوم بدي
1: يعني كل مشهد أسود بحاجة نسمع هذا التفاؤل.
0: هلا أسود حالي وأسود أنه بعد المقاومة فرض حالة أنه هي عم تحمي لبنان، بس بينما الصورة الثانية بالعكس أنه شايف الصورة غير كلية. كل ما عم نطول المعركة الدولة عم تخسر، الخزينة عم تخسر، الشعب بلش هلا البطالة عم تزيد كتير كتير كتير وفي قلق معين. هلا بفتح المطار اعطانا احنا امل معين بهلا
1: العبرة باستكمال
0: مثلا السعودية فتحت لنا باب الاستيراد نصدر بضاعتنا كمان هذا عطت امل جديد. يعني اليوم
1: تبع سيرة هذا الموضوع اذا بدي افتح هلالين استاذ وليد البعريني، كنا عم نعاني لفترة كتير طويلة من مشكلة التهريب من لبنان والى لبنان. قلنا فترة كتير ما عدنا لا سمعنا بهالفكرة ولا سمعنا بهذه الكلمة. هل فينا نقول انه ضبط هذا الموضوع اليوم او على ابواب الحل ولا وين صرنا بموضوع التهريب؟
0: بالتهريب كما يبدو الامور مضبوطة. هلا انا محملين توب انا وفاكرين انا بعرف انا انا بعرف المشاكل اللي بصير مع الناس.
1: بضل في عندك هيك قنواتك الخاصه لتعرف
0: يعني لو اكيد لو بدي اسال وركز علي بس انه ما ببالي هالموضوع لانه
1: لا بس ما هو كان عم يستنزف لبنان هذا الموضوع وبهمنا نكون
0: لا بالعكس في محلات كان سوق لبنان اوسع من هيك. لا بالعكس ما هو بتاخذ انه كان يستنزف لبنان، كان يستنزف وقت كان في دعم للبضائع اللبنانيه وقت يتهرب لهونيك هون كان لبنان.
1: طيب
0: واللي عمل الدعم ما بعرف بدي ما بدي احكي كلمة قاسية ما بدي هيك كون دبلوماسي شوي ما العين احكيها كان مجرم حق الوطن اللي عمل دعم لانه لبنان انسرق باللحظة هاي بالفترة هاي انسرق. هلا مين بده يزعل مين بده شو بعرفني بس هذا واقع صار. طيب ولبس الناس كلها اللي قدر استفاد من الدعم هذه سرقة يعني، وكتير عالم استفادت من الدعم، وكتير عالم استغلت الدعم، وكتير في عالم كان تحت صارت فوق، والفوق صارت تحت، يعني غير معادلة بالاقتصاد بشيء رهيب. وقتها بتقولي لي وقتها بدها التهريب، بقول لك ايه التهريب ما غلط، اما التهريب العادي هذا ما بيوقف وين ما كان بكل العالم، يعني ما هو
1: يعني في وجه ايجابي للتهريب بمكان ما.
0: لا انا وين عم اقول
1: بس تستوضح
0: إيه لحظه مثلا هلا البنزين مثلا،
1: نعم
0: عم الدوله عم تضيق ضرائب وما بقت مدعوم، اعتبري انت توسع سوقك على سوريا، انا عم اخذ باب الاقتصاد،
1: نعم اكيد باب الاقتصاد،
0: اعتبري راح تهريب، ما هيك انت اللي من هون عم يستفاد، الخزينه اللبنانيه عم يستفاد،
1: بس بيضل اسمه تهريب،
0: اسمه تهريب انا ما عم اقول لا، بس انت هون انت خزينتك اللبنانيه عم تقوى مثلا، تهريب بعد عده شغلات في شيء مثلا لنقول بتهرب
1: من خلال
0: بتجمرك هون،
1: الخزينه عم تقوى ولا التجار هن اللي عم يستفيدوا؟
0: لانه لا كل
1: شيء، لانه كل شيء برات
0: انت حقك بالجمرك،
1: كل شيء برات الاقتصاد،
0: اذا بيجي من سوريا لهون نحن بنخسر كدوله بتخسر، بس اذا بيتهرب من هون كبضاعه لبنانيه تم عليها الجمرك، انت سوقك كبير، ما بدي اقول تهريب،
1: لانه كل شيء برات الاقتصاد الرسمي مش مفروض يكون عم بيكمل، يعني حتى لو في استفاده ليش ما بيكون كله ضمن الاقتصاد الرسمي؟
0: ما هي المناطق حدوديه ما فيك لا انت توقفي عندها ولا حدا فيدر بوجه، مع انه بعتقد هلا الامور بعتقد مضبوطه كثير، بعتقد مضبوطه
1: بفضلنا احنا ولا بفضل النظام السوري الجديد؟
0: لا هونيك بعتقد هونيك، لانه هون نحن يعني الدوله حرام ما عندها امكانيات، يعني جيشنا هلي القوى الامنيه عندنا هلكانه، الجمارك عدد ضئيل، يعني الوضع كتير نحن وضع، بس هونيك بعتقد ضابطينها منيح، وبعتقد هونيك صاروا عم يغلوا الجمرك، يعني عم يغلوا الاسعار، صايرين مثل عم يشتغلوا فكر تجاري رهيب يعني كدوله يعني.
1: نعم
0: هلا اذا بتفوت التليفون على سوريا عم يغلوا جمركو، ما بيقولوا لحدا لا، بس عم يغلوا جمركو وعم يعلوا الجمرك وعم يستفيدوا هن، فهن صاروا هون حريصين يسكروا حدودهم مشان ما يفوت يضرب لهم سوق جوا.
1: استاذ وليد البعريني قلت لي انه اشتغلتوا او حميتوا المستثمر بالقوانين، يعني شو اكثر نقاط ركزتوا عليها لحتى بكره بس يكون الجو متاح وسامح نبلش نجذب استثمارات؟
0: يعني مثلا اذا وضع مصاري حط 100 مليون دولار، هو بيهمه انه كيف بده يرجع 100 مليون؟
1: مزبوط
0: اي ما بده يروح
1: وبده يعمل ربح كمان، مش بس بده يرجع
0: مع الربح، اكيد كيف بده يرد مصرياته، فهيدي النقطة نحن حافظنا عليه بالقانون، وصار المستثمر بس يدرس البند هذا بيقدر يحط مصاري ومحمي ظهره محمي بالقانون،
1: هيدي اهم نقطة يعني اشتغلت
0: عليها. مصاري
1: عم بتقلي من هلا الاربع سنين المفروض يكون الشغل يعني بلش بشكل منتظم، شو اول شيء رح يتغير بعكار لما يبدأ العمل بانتظام بمطار القلاعات من عكار إلى كل لبنان؟
0: لك إذا نحن كعكرين هلا فعلا مصرين، لأنه مثل ما قولوا الرزق عنا هلا
1: إن شاء الله بتضل
0: إن شاء الله بضل فاتح طول العمر، لأنه في هواجس معينة
1: طبيعي
0: أنت يمكن سمعتي أو عم تضوي عليها كما يبدو،
1: وعم بطرح الأسئلة كمان لأنه الناس بعدها مش مصدقة،
0: في هواجس معينة نحن إذا تخطيناها، وانا كنت صار لي جمعه مثل ما بقول عم اتواصل مع كان مع وزير الاشغال، كان مع المستثمر، كان مع رئيس الحكومه، انه يا ترى في قطب مخفيه بهالموضوع،
1: مش رح يخبروك اذا في قطب مخفيه،
0: يعني بتقدر
1: انت بين النقاط بتحلل وبتقرا
0: بين النقاط بتقدر تاخذي نقاط مثلا، هلا طبعا انا في عندي فريق عمل بهالموضوع يقساني منو متامل خير،
1: يعني شايفين قطب مخفية
0: وشي، يعني عندك شخص شايف قطب مخفية ومانو مرتاح ابدا،
1: مثل شو يعني قطب مخفية؟ ولو ما بدك تخفي يعني بشكل مباشر
0: كيف بدي لك، انه مثلا نحن عنا نقول هلا المطار ما اعتبري مصنع،
1: نعم
0: تم جدوى اقتصادي انت على 3 سنين،
1: مزبوط
0: انه نحن بعد 3 سنين بدي بلش يرد حقه، هو شو عم يقول الشخص اللي عم يقول لي بعد 3 سنين حيطلع المصنع خسران، حيقول معناتها نحن لازم نسكره وما نخليه مفتوح،
1: يعني في سوء نوايا او في تخوف من سوء نوايا؟
0: تخوف.
1: اوكي
0: هلا انا متفائل ما بدي اوصل لهون، انا بدي نحن نكون نحن يا متيقظين وحريصين على النقاط الاساسيه اللي بتحمي المطار بانه يكون عنده ارباح ما يكون عنده.
1: طيب مين المرجعيه اللي رح تعمل هيدا التقييم تتقول اذا عم في خسائر ولا لا، بدنا نسكر ولا لا،
0: هلا هون المرجعيه
1: وزاره الاشغال الحكومه
0: الهيئه النظمي لها دور كبير بموضوع المطار. الهيئه النظمي اذا وطبعا صفية جلستها المتتالية حتركب قريبا والنقاط اللي انا متخوف فيها بدي احطها على الطاوله وبدنا نحكي فيها وناخذ اجوبه.
1: مش تنشوف مين الهيئه النظمي بالاول؟
0: صاروا معروفين صار فيها هيئه نظمي
1: تنناس يعرفوا فيهم حتى يعملوا هاي الحسابات اللي عم تعملوها انتو.
0: ليك هلا كل اللي حريص على المطار كله عم يعمل حساباته يعني ما والكل حريص يعني ما بس انه انا حريص على المطار. بعتقد كل المعنيين بموضوع فتح المطار حريصين انه المطار يفتح وحتى بعتقد رئيس الحكومه من الناس اللي كمان حريص انه على المطار يستمر وزير الاشغال كمان
1: حريص لانه على عهده وبينكتب بالتاريخ ولا لا
0: 100% حينكتب بالتاريخ لانه انا وقت عملت له رساله مساء افتتاح المطار وتشكرنا وكذا رد جواب كثير هيك حلو ومرتب وعطاني امل انه حيضل مستمر هو بشيء اللي بيقدر يعطي وانا بقول ان شاء الله بضل رئيس حكومي 50 سنة اذا عم يعطي مشيري على المنطقه اذا عم يعطينا انتاجيه اذا عم يوفق لجانبنا مع انه نحن بالتوظيف مظلومين يعني بموضوع التوظيف مظلومين بشكل
1: بس بالتوظيف مظلومين
0: بالمبدا هو ما حد حمله شيء لأنه
1: لا اكيد مش لأنه التوظيف وبالانماء وبكل شيء
0: محمله هلا بالانماء مطار يعتبر انماء
1: مظبوط ما عملها بعد 35 سنة واخيرا
0: صار في استقرار وصار في موازنات كبيرة وصار في امكانيات انا محمله مسؤولية وقت اللي بشوفه قصر معي
1: اوكي
0: بس انا ماني شايف هيك شايف انه حاطط عقار بحساباته والشمال يعني
1: اذا بدك توصف اللي عم بيصير بالقلاعات فرصة ولا تحدي ولا الاثنين سوا
0: لا فرصة ليش يعني نحن ما عم تحدي حدا نحن بالموضوع يعني ما نتحدي يعني يعني حتى دولته او فخامة الرئيس يعني هن يمكن تحدي لإلهم أنه كسروا الحواجز بس نحن نعتبرها فرصة لألنا يعني ما بدي فوت بتحدي مع حدا ولا بدنا فوت بتحدي ولا أن غايتنا التحدي مع حدا نحن عنا فرصة لازم نستثمرها لازم نستفيد منها لازم تكون ثقافتنا عالية بموضوع استقبال المشاريع لأنه كل محيط المطار هو بدي يستفيد أكثر هلا أكثر من أنه توظيف قلب المطار هي وين الفكرة الغلط
1: حوالي المطار أكتر المنطقة الاقتصادية ممكن تعمل المناطق يعني والفنادق اللي كنت عم تحكي عنها
0: مظبوط وقت اللي بيصير كمان بتفتح الحدود السورية بلل شوية مثلا الزبائن من سوريا سهلهم أمر دغري مباشر أنه ما نعطيهم أي عائق بس اللي جاي على المطار معه تيكت نعطيه دخول فورا ونسهله أمره يعني في كتير خطط عملية بتصير وقت نحن بنروح على الشغل الصح.
1: طيب شو العقبة لكن الأساسية قدام هيدا المشروع برأيك غير قصة القطب المخفية والنوايا ما بنعرف شو هي
0: هلا عقبات أنا برأيي ما في ماشي الشغل عم يتوسع الشغل أكثر بعتقد يعني كان مثلا تصميم للمطار مثلا يمكن ما كانت في جدول هلا يمكن حطوها حيعملوها شغلة مهمة مثلا يعني هيدي بتعمل حركة شغل يعني المطار كبير حيكون شغلة تانية مثلا بده يكبروا المباني حيصير في دعم زفت مثلا مثل على البنى التحتيه
1: هو اللي بيخلصوا باربع سنوات
0: اي باربع سنوات بيخلصوا
1: عم بتركز استاذ وليد البعريني انه مش لازم يكون المطار جزيره معزوله يعني لازم يكون في حواليه اعمار وانماء بيخلصوا. برايك شو اول مشروع دغري لازم يجي من بعد المطار
0: انا نحن بعقاب هي البنى التحتيه الطرقات الكهرباء
1: كيف عم تشتغلوا لتتبلشوا فيها
0: في كثير نحن خرج جاهز
1: انا هيدي كمان بدها تمر
0: خرج جاهز للشغل هلا عم بقول نحن استقرار الدوله اكيد حتشوفي اموال حتكون وحنصير في دعم بعتقد عربي دولي في حال وقفت الحرب حنكون نحن من اول ناس المستفيدين بدعم المناطق
1: دعم عربي دولي بسبب طبيعة المنطقة أو إذا بدك صورة المنطقة الطائفة ولا لا لأنه نحن بدنا نعزز المنطقة وندعم لبنان معني أنا حضرتك صريح وأنا صريح كمان
0: يمكن جزء منه يكون صحيح من عيبي يعني من عيبي في حال مثلا المجتمع العربي مثلا دعمنا ما انا عيب يعني نحن عاملين فرضنا يعني مثل ما قولوا عاملين فرضنا عاملين شغلنا عاملين محضرين بس بانتظار الافراج عن هالشغل بسبب السياسي التعنت السياسي
1: هلا الناس بتطرح هذا السؤال استاذ وليد لانه بضل عندهم واحد من الهواجس اللي بتنطرح هواجس الانتماء هواجس الالتزام مشان هيك عم بطرح هذا السؤال
0: هلا انا اذا منتمي عربيا ما بيتعارض مع فكر الدولة عندي، لأنه انتماء العربي لهني مثلا لشفت السعودي أنا مثلا هو على رأس الهرم بالموضوع، انتماء لأينهم طبيعي جدا.
1: بس الأولوية وين أكيد؟
0: دولتي ما هالشي، بس كيف انتماء لأينهم؟ لأنه ما شفتهم إلا حريصين على دولتين، ما شفتهم هن إجوا عم يعملوا حرج شيء معين ليخربوا البلد.
1: أوكي.
0: ما هن عم يضحوا لهالبلد، عم يقدموا لهالبلد، وأنا انتماء العربي هون طبيعي جدا. يعني أنا مثلا سوريا، السعودية، مصر، انتماء طبيعي جدا يعني فطروي أنه أنا
1: كون. ولكن انتماء. بإطار العلاقة بس الدولية الندية.
0: بس أنا ما يوم شفتهم يتدخلوا معي بشيء أنه نحن ضد الدولة أو بنعمل شيء ما بنقسم الدولة، بالعكس أنا ما شفت إلا كل الدعم للدولة، ولا أجوا خصصونا بشيء معين. إذا بتيجي تقولي هلا أنه والله إذا دعموا الشمال أنه والله تخصيص لأنه طائفة سنية، تماثيل المسيح مستفيد والشيعي مستفيد والعلوي مستفيد، وانا بتمنى اذا بياخذوها اكيد دعموني هيك. لا ما منطقتي
1: اللي هي المهم النفسيه. على كل حال اكيد اول شيء
0: صحيح نفسيا تاكدي انا انتمائي العربي معروف. وانا يمكن السعوديه من قبل 2018، انا من اساس وعيد عندي السعوديه هيجس هيك بحبها كوطن عربي، وشوف فيه كل الخير، يعني اسمها مملكه الخير، شوف فيها الخير بكنت ارتاح معها. بس انا كنت مثلا كان على أنا مثلا مع سوريا، نظام سوريا كان عنده مصالح هون، كان عنده أمور هون، كان كذا بليلي بيبقى في حواجز معينة، في شيء كنا نسجم معه، في شيء كنا
1: في حواجز معينة وفي مصالح مشتركة، دايما مننبش على المصالح المشتركة قبل ما نوقف قدام الحواجز.

0: تحمل كثير قصص.
1: بتضلي متخوفي بالبلد انت فعلا، لكن نحن بنقول اليوم وقفت الحرب وبكره وقفت الحرب وامبارح وقفت الحرب ونرجع اسينا بالحرب يعني ما زال القصر شغاله، السوري شغاله، ونحن اسينا لحد هلا يعني المتملك بموضوع اصلاح المقاومه بعده لسه ما اخذ خيار يمشي مع الدوله، يعني كل شيء ما اخذ خيار. بتضلي متخوفي من كل الاحتمالات.
0: ايه رجعنا على الاول انه في عنا عقبات وبعدنا ما عنا هذا الاستقرار. حكيتنا عن جدوى اقتصاديه استاذ وليد البعريني قبل شوي، في شيء رقم مثلا تتمنوا تشوفوه بعد 5 سنين؟
1: انا بتمنى ننجح، بتمنى تكون في فائض بالمداخيل للدوله طبعا، يعني بتمنى تكون استقرار نفسي وعمل النفسي لكل المواطنين بالمنطقة، عم يرتاحوا، عم يبلشوا يشتغلوا، ما عم يجوا، ما يسافروا بقى برا، ما يجوا يشتغلوا. عم تعرف انه عم نحكي كل شبابنا هلا بس ما في شغل ببيروت، كمان ما اصلا البطاله هلا زايده خربين الدنيا، يعني اذا بارجيك شو عم ديني
0: الوضع مش مستقر
1: ولا شوي. كارثه كارثه، شو بتوصفي يعني؟
0: طيب نحن اذا بدنا نبلش نعدد المشاكل مثل ما حضرتك عم تقول استاذ وليد، المشاكل كتير كبيره، وحتى اذا نحكي بموضوع الاعمار، بموضوع المواد الاوليه للاعمار، ما نحن بلش من قصه الترابه وجر. كان عندك لقاء مع وزير الاقتصاد، لقيتوا حل لمشكله الترابه ولا
1: مبدئيا بعد؟ اليوم بيخلص الاسر البيئي خلال الاسبوع، ماكسيموم 10 ايام لازم تبلش المصانع تنتج وتكب واول انتاج حتى يعبوا السوق، لانه السوق هلا في سوق سوداء رهيبه، شركة سبلين لحالها ما بتعبي السوق، واللي عم يستفيدوا كم وحدنا عم يستفيدوا، عم يعرفوا يستفيدوا، عم يستفيدوا على ظهر الناس وعلى ارزاق الناس. عم تعرفي في ناس قاعدين مثلا متعهدين على الطريق فيها بطون، عمل السعر على سعر معين على $100 مثلا، هلا حقه 300 و350، يعني هذا بلش يخسر. ففي اجرام بحق كل مواطن حياة عم يستغل هذه الفرصة حتى هو يستفاد على حساب الآخرين. فنتمنى نحن أنه أنا حكيت مع رئيس حكومي كمان امبارحة وقال لي حعملها شغلته وعملتها، وفعلا وقت شفت وزير الاقتصاد قال لي رئيس الحكومة هيركني،
0: يعني صار فينا نقول أنه رح ينحط حد للتدخلات السياسية بالمصالح الاقتصادية.
1: لازم يعني بموضوع إذا في حدا،
0: أنا بفتكر بلش سياسة هذا الموضوع،
1: هلا إذا سياسي اللي هني بيعرفوا يعملوا سياسي ليستفيدوني شخصيا ما حتى يفيدوا البلد، ما القصة وين بتزعلي؟
0: انه معروفين المستفيدين سياسيا.
1: ايه يعني ما انت سمي حدا، انا اكيد ما حسمي.
0: نعم
1: بتعرفي اليوم كل واحد بيعمل حوله شريف مكي، انه هو ابدا. طيب كيف منين هالطيران، منين هالمال، منين هالمداخيل الكبيرة؟
0: تقديمات بركة.
1: اوكي بعرف انا مثلا مرة احد الشرطيين، شرطي هو، اجيته هدية اموف، قال له ليش عم تعطيني اياه؟ قال له لو انا مني بالمركز ما بتعطيني اياه، ما بدي اخده، بس طبعا ده بالمليون واحد يعني ما تفكر يعني كله بياخد تقريبا الا من رحم ربي.
0: هيدي الرشوة درجة،
1: عم يقول هدية، انت قلت هدية. ايه. انا عم احكي هدية،
0: انا سميتها تقدمة بس بعدين شفتها رشوة، اذا مش الكل، اذا الكل بيقبلوها بس واحد ما قبلها.
1: أنا الحمد لله ضميري مرتاح بالموضوع الحمد لله،
0: يعني المهم إنه بنتأمل خير، إنه بيرجع بيمشي الوضع بما يتناسب مع المصالح.
1: هلأ بالنسبة للتراب الوطني تقريبا لازم خلال أسبوع 10 أيام تكون معبي السوق حسب كلام النهاية،
0: يعني بيرجع بيرخص السعر، بيرجع
1: بيتغير كل جلد متعبى السوق، بيرجع على السوق الطبيعي وللربح العادي جدا.
0: وقديش فتحنا مجال لقصة الاستيراد كمان؟
1: كمان حط على جدول أعماله كمان الوزير، ممكن يوم هني عند مجلس الوزراء يمكن حيكونوا باب الاستيراد حيكون وارد جدا كمان.
0: إذا بدي أختم معك بسؤال، قديش المزارع العكاري رح يستفيد من المطار؟
1: كثير بيستفيد من المطار. ها هون شغلة مهمة وبتمنى للمزارع العكاري يسمعني، إنه حتى الزراعة صار بدها علم، ما حدا يفكر إنه يشتغل من دون علم.
0: إيه لأنه بتأذي الصحة إذا استعملت مواد مش مزبوطة.
1: أيوة يعني اليوم المواد اللي بتنحط
0: نعم
1: بدها تكون بدنا نعمل فحص بأوروبا مثلا، بدنا نعمل فحوصات ما بيقبلوها لما تكون طابقة المواصفات. فمشان هيك أنا برأيي المزارع العكاري ما يعتمد بس الربح، إنه أنا والله بدي أزرع هالمادة وبس الأرباح، نحن كلنا بدنا نربح، وما حدا ضد الربح، بس ما بيمنع يكون عامل حسب الأصول، يكون عنده مهندس زراعي، استشاري زراعي، يعتمد على النقاط هذه.
0: ما في قوانين بتنظم هذا الموضوع استاذ وليد؟
1: هلا الوزير الزراعة حرام الموجود حاليا على كمان نزل عنده بالخصوص معتمد جدا الطرق العلمية، وهن عاملين رشاد وعاملين مراكز الأبحاث وعاملين شغل، بس برجع بقول لك بده يتفاعل المزارع مع هالموضوع.
0: لا اذا انفرض عليه قانون بده يتفاعل،
1: بده يتفاعل اجباري لانه نحن موضوع الشحن، موضوع الشحن نحن من مطار لدعات ارخص ما نجيب بقى على بيروت
0: يعني 100%.
1: ايه هذا الموضوع نحن بنشجع الزراعه عنا، بنشجع الحركه، ولازم تكون حركه كبيره، ما لازم تكون صغيره ابدا.
0: بتحب تقول كلمه اخيره لان خلص وقتنا استاذ وليد؟
1: نحن بنقول ان شاء الله الله يحمي البلد، وان شاء الله الوضع الاقتصادي يصير مرتاح، لانه فعلا نحن ما فينا نحافظ على شبابنا ما يسافروا الا ما يكون وضعنا اقتصادي
0: وامن له فرص عمل بطبيعه الحال. على كل حال الف مبروك، وان شاء الله تكون هيدي بدايه خير للشمال ولكل لبنان، على امل انه يكون انطلق قطار الانعاش الاقتصادي من الشمال الى كل لبنان. شكرا لكم، خلصت حلقتنا برنامج في كواليس.

0: عزيزي المستمع، كان في فكرة براس الناس انه حيالله حادث وكيف ما كان وشو ما كان بين سيارة ودراجة نارية تترتب المسؤولية دايما على السيارة. هيدا خطأ وكلام مش صحيح وتحليل فني مش مسؤول للوقائع، لانه الصح وحسب القانون بتقسم المسؤولية حسب قانون السير وحسب المخالفات، وبيتحمل كل سائق مسؤولية مخالفته، وحتى تتجزأ النسب المسؤولية بالمسؤوليات والتغطية ان كانت الاضرار مادية او جسدية. وهون في اضرار بالسيارة من الدراجة الصادمة وهي مسؤولة، بيقدر سائق الدراجة بالمطالبة بحقه حتى لو لجأ للقانون يلي بيطبق قانون السير على الجميع. بيختلف شوي الموضوع بحالة الأضرار الجسدية يلي دايما بتلاقي تعاطف من الأجهزة الأمنية المولجة بالتحقيق مثل كل حادث، وحتى النيابة العامة والقضاء والحديث تدمها.
1: هدفنا سلامتكم.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.

0: الحادية عشرة في لبنان الحر إلا الربع، إليكم موجزا للأخبار. بدأ المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان زيارة إلى بيروت، ويلتقي في خلالها عددا من المسؤولين، ولا سيما بعد ظهر رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أفادت مندوبتنا هنادي السمراء. وتأتي الزيارة بعد القرار الملكي الأخير بفتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية. وتهدف الزيارة أيضا إلى دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية وسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفاهية شعبه ومسار الإصلاح. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس العام للرهبانية الباسلية المخلصية الأريشمندريت أنطوان رزق الأوضاع العامة في البلاد وشؤونا تتعلق بدور الرهبانية المخلصية. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك. ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
2: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

نجدد التحية. دهمت دورية من مديريات المخابرات في الجيش في بلدتي ريحة وأبو داي في بعلبك منازل عدة ومزارع لعدد من المطلوبين بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها، وضبطت مصنعا يحتوي كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات وآلات ومعدات تستخدم للتصنيع، إضافة إلى 4 فانات تستخدم كمصانع متنقلة، وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن مفاوضين قطريين غادروا طهران اليوم بعد محادثات أجروها مع المسؤولين الإيرانيين في شأن إبرام اتفاق. استمرت هذه المفاوضات حتى ساعات الصباح الأولى. في الأثناء دعت باكستان إلى التهدئة وإيجاد تسوية سلمية من خلال التفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد العسكري الأخير. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس إجمالا مستقر وتنخفض الحرارة تباعا من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل.
0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من

بحسب غرفة التحكم المروري الحركة كثيفة بعد مفرق غزير حتى مفرق الكسليك ومن جل الديب حتى نهر الموت. أما على المسلك الشرقي من الأوتوستراد فمن الكارنتينا حتى الدورة، وعلى أوتوستراد الرئيس لحود في اتجاه سوق السمك الكارنتينا. الحركة شبه طبيعية ضمن بيروت، شارع مارمتر وشارع شارل الملك أشرفي هناك كثافة لحركة السير، وكورنيش المزرعة ماليس أيضا، وجسر المطار حتى السفارة الكويتية.

0: بتعرفوا شو أكتر خبر استفزني هالأسبوع؟ لا، سعر الدولار ثابت وأزمة الكهرباء والمي والعجقة اللي صارت أطول من علاقاتنا العاطفية بلبنان. لا، مش هيدا اللي استفزني. قدرة تحذري رانيا شو استفزني؟
1: لا، في كتير قصص ممكن تستفزني.
0: رح خبرك. استفزني خبر دراسة علمية عن البقر.
1: بس قول علم أنا بهتم.
0: العلماء اكتشفوا إنه البقرة إذا بعدتوها عن رفقتها المفضلة تزعل وبتتوتر وبيطلع عندها ضغط نفسي، وطبعا العالم المتحضر ما قصر، قال شو بدنا نخفف عنا الشعور بالوحدة. حبيبي، أصلا كيف عرفتوا مني صديقتها المفضلة؟ إنه شفتونا عطول بيضلوا سوا مع بعض، ما عرفت. ولا كاتمت أسرارها مثلا. طب بركي هي صاحبتها المفضلة عم بتمثل عليها وهي أصلا بتغار منا، أحسن بعدوها عنا. على كل حال، حطوا مرايا وعملوا فرشاية خاصة لتدلك جسم البقرة تخففوا عنا الشعور بالوحدة والضغط النفسي. عم تضحكي. درسوا سلوكها للبقرة وراقبوا مزاجها، وإذا كملت الأبحاث شوي معقول نشوف اختصاصي دعم نفسي للبقرة عم يطلب منا تحكي عن طفولتها بالزريبة. والله مني ضد البقر. بالعكس، الله يهني كل بقرة مرتاحة نفسيا وجسديا وعاطفيا. بس السؤال البسيط اللي عندي اليوم، إذا البقرة لما تزعل بيعملوا لها مؤتمر، لبناني عم بس ينهار، شو عم يعملوا له؟ يعملوا له شيء؟ أي شيء؟
1: فرشاية.
0: فرشاية. بكل بيت فرشاية تدليك يا جماعة، شو رح تكلفكن؟ هيدا اللبناني اللي صار له سنين عم ببدل بين حرب وأزمة وانهيار وتهجير وخوف وناطر، طب شو وضعه بالدراسة؟ وين الأبحاث عن الإنسان اللي صار يعتبر إنه خبر الانفجار خبر عادي؟ شرفك رانيا بالأخبار، قديش صرتوا بتتأثروا إذا في انفجار؟ أو
1: حتى الناس، مش بس نحن،
0: تمسحنا
1: 100%. يعني إذا بتعيشي بالمناطق يلي قريبة على الأمكام، نورمال
0: الحنونة،
1: ما هيك نورمال.
0: وين الدراسات عن الولد اللي حفظ أصوات المسيرات أكتر ما حفظ درسه؟ وين الدراسات عن هالختيار اللي تهجر أكتر من مرة بحياته وصار ينبش على ذكرياته قبل ما ينبش على بيت؟ والغريب إنه العالم المتحضر بيعرف إذا البقرة مكتئبة من صوتها. بس اللبناني صار بيقدر يضحك ويبكي وينهار بنفس الدقيقة وما حدا بينتبه. بيحكوا عن الصحة النفسية للحيوانات، وبرجع بذكركم ما عندي شيء ضد البقر، ونحن بعدنا عم نناقش إذا الإنسان منهك نفسيا عم يتدلع ولا لا. شد حالك يا بطل. إذا تتخيل المشهد هيك، بقعة بأوروبا، بقرة عندها مراية خاصة، عندها فرشاية على الكهرباء، عندها مراقبة صحية، بيئة آمنة، عندها برنامج لترفه عن نفسها، والمقابل عنا ناس خسرت بيتها، شغلها، مدخراتها، أفراد من عائلتها، وكل الدعم النفسي اللي بتحصل عليه صراحة ربك بيأثر. انه ايه بعرف الله كريم، بس معقول صرنا شعب منعالج بعضنا بالدعوات وبالتمنيات لانه العلاج رفاهية؟ تحس حبرات انه لبناني صار مخلوق عجيب بالنسبة للعالم، ما بقى في حدا بيشبهه. اذا انوجع عادي، اذا تهجر روى، اذا خسر تعبه عادي، اذا نطر سنين ليسترجع حقه عادي، بس اذا
2: مش قادرة ما أضحك.
1: المضحك المبكي بس، وعطيني أضحك، ربطيها دراما.
2: لا، إذا بقرة ما شافت رفقتها يومين بيعملوا استنفار علمي عالمي.
1: حرام.
2: طب عن جد بدي أعرف كيف عرفتوا أنها رفقتها.
1: هلا اللي بيعرف المستمعين لازم يخبروكي بقى.
2: أو ليك بلكي عندهم هيك. سمعت مرة حدا عم بيقول إنه الإنسان أغلى ما نملك، هيك تحكت من كل قلبي الجملة المضبوطة، هي الإنسان أغلى ما نملك عشان تكون عم ينحكى عنه بتقرير دولي ممول، بس إذا كان عايش ببلد مثل لبنان الله يعينه، لا أغلى ما نملك ولا بطيخ. عن جد لأنه نحن صرنا شعب عنا قدرة خارقة على التحمل، وهيدي مش ميزة مثل ما نحن مفكرين، لا صارت لعنة اللبناني، لأنه كل ما تحمل أكتر اعتبروه بخير أكتر، كل ما سكت اعتبروا الأمور ماشي، كل ما تأقلم قالوا بسيطة ما في مشكلة، كأنه مطلوب اللبناني ضل واقف لو شو ما صار. إذا وقع قوم، إذا تعب قوم، إذا نهار قوم، إذا فقد الأمل قوم. طب يا جماعة، يمكن في مرحلة من المراحل بطل الإنسان بده نصيحة، بده حدا يسمع، وبده حدا يعترف أنه موجوع، حدا يشوفه، وهيدي المشكلة الحقيقية. العزلة مش أنك تكون لحالك، العزلة أنك تكون موجود بس ما حدا شايفك، منتبهين للبقرة أكتر منك. تصرخ وما حدا يسمعك، تخسر وما حدا يسأل، تبطل إنسان، تصير رقم. من قصة لأحصائية، من حياة كاملة لسطر بتقرير، أنا ما عندي مشكلة مع رفاهية البقر، عندي مشكلة مع بؤس البشر. ما عندي مشكلة مع المرايا بالزريبة، عندي مشكلة مع عالم عاجز يشوف بمراية الأخلاق. إذا كنا فعلا منآمن بكرامة الإنسان، أول خطوة إنه نشوفه، نعترف بوجعه، نبطل نتعامل مع معاناته كأنه خبر قديم. وبالآخر إذا كانت البقرة بدها مراية تما تشعر بالوحدة، شو بده رانيا اللبناني؟ بس بده
1: يقولني إياه.
2: إيه، وبده شيء كتير بسيط، بده عالم يتذكر إنه هو إنسان. بترك الكلمة لأسعار المحروقات.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
1: نذكر بآخر جدول لأسعار المحروقات، بنزين 95 أكتان مليونين و449 ألف ليرة، 98 أكتان مليونين و467 ألف ليرة، المازوت مليونين و81 ألف ليرة، والغاز مليون و287 ألف ليرة.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: مقال بيعمل فرق.
1: تحت عنوان هل اعترف صندوق النقد بأن الأزمة المصرفية في لبنان هي أزمة نظامية، كتب الدكتور علي عودي في صحيفة النهار الآتي: أشارت تقارير المادة الرابعة المتعاقبة إلى أن لبنان يواجه أزمة مالية ومصرفية ونقدية غير مسبوقة، وأن القطاع المصرفي تكبد خسائر ضخمة تستوجب إعادة هيكلة شاملة. يتابع دكتور علي عودي مقالته في النهار: أسار صدور ورقة العمل الأخيرة لصندوق النقد الدولي التي أعدها اقتصاديان مشهوران هما لوك لافان وفابيان فالنسيا اهتماما واسعا في الأوساط الاقتصادية والمالية اللبنانية، لاسيما بعدما استند إليها عدد من المصرفيين والخبراء والمهتمين بالشأن المالي للتأكيد أن الأزمة المصرفية التي يعيشها لبنان منذ عام 2019 تصنف ضمن فئة الأزمات المصرفية النظامية، وقد اعتبر إدراج لبنان ضمن هذه القاعدة العالمية كتأكيد إضافي من صندوق النقد الدولي لطبيعة الأزمة وحجمها. ولا شك، يتابع دكتور علي عودي مقالته، أن الورقة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة مؤلفيها اللذين يعدان من أبرز الباحثين الدوليين في مجال الأزمات المصرفية والمالية، وإلى أن قاعدة البيانات التي يطورانها منذ سنوات أصبحت مرجعا أساسيا للباحثين والمؤسسات الدولية وصناع السياسات حول العالم. إلا أن أهمية الورقة لا تعفي من ضرورة قراءتها ضمن سياقها الصحيح وفهم طبيعتها العلمية والأكاديمية والتمييز بين ما تقوله فعلا وما قد ينسب إليها من استنتاجات تتجاوز أهدافها البحثية. يعني هون الدكتور عودي معه حق بتحذيره من الاستعجال بقراءة هالورقة على أنها شهادة رسمية من الصندوق. نحن بلبنان عنا تاريخ طويل من انتزاع اللي بدنا نسمعه من الوثائق الدولية ومنتجاهل اللي ما بيناسبنا. يعني ورقة عمل بحثية تقرير مؤسسة في فرق جوهري بيناتهم، مش لازم نخلط لأنه هذا بيصير خطأ أكاديمي مثل ما عم بحكي.

أو الحد من تداعياتها. يعني كل الخبراء المعروفين اللي عنا واللي هيك بينشاف الحال فيهم وعندهم هالقراءات وكل شيء قالوا لا بدنا ننطر نحنا دراسة من برات لبنان تيجوا يخبرونا شو مشكلتنا. يتابع الدكتور علي عودي في صحيفة النهار أما فيما يتعلق بلبنان فتدرج الورقة أو تدرج الأزمة اللبنانية التي بدأت في تشرين الأول 2019 ضمن قائمة الأزمات المصرفية النظامية، وتذكر أن لبنان شهد أيضا أزمة مصرفية سابقة في بداية التسعينيات. وتظهر البيانات الخاصة بلبنان أن أزمة 2019 ارتبطت بعطلة مصرفية وقيود فعلية على السحوبات، وأن الخسائر في الناتج كانت من بين الأعلى في العينة، إذ تقدر الورقة خسائر الناتج المحلي الإجمالي التراكمية بنحو 133.5%، كما تشير استنادا إلى تقرير المادة الرابعة لعام 2023 إلى أن الخسائر الإجمالية في النظام المالي قدرت بنحو 70 مليار دولار، أي بما يتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022. بس اصلا هيدي الارقام يعني 133.5 من الناتج المحلي خسائر تراكميه و70 مليار من الناتج، هيدي ارقام ما بدها توصيف نظامي او غير نظامي حتى ننصدم. مثلا المشكله انه تعودنا على هالارقام لدرجه ما بقى منتحرك. يعني مش بس الازمه اللبنانيه صارت استثنائيه لانه حجمها كبير، ازمه لانه صار عندنا قدره كتير عاليه نتعايش معها من دون حل. يتابع الدكتور علي عودي مقالته في صحيفة النهار ويقول هذه المعطيات ليست جديدة بالكامل، لكنها تكتسب أهمية إضافية لأنها ترد ضمن قاعدة بيانات دولية تقارن بين التجربة اللبنانية وتجارب عشرات الدول التي شهدت أزمات مصرفية خلال العقود الماضية. ومن هذه الزاوية فإن إدراج لبنان ضمن قاعدة البيانات يمثل حكما أكاديميا بأن الأزمة اللبنانية تستوفي المعايير التي اعتمد الباحثان لتعريف الأزمة المصرفية النظامية، إلا أن أهمية هذا الاستنتاج لا ينبغي أن تحجب حقيقة أساسية تتعلق بطبيعة الوثيقة نفسها. هذه الدراسة هي ورقة عمل بحثية صادرة ضمن سلسلة أوراق العمل التابعة لصندوق النقد الدولي، وليست تقريرا رسميا من تقارير المادة الرابعة أو وثيقة برنامج تمويلي أو تقرير مساعدة فنية يعكس موقفا مؤسساتيا للصندوق. وهذا التمييز ليس مسألة شكلية أو إجرائية، بل عنصر أساسي في فهم دلالات الوثيقة. فالأوراق البحثية تهدف إلى تطوير المعرفة العلمية وتوفير أدوات تحليلية للباحثين وصناع القرار، بينما تمثل التقارير الرسمية الموقف المؤسسي للصندوق تجاه بلد معين أو قضية محددة. ومن هنا فإن إدراج لبنان ضمن قاعدة البيانات لا يجب تفسيره باعتباره شهادة رسمية أو إقرارا سياسيا من صندوق النقد، بل باعتباره نتيجة بحثية تستند إلى منهجية أكاديمية مطبقة على جميع الدول المشمولة بالدراسة. ولفهم الصورة فهما أشمل من المفيد العودة إلى الوثائق الرسمية التي أصدرها صندوق النقد بشأن لبنان خلال السنوات الماضية ومنذ بداية الأزمة. استخدمت تقارير الصندوق لتورد تعابير شديدة الوضوح لوصف حجم الانهيار الذي أصاب الاقتصاد اللبناني والقطاع المالي. فقد أشارت تقارير المادة الرابعة المتعاقبة إلى أن لبنان يواجه أزمة مالية ومصرفية ونقدية غير مسبوقة.

ورغم كل ما سبق وما تم التحدث عنه عن وضع المصارف ومصرف لبنان والوضع الذي تحدثوا عنه أنه شديد الخطورة، لم يكن ذلك توصيفا للأزمة كنظامية حينها، بل تحذيرا من هشاشة بنيوية كانت تتراكم داخل النظام المالي. وشددت التقارير المتعاقبة على وجود الاعتراف بالخسائر وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية متكاملة لاستعادة الاستقرار المالي. وفي الواقع فإن حجم الخسائر وتعطل وظائف الوساطة المالية والقيود الواسعة على الودائع والتأثير العميق للأزمة على الاقتصاد الكلي كلها مؤشرات دفعت العديد من المؤسسات الدولية والخبراء إلى التعامل معها باعتبارها أزمة شاملة تتجاوز حدود المصارف الفردية أو مشكلات السيولة المؤقتة. يعني التشخيص كان موجود والتحذيرات كانت موجودة من برا ومن جوا والكل كان عارف، والأزمة صارت رغم كل شيء. طيب السؤال الحقيقي ما كان إذا كانت الأزمة نظامية، إنما مين عنده إرادة تيعالج الأزمة؟ ويبدو أنه ما حدا عنده إرادة. يتابع الدكتور علي عودي مقالته في النهار هذا التوصيف على أهميته، لا يحسم بحد ذاته النقاشات المرتبطة بخيارات المعالجة أو توزيع الخسائر أو الإصلاحات المطلوبة، وهي قضايا تناولتها تقارير الصندوق الرسمية في سياق مختلف وأكثر تفصيلا. لذلك فإن القيمة الحقيقية للوثيقة المذكورة لا تكمن في كونها تمنح وصفا جديدا للأزمة اللبنانية، بل في أنها تضع هذه الأزمة ضمن إطار مقارن عالمي يسمح بفهم حجمها وخصائصها مقارنة بأزمات مصرفية أخرى شهدها العالم خلال العقود الماضية، وهي بذلك تضيف بعدا بحثيا مهما للنقاش الدائر حول الأزمة من دون أن تحسم طبيعتها ومن دون أن تحل محل الوثائق الرسمية أو المواقف المؤسسية الصادرة عن صندوق النقد. وفي المحصلة يمكن القول إن الورقة تقدم دليلا إضافيا على عمق الأزمة المصرفية لبنانية واتساع نطاقها، وتؤكد أن ما شهده لبنان منذ 2019 يتوافق مع المعايير التي يعتمدها الباحثون لتعريف الأزمات المصرفية النظامية، إلا أن القراءة الهادئة والمتوازنة للوثيقة يقتضي النظر إليها بوصفها دراسة بحثية ذات قيمة علمية عالية جدا، لا باعتبارها بيانا سياسيا أو حكما مؤسساتيا نهائيا. كما أن الأهم من الجدل حول التوصيف يبقى التركيز على كيفية الخروج من الأزمة واستعادة الثقة بالنظام المالي ووضع الأسس اللازمة لإعادة بناء قطاع مصرفي قادر على أداء دوره في دعم الاقتصاد اللبناني خلال المرحلة المقبلة. يعني أصاب الدكتور عودي لما قال أنه الأهم من الجدل حول التوصيف هو كيف نطلع من هالأزمة، بس للأسف بلبنان حتى الجدل حول التوصيف صار وسيلة لحتى نتهرب من أنه نطلع من الأزمة. كل طرف بده يتلقط بالتعريف اللي بيبري، والمودع بحالة انتظار. انتهت مقالة الدكتور علي عودي بصحيفة النهار. لهم تخلص حلقتنا من برنامج كل الفرق مع إيديكو مروان بشعليني. مرسي كتير لألك، لقائي بجدد معكم بكرة، إلى اللقاء.

0: طب عايبه لو
1: عايبه لو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع تسجيل استوديو جمال ياسين

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هالمدينة اسمها إلدورادو، هل هي موجودة أو خيالية وأسطورية؟ حاكتعرف إنه هالمدينة حيرت كتار بالعالم وعلى مدى سنوات إذا كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت إنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت إنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصا بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا انه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل. والقصة كلها خرافة واساطير وما طلع في ذهب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 6 بيرة المازا 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات القزة 250 جرام بدولار و40 سنت.

0: تمام 12:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار. استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدتي الصويني ومجد السلم، وسجلت غارات على دير كيفة في قضاء صور وعلى بلدات الصريفة وبرج قلوي وتولين. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الطاقة والمياه الجوصدي على واقع تغذية الكهرباء والمراحل المتقدمة التي بلغها استجرار الطاقة والكهرباء. كذلك عرض الوزير صدي لتفاصيل التأخير في تفريغ الباخرة باسيل يسأل. كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس ميناسيان شكر رئيس الجمهورية على الجهود التي يبذلها لإخراج لبنان من الوضع الراهن وتحقيق سيادة الدولة على كامل أراضيها، لا سيما من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن. وأعرب عن دعمه للمواقف التي أعلنها الرئيس عون والتي تحفظ كرامة لبنان واللبنانيين في مختلف المجالات. وقفة مع الأعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتيه. بلاك ليبل لترو 125 $30، وهي جبنة شيفر لكسكي $4.75، وهي جبنة فوندال $2.
2: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منا.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. في مجلس النواب تشارك وزيرة التربية ريما كرامي في جلسة التربية النيابية المخصصة لبحث موضوع الامتحانات الرسمية بحضور نائب الرئيس الياس بوصعب، وقد نقل الاجتماع إلى قاعة اللجان المشتركة نظرا لحضور عدد كبير من النواب. أعلن الجيش الأردني أنه أسقط 20 صاروخا تم إطلاقها من إيران فجر اليوم باتجاه منطقة الأزرق. إعلام إيراني أفاد بإصابة 3 أشخاص بالضربات الأمريكية ليلا. هذا ونقلت CNN عن مصدر دبلوماسي أن المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. تزامنا، دانت الخارجية السعودية تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: اسمها الدورادو. هل هي موجودة أو خيالية وأسطورية؟ حاك تعرف أنه هالمدينة حيرت كتار بالعالم وعلى مدى سنوات، إذا كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت أنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت أنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصا بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا انه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل. والقصة كلها خرافة وأساطير وما طلع في ذهب.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.

0: عبر لبنان الحر نوجه أطيب التحيات الزميل مروان مشعليني وأنا لكل المستمعين تحيات مشتركة. وطبعا نتمنى للجميع يوم مبارك ومنقول لكم أهلا وسهلا فيكم للقاء جديد رح يبدأ معكم هلأ ويستمر لغاية الساعة واحدة إلى تلت. أصدقائي بالزمن بهالزمن اللي عايشينه اللي عم تتغير فيه الأولويات وعم تتبدل فيه أنماط الحياة، الزواج ما عاد مجرد خطوة اجتماعية تقليدية، بل صار حسب البعض ملجأ للاستقرار والدعم، وحسب البعض الآخر صار تحدي يومي مليء بالضغوطات والتنازلات. السؤال اللي بيطرح حاله، هل الزواج اليوم شراكة حقيقية أم صار تحدي مستمر لقدرة الشريكين على الصمود والتكيف؟ خلونا نسمع رأي الاختصاصية بعلم النفس الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر رولا، وشو رأيك بهيدا الموضوع؟ هل هو شراكة أو هو تحدي؟
1: بونجور جنى، أهلا فيك وتحية لكل المستمعين. الزواج هو بداية، خلينا هيك نعرف عنه بإيجاز، هو ارتباط قانوني واجتماعي بين شخصين قرروا يكونوا مع بعضهم ويكفوا حياتهم سوا. وبالدين المسيحي، بالدين المسيحية الزواج هو سر من أسرار الكنيسة، يعني ارتباط هو مدى الحياة، وما في شيء بيفرق بين هالشخصين غير الموت. ما في شيء، يعني بالسراء وبالضراء بيكونوا مع بعضهم وما في شيء بيفرقون عن بعضهم.
0: طيب اليوم هالمجتمعات كيف بعد عم تنظر لمؤسسة الزواج، وهل تغيرت وظيفة هالمؤسسة الاجتماعية؟
1: هلا بكل بالتغيرات اللي نحن عم نشهدها خلال هالسنوات الأخيرة، أو إذا فينا نقول خلال هالثلاثين آخر سنة، يلي صار في كتير تغيرات على جميع الأصعدة، فمفهوم الزواج يعني صار عنده غير نظرة بمجتمعنا، لأنه نظرة الزواج بتختلف بين مجتمع والتاني، بين ثقافة والتاني. عندك ما قبل كيف كانوا ينظروا للزواج، وهلأ كيف صرنا نشوف الزواج. من زمان كان الزواج لازم يصير من العادات والتقاليد بالمجتمعات، انه شخصين لازم يتزوجوا. لازم،
0: شو مش كلمة لازم؟
1: نعم اكيد
0: كثير مزعجه كلمه انه لازم اتجوز واحد بيتجوز، يعني
1: بطبيعه الحال صحيح، لانه هذا صار مثل واجب اجتماعي يفرض على شخصين انه يكملوا. كمان عندك كان ببعض المجتمعات السلالة والنسل للعائلة، يعني كان الزواج بهدف يأسسوا عائلة، ينسبوا أولاد، ويكون في هالانتقال من جيل لجيل
0: واستمرارية
1: العائلة. هذه كانت من إحدى الأهداف الأساسية للزواج. إنما هلأ منشوف لا، تغيرت هالنظرة ببعض المجتمعات، ما بدنا نعمم أكيد. صار الزواج شراكة، صار الزواج في عنده غير أهداف، صار في عنده اثنين بيحبوا بعض.
0: وين راح الحب؟ شو دوره للحب؟
1: قبل ما كانوا، يعني خلاص كانت العائلتين يقرروا هالشاب وهالصبية لازم يتجوزوا هن لبعضهم لهذا الهدف، يكونوا مع بعض.
0: تعرف بس كانت العائلات يعني أمتن من حسة بالأول، كنت يعني تتحمل أكتر، كنت تعرف دورة مزبوط، رغم أنه ما كان في هيدا الحب يلي جاي مع الاثنين.
1: هلا هو كان بيقوله أنه الحب بيجي بعدين، على المعاملة، على التفاهم، على العيش سوا، بعدين الحب ما كان أولوية. ولكن هلا
0: أولوية،
1: هلا بنشوف هذا في عند في أولوية، وفي إذا بدك صار
0: يمكن الأولوية بالأجيال القبل هيدا
1: بكثير. مزبوط،
0: هلا أنا بحسه أبدا مش أولوية.
1: للأسف
0: أبدا مش أولوية.
1: مزبوط،
0: أكيد الحب لوحده ما بيكفي أساسا.
1: أكيد الحب لوحده، هي الحب هي الشرارة الأولى. إذا بدك اثنين بكونوا مولعين ببعضهم، بحبوا بعضهم، بصيروا يخططوا للمستقبل، ما فيهم يتركوا بعضهم، مغرومين، فهيدا العشق ما بيستمر ما بيدوم، خاصة إذا اثنين إدمين للزواج. مش معناتها إنه ما بقى في حب، لا، الحب بيتحول بصير احترام، بصير في مودة، بصير في صدق، بصير في ثقة. يعني الحب موجود لأن هذا هو أساس العلاقة،
0: يعني الأمان. أنا برأيي هذا بيختصر كلمة
1: استقرار. استقرار عاطفي وأمان، أمان اقتصادي واجتماعي، وكل هدول الأمور لا يوصل لزواج ناجح ويكون في استمرارية. أهم شيء يكون في استمرارية بالزواج.
0: طب برأيك الركائز الأساسية اللي ما ممكن من دونها يستمر الزواج شو هني؟
1: أهم شيء
0: نحكي هلأ وقبل أو بتفضلي تحب؟
1: أهم شيء ليش نحن بدنا ننطلق إنه هلأ اثنين بدون يتزوجوا مرتبطين خاطبين إدمين على زواج؟ أهم شيء شو؟ إنه يكون في تفاهم، يكون في احترام، يكونوا واعيين لهالخطوة. بعدين هون جانا في نقطة كتير مهمة.

0: مين لنحنا
1: نقرر هيك
0: قرار. نحنا نقرر نرتبط بشخص.
1: اليوم ما في أحلام لوردية بالنسبة للجيل هيدا، ما في هيك أحلام، ما في فارس على حصان أبيض.
0: لقلك وين في أحلام وردية، نحنا في عنا صورة مزيفة عن الواقع يلي نحنا عم نعيشه، وخاصة بوجود السوشيال ميديا، خاصة بوجود التواصل الاجتماعي يلي عم بفرجينا واقع منه حقيقي، هو واقع افتراضي. يعني الناس تنشر أو بتحط منشوراتها أو صورها الخاصة يمكن بأحلى حلة، بأجمل صورة، يمكن الأشخاص اللي عم بيشوفوا هالبوستات على وسائل التواصل الاجتماعي بحسوا أنه الحياة هي هيك، بس هي بالفعل لا، منا هيك، هيدي حياة مزيفة،
1: حياة عاملين لفوتوشوف.
0: عاملين مزبوط 100%. فهون مفكر انه هذا هو هذا الوجه الحلو من الحياة، من الزواج، من العلاقات الزوجية، من العلاقات العاطفية، بس بالواقع وبالحقيقة بس نرجع لواقع الشخص أو واقع اللي نحن عايشين فيه، من لي أنه هو شوي مبالغ فيها، لبل كتير مبالغ فيها هيدي الصور اللي نحن عم نشوفها.
1: تعرفي سنحكي ما قبل الزواج، أوكي، من خلال خبرتك شو هي أكتر الأمور اللي ما بيعطوها أهمية قبل الزواج بتتحول فيما بعد لمصدر خلاف؟
0: هلأ مثل ما بتعرفي نحن بديانتنا المسيحية في جلسات
1: مزبوط.
0: تحضير للزواج، في توجيه، في إرشاد من قبل،
1: بس إلى أي مدى كمان هون قادرين يكونوا موضوعية وما يقبلوا كل شيء، حتى لو خوفا من أنه ما يصير هالارتباط؟
0: ما هو ليك منرجع لهون على قصة الوعي وعلى قصة الإدراك وعلى قصة التقبل الآخر، لأنه نحن بدنا نشوف إذا هدول الشخصين وقت قرروا يرتبطوا مع بعضهم بدنا نشوف على شو هن اتفقوا، على شو هن مرتكزين. أهم شيء هي الاحترام، الثقة، الصدق، الحوار. هدولي ما فينا نزيحهم على جنب، ما فينا نقول لا بعدين نحن من بعد الزواج هذا الشخص بيتغير أو شريكتي بتتغير. جنى ما حدا بيتغير،
1: أكيد
0: صدقيني هذا الطبع ما حدا بغيره،
1: بعمره ما بيغلب الطبع، بعمره ما بيغلب الطبع
0: 100%. ما فينا نغيره، يعني أنا يا بدي أقبل الشخص مثل ما هو باختلافه، لأنه كل واحد منا ما بيشبه التاني، في اختلاف بالنتيجة، بس مش معناتها الاختلاف بدي ودي لخلاف. أنا بدي أتقبل الآخر قدي أنا بقدر أتقبل.
1: تفسير المواضيع المفروض يعني شو قبل الارتباط؟
0: هلأ مثل ما كنتنا عم نقول وقلتي أنه المظاهر، الشكل الخارجي، نعرف نحنا وقت اتنين يتزوجوا خاصة الامرأة من بعد الولادة بيتغير شكلها، بيتغير، بصير عندها اهتمامات غير، يعني بتلاقي اول شيء بينجذبوا لبعضهم بالشكل، بالمظهر، بالترتيب، باللبس، بالاشياء هيك يمكن الفخمة، بالشو عنده، بيملك سيارة، شو عنده سيارة. هاو الاشياء السطحية للأسف جانا صاروا معيار لاتنين يتقربوا من بعضهم ويحبوا بعضهم،
1: يعني بالشكل مش بالجوهر المضمون.
0: مظبوط، هو فينا إذا فينا نجمع اتنين مع بعضهم الشكل والمضمون بيكون كتير منيح، بس للأسف هلأ هيدي نحن مننبهر بأول شيء بالشخص، بمظهره الخارجي، بشو بيمتلك، بإذا ميسور ماديا، إذا بيقدر يجيب لي هدايا، هذا شيء متبادل، نحن ما عم نحكي عن طرف واحد. إذا بيقدر يأمن كل الرفاه والأمور يلي حدا بيأمن له، يمكن راحته النفسية والجسدية، يمكن بيقدر يتباهى، هو كلهم هاو الأمور السطحية اللي عم نحكي فيها هاو دولي موجودين، وهاو دولي في كتير كوبلات عم يبنوا علاقات على هاي الأشياء. يا ما في عندك ناس بيكتشفوا بعدين انه كان هيدا الشيء موقت، او مثلا بجد ظرف معين بالكوبل، نفترض يمكن شخص بيفقد شغله، بيفقد مكانته،
1: ما بيعد تقدر تحمله،
0: ما بقعد تحمله بصير في خلافات.
1: بس ما حكيتي عن المصاري، المصاري كمان مش عنصر كتير أساسي.

0: واحد من خلاله بيقبل يرتبط؟
1: أكيد ما أكيد يكون عنده استقرار مادي، يقدر يأمن مسكن، يقدر يأمن يمكن تواصل دايم بحياته. هدول أكيد أنا ما عم بقول إنه هن هلأ الأهل وقت شخص بده يجي يرتبط ببنتهم أول شيء بيسأل البي شو بتشتغل، شو مدخولك، عندك شقة، عندك تقدر تفتح بيت، تقدر تأسس عائلة، تجيب أولاد، تأمن.
0: طب هدول هذه الطريقة
1: هدول أكيد مهمين،
0: بيخلوا هدول القصص بيخلوا الزواج يستمر، أو المفروض بالأول إنه هن مع بعضهم يتعرفوا على بعض، شوفوا شو ناقص منهم بأي طريقة قادرة تتقبل.
1: هيدي أهم يعني بيوازوا بعضهم. إذا بدك إذا أنه أنا أقدر أتقبل الشخص التاني بكل الأشياء، بكل يمكن أفكاره، تصرفاته، علاقاته مع الآخرين، هيدا كتير مهمة. أنا إذا بظهر مع شخص بشوف هو برا كيف عم بيتعامل مع الناس، إذا رحنا على ريستوراه على مطعم
0: كيف مع أمه ومع أخواته،
1: مع أمه مع أهله مع جيرانه مع أصحابه، كيف
0: في مؤشرات كتير ممكن الواحد ينتبه لها.
1: مؤشرات هدول لازم نبني عليهم،
0: يتوقفوا عندها ما يتجاهلوا.
1: أكيد أكيد، لأنه منقول أنه الطبع ما رح يتغير، هاللي طبعه هيك واللي عنده سلوكيات معينة لازم يكون هيدا انذار، ريد فلاج بنسميه، هيدا مثل خط احمر او انذار، علم احمر انه هون في شيء غلط بهذا الشخص، في شيء غلط بهالعلاقة وممكن يودي لمشاكل بالمستقبل. فهول لازم نحن ننتبه له كثير،
0: حتى يمكن لازم الحديث او الاتفاق يكون كمان على مفهوم الادوار فيما بينهم بالبيت، انه حتى كله لازم يعرفوا.
1: يعني
0: كانوا في تين على بيت صحيح جديد بس كل شيء معروف لمين واي وين انت دورك وين وين حدودك وين.
1: صح صح معلوم. هون اللي بدي اقوله انه يكون في توزيع للادوار، يكون في ادوار مشتركه، يكون في تعاون، يساعدوا بعضهم، يدعموا بعضهم، يكون في وضوح من اول العلاقه، يمكن كيف التقسيم البادجت، كيف اذا عندهم التزامات، اذا عندهم مصاريف، يعرفوا يقسموا مدخولهم. هدول كلهم لازم يتفقوا عليهم قبل بوقت لتكون الرؤيه واضحه للمستقبل.
0: شيء غامض بيناتهم
1: اكيد،
0: بعدين كل شيء بيجي من فيما بعد، يعني بيقدروا مع بعض بقوتهم يتحملوا ويواجهوا. طيب السؤال كمان بيطرح نفسه، لاي مدى تدخل الاهل او طبيعه العلاقه بين العائلتين بياثر اما على نجاح الزواج او على فشله؟ له دور يعني.
1: حلو هذا السؤال، لانه
0: بطل في كثير حما وكنا عم تنتبه هالفتره ما بتسمعيها.
1: حسب اي مجتمع عم نحكي، حسب البيئات وحسب المجتمعات، بس هيدا كثير مهمه. اعرف انا خصوصيتي واعرف حط حدود لغيري، خاصة من العائلة، من أهل الزوج أو أهل الزوجة، بلباقة بتهذيب، حتى خلي خصوصية البيت بقلب البيت. المشاكل والخلافات، ما بدي أقول خلافات نوصلها، بس إنه بيصير في سوء تفاهم بين زوج وزوجته، بيصير في أشياء يمكن ما بيتفقوا عليها، بس أنا مش كل ما صار شيء بدي ادق لامي خبرها، مش كل ما زعلت منه.
0: اذا فيك تحط ورده بينك بين اهلك وبين زوجك ما تحطي شوك، يعني بالنهايه مش مزبوط،
1: ضل ضمن الاحترام، ضمن التقدير، ضمن الاصول، بس ولكن ما خلي جهه خارجيه تتدخل بامور بيتي، لانه متى ما ناس تدخلوا بشؤون البيت، بشؤون الأسرة اللي بعدها عم تتكون، هون بتصير في ريسك انه تتفاقم المشكلة ويصير في خلافات، امي قالت هيك وامك قالت هيك وهن قالوا هيك، بصير في هذا. خلي خصوصيتنا، حدودنا، هالاربع حيطان اللي انا عايشة فيها انا وزوجي، او انا يعني شريك وشريك والعكس كمان.
0: كمان الاصدقاء شو دورهم؟ كمان لأي مدى قادرين هني خلوا الشريكين يتجاوزوا خلافاتهم؟
1: الأصدقاء عندهم دور بدعم، بسند. إذا أنا أحد الشريكين طلب مساعدة أو طلب استشارة أو طلب نصيحة، عندهم دور، بس مهم يكون دور يقرب وجهات النظر، مش يحمس، مش يخلف، مش يزيد شو بيقولوا نصب الزيت على النار ونزيد المشكلة. بالعكس نحنا لازم نكون إذا كنا نحن أصدقاء لكوبل معين نسعى إنه نجرب نحتويهم، نجرب نقربهم من بعضهم، نجرب.
0: بس كل واحد عنده نظرة شكل مختلفة وكل واحد عنده رأي مختلف.
1: ما نعرف عن مين أي شخص نحن لازم نلتجئ. هذا أهم شيء، نعرف أنا عندي مشكلة معينة، أعرف عند مين بدي التجئ. أنا إذا رحت التجئت عند شخص عم بحمسني إنه خلاص تركيه وشو بدك فيه، أو العكس كمان، أنا بدي أعطيك مثال. في عندي إحدى الصديقات إجت لعندي كرمال مشكلة معينة، من بعد كذا كذا سنة زواج، وفي كان توافق وكان في حب وكان في يعني عايشين حياة استقرار مادي وعاطفي وعائلي واللي بدك، عندهم أولاد. وإس فجأة بتلقى اتصال بتعلمني انه انا بدي اطلق دغري، مش انه في شيء انا مثلا بعرف بمشكلة او شيء او كذا.
0: خيانة؟
1: نعم.
0: خانة؟
1: خيانة. لحظة، قلت لها طولي بالك على التليفون، ما بتنحل المشكلة، ما في يعني اخد هيك قرار، عندي عائلة عندي اولاد، انا ما في اخد هيك قرار لانه يعني صار في هيك
0: تتصل يعني مؤكد هي انه في يعني صار مش انه عندها شك فيها.
1: اخدي قراره، طلع خلينا نقعد بنحكي. و
0: طب كيف عرفت
1: هذا؟ بالصدفة.
0: ما لازم نحكي
1: فيه. بالصدفة يعني اكيد اكتشفت بالصدفة من وراء محادثة تليفون يعني على السيلولار.
0: هي كان عندها مطلق الثقة فيه يعني.
1: مطلق الثقة.
0: شو صعب؟
1: يعني ما في اي شيء كان يدل انه ممكن يكون في خيانة.
0: درسها مزبوط للقصة.
1: هي بعدين يعني نزوة ثبت. يعني حسب ما هو قال
0: برر وعمل نزوة. انه شو الفرق بيناتهم يعني؟ رح ترجع توثق في مرته اذا قال نزوة؟
1: ليك ما كانت هينة صراحة، ما كانت هينة
0: نزوة
1: يعني. كان في متابعة لهذا الشخص، لهذه الست، ما كانت هينة. مرقت كتير بفترات up and down يعني صعبة،
0: صدمة. خاصة عم تقولي كيف كانت عايشة بأي أجواء
1: يعني. صحيح كانت كتير صعبة يعني. لا
0: سمحته
1: بس عمضت أكيد، بضل عندها نقزة. بس لقلك لو وصلك أنا أنه وقت استشارتني ترى لا مش هيك. أول شيء بدنا نفكر من كل النواحي، في عائلة، في أولاد، أولاد بعدهم صغار بدون يربوا، بدون يعيشوا، ما بقدروا، ما في. بتعرف هداك النهار كنت عم بسمع على التلفزيون بروجرام عم بيحكوا عن هذا الموضوع، عن سيرة الخيانة، وعم بيعملوا هيك تفاعل مع الجمهور شو رأيهم. منهم قالوا منضحك كرمال الأولاد، ومنهم قالوا أنا ما بقبل دغري، إذا خاني دغري أنا بتركه. ليك في حسب، ترجع لشخصية الامرأة، لشخصية الفرد.
0: إذا في أولاد يعني. إذا في أولاد أكيد الواحد بيضحي بيضحي، بس في حساب تاني مع الشخص.
1: أكيد عدم الثقة ما بتقطع هيك مرور يعني الكرام.
0: عرفت ساعتها بصير كان يعني تحدي أكتر ما أنه بعي حياة معه، تحدي أكتر ما أنه فرحا فيه يعني.
1: صحيح
0: مع الأولاد أكيد
1: ما كانت هينة أكيد. واحد خاصة أنه يعني ما كان في أي مؤشرات يعني
0: صدمة. لا
1: إيه بالفعل كانت صدمة، بس أنا الحمد لله.
0: طب هيدا شوف هلأ مع انطلاق المونديال بكرة، هل ممكن تتحول كرة القدم عند أغلب يلي هي عند أغلب الرجال يعني بصير جزء أساسي من روتينه اليومي؟ دي قادرة أو قادر هيدا الروتين يأثر ويسبب خلافات بين الشريكين، خاصة أن الشريكة أبدا ما بتهتم بالفوتبول؟
1: مش دايما. أنا بحب الفوتبول.
0: أنا ما بحب.

0: هون مثلا ليك هيدا الاجواء هيك الواحد بزرك للتاني وهيك حلوه بتخلق هيك جو حلو جو تنافس.
1: بدك المره تكون انه قادره تعطي ساعه ونص ساعتين مدري قديه كريمين للتاني
0: هون هيدا هي هلا
1: مش نهارين امبارح قالوا لي انه زيدوها كمان
0: زيدوها صارت 38 يوم كانت 32 يوم صارت 38 يوم عندك اشخاص ايه مهووسين وخلص بيوقفوا بتوقف حياتهم انه هلا في متوشة فوتبول خاصة اذا في فرق بحبوها فريقهم المفضل ايه بيصير في هون بس بتعرفي جنى هيدا لفترة معينة يعني احنا عم نحكي عن شهر او شهر ونص هيدا المباراة هلا يمكن بتوقف الحياة بتتأجل الاشياء بتتأجل المناسبات الاجتماعية بتتأجل يمكن واحد عنده التزامات معينة بصير في هيك نوع
1: نفس
0: من
1: جديد بحياته عن جد لأربع سنين لأربع سنين
0: صح هلا يمكن إذا في الأولاد موجودين إذا بصيروا يحمسوا بيخلق جو حلو بالبيت بصير في هيك روابط بيقعدوا كلهم سوا بيجتمعوا على التلفزيون بيدعوا الجيران برأيك
1: الجيل الجديد هلا عنده كمان هالتعلق بالفوتبول
0: أكيد شوف هلا كل المطاعم والكافيات هلا يعني في كتير مشتركين جايبين سكرين كبير يعني شاشات كبيرة ليحضروا وبتلاقي كلهم شباب وصبايا بأعمار يعني مهضومين كلهم عم بيحمسوا وعم بيحضروا

0: خلص صار يعني نحن بحاجة نتنفس.
1: ما بصير في مشاكل يعني ما بصير في خلافات.
0: هلا ممكن بعد يكون في مشاكل، يمكن في منهم بموفي بيردان، إذا واحد مثلا فريقه بيخسر بيعصب وبيزعل وبينزوا بصيروا يزركوله وبينقهر زيادة، فعرفتي إنه في هيك شو. هلا بصير في شوية حزازات، بس منا برأيي هالقد مشكلة كبيرة، لأنه نحن بنعرف على إذا عم نحكي عن المونديال على فترة معينة، وبتقطع هذه الفترة وبتصير دغري ورانا وبنرجع متعود على روتين جديد وبنفوت بالأشياء الجديدة بحياتنا.
1: صحيح. على الأمل إنه ما يصير في خلافات كتيرة، خلينا خبرينا شوي عن إذا أسباب الخلافات الزوجية اللي كانت سابقا، يعني

0: عصر لعصر دائما موجودة هدول الأسباب الاقتصادية. ولكن في كمان أسباب تانية هلأ صرنا عم نشوفها، أنه نتأثر كتير بغيرنا، نتأثر كتير شو لابس، شو لابس غيرنا، شو غيرنا، شو عنده مقتنيات، شو مين ابنه بأي مدرسة، ولادهم وين عم نعمل يمكن البيرثداي،
1: يعني بيكبروا بعيوننا إذا كانوا بمحلات مهمة مثلا، مدارس مهمة هيك، مشان هيك عم تأثر قالوا نحسهم
0: ممكن. ايه ممكن يعني ممكن في بعض الناس
1: تفاهة،
0: بس كنا عم نقول تفاهة ومش سطحية، هيدي تفاهة ومش سطحية، وقادها من اشياء صغيرة بس تراكمات. يعني انا ما بدي اقول انه هيدا السبب ممكن يخلق مشكلة لنوصل على خلاف كبير، ولكن هي تراكمات الاشياء هي يلي بتودي على خلاف كبير، بصير هل الاشياء اللي عم تتفاقم بصير في ما الى حلول، ما في حوار، ما في حكي، ما في تفاهم، ما في إصغاء، ما في احترام، بصيروا يكبوا التهم على بعض.

0: كله عم يحكوا انه ليش عم بلش يصير سن الزواج عم يتأخر تل واحد يقرر يرتبط؟ هل برأيك فقط اقتصادي أو في عوامل تانية؟
1: أكيد لا، هو من إحدى الأسباب الاقتصادية يلي من زمان وجاي موجودة، ولكن في أسباب تانية.
0: يا بس ظاهرة حسستي أكثر من مجرد انطباع.
1: لا هي ظاهرة وعم نشوفها كتير، ولكن شو أسبابها؟ هي صار عنا الفتاة صارت متحررة أكتر، صارت عندها استقلال.

0: فتاة كذلك صارت عم بتفتش على الأحلى لإلها، عم بتحقق ذاتها، عم بصير هذا التمكين الاقتصادي والاستقلال المادي هو بيعطيها حافز، بتقول أنا هلأ ما بدي أتزوج، أنا عندي غير أمور بحياتي بدي أحققها.
1: والعمر ما بي يعني ما بي بالنسبة لألهم بعده يعني هلا تحت السيطرة، ما بيعتلوا همه يعني قلقهم مثلا، ما بدون ولاد، ما بيفكروا هالتفكير.
0: هلا إذا بتشوفي كمان إنه بعض المجتمعات صار ما عندهم مشكلة، صار ما عندهم مشكلة يجيبوا ولاد، صاروا بيتفقوا مع بعضهم إذا ارتبطوا مع بعضهم إنه ما يمكن ما يجيبوا ولاد، أو في هلا صارت المساكنة، صار عندك كثير عم بيروحوا على المساكنة بيعيشوا مع بعضهم عنا نعم، فصار فيه بلبنان وبعد يمكن بالسنين اللي جاي بنسمع عنها أكتر، يعني صار إنه ما عندهم هذا الهم
1: وأهلهم مثلاً إذا يعني حسب ما بتخبرتكم يعني نعم. الأهل هلا بيكون رضا تام أو رغم عنهم
0: صار

0: اللي هي انه قديه في فرق شاسع وواسع بين تربيتنا، تربية أهلنا والتربية الحديثة.
1: يتعرفوا على الأهل، هذا في حال سبحولنا أني مع حدا يتعرفوا
0: صحيح.
1: على أهلهم
0: أكيد أكيد، إذا بدنا نروح لعندهم ندرس مين أهل مين هيدي الصبية وإمتى تقررتوا وين رايحين وين جايين وأهلنا أو أهلها.
1: شو هيدي القصص اللي عم بتصير يعني لمستقبل كتير خطر بالنسبة للشبيبة؟ استقلالية تامة،
0: استقلالية تامة. عم جرب يمكن نقلد الغرب، بس عم نفقد القيم والمبادئ والتقاليد للأسف يلي نحن قربينا عليها، ويلي مجتمعنا يلي كان ينعد مجتمع محافظ وهودولي أسس نحن متين قربينا عليهم، مع الأسف عم تنفقد شوي شوي بمجتمعنا.
1: طيب
0: بس بقى بدي زيد بعد شغله بالنسبه للي كمان عم بيتاخروا للزواج، في عندك خوف وفي تردد وفي عندك تجارب سابقه سمعوا عنا من بعض المقربين من بعض الاصدقاء، زواج فاشل ادى لطلاق ادى لخلافات صار عند هالشبيبه.
1: اذا كمان كان بالعائله عنده كمان،
0: إذا ما كان
1: نموذج
0: كمان هذا النموذج السلبي والسيء يلي هن عيشوه وشافوا شعانوا هالشخصين، فهون كمان في عندك تردد، وهيدي عم نسمعها كتير، عم نسمعها من المحيط، وخاصة كل ما الشخص الشاب أو الصبي يتأخروا إنه يتزوجوا، كل ما يعني كبروا بالعمر، بعدنا عم نحكي عن العمر، كل ما صار عندهم وعي وفكرة أكتر وعي ثقافي صاروا عندهم هيدا التردد إنه أنا إذا أنا بدي أرتبط بدي تنقصر حريتي، بدي صير يعني صير أعطي رابور لوين بدي روح وين بدي إجي، أنا كنت عمري معودة على الاستقلالية، ما حدا يسألني وين رايح وين جاي، فهيدا كمان
1: يعني تغير توقعات الشباب بالنسبة للزواج.
0: نعم.
1: على الأجيال السابقة
0: صحيح صحيح
1: مع الأسف يعني. طيب إذا اليوم نعتبر الشاب اليوم، هل فينا نعتبر أكثر وعيا باختيار الشريك أو أكثر ترددا وخوفا من الالتزام؟ قلنا الأسباب إنه ممكن لا، بس لو في حال يعني هو صار وعي كتير مشان هيك ما عم يقبل يقدم على الزواج المبكر، أو برأيك بعده متردد وخايف من الالتزام نتيجة كل شيء عم يشوف؟
0: هنا بيكملوا بعضهم بالنتيجة، يعني الوعي اللي زايد وال بيودي أوقات لتردد ولخوف، لأنه أنا صرت واعي ولأنه صار عندي هيدي الرؤية ولأنه أنا صرت أعرف يمكن ميز بين شخص وشخص بين مواصفات معينة، هيدا يلي بيعطيني نوع من التردد ومن الخوف ومن الالتزام ومن أنه بتصير
1: الخوف عند الشاب أكتر أو عند البنت أكتر؟ بس هو
0: عند الشاب بعدين في عندك نوع جانا إذا فينا نقول من الفوبيا، فوبيا من التحمل المسؤولية، هذا كمان منهم بخافوا يحملوا مسؤولية إنه أنا ما في كيف بدي أعمل، كيف بدي أتصرف، كيف بدي أبني عائلة، كيف بدي أجيب أولاد، يعني في كتير أمور واحد إذا بفكر كتير وبحلل كتير يمكن ما بيقدم على هذا الخطوة. وهون بدي أنا أرجع عشان قلناها عن نسبة العمر، في كتير ناس بعرفون تجوزوا بعمر صغير، بقولوا لك أنا إذا هلأ بدي عيد التجربة ما بنقزت الشخص.
1: واو.
0: ليه؟ لأنه هلأ صار عندهم وعي أكتر، صار عندهم إدراك أكتر، صار عندهم يمكن ثقافة معينة أكتر، صار عندهم نظرة للأمور بطريقة مختلفة،
1: يعني عايش الزواج كذبة، يعني كتير صعب عن جد كتير صعب انه يعمل واحد يعمل قصص او خطوه جديده وتكون هالخطوه عملها بطريقه عشوائيه مثلا وتعيشه كل العمر كذبه، ما في مشاعر حقيقيه بالحب، ما في اعجاب بالشخص، كثير
0: يمكن بتبلش بمشاعر حقيقيه، بتبلش باعجاب، بتبلش بغرام بحب، بس انه بيتحول ما بيدوبوا جنى، بس بيتحول وتصير في ولاد في مسؤوليه، بس في غير اهتمامات. امبارح كان بعدها ست عم بتقلي قالت لي انا هلا اذا انا برجع يعني صار لي 12 سنة مجوزة، إذا هلأ بدي أرجع أفكر في أمور صغيرة يمكن تافهة يمكن بسيطة ما كنت فكر فيها بس هلأ بفكر فيها.
1: يمكن تقول إنه مثلا كنت صرفت غير شيء أوكي بفهم كنت ما لازم يكون هالقد ضايفة أو بفهم، بس مش تقول ما كنت نقيته يعني ما كنت اخترته. عن جد صعب كتير صعب.
0: صحيح ومشان هيك كرمال هيك في بعض الكوبلات عم بيوصلوا للطلاق لأنه صارت أولوياتهم غير بالحياة، لأنه صار عندهم غير اهتمامات، صاروا يمكن متطلبين أكتر ويمكن الشريك ما عم بيقدر يأمنهم، عم بيودي لخلافات وتودي بعدين
1: على يعني بخلص الوقت. كان عنا بعد كتير أسئلة نسأل، خلينا هيك بشكل سريع كيف نميز بين تريس واحد كون تريس عن وعي وبين تردد مستمر؟
0: هون تريس هي إذا بدك تفكير عم نفكر
1: بحكمة
0: أكيد، لأنه هون قدي واحد عنده القدرة أنه يقدر يميز ويعرف أنا شو بدي، بس شخص هو يعرف شو بده بتتوضح قدامه الأشياء بطريقة أحسن، ووقت يعرف هو شو بده بيعرف ينقي الشريك المناسب لإله. بالنتيجة جانا ما في حدا مثالي، ما في حدا
1: كامل،
0: ما حدا كامل غير ربنا سليم على اسمه. بس أنا ما بدي يكون هالقد نيئة وهالقد بيكي وهالقد متطلب
1: ولا مزيجية. في عندك أشخاص مزيجية بيكونوا نهار بيردوا نهار مش بيردوا، واحد بتكون ثابت بتفكيره بقراراته
0: كرمال هيك. أنا بس كون متصالح مع حالي، أنا عارف حالي، أنا واعي شو بدي، ساعتها بس نقي الشريك بكون الأمور بتهون علي وبتهون علي على مستقبلي وعلى هيدي الرحلة يلي بدي عيشها أنا وشريكي.
1: طب هلأ لك بعد كل شيء نقشني، شو النصيحة الأهم اللي بتوجهيها لكل شاب وصبية عم يفكروا بالارتباط بعد ما ارتبطوا عم يفكروا؟
0: أهم شيء الارتباط يعرف أنه الارتباط مسؤولية. الارتباط الزواج مش بس فرحة وعرس وأنا عملت عرس كبير وفخامة وعزمت وجب لي هدايا وسفر وشهر عسل، هو كلهم كتير حلوين إذا موجودين كتير حلوين، بس أنا مهم أعرف يا هل ترى أنا هيدا الشخص بقدر كفي حياتي أنا وياه، لأنه الزواج هي رحلة حياة بقدر إنما أنا وياه اتطور أنا وياه كمل حياته
1: أسس عائلة
0: ربي ولاد ربي جيل مستقبل بقدر أو لا، لأنه نحن في هون مش بس مسؤولية على حياتنا، في مسؤولية لجيل بده يخلق بده يربى بده بعدين نوجهه ليصير فرد من أفراد المجتمع وفرد صالح ربيان على قيم ومبادئ، هدول ما فينا ننزح عنهم أبدا.
1: الاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي، شكرا لك.
0: مرسي،
1: شكرا للحديث الممتع. أكيد بانتظارك شهر جاي إذا ربنا رد
0: بحلقة
1: أو موضوع جديد. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل مارون مشعليني، بلتقيكم إذا ربنا رد أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر. معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: الواحدة إلا ربعاً من لبنان الحر. استهدفت غارة إسرائيلية بلدة مشغرة في البقاع الغربي وأخرى على السحمر في البقاع الغربي أيضاً. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية حاولت التقدم من محور مثلثير حرف الجبين باتجاه الوادي تمهيدا للدخول إلى البلدة، ولفتت إلى أن التقدم تزامن مع أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مجدلزون ووادي حسن، إضافة إلى قصف مدفعي كثيف. وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها وادي حسن ومحيطه بقذائف ثقيلة من عيار 155 مليمتر. اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن حزب الله انتهك وقف اطلاق النار وأطلق مساء أمس وصباح اليوم مسيرات باتجاه إسرائيل، وهو لا يخدم مصالح لبنان بل مصالح النظام الإيراني. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن قرار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إعادة فتح الأبواب أمام المنتجات اللبنانية على مختلف أنواعها يعكس بوضوح مدى اهتمام المملكة بلبنان كما كانت دائما. ولفت الدكتور جعجع إلى أن المملكة عانت في المرحلة السابقة من غياب دولة فعلية في لبنان، ما أدى إلى تحول البلد إلى منصة لتهريب كميات كبيرة وهائلة من حبوب الكبتاجون والمخدرات والممنوعات الأخرى إلى أراضيها. أضاف رئيس حزب القوات بالتوازي مع هذا المسار تم تحويل لبنان أيضا إلى منصة لإطلاق مواقف عدائية وتحريضية ضد المملكة لا لسبب سوى للتمسك بمشروع الدولة الفعلية في لبنان. وتابع مع ملاحظة المملكة بداية قيام دولة فعلية في لبنان في ظل العهد الجديد للرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والحكومة اللبنانية اتخذت قرارها بإعادة فتح الأبواب أمام المنتجات اللبنانية على مختلف أنواعها. وختم الدكتور جعجع مرة جديدة الشكر للمملكة العربية السعودية. فصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: خميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه ريد ليبل لتر 125 15 دولار ونص، ويت جبنة بري فالدوشان دولارين 65، ويت جامبون دو بارم سان دانيال 3 دولار 95.
2: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

قانون إصلاح المصارف أمام لجنة المال المنعقدة في مجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم كنعان وفي حضور وزراء المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان. أعلنت قيادة الجيش أن وحدة مختصة فككت قنبلة طيران موجهة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل محطة تكرير المياه في منطقة إبل السائمة الجعيون ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. كما عثرت وحدة أخرى على طائرة مسيرة إسرائيلية معدة للتصوير بعد سقوطها في منطقة حيطة حصبية وأجرت اللازم بشأنها. وشددت القيادة على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرض لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، نلتقي في الأسواق.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هالمدينة اسمها إلدورادو، هل هي موجودة أو خيالية وأسطورية؟ حاك تعرف إنه هالمدينة حيرت كتار بالعالم وعلى مدى سنوات إذا كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت إنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت إنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبيكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصا بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا انه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل. والقصة كلها خرافة واساطير وما طلع في ذهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أكتان 1,449,000 ليرة، البنزين 98 أكتان 1,467,000 ليرة، المازوت 1,081,000 ليرة، والغاز 1,287,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
5: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: اهلا بكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج حوار حر. طبعا في هذه الحلقة سنتطرق إلى القرار السعودي الهام جدا، بالإضافة إلى التطرق إلى ملف المفاوضات العالق اليوم في الداخل اللبناني مع عضو تكتل الجمهورية القوي النائب غياث يزبك. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا
0: سعادة النائب.
1: والمشاهدين والمستمعين
0: 100% سنة نقول مستمعين ومشاهدين بالإذاعة، بتشرفنا دائما في لبنان بلبنان الحر. سأبدأ معك مباشرة هذا الحوار سعادتك بتوجيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باستئناف صادرة لبنان إلى المملكة العربية السعودية بناء على طلب فخامة رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة. ومبارح مساء كان في اتصال بين وزير الخارجية السعودي وبين الرئيس سلام، أكد على دعم المملكة لاستقرار لبنان. يعني بعد طول معاناة مع هذا الموضوع هيك حسينا مبارح كان في بصيص أمل وسط هالضبابية وهالأزمات المتلاحقة اللي عم تحاصر البلد سياسيا واقتصاديا وأيضا اجتماعيا.
1: أول شيء نحن منشكر صاحب السمو ومنقول أنه تتكون الأمور واضحة بنظر الناس، السعودية لم تكن تحاصر لبنان، السعودية كانت تحمي نفسها.

0: ووضعه الأمن الداخلي عرض المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وكل الدول الشقيقة والصديقة من هون إلى أوروبا إلى أي مطرح حتى بأفريقيا لشتى أنواع الاعتداءات ومن كل من الاعتداءات من العيار الثقيل. بمعنى أنه أنت مش عم بتودي سلاح أو مش عم بتودي سلاح فقط بس إذا أنت بتجي بتقارن كمية المخدرات اللي كانت تتوجه بالملايين
1: إلى
0: من المملكة. سوريا عبر لبنان إلى الدولة المملكة العربية السعودية كافية لقتل المجتمع بكامله 3 مرات. لذلك نحن ما كنا نلوم الدولة أو المملكة العربية السعودية على هذا القرار. كنا نحن كسياديين وكقوات لبنانية نعمل دائما على تنقية أجهزتنا الأمنية وقرارنا السياسي من هؤلاء الأزلام اللي نزعوا صيت لبنان وحرقوا صيت لبنان وضربوا له اقتصاده وضربوا له سمعته.
1: نعم.
0: فمن هيك نحن اليوم بنعتبر انه القرار وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة والصراخ والألم والأنين اللي عم بيطلع من القطاع الزراعي تحديدا والقطاع الصناعي وسياحتنا بلبنان بنعتبر انه هذا متنفس.
1: نعم.
0: لقلنا
1: طيب.
0: نتمنى انه نكون حاطين حالنا دايما امام اختبار يومي. ما نعتبر انه هاي القرار لا يمكن الرجوع عنه. لذلك هذا يحتم اذا بدك وعي هائل وكبير من الجمارك
1: والأجهزة
0: الأمنية أن تراقب كل ما يخرج من لبنان.
1: نعم.
0: مش بس باتجاه السعودية إلى كل بقاع.
1: نعم.
0: العالم.
1: هذا المتنفس أو هذه الانفراجة إن صح التعبير الاقتصادية اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين لبنان هل تمهد إلى انفراج سياسي نوعا ما في مخص المفاوضات خصوصا أن المبعوث السعودي بن فرحان وصل إلى لبنان اليوم تحديدا وفي عنده يبدو جولة من ضمن رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي على ما يبدو سعادتك مش قبلين انه طريق المفاوضات ما يمر من عين التيني يعتبر انه عين التيني هي الاساس التي يجب ان يمر من خلالها اي قرار او اي مسار للمفاوضات سواء باسلام اباد او سواء بواشنطن.
0: هو شوي السؤال له عدة نواحي يعني.
1: خلينا نبلش اذا في
0: الاهتمام السعودي الاهتمام السعودي بلبنان لا شك انه بظل حكومة الرئيس نواف سلام وعهد الرئيس جوزيف عون في تنامي متصاعد والسعودية عم تاخد بعين الاعتبار بوعي وبأخوة وبمحبة انه لو ترك الامر لهذين الرجلين انه هن يديروا الامر بلبنان اول شيء ما كان صار حرب بلبنان. 2 كانت خلصت الحرب بسرعة بلبنان كانت أزيلت مسببات الحرب اللي هي حزب إيران في لبنان ولكن بما أن الأمور لا تطرح من هذه الزاوية مع حالة التنمر على الدولة اللبنانية وحالة الخنق التي تتعرض لها الدولة اللبنانية عبر السياسة الإيرانية المجرمة بحق لبنان التي ينفذها حزب الله أكيد الدولة المملكة العربية السعودية شو عم تعمل؟ كلما تقدمنا خطوة باتجاه التعبير عن وجود الدولة والرغبة في أن الدولة تمسك بزمام أمورها كل ما هي قربت وهذا لا يقتصر فقط على المملكة العربية السعودية ولكن هذه السياسة تبدأ بالولايات المتحدة وتمر بأوروبا وبكل أصدقاء لبنان وما تستغرب حتى غير المقيمين من اللبنانيين اللي لهم مصالح في لبنان واللي سرقت مصالحهم واللي ضربت منازلهم واللي ضربت مصانعهم وسرقت أموالهم في المصارف. نحن عنا مشكلة كتير كومبلكس هالقد الميتاستازي يعني هالسرطان منتشر بطريقة خطيرة جدا العلاج يأتي بالتدرج ودولة المملكة العربية السعودية بحكم احترامها لدى الأمريكيين وحكم وعي لتعقيدات الداخل

0: عائلتي بيكون في حدث إجمالا، إذا منراقب جولاته المكوكية سابقا دايما كان يصير في شيء. هل تتوقع اليوم انفراجي بمسار المفاوضات، حلحلة من الثنائي الشيعي، طالما يعني اليوم هناك إصرار من الرئيس نبيه بري على أنه يربط لبنان بمدار المفاوضات في إسلام أباد، رافض المفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن
1: أساسا؟ أساسا يعني الأمير يزيد وقت عم بيجي على لبنان أكيد بصير فيه إذا بدك توقع لمفاجآت إيجابية، لأنه عنده بسجله هذا المسار إذا بدك المتصاعد إيجابيا. ولكن اليوم بدك تطلع على السعودية بتعاطيها بالملف اللبناني بالشرفة التي تطل منها، اللي مثل ما كنا عم نحكي ديك الساعة، على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم أنه طالب وقف إطلاق النار اليوم شامل وكامل، هيدا مطلب الرئيس جوزيفون وهذا مطلب المفاوض اللبناني، مش مطلب بدنا نشلحهم إياه ونعتبر أنه أصرار الرئيس بري على ذلك هو اللي عم بيخلي الأمور تسير بهذا الاتجاه. اليوم يفترض أو يتوقع يكون المسؤول السعودي مطلع على الواقع الداخلي اللبناني، وزياراته منا زيارات استطلاعية، زيارات تأتي لتسهم بتغيير الوقائع. هل اليوم الأمير فرحان واصل على لبنان ومعه ما يطمئن إلى أنه في ضغوط معينة على الإسرائيليين لوقف إطلاق النار؟ أنا بشك بذلك. أنا بحس أنه اللي جاي يعمله، وبعد ما طلعنا على زيارته صراحة، هو أعطاء الفرصة للمرحلة التجريبية لما يسمى بالبايلوت زون، لأنه هيدا شرط أساسي لا تراجع عنه لا من قبل الأمريكيين ولا من قبل الإسرائيليين. والمفاوض اللبناني سمع بذلك، والرؤساء والرئيس الجمهورية تبلغ بذلك، والرئيس نواف سليم تبلغ بذلك. لذلك اليوم يعتبر من المكابرة ومن شراء الوقت بطريقة سلبية واستدراج المزيد من الدمار، ونعطيهم ضوء أخضر أكبر للإسرائيليين زمنيا وجغرافيا أنه يتوسعوا بهذا المسار، في حال نحن ما لجأنا إلى الحل الوسطي الأسلم الذي هو محاولة تطبيق سريع لما يعرف بالبايلوت زون، هذه المناطق النموذجية التي يدخل إليها الجيش اللبناني يخرج منها الجيش الإسرائيلي، وهي محددة بأطر جغرافية معينة، ويتم التعاطي معها بحالة من المراقبة من قبل الأمريكيين لمعرفة واختبار مدى تقيد وقدرة الجيش اللبناني على السيطرة الكاملة على هذه المناطق من دون سلاح غير شرعي.
0: فقط الأمريكيين ولا الإسرائيليين أيضا؟
1: الإسرائيلي هو فات بهيدا المسار، ولكن خلينا ناخد بعين الاعتبار شغله.
0: على أيه كانت ذلك؟ احتلال
1: يراهن مقنع على رفض حزب الله للاستمرار بهذه المعركة. ما يتزاكوا علينا، مش لعبة مقاومة انه نحن عم نقارع العدو ونحن عم نجي نستسلم قدام العدو اذا قبلنا بذلك. هذا المنطق اذا استمر والرئيس البري ضل حامي لهذا المنطق، شو ما كانت تكون الاسباب، شو ما كانت تكون الأسباب، معناتها نحن اليوم عم نفشل زيارة الأمير يزيد، وعم نعطي للإسرائيلي فرصة إضافية للمزيد من التوسع. واليوم نحن عم نشوف كتير من مبارح لليوم تركيز على تلة علي الطاهر اللي هي إذا بدك عاصمة السلاح المخبأ تحت الأرض لحزب
0: الله.
1: فهيدي هي أنا اللي بتوقعه اليوم، وبتمنى أنه بحكم تسليم الرئيس بري أمر الجزء من التفاوض للسعودية من خلال إرساله النائب علي حسن خليل بالزمانات لهونيك، بيعرف شو رأي السعودي، ومجيئه للمبعوث السعودي إلى لبنان اليوم يجب أن يستمع إلى شيء إيجابي، مش جاي يحاول مع الرئيس بري. هلأ التحدي مش عند الرئيس جوزيفون ولا عند الرئيس نواف سليم اللي قبله عبر المفاوض اللبناني بالبايلوت زون. المعوق الأساسي هو وزير خارجية حزب الله اليوم اللي هو الرئيس نبيه بري.
0: رئيس نبيه بري هو وزير خارجية حزب الله؟
1: نعم. أكيد، لأنه هو مين بتقابل
0: نقلته من محل لمحل وكان الأخ الأكبر.
1: لا ما هو الأخ الأكبر.
0: ليه؟
1: لأنه إذا بدي أنا أعتبر أنه الأخ الأكبر يرضى بهذه الـ العملية العبثية التدميرية يمدد له من خلال عناد عبثي، لأنه لا مقاومة ترجى من خلال ما يقوم به حزب الله اليوم بالجنوب، وقد توسعت إسرائيل ولم يتمكن من وقفها، وستتوسع أكثر وستدمر أكثر.
0: هذا السلاح ألم يحيد اليوم الضاحية الجنوبية من القصف؟ يعني اليوم لما إيران قصفت على إسرائيل،
1: هو الذي حمى المنطقة الضاحية الجنوبية وتحمى،
0: مش الصواريخ الإيرانية حمت الضاحية الجنوبية
1: أبدا، بالعكس الصواريخ الإيرانية جابت ضربة على الضاحية الجنوبية نموذجية، وقالت لهم من خلال هذه الرسالة بنعمل أكثر. بعدين خلينا نحكي بالتناسق بالحركة اليوم، زيت التصرف اللي عم تعمله اليوم، إيران وقعت طيارة الأباتشي للجيش الأمريكي إلى يومين بتاكل دق،
0: مع أنه نفوا قالوا أنه لا نحن ما خصنا بالموضوع،
1: أطنان من الصواريخ. لا بالعكس، هن صرحوا وقالوا ما تستهونونا وما تجوا تلعبوا وتحطوا حالكم بمناطق الخطر، أهيانكم تضبوا للأمريكان وتفلوا من هون كل أسطولكم تحت النار. عرفت كيف؟ ما يتمرجلوا بهالموضوع لأنه أكلوا قتلة وبيحكوا الشيء وضده، لأنه أكذب مخلوقات الكون هن الإيرانية وجماعة حزب الله عندما يتعلق الأمر بالتصرفات السياسية تبعهم على الأرض، وما يصرحون به وما يبطنون به وكيف يناقضون ما يصرحون به ويتصرفون به على الأرض. هي صارت بالنسبة لهم، أنا برأيي من بعد نهاية هذه الحرب، مواد تدرس عن الكذب السياسي وقلة الاحترام للعلاقات الدولية ولسيادات ومبدأ الجيري.
0: ورغم هيدا ورغم ذلك الرئيس الأمريكي اليوم ما بدي أقول مستقتل مثل ما بنقول بلغة لغة الشوارعية، بس اليوم يحاول استرضاء الإيراني للوصول إلى توقيع هذا الاتفاق اللي على ما يبدو أنه لن نصل إليه.
1: شو بدك باللي بيحكي الرئيس ترامب؟ اللي هلأ شو عم بيعمل الرئيس ترامب؟ اللي عم بيعمله الرئيس ترامب واللي هو غير مرئي لأنه ما بيعمل ضوضاء، ما بيطلع منه انفجارات، هو زيادة الضغط والحصار على إيران. إيران وصلت إذا بدي سميها كاقتصاد، لأنه زعماءها ما بيعني لهم للناس ولا الواقع الاقتصادي، بيعميهم حماية أنفسهم ونظامهم. وصل للأرض 10 مليار دولار عندهم بالشهر، وهيدي اكسبونانسيال، هيدي رح تزداد مع الوقت، وستتعطل آبار النفط عندهم لعدم قدرتهم على إفراغها،
0: تصريف الانتاج
1: وستحدث كارثة لن تلمس اليوم من الإيرانيين، ولكن هي من بعد انتهاء الحرب وما بنعرف كيف بدها تنتهي. بتشوف انت انه اقتصاد إيران القائم على النفط خسر 40% من طاقة الانتاج تبعه بطريقة غير قابلة للتصحيح فيما بعد. هو عم بيعملون اليوم الرئيس ترامب من دون إثارة لا الإعلام ولا إثارة الكونغرس والديمقراطيين ضده، ولا الرأي العام العالمي، ولا يتعب جيشه. هو واقف بمنزلة وسطى قدامه حلين من ثلاثة، إما الانسحاب من دون تحقيق الأهداف وهيدي كارثة ومش مسموحة ولن يقبل بها، أو الذهاب إلى عمل عسكري كبير لا يبقي شيئا في إيران، يعني عملية تقدر تكون بقصف جوي تكتيكي نوعي مدمر لإيران، أو بعملية اجتياح يحتل فيها جزء من إيران، وهو اثنين ما رح يعملون لأسباب داخلية هو عنده. لذلك هو يبقي على هذه الملزمة مسكرة وتخنق وكل يوم بيزيدها شوي على الإيرانيين.
0: سعادتك، في الأمس إعلام الممانعة جانب منه وليس كله كان عم بيسوق إلى بروز نوع من المؤشرات الجديدة التي توحي اليوم بتغيير بمقاربة واشنطن للملف اللبناني، لسيما فيما يتعلق بربطه بالتطورات الإقليمية الأوسع. وتقول المصادر تحديدا أن مسار التفاوض في إسلام أباد حضر في النقاش بين السفير الأمريكي والرئيس نبيه بري، وهون بيستعينوا أيضا بمقاله أيضا السفير المصري في لبنان بعد زيارته أمس للرئيس نبيه بري، أنه نرجو أن يلقي التوصل إلى أي تسوية في إسلام أباد بظلال إيجابية في الوضع على الوضع في لبنان. وكأنه يحاول الإعلام، إعلام ممانع، أن يقول بالفم الملآن أنه اليوم حتى الولايات المتحدة الأمريكية باتت مقتنعة أنه لا يمكن إخراج لبنان من مدار ومسار المفاوضات التي تجري في إسلام أباد بين الأمريكيين والإيرانيين.
1: أساساً ما بدها المطالعة الكبرى من قبل الإعلام الممانع، طالما عندك فصيل بلبنان يتحكم بالأرض وبالمؤديات القرارات السياسية في الداخل اللبناني، نحن حكما مرتبطين بما يجري في إسلام أباد عمليا. ليش؟ وقت اللي أنا بقول شفهيا وعلى قلم الورقة بتطلع قرارات مجلس الوزراء والمفاوض اللبناني يحكي نظريا بأنه سيضع حدا للسلاح وسيتسلم السلاح ولن يكون هناك محاور أو مفاوض غير الدولة اللبنانية عن نفسها، اللي عم بيشلحوا هذه الوراق وعم بيشلح صدقيته هو إصرار حزب الله على التمسك بمسار إسلام أباد اللي هو يعني التمسك بالسلاح. ولكن هون بدي ألفت نظر
0: مسار إسلام أباد يعني إبقاء حزب الله على سلاحه،
1: إنه إبقاء أول شيء حزب الله على سلاحه، واثنين ربط المسارات ما يناسب إيران من هذه المفاوضات. إذا خرجت منتصرة تعني أنه انتصار لحزب الله، وإذا لا هو مستعد أنه يموت مع فشل مفاوضات في حال إسلام أباد في حال خرجت مهزومة. ولكن نحن في المنزل الرمادي ما بين نجاح هذه المفاوضات وفشل هذه المفاوضات، لبنان يغرق تحت الضربات الإسرائيلية. خليني يفهموها هو الشباب أنه العملية الربط بين لبنان وبينهم، بس بحب الفطلهم نظرهم
0: بين لبنان وبين مين؟ بينهم مين يعني؟
1: ربط النزاع، عملية ربط لبنان بالملف المفاوضات بإسلام أباد هو مدمر للداخل اللبناني، وسيفاجئون بأنه لا الأمريكي مستعد يغير بسياسته ويتخلى عن الدولة اللبنانية الشرعية اللبنانية من أجل تفاوض واقعي مع عصابة تحمل سلاحا على الأرض، هي شغلة مش واردة نهائيا. وإذا كان يمكن دغدغ راسه للأمريكاني، الإسرائيلي بيرفضها وما بيقبل فيها. وبس بحب ذكر الإعلام الممانع أنه واضح جدا من المعلومات أنه عملية التخلي عن الأزرع صارت وراءهم الإيرانيين، تخلوا عن الأزرع يعني.
0: بس مش واضح هيك سعادتك. اليوم اليوم اليوم الرد على إسرائيل وإدخال الجنوب حتى اللبناني في معادلة إنه ضرب الجنوب
1: والواقع التفاوضي. اليوم القصف الكاريكاتوري اللي عملته إيران مبارح هي لتجريد الدولة اللبنانية من صدقيتها، إنه مش هي اللي بتفاوض، أنا اللي بفاوض، لذلك أنا بقدر أضرب من هالمنطقة لهالمنطقة وأنا عندي مجموعة مسلحة انقلابية مسيطرة على الوضع بالداخل. أنتوا إذا بدكم تحكوا باسم لبنان يا بدكم تفاوضوا مع حزب الله يا بدكم تفاوضوا معي، بتكونوا أنتوا تفاوضتوا عن حزب الله. يعني لبنان سلعة، بس أنا بدي أقول لهم لجماعة الممانعة أنه إيران عند في هذه العملية التفاوض فقدت سيطرتها على لبنان نهائيا، لن يكون لها سيطرة على لبنان. اثنين، هي لحماية نظامها تعرف انه اذا كان لبنان ضعيفا غير قادر على التعبير عن نفسه او تنفيذ قراراته، هناك على كتفنا في غول اسرائيلي قادر هو المتضرر من بقاء السلاح في لبنان يعمل ضربات قاتلة بالداخل اللبناني ولن يتوقف عن ذلك. لذلك إيران اليوم عم بتحسن وقع التفاوضي وعم تلعب آخر أوراق السيطرة والإفادة الممكنة أو المحتملة من المفترضة من إبقاء السلاح بيد حزب الله بالواقع. ولكن بنهاية المرحلة لن يبقى سلاح، إيران لن يبقى لها وصول إلى لبنان، لا بالوصول السياسي ولا بالإيصال ولا بالوصول تحت الطاولة من خلال التهريب والتحايل والاستدارة على السلطة الشرعية اللبنانية.
0: سعادتك طب ليش ما مفكر
1: تفاوض على إيران أمرين
0: لهني؟
1: إنه يبقى نظامها وتحافظ على قدرتها على النهوض فيما بعد من خلال حرية التعاطي تجاريا استغلال ما تبقى لها من ثروة نفطية، وحفظ ماء الوجه من خلال إبقاء الانتاج النووي السلمي تحت رقابة دولية. هو هن اليوم النقطتين الأساسيات، وبعدها عم بتعارض شغلة أساسية كمان ولازم ينتبهوا للناس، هي ما يدينها ويجعل منها دولة مارقة في المنطقة وشو هي هيدي النقطة اللي بعد عم
0: بتعود عليها
1: كرمالها، هي مدى الصواريخ التي يحق لها الاحتفاظ بها من بعد الاتفاق مع الامريكيين، واللي الامريكاني بيقولوا ممنوع تتجاوز 500 كيلومتر وهن بدهم اياها تضل مفتوحه لفوق ال 2500.
0: طب
1: معناتها النيه باتجاه العدائيه باتجاه جيرانها قائمه وهي تريدها من اجل ذلك. يعني اثبتت هذه الصواريخ بعز دين قوتها، وكان بعدها قبل الاحتكاك بالعسكري مع الامريكيين فرجتنا شو بتقدر تعمل مع الاسرائيلي، شو بتقدر تعمل مع دول الخليج، وما اثرت على اسرائيل ولم واذت علاقاتها بدول الخليج.
0: ساعتك بس عفوا، اذا ما نقرب الامور بطريقه منطقيه وواقعيه اكثر، واذا نحن ما نفكر بمصلحتنا كلبنانيين، طب ليش هذا التصويب على مسار التفاوض باسلام اباد؟ يعني ليش انا ما بستفيد من مسار التفاوض باسلام اباد وبنفس الوقت في يكون عم بستفيد من مسار التفاوض اللي عم بيصير بواشنطن برعايه امريكيه مباشره؟ خليني اخذ من هون اللي انا عن جد بناسب نهوض هذا البلد وانهاء هذا الحرب وعوده الاسرى وعوده الجنوبيين الى قراهم، وكمان بنفس الوقت استفيد من مسار المفاوضات في إسلام أباد ليشكل علّه يشكل رادع نوعا ما لإسرائيل لعدم استباحة الأرض اللبنانية جوا وبحرا وبرا.
1: يعني
0: ليه ما مستفيد من الاثنين؟
1: لو رحنا سلمنا رقبتنا للإيراني فوض عنا بإسلام أباد كنا أخذنا كل هذه المكتسبات.
0: طب شو طلعوا لنا اليوم من مفاوضات واشنطن؟
1: طب
0: بس شو طلعوا لك من مفاوضات واشنطن اليوم؟ شو طلعوا لك؟ اللي شيء عمليا على الارض ترجمته هذه المفاوضات.
1: اذا بده يطلع لي هو اني انا قدرت اعمل هذا الحاجز الفاصل الاساسي بالمعنوي وبالدبلوماسي والسياسي والجغرافي بين ملف بين ربطنا باسلام اباد او اختيارنا نحن التفاوض المباشر بالولايات المتحده. هذا هو اللي جعل لبنان دوله ذات اعتبار. اثنين، كيف بدي سلم لدوله مش معترفه فيي ولا معترفه بجيشي ولا بتحترم دبلوماسيتي وبتعتدي علي يوميا وبتجرني على الحروب؟ اعتبر انه هيدا الواوي اللي عم بيكل كل هالدجاجات انا هو صار ادمي بلحظه حلف بشويربو انه هو صار ادمي ورح سلمه رقبتي ومصيري ومصير بلدي وكرامتي وسمعتي.
0: اطلق صواريخ كرمالك، كرمالي حيد بقعة جغرافية من لبنان. شو يا سعاد؟
1: عم بتعبني صرت انا اذا بدك تبرم على نكتي نكت انا وياك
0: سعادتك. بس لا
1: حرام يعني هن مش مصدقين حالهم شباب.
0: سعادتك اليوم صدر هذا البيان المشترك عن الولايات المتحدة الأمريكية، بيان الأمريكي أيضا اللبناني الإسرائيلي، الفريق الآخر بما معناه رفض هذا البيان وقال أنه هيدا بيان يقود إلى حرب أهلية وهيدا بيان يؤدي إلى التخلي عن السيادة، وقال أنه مصيره سيكون مثل 17
1: أنت مهذب، قال مصيره بالزبالة.
0: ما رح أقول الكلمة
1: بقى. لا معلش يعني حتى بحجة التمثيل الطرف الآخر بهذا الحوار وهذا عمل صحفي 100%، هذا كلام مرفوض وساقط ومش مقبول أبدا. أساسا هذا الفصيل هو ممثل بالحكومة اللبنانية التي اتخذت هذه القرارات، وإذا هو امتنع عن التصويت عليها أو خرج فولكلوريا من جلسات مجلس الوزراء اللي راحت كلها تصب بهذا الاتجاه قبل بداية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين، معناتها هيدا الفريق يريد أن يضع أجر بالبور وأجر بالفلاحة ويستفيد من المالتين. أنا إذا بدي يكون هذا الرجل متسق ومتناغم مع المنطق تبعه أقل وأضعف الإيمان تقدر ينتقد الحكومة ويعتبر رئيس جمهورية عميل ورئيس نواف إسلام هو باش كاتب عند الإسرائيليين، على الأقل يستقيل من الحكومة. هن بيعرفوا كتير منيح أنه عم بيلعبوا بالهوامش الباقية لهم لحفاظ على ما بيعتقدون أنه بيحافظ على وجودهم السياسي والعسكري الذي يعيدنا إلى أمرين، أو بتتفاوض إسرائيل معهم بالمباشر. عرفت كيف؟ أو بيردونا إلى مرحلة 27 وما كأنه صار شيء بلبنان مثل ما صار بال 2006 من بعد كل التدمير والقتل والدمار. بيطلع السيد حسن نصر الله بيقول لو كنت أعلم وبتبلش الحياة عادي طبيعية، وبال 2008 عملوا لنا دوش 7 أيار ورجعوا واخدونا بال 2011 على ضرب اتفاق الطائف. هيدا المنطق تبعهم يريدون الشيء وضده. هذيك ساعة كنا عم نحكي عن الموضوع. هذا كلام ساقط. من يمثل الدولة اللبنانية هي الدولة اللبنانية الشرعية بسلطاتها المعترف فيها دوليا ووطنيا.
0: الثنائي جزء من هذه الدولة،
1: هو موجود فيها. هو موجود فيها، يفعل الجزء الإيجابي الشرعي منا ويتخلى عن سلاحه، وما حدا رح يقول له انت شو عم تعمل هون او ما لك رأي.
0: نعم. سعادتك، في الامس زوار الرئيس نبيه بري نقلت يعني مصادر عن الزوار انه بري اليوم المظلة التي يعمل وفقها هي وقف كامل وشامل لاطلاق النار على قاعدة تكرار ما يقوله دائما، اعطوني وقفا شاملا لاطلاق النار وستأخذون مني اقتراحا بيعجب خطركم. هذه المصادر نفسها تقول أنه كلام الرئيس بري هو في إطار التذاكي والمناورة، وهو يعلم جيدا ما يعنيه طرح البايلوت زون، المناطق التجريبية اللي حكينا عنها في سياق هذه الحلقة. فالطرح ليس جديدا، واقترحه سابقا المبعوث الأمريكي توم براك، وبري لا يحتاج إلى إيضاحات بشأنه لأنه طلب إيضاحات من السفير الأمريكي.
1: هذا الأمر معترف دوليا، هذا مش كيف بيقولوا استبداد إسرائيلي برقبتنا. هذا صار بالبوسنة، صار بهيدي المعارك هناك. اجت اليونايتد نيشن، اجوا القوات الدولية، فاتت لجوا على قاعدة تنفيذ البايلوت زون لردت إذا بدك الأهالي المهجرين إلى أماكنهم وأعادت الحياة الطبيعية بظل جيش ومع قطع دابر أي تدخل ميليشيوي. لذلك ما هو ما يعرض على لبنان ليس فرضا أو هيك تفتيق أفكار خيالية
0: الوقت
1: للاستبداد بلبنان.
0: سياسة
1: رفضه هو الاستبداد وهو لإطالة عمر الأزمة.
0: هون بدي أسألك، شو الهدف من اللعب على عامل الوقت عند الرئيس نبيه بري؟ يعني اعتذر على هذا، عم يخطو يجيبه للسفير الأمريكي في لبنان وصوب عليه بالمرة الأخيرة.
1: أول شيء بدون يشوفوا شو النتائج اللي بده يشوفوا، ماذا سيخرج من
0: قصة
1: إسلام أبد. اثنين، وهيدا مش نظري، عم بحكيك شيء تجربة تاريخية وهلا بعطيك أمثلة عليها. الحكم التيوقراطي الديكتاتوري بإيران ما عنده استحقاقات ديمقراطية وما عنده نهاية عهد ولا عنده نهاية ولاية، وما في حدا بحسبه إذا قتل شعبه 3 مرات أو 10 مرات أو 100 مرة. هني عم بيلعبوا على شراء الوقت وصولا إلى الانتخابات الإسرائيلية، عم بيلعبوا على عملية شراء الوقت وصولا إلى انتخابات النصفية بالولايات المتحدة الأمريكية، عم بيلعبوا على تعب ما سيحل بالجيش الإسرائيلي، على قرار ما ينتج عن تعب الديمقراطيات والديمقراطيات الغربية تتعب من ممارسة هذه السياسة وقد تلجأ إلى بزارات معينة. واللي عم بيحكوك عنه هديك ساعة الإعلام الممانع أنه بلشت أمريكا تعيد النظر بقصة كذا إسلام، وراحت عم تحاول تفتح قنوات بقطر مع المقاتل الفعلي اللي هو بيمضي السلام، يعني حزب الله باسم الإيرانيين. وكل هذا الكلام هو كلام زر للرماد في العيون، شراء وقت. وما كان يصح، ما كان يصح لحدية سنة 2023 وكانت هذه السياسة تعطي نتائجها، يعني شراء الوقت ومحاولة تدويل أو تدوير الحقائق، سقطت. لأنه اليوم من بعد 27 إسرائيل غير قادرة على التعاطي مع أي خطر، مع خطر داهم بينفجر بوجهها من قبل حزب الله أو من قبل غزة، من منطقة غزة، من سنوار جديد ما أو من حسن نصر الله ما. لذلك هو إذا لم تنتهي قضية السلاح في لبنان، كل ما يحكى هو عملية تضييع الوقت وشراء واستدراج المزيد من الدمار على الداخل اللبناني اقتصاديا وسياسيا.
0: أسئلة سريعة بلاش دهم الوقت ساعتك ولا يمال من إحطتك. يقول أو يوجه في الأمس المفتي جعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى اللبنانيين وأيضا إلى القوى السياسية، يعتبر فيها أن السلطة الحالية منا طرف بمفاوضات واشنطن بل وجبة مجانية على طاولة أمريكية صهيونية، وقال إن هذه المهمة لن تمر حتى لو احترق الشرق الأوسط كله كما يقول.
1: يعني أنا يعني أربق برجل دين، أول شيء طالعين من قمة روحية، على الأقل يضل بهدي هذه القمة الروحية. وإذا كانت هالقمة الروحية اللي صارت ما كانت على قد التوقعات وعلى قد الخطر المحيط بلبنان، أقله يعني أن يصمت ويهتم بالشؤون الدينية تبعه، لأنه هذا المنطق أول شيء مهين للدولة اللبنانية، وهذا يضعف الدولة اللبنانية في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة أي مفاوض آخر غير إسرائيل. وهذا اللي بنقص له،
0: يعني بيعتبروا أنه الانبطاح قدام الأمريكي والإسرائيلي،
1: الانبطاح تسبب به هذا التغول وهذه الاستباحة لمفهوم السيادة، أن يجر فصيلا مسلحا دولة إلى حرب غير قادرة على تحمل نتائجها، وهو فرجاني أنه هو العنكبوت وبيت العنكبوت في هذه المعركة، هو الذي استدرج لبنان إلى التفاوض بظروف غير ملائمة، وهو الذي جلب على لبنان كل هذه الكوارث. لذلك يوفر الحبر بدل ما يوجهه بالاتجاه الخطأ، يجب أن يدعو هو بحكم كونه مرجعية دينية، إذا كان بيمون على الإيرانيين اللي هن موجودين بلبنان، يعني يبدأوا اليوم قبل الغد بقراءة ذاتية، مراجعة ذاتية لما ارتكبوه بحق الطائفة، واللي ما ارتكبوه بحق لبنان، واللي ما ارتكبوه اليوم بحق سيادة لبنان. هيدا اللي مطلوب منه. اليوم انت جيت ورطني بمعركة، انت اخذتنا على مفاوضات، مين كان عم يحكي بالمفاوضات استاذ فريجي؟ مين كان عم يحكي بمفاوضات؟ رئيس الجمهورية؟ اجا رئيس الجمهورية كان الى سن المعركة ماشي، نسيو؟
0: صحيح.
1: مين كان بدنا الوراء؟ نحن عم ندق الإسرائيلي نقول له خدنا على مفاوضات مباشرة بأمريكا، ولا طوريتنا بهذه الطريقة الرعناء بحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
0: سؤالين سريعين سعادتك. قامت القيامة بهودي اليومين على السفير الأمريكي في لبنان، عم يعتبروا أنه تدخله عم بيكون فاقع في السياسة اللبنانية، بيطلع بينتقد الرئيس نبيه بري أنه بيحكي شيء وبيحكي كأنه في توزيع أدوار بينه وبين حزب الله، والفريق الآخر بيستكتر على السفير الإيراني أنه يشارك بوقفة على الأرض تضامنا مع إيران اللي عم يصير بإيران وأيضا مع لبنان. كيف تفسر هذه الازدواجية؟ أنه ليش يعني بتستكتروا على السفير الإيراني في لبنان أنه يشارك بوقفة على الأرض في وقت ليلا نهارا كما يقول الفريق الآخر والأتبنى ذلك يتدخل السفير الأمريكي في السياسة اللبنانية؟
1: المقاربة ممجوجة ولا تستحق أنه واحد ضيع وقته فيها. هيدا سفير دولة تقرر بمصير العالم، هيدا سفير دولة فل من لبنان بسبب الأزمات والكوارث، وعاد سفيرا إلى لبنان لدولة احتضنته وعطيته دور. اثنين، لأنه نحن نستدعي السفراء الدول الصديقة للتدخل لإنقاذ لبنان، بيقدر يكون عنده هيدا السفير تزحيطة بكلام ما ومننتقده، مثل ما انتقدنا براك وقت اتهم الصحفيين بأنه هنك بكلام نابي. ولكن السفير الإيراني هو يمثل الحرس الثوري، جاي غصبا عن الدولة اللبنانية، قالت له الدولة اللبنانية أنك أنت منك مقبول عنا، بيرسونا نون جراتا،
0: وين كنت
1: غير مرغوب فيك، كسر قرارة، كسر لقرارة وفات تحصن ببقعة الأرض اللي هي معقود لها بحكم الدبلوماسية الدولية انه هي ارض ايرانية.
0: صحيح.
1: ولكنه مخالف. خلي خبرني، الجيش الامريكي اللي بيمثله هيدا السفير عم بيبعت سلاح للجيش اللبناني ومشاريع اقتصادية، وعم بيمدد اقامات اللبنانيين موجودين بامريكا، وعم يرفض الدولة اللبنانية بحمايات معينة العلاقة بالنماء والاقتصاد بلبنان. خبرني هو الصواريخ اللي عم بيبعتها لمين عم بيبعتها، والقرار السياسي اللي خاطفه من الدولة اللبنانية باسم دولته، كم حرب صار مورطنا، كم حرب صار مورطنا، 93 96 2006
0: 2023 2026 ما اوقفت السفير او اتخذت اي اجراءات. امبارح خرج من السفارة، هو ممنوع يخرج من السفارة، خرج من السفارة وشارك بوقفة على الارض، وين كانت الدولة؟
1: تقصير بالدولة اللبنانية، انا عم بقول لك. وهيدا بيأتي يندرج ضمن اطار خشية الدولة اللبنانية من عصا الغليظة التي يهددها بها حزب الله، وهيدا شيء مرفوض. وهيدا هو اللي عم بيعطيه لحزب الله المزيد، وعم بيقدم من سيادة الدولة ويهضمها ويرجع يطلب غيرها. ما حدا بالعالم بالكون بيقبل انه سفير قدم اوراق اعتماده ورفضت اوراق اعتماده وقالوا له انت شخص غير مرغوب فيك وبيقعد غصبا عن هذه الدولة والدولة تبقى صامتة
0: تدعو
1: زيت الشيء مثل القرارات اللي اخذتهم بخمسة اب وسبعة اب وباثنين اذار ولم تنفذها مع كل شد ايدنا على ايدها وتهنئتنا لهم انه كلامكم سيادي ولكن يجب ترجمة هذا الكلام.
0: تدعو الى قطع العلاقات مع ايران
1: من زمان وانا مع رفع دعاوى لتعويضها طلب تعويض لها عن البشر الذي اللي قتلتهم وتبني ما دمرته بهول الحروب اللي عديت لك اياهم مليارات واثنين المدمر من الأبنية والبنى التحتية حقه 20 مليار ولكن سمعت لبنان حقه مئات المليارات. إذا رجعت عمرت هذا البناء بعد سنة كيف بدك ترد السمعة لهذه الدولة؟
0: نعم.
1: هي كلها مسؤولة عنا إيران وتقرش بمئات مليارات الدولارات.
0: نعم. بعد معنا دقيقتين سعادتك زيارة قائد الجيش إلى إسلام أباد وزيارته الرئيس نبيه بري قبل التوجه إلى إسلام أباد ماذا يعني ذلك؟
1: لا أقول لك شيء. هلأ أنا إذا بدي أسمع سردية البيان اللي صدر أنه هاي الزيارة مقررة قبل بشهر هذا لا يعني أنه قبل بشهر ما كانت مفاوضات إسلام أباد قائمة ولكن أنا بعطي دايما المنحة التفسير الإيجابي أنه اليوم باكستان دولة كبرى ودولة مصنعة للسلاح ودولة نووية ودولة مقبولة من كل الجوانب بدليل أنه الأمريكيين ارتضوا أنه يعملوا هالمفاوضات عندها تحت علمها. لذلك أنا بدي أعتبر أنه هذه تأتي في إطار التنسيق بين قائد الجيش وقائد الجيش الباكستاني بما يعود على الجيش اللبناني بالسلاح والدعم واللوجستيات التي يحتاجها وأرفض رفضا قاطعا أن يكون للقائد الجيش اللبناني أي قدرة على انتربريتاسيون سياسية أو على التفسير السياسي للقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء وما بعرف ما بقدر ما عندي تفسير ليش بده يزور رئيس مجلس النواب بصفته شو هو علاقته المباشرة مع وزير الدفاع ومع الحكومة اللبنانية التي توافق على سفره أو لا أنا ما عندي تفسير ليش بده يزوره لنبيه بري يسأل هو هذا السؤال
0: أكيد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غياس يزبك شرفتنا شكرا دهمنا الوقت مع أنه في مواضيع كتير بعد بينحكى فيها شكرا لكل المستمعين شكرا للمخرج مارون بشعلين اللي رفقنا في هذه الحلقة عبر الإخراج الإذاعي إلى اللقاء في حلقة مقبلة.
2: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار

0: عزيز السائق، بس تكون سيء سيارتك نزول جغرافية الطريق من حدرة، لازم تستعمل فيتاس سيارتك للتصغير، بتريح الفريمات، بتضل فعاليتها قوية. وهالشي بيصير انه ما تعتمد على الفريمات كل فترة نزول، ان كانت سيارتك صغيرة او كبيرة حتى ولو شاحنة، والامثلة والاحداث كتيرة ومؤلمة. فاذا الاستعانة بالفيتاس ضرورية، ونتيجتها اضمن بغض النظر اذا كانت سيارتك فيتاس عادي او اوتوماتيك، لانه بالحالتين في طريقة، ولازم تكون معروفة من السائق تيتفادى اولا انه عكترة استعمال الفريم بيحمى وبيفقد فعاليته والنتائج كارثية. ثانيا بنوفر باستهلاك الكوليه والديسكات وبنطول عمره وفترة اداء جيد على سياراتنا.
1: هدفنا سلامتكم.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50 وإيت كراب كورايا $4.25 لتر ونص بيدك سارة سانست $12 5 كيلو سكر $3.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب $4.20.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. الميدان على سخونته، والخارجية الإسرائيلية حزب الله انتهك وقف النار. بعد استئناف صادرات لبنان للسعودية، بن فرحان في بيروت ويلتقي بري بعد الظهر. جعجع القرار يعكس مدى الاهتمام بلبنان، ومرة جديدة الشكر للسعودية. رجي حزب الله ذراع إيرانية غير شرعية وسلاح المفاوضات أجدى. الامتحانات الرسمية بين الإجراء والإلغاء. كأس العالم تنطلق اليوم من المكسيك، فأين سيتابع اللبنانيون المباريات؟ ترامب: إذا لم توقع إيران فسنقصفها مجددا حتى ندمرها تماما.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: رشوي مش مثلي لذي صحة ولذي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. بقي المشهد اللبناني على سخونته في الميدان مع توسيع إسرائيل استهدافاتها إلى البقاع بالتوازي مع غاراتها على النبطي والسور، في وقت يستعد لبنان الرسمي لانعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 22 من الحالي، والتي من شأنها ترسيخ النقاط المتفق عليها في إعلان النوايا. وفي معلومات صحفية أن لقاء عقد أمس بين الوزير السابق علي حسن خليل ومستشار رئيس الجمهورية أندري رحال للبحث في ترتيب العلاقة بين الرئيسين عون وبري. أما الخطوة اللافتة فكانت توجيه ولي العهد السعودي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والتي تحمل أبعادا اقتصادية وتنموية يحتاجها لبنان اليوم، وقد زار وزير خارجيتها بيروت اليوم.
2: في الشريط الميداني سجلت غارات إسرائيلية على الصواني ومجدل سلم وكفر تبنيت والمنصوري وصريفة وبرج قلوي وتولين وتول، وعلى المنطقة بين دير قانون النهر والعباسية وعلى طورة ودير كيفة في قضاء صور وعلى شوكين قضاء النبطية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية حاولت التقدم من محور مثلث طير حرفة الجبين في اتجاه الوادي تمهيدا للدخول إلى البلدة. ولفتت إلى أن التقدم تزامن مع أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مجدل زون ووادي حسن، إضافة إلى قصف مدفعي كثيف. وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها وادي حسن أيضا ومحيطه بقذائف ثقيلة من عيار 155 مليمترا، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة مشغرة في البقاع الغربي وأخرى كانت على سحمر في البقاع الغربي أيضا.
1: وصباحا سجلت غارة على أطراف حزين غربي بعلبك تسببت بحرائق في حقول القمح، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية واديي أسلوقي والحجير ومحيط الغندوري، واستهدفت مسيرة فجرا منزلا في حي المقاصد في النبطي، أدى إلى اشتعال النيران وعدد من السيارات المركونة أمام هذا المنزل. واستهدف القصف إخراج القطراني في منطقة جزين قرب مدرسة، كما شن الطيران الحربي 4 غارات على المكان ذاته. وفي الصور استهدفت مسيرة بلدة الشابية بالقرب من الهيئة الصحية في البلدة.
2: في غضون ذلك أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخين قرب المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان صباح اليوم.
1: إلى ذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار أطلقت في مستوطنة مسقف عام بعد رصد مسيرة من لبنان.
2: حزب الله أعلن استهدافه بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط بلدة طير حرفة.
1: في هذا الوقت اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار، وأطلق مساء أمس وصباح اليوم مسيرات باتجاه إسرائيل، وهو لا يخدم مصالح لبنان بل مصالح النظام الإيراني.
2: بدأ الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان زيارة في بيروت، وهي زيارة رسمية تأتي بعد القرار الملكي الأخير بفتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية. وتهدف زيارة بن فرحان إلى دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية وسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفاهية شعبه ومسار الدولة. ويلتقي بن فرحان رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الظهر في عين التيني.
1: وقد أعلن مرفأ بيروت جهوزيته الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الرقابة والامتثال والشفافية في إدارة العمليات والبضائع.
2: وأثنت الإدارة على جهود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الأشغال، وهي أسهمت في تهيئة الظروف المؤاتية لصدور قرار السعودي لما يمثله من خطوة مهمة على صعيد دعم الاقتصاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. وأشارت الإدارة في المرفأ إلى استمرار تنفيذ الإجراءات التطويرية على المستويين التنظيمي والرقابي، ولا سيما تشغيل أجهزة سكانرز بما يرفع كفاءة العمل ويعزز الثقة بحركة الصادرات اللبنانية عبر مرفأ بيروت.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكد اليوم أن قرار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إعادة فتح الأبواب أمام المنتجات اللبنانية على مختلف أنواعها يعكس بوضوح مدى اهتمام المملكة بلبنان كما كانت دائما، ولفت إلى أنها عانت في المرحلة السابقة من غياب دولة فعلية في لبنان، ما أدى إلى تحول البلد إلى منصة لتهريب كميات كبيرة وهائلة من حبوب الكابتاغون والمخدرات والممنوعات الأخرى إلى أراضيها. وأشار إلى أنه رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها المملكة لم تقدم السلطات المعنية آنذاك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط هذا الواقع، ولا سيما فيما يتعلق بتهريب المخدرات، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ قرار لم تكن ترغب به قضى بمنع دخول أي منتجات لبنانية إلى أراضيها.
2: أضاف جعجع بالتوازي مع هذا المسار تم تحويل لبنان أيضا إلى منصة لإطلاق مواقف عدائية وتحريضية ضد المملكة لا لسبب سوى تمسكها بمشروع الدولة الفعلية بلبنان. وقد تعرضت المملكة لتهجمات مباشرة رغم أدوارها الإيجابية المتعددة تجاه لبنان، إضافة إلى غياب التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل العربية والإسلامية والدولية، حيث كان لبنان في الأوقات كلها يتخذ مواقف غير مفهومة إطلاقا وبعيدة كل البعد عن المصالح اللبنانية العليا وعن المصالح العربية عموما. وتابع رئيس القوات مع ملاحظة المملكة بداية قيام دولة فعلية في لبنان في ظل العهد الجديد للرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والحكومة اتخذت قرارها بإعادة فتح أبوابها أمام المنتجات اللبنانية على مختلف أنواعها، وختم مرة جديدة الشكر للمملكة العربية السعودية.
1: كما شكر وزير الصناعة جعيس الخوري السعودية وقال تعود منتجاتنا اليوم إلى السوق شقيق ويعود معها الأمل بصناعة لبنانية أقوى أكثر التزاما وأكثر حضورا في محيطها العربي. وهي أيضا رسالة واضحة بأن الجودة والالتزام واحترام المعايير هي الطريق إلى استعادة حضور لبنان في الأسواق العربية والعالمية، ومسؤوليتنا اليوم أن نكون على مستوى هذه الثقة وأن نحمي سمعة المنتج اللبناني وأن نثبت أن جودة الصناعة اللبنانية قادرة على المساهمة في نهوض الاقتصاد من جديد.
2: بدورها توجهت النائب ستريدا جعجع بالشكر والتقدير إلى ولي العهد السعودي على القرار الأخوي القاضي بإعادة فتح أبواب المملكة أمام الصادرات اللبنانية، وقالت إن هذه الخطوة تشكل رسالة دعم وثقة بلبنان وشعبه وتؤكد مجددا عمق العلاقات التاريخية والأخوية، كما تعكس حرص القيادة السعودية على مؤازرة اللبنانيين ودعم الاقتصاد في هذه المرحلة الدقيقة.
1: في بعبدة دعم لمواقف عون وبحث في واقع تغذية الكهرباء مع مرسال كرم العيلي مباشرة. تفضلي مرسال.
3: شكرا جمانة. اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الطاقة والمياه جو فضي على واقع تغذية الكهرباء والمراحل المتقدمة التي بلغها استجرار الطاقة والكهرباء. واستقبل رئيس الجمهورية كاثوليكوس بيت كيليكا للأرمن الكاثوليك البطريرك رفائيل بيدروس 21 ميناتيان الذي أكد دعمه لمواقف الرئيس عون وشكره على الجهود التي يبذلها لإخراج لبنان من الوضع الراهن وتحقيق سيادة الدولة على كامل أراضيها لا سيما عبر المفاوضات الجارية في واشنطن. وعرض الرئيس عون مع الرئيس العام للرهبانية الباتلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق شؤونا تتعلق بدور الرهبانية المخلصية. هذا كل شيء جمعنا من بعبدة.
1: شكرا لك مارسيل. وإلى مجلس النواب حيث لجنة التربية تستمع لوزيرة التربية في موضوع الامتحانات الرسمية مباشرة أيضا مع هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
3: نعم جمانة، في الواقع لا يزال الاجتماع مستمرا لغاية الساعة. طبعا محور اللقاء هو موضوع إلغاء الامتحانات الرسمية في ظل الاعتداءات المستمرة والتخوف على أمن الطلاب. طبعا هذه الجلسة مع وزيرة التربية كانت سبقت بجلسة مع وزيري الداخلية والدفاع لاستشراف يعني الجهوزية الأمنية حول إمكانية إجراء الامتحانات، وكان النواب تبلغوا في هذا الإطار أن لا ضمانات مع إسرائيل، وطبعا يعني هناك تخوف من أي انتهاكات أو اعتداءات قد تؤدي إلى يعني عدم تأمين الطلاب أو حتى الطاقم يعني الأساتذة والإعلاميين، وهذا بدوره يعني يكون مدار جدل. والنواب الآن يطالبون أو هم يصرون على موضوع إلغاء الامتحانات، وكان تقدموا باقتراح في هذا الإطار لاستبدالها بأفادات بمرحلة استثنائية ولظرف استثنائي. نائب رئيس المجلس ليسبو صعب أكد لإذاعتنا أن الأمر يحتاج فقط إلى قرار شجاع، يعني ليس بالضرورة من مجلس نواب أو مجلس الوزراء، إلى قرار من الوزيرة التي يعني هي كانت مصرة ولغاية الآن على أنها قصمت عملية الامتحانات، ويعني يجب أن يكون هناك تأمين للمستوى طبعا الطلابي. ولكن في خلال الجلسة جمانة تم تسريب قرار عن مجلس الشورى بإلغاء الامتحانات، ولكن هذا القرار لم تتبلغ به الوزارة رسميا، ويعني لم يصدر أي قرار بهذا الشأن. هناك لبس حول الموضوع، وبانتظار توضيح من وزيرة التربية التي طبعا ستخرج بعد انتهاء الجلسة لاتخاذ القرار النهائي، علما على أن الاتجاه هو لإلغائها. هذا كل شيء من ساحة النجمة. عودة إليك جمانة.
1: شكرا هنادي. عضوان استرداد أموال المودعين وتحديد المسؤوليات أولوية.
4: بعد انقطاع عاد موضوع استرداد الودائع وإعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي العام أو الفجوة المالية إلى طاولة لجنة المال والموازنة بهدف تصويب المسار وإدراج التعديلات، مع الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية والنواب الأعضاء نظرا لربط الحكومة بين تنفيذ المشروعين. اللجنة عقدت برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزراء المال الاقتصاد العدل وحاكم مصرف لبنان، وجرى التركيز على أهمية صدور القوانين المالية التي تؤمن الاستقرار النقدي وتعيد أموال المودعين، لا سيما بعد توصيف صندوق النقد الدولي للأزمة بالنظامية. في سياق متصل أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان أن استرداد أموال المودعين أولوية، مطالبا الحكومة بمقاربة شاملة والتدقيق المالي والمحاسبة.
5: شو مسؤولية الفساد؟ شو مسؤولية الهدر؟ ضف إلى ذلك بعد 7 سنين من بدء الأزمة وشفنا محاسبة جدية وحدة تمت لنطمن اللبنانيين على مستقبلهم. لذلك أنا حبيت اليوم أنه أرجع أكد أنه كل ما عم نتأخر نحن عم نفوت فرص إصلاحية حقيقية، لأنه عم تنضاف مصايب على مصايبنا. قبل الحروب يلي صارت اخر الحربين كان وضعنا شيء، لو حلينا الازمه كان الوضع بلبنان شيء. هلا بعد حربين بازمه متراكبه بعد 7 سنين شوفوا الوضع شيء.
4: وفي المجلس النيابي لقاء بين لجنه الخارجيه وقائد بعثه اليونيفيل ومعاونه السياسي، جرى خلاله مناقشه عمل البعثه وواقع عمل قوه الامم المتحده في المرحله الراهنه وافاق العمل مع اقتراب انتهاء مهامها في لبنان. من ساحه النجمي هنادي السمره، لبنان الحر.
1: اكد وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي لقناه LCE أن التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله لا واقعية فيه على الإطلاق، معتبرا أن الحزب كيان واحد يمثل منظومة عسكرية غير شرعية على الأراضي اللبنانية وذراعا مسلحة لإيران تستخدمها لزعزعة استقرار المنطقة. وقال إن اللبنانيين عانوا عقودا من الحروب التي دارت على أرضهم، والخيار العسكري أثبت فشله في تحقيق الحلول، وسلاح المفاوضات أكثر جدوى من سلاح الحرب. وأثنى على خطوة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بفتح باب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم.
2: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يسبك عبر لبنان الحر ضمن حوار حر أن الرئيس جوزيف عون هو الذي حمى الضاحية الجنوبية وليست الصواريخ الإيرانية، مشددا على وجوب أن ننتقل من مرحلة التردد إلى مرحلة فرض ذات الدولة على الواقع. ولفت إلى أنه كلما تقدمنا خطوة في اتجاه التعبير عن وجود الدولة وإمساك زمام الأمور كلما قربت السعودية في اتجاه لبنان، وهكذا الأمر بالنسبة لجميع أصدقاء لبنان. وعن التوقع لحدث ما بعد زيارة الأمير يزيد بن فرحان بيروت قال يسبك زيارته ليست استطلاعية، ورأى أنه من المكابرة وشراء الوقت سلبا والمزيد من الدمار إذا لم نلجأ إلى الحل الوسطي الأنسب للمناطق النموذجية المعروفة بالبايلوت زونز، وأضاف ما يتمرجلوا لأنهم أكلوا قتل بعض الأباتشي وهم يصرحون الشيء وعكسه، وهي مواد تدرس عن الكذب السياسي.
1: أنا أبو وليد البعريني أعلن لإذاعتنا ضمن برنامج كل الفرق أن مطار القليعات هو لكل اللبنانيين، فالشيعي سيستفيد منه كذلك العلوي والمسيحي والسني كما السوري بحكم قربه منه.
6: يأخرون الله يسمحون السيون عم يأخرون، بس كما يبدو أنه شايفونا نحن بحاجبة، شايفونا بعتقد حسوا فينا، بعتقد حسوا بشعب الشمالي المزارع. يعني هلا بقى ما بقى في مجال للتعرق، خلاص القرار اتاخد بفتح المطار لانه حكومه عندها ظرف سعادة. نحن كنا عم نطالب بشكل كتير مكثف، يعني مثل ما بقولوا موضوع المطار ياكل معنا بالصحن، يعني نحكي فيه بالليل وبالنهار. رئيس حكومه، رئيس جمهوريه، حتى رئيس مجلس النواب انا متكلم معه بموضوع المطار، ما نضيع له حقه. قال انا معكم قلبا وقالبا، شو المطلوب مني بقتلته أنا جاهز. ما في إلا حزب الله كان هو الوحيد اللي كان عنده عقبة أنا ما عم فهمها ليه. الأصوات والأبواء اللي عم اسمعها من بعض الناس هلا تبعين لإيلون، ليش عندنا الفكر هذا أنا ما عم، لأنه مقوقعين هني، بدهم سيطرة، بدهم يفرضوا هيمنة معينة، بدهم يفرضوا وجودهم.
1: حملات الشتم والأخبار المضللة وتوقيف الصحفيين في مؤتمر لوزير الإعلام شرب المخلوف.
7: بدعوة من وزير الإعلام المحامي بول مرقس ومنظمة اليونسكو، أطلقت الحملة الوطنية لمكافحة الأخبار المضللة تحت شعار كون جزءا من الحقيقة مش من التضليل. ودعا مرقس المواطنين إلى التحقق من الخبر قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تطرق إلى قضية توقيف الصحفيين وحملة الشتم اليومية التي يتعرض لها رئيس الجمهورية.
8: نحن ضد توقيف الصحفيين لأي سبب كان، إذا كانوا عم بيمارسوا حرية الرأي والتعبير والإعلام، وبمشروع قانون الإعلام تحديدا في إلغاء لمحكمة المطبوعات، في إلغاء لدور المحكمة العسكرية تجاه الصحفيين، في حظر التوقيف الاحتياطي مطلقا بموجب المادة 122 وغيرها. اللي عم نعملها بالتوعي والتثقيف للناس من حيث حسن استعمال وسائل التفاعل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي من أجل التواصل والتفاعل، وليس كجبهة من الجبهات لحتى نرمي على بعض التجريح والإساءة والتهكم والتنمر والتحريض والفتنة وكل هول، منا هيدي مساحة التفاعل والحوار الصحيحة.
7: واختتم المؤتمر بالتشديد على أهمية تعزيز الوعي الإعلامي ومكافحة المعلومات المضللة بما يرسخ ثقافة التحقق من الأخبار لدى المواطنين. من وزارة الإعلام شرب المخلوف، لبنان الحر.
9: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شركتي. ليتر شيفاس $24، ويت مرتدلة على الزيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.

0: حكم رامي نعيم سابقة قضائية أم تهديد للحريات؟ ريشار حرفوس.
1: عادت قضية الحريات الإعلامية إلى واجهة النقاش بعد الحكم الذي صدر بحق الصحفي رامي نعيم عن محكمة المطبوعات في خطوة اعتبرها كثيرون سابقة قضائية تثير التساؤلات حول حدود حرية التعبير والعمل الصحفي. نعيم تحدث للبنان الحر عن تفاصيل القضية كاشفا عن أنه سيتوجه في خلال اليومين المقبلين إلى مرحلة التمييز للطعن.
2: مشكلة بطبيعة الحكم يشكل أولا سابقة ولم يسمح به الجسم الإعلامي في لبنان. كشفت غدعون عن أنها وراء هذا القرار بعدما هللت للقرار. بالمقابل لم يذهب القضاء للتحقيق بما نشرته وكشفت عنه بالفيديو الذي تناولت فيه موضوع المودعين وكيف تقوم غدعون وبعض المحامين بمحاولة الضغط على المودعين من خلال استعمال السلطة وما إلى ذلك. أعتقد خلال

0: كانت المطبوعات قد شكلت سابقة خطيرة بحق الإعلام والصحافة وحرية التعبير وإبداء الرأي، بالتالي أن عقوبة السجن مع النفاذ والتي صدرت بحقه تشكل افتئاتا وإرهابا بحق كل صحفي أم إعلامي مستقبلا غايته نشر الحقيقة وإعلاء صوت العدالة، مما يقتضي معه على المعنيين معالجة هذه الفجوة.
1: يبدو أن الحريات باتت تواجه أكثر فأكثر بأحكام قضائية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول حماية حرية الرأي.
2: مكاتب السوق في لبنان، فوضى أسعار ومخالفات تحت المجهر. سيمونا حتشيتي.
3: تشهد مكاتب السوق في لبنان فوضى متزايدة تثير شكاوى المواطنين، سواء لناحية الأسعار التي تختلف بشكل كبير بين مكتب وآخر، أو لناحية الخدمات المقدمة والشروط المفروضة على المتدربين. ففي وقت يفترض أن تخضع هذه المكاتب لمعايير موحدة وإشراف من الجهات المختصة، يتحدث مواطنون عن تفاوت كبير في الكلفة. وفي هذا السياق تحدث رئيس نقابة أصحاب تعليم قيادة السيارات في لبنان عفيف عبود عبر لبنان الحر.
4: أوائل 24 كان في اتفاق بين كل المكاتب بكنعابة مع الإدارة أنه يكون في 5 ساعات تدريب بين الطريق وبين مكان الفحص، وساعتين على الكمبيوتر مع رسوم الدولة وبكل ما يلزم من ذلك. هالشيء هذا نحن بلغناه لكل المكاتب واتخذنا قرار انه هاي التسعيرة تحت منها اوكي، ولكن فوق منها المواطن ما بيحكي. مشينا فترة طويلة كل المكاتب او كل المدارس اللي بتعلم السواقة التزمت بهذا الموضوع، تتفاجأنا ببعض انه عم بيصير في 550 دولار و600 دولار و700 دولار.
3: الاشكالية لا تقتصر على التسعيرة فحسب، بل تمتد الى مسألة الالتزام بالشروط القانونية والفنية.
4: في عنا نحن المدربين اللي كانوا يدربوا قبل صدور قانون 243 اللي صدر ب 22/10/2012، لغاية اليوم هي إدارة السير ما عم تعترف بوجودهم ولا عم تقبل تعطيهم تراخيص. فاليوم اللي عم يصير بالفوضى انه ما بيخضع التلميذ يلي بده يتقدم للفحص للساعات المطلوبة. بعض المكاتب عم تصدر افادات التعليم وبتقول انه فلان تعلم هالقد وهالقد وهو بيكون ما تعلم.
3: ختاما، بين مطالبات بتشديد الرقابة وتوحيد المعايير يبقى السؤال، من يحمي المواطن ويضمن حصوله على خدمة مطابقة للشروط وبسعر عادل؟
2: أعلنت قيادة الجيش أن وحدة مختصة فككت قنبلة طيران موجهة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل محطة تكرير المياه في منطقة إبل السقي مرجعيون، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم في شأنها. كما عثرت وحدة أخرى على طائرة مسيرة إسرائيلية معدة للتصوير بعد سقوطها في منطقة حلتة حصبية، وأجرت اللازم أيضا في شأنها. وشدد القيادة على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
5: التقرير الإقليمي والدولي مع رندا عاصي بوداخر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية خلال الساعات الماضية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في العمليات. وقال لفوكس نيوز أنه أشرف على الضربات من غرفة العمليات. وتوعد ترامب مجددا بتدمير إيران قائلا، إذا لم توقع قريبا على اتفاق فسنقصفها مجددا حتى تدمر تماما. وقد نفذ الجيش الأمريكي غارات جديدة على أهداف إيرانية لليلة الثانية على التوالي، وسط تحذيرات من أن الضربات قد تستمر خلال الأيام المقبلة في حال عدم إحراز تقدم على المسار التفاوضي. وبعد موجة الضربات الجديدة على إيران، ردت طهران بإعلان ضرب أهداف في الكويت والبحرين والأردن. وأثار هذا التصعيد الأخير دعوات دولية لضبط النفس عشية بدء نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تشارك الولايات المتحدة في استضافتها مع المكسيك وكندا. فقد دعا الكرملين واشنطن وطهران إلى ضبط النفس ومواصلة المفاوضات. الخارجية السعودية دانت تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. وزير خارجية البحرين أعلن أن الوضع في الشرق الأوسط يتطور على نحو خطير. رئيسة وزراء إيطاليا قالت على أوروبا فرض عقوبات على إيران

0: ظلت على الطريق الخطأ. واليوم أفاد أعلام إيراني بإصابة 3 أشخاص بالضربات الأمريكية ليلا. تزامنا نقلت CNN عن مصدر دبلوماسي أن المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. بدوره أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن قنوات التواصل الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران عبر باكستان كانت وما زالت مفتوحة، في حين قالت مصادر إيرانية لرويترز أن طهران ما زالت تتفاوض مع واشنطن بشأن آلية الإفراج عن الأموال المجمدة. وسط هذه الأجواء أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أنه بسبب التوترات التي سببتها القوات الأمريكية سيبقى المضيق مغلقا حتى إشعار آخر. وظهرا أشارت بيانات تتبع السفن إلى أن 3 ناقلات غاز طبيعي غادرت المضيق.
1: كأس العالم تنطلق الليلة من المكسيك، فأين سيتابع اللبنانيون المباريات؟ ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
2: ضوء على المونديال. العين بصيرة واليد قصيرة، هيدا المثل اللي بينطبق حاليا على محبي كأس العالم بلبنان. فالظروف الاقتصادية الصعبة رح تمنع عدد كبير منهم من التوجه للمطاعم لمتابعة منتخباتهم ونجومهم من على شاشة عملاقة وبأجواء مليئة بالصخب والحماس، والاكتفاء بحضور المباريات من بيوتهم أو لوحدهم أو مع الأهل والأصدقاء.
3: كده أكيد رح تابع من المطعم، تعرف جو الماتش والعلومة والعالم، هذا جو المونديال. ال4 سنين نطلع منبسط.
4: نحن صراحة رح نحضر المونديال هالسنة بالبيت أنا ورفقاتي، هيك بنقعد سوا عروا ونتسلى وأأمن إذا صار مشاكل بالمطاعم من ورا المنتوشة.
5: رح تابع مباريات كأس العالم قسم بالبيت وقسم بالمطعم على حسب الفريق يلي عم يلعب، لأنه الفريق يلي أنا بحبه وبحب أحضره بفضل أنه ركز وما يكون في ضجة مطعم حوالي وعجقة.
6: يعني رح اضطر احضر المونديال اكيد بالبيت، الكل بيعرف وضع الاقتصادي، خاصة انه المطاعم اكيد في كلفة كبيرة، وهيك بقعد مع عائلتي تابع كل المونديال.
7: لا اكيد اكيد احضر المونديال بحضره بالبيت، اذا بدي روح المطاعم احضر بيطلع اغلى من معاشي.
1: الى الاحوال الجوية
8: RLL Weather Report.

طقس ربيعي مستقر رطب نسبيا، الحرارة ضمن المعدلات الموسمية تنخفض الأحد حيث تصبح دون المعدلات مع نشاط بسرعة الرياح فيرتفع معها موج البحر. في الختام إعادة للعناوين: الميدان على سخونته، والخارجية الإسرائيلية حزب الله انتهك وقف النار. بعد استئناف صادرات لبنان للسعودية بن فرحان في بيروت ويلتقي بري بعد ظهر. جعجع القرار يعكس مدى الاهتمام بلبنان، ومرة جديدة الشكر للسعودية. رجي حزب الله ذراع إيرانية غير شرعية وسلاح المفاوضات أجدى. الامتحانات الرسمية بين الإجراء والإلغاء. كأس العالم تنطلق الليلة من المكسيك. ترامب: إذا لم توقع إيران فسنقصفها مجددا حتى ندمرها تماما. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مريانو داود.

0: خيال حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الفرق بين السعودية وإيران. إسناد السعودية للبنان استئناف الصادرات اللبنانية إليها وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة ودعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه وثقته باتخاذه جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدامه منصة للإضرار بأشقائه. إسناد إيران للبنان إرسال الحرس الثوري إليه وإرسال الأسلحة بكل أنواعها والأموال ليس لدعم لبنان بل لقتال إسرائيل بالنيابة عنها لاستخدام لبنان على طاولة المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. إسناد السعودية للبنان هو الأساس في إعادة إعماره وازدهاره. إسناد إيران للبنان هو السبب في دماره وإفقاره. هل يحتاج اللبناني إلى كثير تفكير ليلاحظ الفرق بين دولة لها الأيادي البيض في دعمه وهي السعودية وبين دولة تمعن في التسبب بتدميره باستخدامه ورقة في يدها؟ إن من لا يلاحظ هو الذي لا يريد أن يلاحظ، لكن الشمس شارقة والناس قاشعة ولا يسعهم سوى القول شكرا المملكة العربية السعودية.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: طب عايبه لو
1: عايبه لو جديد جو أشقر كلماته ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر

0: في كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هالمدينة اسمها إلدورادو، هل هي موجودة أو خيالية وأسطورية؟ حاك تعرف إنه هالمدينة حيرت كتار بالعالم وعلى مدى سنوات، إذا كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت إنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت إنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبيكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصا بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا انه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل. والقصة كلها خرافة واساطير وما طلع في ذهب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.

الفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة بونجو لتر $4.70 6 بيبسي تناك 150 ملي بدولارين و70 سنت.

0: تمام الثالثة إلى ربع عن في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نوجه ضربات قوية لحزب الله ونقضي على المئات من عناصره أسبوعيا. ميدانيا، استهدفت غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة العباسية في قضاء صور حيا سكنيا قرب تعاونية الحسيني، فيما سجل تحليق مكثف للطيران الحربي في الأجواء. وشن الطيران غارات على شوكين وحبوش وكفر جوز وكفر تبنيت، وسجل قصف مدفعي على وادي زبقين وصريفة. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: خيارنا يبقى الدولة، وعلينا أن نقتنع أننا دولة ذات سيادة، مشددا على أنه رغم الضغوط للانسحاب من المفاوضات لن ننسحب منها، وسنكمل الطريق حتى بلوغ الخواتيم لمصلحة وطننا. وأكد رئيس عون المطالبة بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية: الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي في مقر المجلس في باريس أن لبنان أقدم على خيار التفاوض المباشر بكل شجاعة وعن قناعة راسخة بأن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. ودعا رجي فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى المساهمة الفاعلة في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتقديم الدعم لهم داخل سوريا. بدوره أكد لارشي أن مصير لبنان لا يجوز أن يقرر لا في باكستان ولا في إيران، مشددا على ضرورة ترسيخ وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي. قال النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة الخميس المقبل: آخر مهلة لتسلم لجنة المال الملاحظات على قانون إصلاح المصارف. أضاف: لدى صندوق النقد ملاحظات على الصيغة المحالة من الحكومة لقانون الفجوة، ومطلبنا كلجنة مال قانون يعيد الودائع ويؤمن مصلحة الناس لا صيغة لشطبها. أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في بيان: حاولنا كثيرا استخراج جملة واحدة صحيحة من مقالة رولا إبراهيم المنشورة في صحيفة الأخبار اليوم فلم ننجح، وهذا بحد ذاته دليل إضافي على أن المقالة منشورة في الأخبار، لأن كل ما ورد فيها لا يمت إلى الحقيقة بصلة، بل يندرج في إطار الفبركة والتضليل اللذين يشكلان السمة الأكثر ثباتا في أدائها الإعلامي. في الخبر الأخير، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجمات الإيرانية العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين والكويت والأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هالمدينة اسمها إلدورادو، هل هي موجودة أو خيالية وأسطورية؟ حقك تعرف إنه هالمدينة حيرت كتار بالعالم وعلى مدى سنوات، إذا كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت إنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت إنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبيكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصا بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا انه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل، والقصة كلها خرافة واساطير وما طلع في ذهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان.

من أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحر من وين ما عم ترافقونا من بيوتكم أشغالكم وسياراتكم وتحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم بتضم كالعادة مواضيع منوعة سؤال من خلال المتواصل ومتناقش الآراء وما تنسوا أنه رح نكون عم نبلش أجواء المونديال بأرى للتيم.

معكم سيمونا حشيتي، لقيكم من هلا للأربعة إلا ربع، ومرافقنا اليوم الزميل مارون بشعليني على الإخراج الإذاعي، وإليز جميلزة عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و 102.7. موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. دايما تابعونا على كل منصاتنا، على السوشيال ميديا، على فيسبوك، على يوتيوب، على تيك توك، على انستا، وعلى اكس. على الساعة 4 بتنضم لنا كارين مطر بآرلال تيم، وبنرجع نلتقي معكم على الساعة 5، وعلى 5:30 جورج السويدي بيبي بوزيتيف. حلقتنا من آرلال تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمونة حتشيتي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابين عم يضربوا بعضهم بالسيارة بنص الطريق. بعرف انه كتار منكن عارفوا عن اي فيديو عم نحكي. سيارة مكشوفة كشفت المستور، بس هالمستور مضحك بين شابين اصحاب من هن وعمرهم كتير صغير. وأكيد هالفيديو عمل ضجة مثل العادة على مواقع التواصل الاجتماعي بين التحليلات اللي وحدة عملت قصة بعيد كتير عن الحقيقة. والمشهد كان توم أنجري بالنسخة اللبنانية، بس مين كان بيقول انه مشكل بيفضح المستور الأكبر من خلال نمرة السيارة يلي من هالك لمالك توصلت لأحد هالشابين.

حقق الروبوت البشري بامبا إنجاز لافت بوصوله لقمة بركان تشيمبورازو بالإكوادور على ارتفاع نحو 6200 متر. تهدف التجربة لاختبار قدرة الروبوت على العمل ببيئة قاسية وخطرة مع قدرة محدودة على التحرك بشكل مستقل بالأجزاء الأسهل بوقت قدم الفريق البشري المساعدة طبعا بالمقاطع الأكثر انحدارا وخطورة. وأتها المشروع ضمن اختبارات مستقبلية لاستخدامات الروبوتات بمهام صعبة لهم.

في البيئات يلي بتتجاوز حدود القدرة البشرية. يعني حتى الآلات اكتشفت انه افضل استراتيجية للنجاح هو تفويض المهام الصعبة للآخرين. أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه حصد جماهيره من تذاكر مباريات كأس العالم 2026 صحبت قبل انطلاق البطولة اليوم، ما يعني أنه الجماهير الإيرانية ما رح تقدر تستفيد من التذاكر المخصصة لها. وطالب الاتحاد الفيفا بتدخل لضمان حقوق المشجعين بوقت أكد الأخير، يعني عم نحكي عن الفيفا، أنه عم يشتغل على إيجاد حلول بتسمح بحضور الجماهير بشكل متوافق. وإيران رح تكون عم تلعب بدور المجموعات بالولايات المتحدة أمام نيوزيلندا وبلجيكا بلوس أنجلوس، من بعد بمصر مع مصر بسياتل، وسط جدل سياسي ورياضي قبل انطلاق هالبطولة.

الرياضة يفترض أنه تكون مساحة بتجمع الشعوب وما بتعكس الانقسامات السياسية. حرمان الجماهير من حضور منتخبها بأكبر حدث كروي عالمي بيطرح أسئلة جدية حول قدرة الرياضة على البقاء بعيدة عن التوترات الدولية، وبيضع الفيفا أمام اختبار حقيقي بحماية حق المشجعين بالمشاركة. ويبدو أن المنتخب الإيراني تأهل صحيح لكأس العالم، ولكن جماهيره ما تأهلوا بعد للمدرجات.

من كفة بأخبارنا الترند حول العالم. رفع 2 من سكان واشنطن دعوة قضائية لمحاولة إيقاف إقامة حدث UFC Freedom 250 بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض ب 14 حزيران بالتزامن مع عيد ميلاد دونالد ترامب 80. هالدعوة بتطالب بوقف بناء القفص الضخم المخصص للنزال، وأشارت إلى أن استخدامه وقع اتحادي حساس قد يخالف القوانين المنظمة. من جهته البيت الأبيض وصف الدعوة بأن محاولة تعطيل من دون أساس قانوني، وأكد أن التصاريح اللازمة حصلوا عليها بوقت طلب القاضي تحقيق جلسة طارئة للنظر بهذه القضية.

هالقضية بتتجاوز مجرد تنظيم حدث رياضي، فهي بتفتح نقاش حول حدود استخدام المرافق العامة والرمزية للمؤسسات السيادية بالأنشطة الترفيهية والسياسية. الحاسم هون ما بيتعلق بالنزال بقدر ما بيتعلق بتفسير القانون واحترام طبيعة المواقع الرسمية. ومعلم يبدو أن البيت الأبيض بطل عم بيكتفي بإدارة المعارك السياسية، فقرر استضافة المعارك داخل القفص كمان. أطلقت إستونيا تجربة وطنية كبيرة لدمج تشات جي بي تي بالتعليم لتشمل أكثر من 20,000 تلميذ بالمرحلة الثانوية، بهدف تدريبهم على استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة بالتعلم والبحث وتنظيم الأفكار. المبادرة بتشمل كمان آلاف المعلمين لضمان إشراف تربوي أثناء دمج الذكاء الاصطناعي بالفصول بدلا من استخدام عشوائي من التلاميذ. كمان بتهدف هالتجربة لقياس تأثير الذكاء الاصطناعي على أسلوب التعلم داخل المدارس، واعتبرت التقنية جزء من مستقبل التعليم بإستونيا.

0: الذكاء الاصطناعي بطل مجرد تقنية مستقبلية، بصار جزء من أدوات التعلم الحديثة. والتحدي الحقيقي منه بمنعه من دخول المدارس، بل بتعليم التلاميذ كيفية استخدامه بوعي ونقد وتحليل، بحيث بيكون وسيلة لتعزيز التفكير ومش بديل عنه. المرحلة المقبلة معقول نشهد اجتماع بين التلاميذ والأساتذة وتشات جي بي تي، والوحيد اللي بيكون بعد ما عمل خبريته هو التلميذ بحد ذاته.
1: نكدار بها السماء وما بعرف وانصاره.
0: رح نكفي كمان بأخبارنا ونروح على دراستين بأمريكا، أو هن دراستين يعني أمريكيتين، بيشيروا إلى أنه انتشار السمارت فونز أو الهواتف الذكية بيساهموا بانخفاض معدلات الخصوبة، خصوصا بين الشباب اللي عم نحكي بين ال 15 وال 24 سنة، نتيجة نقص التفاعلات الاجتماعية والنشاط الجنسي. بالولايات المتحدة لاحظوا باحثين من جامعة أنه المقاطعات اللي غطتها شبكة تشغيل الآيفون 2007 شهدت انخفاض أكبر بعدد الأطفال لكل امرأة مقارنة بالمناطق الأخرى. دراسة عالمية شملت 128 دولة أكدت تسارع انخفاض الخصوبة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية، واعتبرت أنه هالظاهرة بتمثل صدمة تكنولوجية عالمية مشتركة بتأثر على معدل الولادات.

استكمالا لهالخبرية، وإذا صحت هالنتائج فهي بتكشف أنه تأثير التكنولوجيا بطل يقتصر على الاقتصاد والتعليم وأنماط التواصل، بل بات عم بيمثل التحولات الديموغرافية العميقة داخل المجتمعات. والمسألة ما بتتعلق بالهواتف بحد ذاتها، بل بكيفية تغيير على أنماط العلاقات الاجتماعية والتفاعل الإنساني. وبعد سنوات من اتهام الهواتف الذكية بإضاعة الوقت والتركيز، يبدو أن أضيفت هلأ لقائمة المتهمين بانخفاض معدلات الولادة كمان. ويبدو أن السمارت فونز نجحوا بشيء ما نجحت فيه أو ما قدرت حتى يعني تنجح فيه حملات تنظيم الأسرة، تقليل معدلات الخصوبة من دون ما يطلب هذا شيء حدا منه، بوقت صار وقت الشاشة أطول من وقت التعارف، ما تستغربوا تراجع عدد المواليد. الله يعين الفن عياش فشب، الفن عياش فشب. أثارت لعبة صينية باسم ناتاشا جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اتهامها بالعنصرية. الجدل أتى بسبب ملامح الدمية المبالغ فيها يلي بتشبه الصور النمطية السلبية للأشخاص ذوي البشرة البيضاء، مثل أنف كبير وشفاف بارزة وعيون صغيرة، يلي يعتبر يعني كاريكاتورة بيقلل من قيمة مجموعة معينة. والنقاد ربطوا بين اسم الدمية وملامحها يلي بتوحي بشخصية غربية نمطية، واعتبروا أن التصميم بيعكس تمثيل نمطي سلبي للعرق. ومن جانبها دفعت الشركة المنتجة دفعت عن الدمية باعتبارها تصميم ترفيهي عادي، بوقت فتح الجدال وهو كمان الجدال فتح حوار حول تمثيل الأعراق بالألعاب والمنتجات التجارية.

الجدل حول دمية ناتاشا بذكر بأنه التصميمات الترفيهية منا معزولة عن السياق الثقافي والاجتماعي، فبوقت بتحول السمات الجسدية لصور نمطية مبالغ فيها بيصير من الطبيعي أنه تثار أسئلة حول الحدود الفاصلة بين السخرية والإساءة وبين الإبداع وإعادة إنتاج الأحكام المسبقة. ويبدو انه يلي صمموا هاللعبة كان بدهم ان يصنعوا لعبة للولاد، فانتهى فيهم الامر لاطلاق نقاش عالمي حول العنصرية. كشفت تقارير حديثة عن لقاء وصف بالسر والودي جمع الأميرة الراحلة ديانا وجون أف كينيدي جونيور بنيويورك بال 1995 بهدف إقناع ديانا بالظهور على غلاف مجلته الجديدة جورج. وبحسب سكرتير ديانا باتريك تسلل كينيدي عبر مدخل خلفي للفندق وصار اللقاء بجناح ديانا بعد حديث أولي بالكوريدور تبع أكيد يعني الفندق. اللقاء دار في جو من الاحترام والانسجام مع مزيج من الهدوء والتوتر الإيجابي، وانتهى برفض ديانا العرض بلطف مع استعداد للنظر فيه لاحقا. أكيد عم نحكي بوقتها.

الرواية كشفت كيف كانت الشخصيات العامة الكبرى، عم نحكي عن ديانا وعم نحكي جون اف كينيدي جونيور، كيف كانوا بيعرفوا انه قيمة الصورة الاعلامية وتأثيرها بالرأي العام. فاللقاءات اللي كانت تبين از انها هي اجتماعية او بروتوكولية غالبا ما كانت تحمل ابعاد اعلامية واستراتيجية بتتجاوز مجرد الظهور على غلاف مجلي، ويبدو انه بعض الاسرار بتعيش اطول من

بخطوة نادرة وكسر للأعراف البروتوكولية، دخلت السيارة الرئاسية للرئيس الصيني، ما رح نقول اسمه المزبوط، مباشرة للقصر ببيونغ يانغ للقاء الزعيم الكوري الشمالي، كمان مش رح نقول اسمه مزبوط. وما بظن مستمعينا رح تعتبوا علينا يعني إذا ما قلنا أساميهم الصينية والكورية. عادة بيترجل الزوار الرسميين عند مدخل أو بالساحات المخصصة، ولكن هالمرة سمح للسيارة بالتقدم لقلب القصر بمشهد غير مسبوق جذب اهتمام المراقبين. هالتصرف يعتبر رمز استثنائي للتكريم وبيعكس مستوى عالي من الثقة والعلاقات الخاصة بين البلدين، وبيشير للرسائل السياسية غير المباشرة بالعلاقات الدولية.

بالعالم الدبلوماسية التفاصيل البروتوكولية منا مجرد شكليات، بل رسائل سياسية محسوبة، والسماح للسيارة الرئاسية بالتقدم لداخل القصر بيعكس مستوى استثنائي من الحفاوة والثقة، وبيأكد متانة العلاقة بين الصين ونورث كوريا بلحظة إقليمية ودولية حساسة. وبيناتنا بعض القادة يفرش إلهم السجاد الأحمر عند المدخل، أما هون فاختصروا الطريق ودخلوا السجادة للسيارة.

نرجع شوي للبنان وبموضوع الساعة. أفادت معلومات صحفية بأنه كل شيء عم يتم تداوله بشأن صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بإلغاء الامتحانات الرسمية أبدا منه صحيح، لأنه ما صدر أي قرار بهذا الملف لهلأ. وبحسب المعلومات سدت أجواء هادية اجتماع لجنة التربية النيابية، حيث عرضت وزيرة التربية ريما كرام الأرقام والخطط المتعلقة بحصول الامتحانات الرسمية. ودائما بحسب المعلومات يلي بتشير لأنه الوزيرة كرامة بعدها متمسكة بقرار قيام بالامتحانات، وأكدت للتلاميذ أنه الوقت يلي يصرف على الدراسة أبدا ما بيضيع، ودعتهم لمواصلة التحضير بانتظار التواصل صيغة بتراعي سلامتهم وأمنهم.

يعني الوزيرة عم بتقول إنه أبدا العلم ما بيضيع وإذا درسوا ما رح يروح ضيعان، ولكن هي الفكرة إذا مفتوح هذا الموضوع كله سبع قصة الامتحانات فهو لأنهم مش قادرين يكونوا عم بيدرسوا، لأنه الأوضاع ما بتسمح أن يدرسوا ولا بتسمح بركة أن يكونوا عم بيعملوا الامتحانات الرسمية. والغريب عنا بلبنان انه الامور كتير واضحة من الاول، نحن عارفين انه في عنا حرب، يعني عارفين انه واصلين لهيدي المرحلة، فليما دايما هالنقاشات بتكون مبلشة من الاول من اول العام الدراسي وبعدين نكون وصلنا للحل، ليه تنبلش بالنقاش باخر العام الدراسي وننطر حلول متأخرة؟

يعني ليش ما من الأول منكون حطنيهم بالجو إنه ما رح يكون في امتحانات رسمية، ليه ما منخلون يدرسوا عن جد إذا هيدا هو همنا إنه بس يدرسوا، وبنعمل الامتحانات اللي هي الامتحانات يعني اللي بنعملها بصفوفنا بالمدارس تبعنا من دون ما يكون في شيء اسمه امتحان رسمي. وعلى أساسه منشوف إذا بيروح الشخص التلميذ ويصير طالب

نجح فريق بحثي من جامعة كامبريدج بتطوير لقاح جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل ليحمي ضد كل فيروسات كورونا بما في ذلك متحورات كوفيد وفيروس الخفافيش المحتملة. وبتعتمد الفكرة على تحليل البيانات الجينية للفيروسات لتحديد الأجزاء الثابتة اللي ما بتتحور، والأمر اللي بيوفر حماية واسعة. الاختبار أو اللقاح الأولي أو اختبار اللقاح الأولي صار على 39 شخص لتقييم سلامتهم، ومن المقرر توسيع الدراسة لتشمل 200 مشارك. والفريق يلي عم بيشتغل على هذا الموضوع عم بيشتغل كمان على تطوير لقاحات شامل للإنفلونزا وإيبولا بهدف الاستعداد للأوبئة المستقبلية قبل ظهورها.

أخبارنا لليوم خلصت الأخبار الترند أكيد رح نرجع الساعة 4 مع أخبار فنية والزميلة كارن مطر. أما هلأ فمنترككم مع موجز لآخر الأخبار.

0: في كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هالمدينة اسمها إلدورادو، هل هي موجودة أو خيالية وأسطورية؟ حقك تعرف إنه هالمدينة حيرت كتار بالعالم وعلى مدى سنوات، إذا كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت إنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت إنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصا بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا انه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل. والقصة كلها خرافة واساطير وما طلع في ذهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.

0: الرابعة إلى ربع عن في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. في سلسلة الغارات استهدفت جوية وطير دبة، ونفذ قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة ميفدون. من ناحيته لفت حزب الله لأنه استهدف مربض مدفعي إسرائيليا وألية تذخير في العديسي. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان لن ينسحب من المفاوضات على الرغم من الضغوط، بل سيكمل الطريق حتى بلوغ الخواتيم لمصلحة الوطن. قال رئيس الجمهورية أيضا إننا نأخذ كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تدخل سوريا في لبنان بالاعتبار، وندرك أن الرئيس أحمد الشرع لديه حس المسؤولية والوعي ولن يدخل في الوحول اللبنانية. وعن المفاوضات قال إسرائيل متعنتة ولا تطرح أي خطة، فيما نذهب للمفاوضات بخطة واضحة وسنذهب إلى جولة الجديدة، وإذا تأجلت فلتتحمل إسرائيل المسؤولية. لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن تل أبيب تضرب حزب الله بقوة وتقضي على مئات المخربين كل أسبوع والمواجهة مستمرة معه. وتحدث نتنياهو عن تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها الحزب. بعد جلسة لجنة التربية النيابية في مجلس النواب مع وزيرة التربية، أعلنت الوزيرة ريما كرامي أنها تتابع الموضوع الأمني وستعيد درس الخطة في شأن الامتحانات الرسمية مع ممثلي وزارة الدفاع. وتوجهت الوزيرة للطلاب قائلة خليكن عم تدرسوا، فالوقت لا يضيع في الدراسة. وقفة إعلانية ونتابع الموجز.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتي. بلاك ليبل لترو 125 $30، وهي جبنة شيفر ليكسكي $4.75، وهي جبنة فوندال $2.
2: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. احمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك. لبنان الحر.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستضرب بقوة شديدة الليلة، وأن واشنطن ستستولي قريبا على جزيرة خرق وسواها من مرافق الطاقة الإيرانية وعلى أسواق النفط والغاز الخاصة بإيران. في الكويت أشارت وزارة الدفاع إلى أن العدوان الإيراني اليوم نتجت عنه أضرار مادية محدودة من دون إصابات بشرية، وشمل العدوان 24 مسيرة إيرانية خلال الساعة 48 الماضية. بحسب الوكالة الفرنسية، تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة واشنطن منتصف هذا الشهر. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,449,000، البنزين 98 أوكتان 2,467,000، المازوت 2,081,000، والغاز 2,287,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: Hey, turn it up.

0: آخر الأخبار سمعناها من الزميل بسام البيطار، أكيد كل التفاصيل حتكون بجولة الظهيرة، أما هلأ فرح نكون مع كارين مطر بعين على الفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: الو كارم،
1: هاي سيمونا،
0: كيفك؟
1: الحمد لله، انت كيف؟
0: صح، عم نشتاقلك صراحة من التنين لهلا، يعني بنكون عم ننطر هذه الأخبار اللي هيك سريعة، بس انه بلحق يصير قصص بيومين ثلاثة؟
1: ليك اكيد مش قد الويك اند، الويك اند دائما بيكون هيك في اخبار جديده وحفلات اكثر من نص الجمعه، بس اكيد ما بيخلى الامر، دائما بنضلنا نلاقي اخبار جديده.
0: حيكون في اخبار لبنانيه وعالميه او بس
1: هلا عالمية؟ الحصه الاكبر للعربيه، ما حيكون في عنا كثير اخبار عالميه لانه كمان مش ويك اند مثل الاخبار اللي قبل، بس اخبارنا كمان اليوم حلوه، عنا كثير اصدارات جديده، وكمان هيك عنا خبرين شوي عن المونديال كونه اليوم كمان ببلش المونديال، وكمان عنا عودة لمسلسل كلنا منحبه بس راجع بنسخة جديدة، نسخة مش عربية، فأخبارنا شوي هيك مميزة اليوم.
0: إذن رح نتركك للمستمعين، أكيد الهواء إليك كارين مطر بعين على الفن، منرجع منلتقي بآخر الحلقة.

أخبارنا اليوم متنوعة بين الإصدارات الجديدة، الحفلات وأبرز المستجدات الفنية. بداية مع وائل جسار اللي بيفتتح موسم الصيفي بمصر بحفل كامل

الزمالك الإحساس والجسار حفل غنائي ناجح بمنطقة الزمالك بالقاهرة وسط حضور جماهير كبير رفع شعار كامل العدد بانطلاقة قوية لموسم الفن الصيفي اللي اختار انه يبلش من مصر.

قدم وائل خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته اللي تفاعل مع الجمهور بشكل لافت، من بينها توحشيني، غريبة الناس، وظروف ما عنداني. وردد الجمهور كلمات الأغاني معه بأجواء مميزة عكست حجم المحبة اللي بتجمعه بجمهوره.

وشهدت السهرة تفاعل استثنائي مع أغنية بتوحشيني اللي تعتبر من أبرز المحطات بمسيرته الفنية، إذ رافق الجمهور وائل بغنائها وسط أجواء من الحماس والطرب.

وبيواصل وائل جسار نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة من خلال سلسلة حفلات غنائية بيحيا ضمن موسم صيف 2026 بعدد من الدول العربية.

لقيت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنية جديدة بعنوان الأول على الأول، مواكبة لشغف جماهير كرة القدم وفخر بمختلف أنحاء الشرق الأوسط. وحسنا

أكدت رحمة رياض أنه الأغنية بتحمل رسالة فخر وحب لكرة القدم بالعالم العربي، مع أمل أنه تخلق حالة من الحماس وتجمع المشجعين تحت راية واحدة خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأضافت أنه كرة القدم لطالما كانت أكثر من مجرد لعبة بل وسيلة للاحتفال والتواصل والشعور بالقرب من بعضنا البعض، واعتبرت أنه الأغنية موجهة لكل مشجع بينتظر هيدي اللحظات الاستثنائية.

وبيضم العمل إلى جانب أحمد العودي ومي عمر نخبة من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، محمد ثروت، عصام السقا وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمود حمدان وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي وإخراج رؤوف السيد. وكانوا أبطال الفيلم شاركوا بوقت سابق البعض من كواليس التصوير، ونشرت مي عمر فيديو من أحدى المدن الأوروبية ظهرت فيه بإطلالة مختلفة مستوحاة من الطابع الفولكلوري الإسباني، فيما واصل أحمد العوضي الترويج للعمل من خلال صور جمعته بمي عمر من مواقع التصوير تمهيدا لعرضه بدور السينما خلال الفترة المقبلة.

ومن خلال انت الدنيا بيقدم راغب علامه قصه حب مليئه بالمشاعر الصادقه، حيث بيعبر العمل عن الامان والفرح اللي بيلاقيهم الانسان بالشخص اللي بيحبه ضمن اجواء رومانسيه دافيه واحساس

وتم تصوير الكليب بالعاصمة الفرنسية باريس اللي أضفت بطابع الرومانسي لمسة خاصة على العمل من خلال مشاهد وصور متناغمة مع رسالة الأغنية.

وبأكد راغب من خلال هيدا الإصدار قدرته المستمرة على التجدد مواكبة التطورات الموسيقية مع الحفاظ على هويته الفنية الخاصة اللي خلته واحد من أبرز نجوم الغناء بالعالم العربي على مدى سنوات طويلة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إطلاق الألبوم الغنائي الرسمي لكأس العالم 2026 بخطوة تعد من أبرز المشاريع الموسيقية المرتبطة بتاريخ البطولة، واللي بيضم 18 أغنية بتجمع نخبة من نجوم الغناء العالميين وبتمزج بين أنماط موسيقية وثقافات

وأكد فيفا أنه الألبوم أصبح متاح عبر منصات البث الرقمي، مشيرا إلى أنه بيهدف لربط كرة القدم بالموسيقى العالمية وتعزيز روح البطولة اللي رح تصير بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وبيشارك بالألبوم عدد كبير من النجوم العالميين، من بينهم شاكيرا، دادي يانكي، The Rolling Stones، فرانش مونتانا، نيلي فورتادو، إضافة إلى أسماء عربية بارزة مثل إليانا ونورة فتحي، بتعاونات فنية متنوعة تجمع بين البوب والهيب هوب والموسيقى اللاتينية والإلكترونية. Let's play football.

هالمشروع ضمن رؤية فيفا لتقديم مونديال 2026 كحدث ثقافي عالمي، إلى جانب كونه بطولة رياضية بمحاولة لخلق هوية موسيقية خاصة بالبطولة وتعزيز التواصل بين الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

ومع انطلاق كأس العالم اليوم الخميس 11 حزيران يتوقع أنه يحظى الألبوم بتفاعل واسع، خاصة مع مشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين بعمل يعتبر من أكثر المشاريع الغنائية طموحا بتاريخ بطولات كأس العالم.

صوت جمالك عربي للنجم اللبناني سعد رمضان انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تصدرت التفاعل على تطبيق تيك توك بشكل خاص مع استخدامها بعدد كبير من الفيديوهات والمحتويات المتنوعة.

وسجلت الأغنية حضور رقمي لافت مع ارتفاع ملحوظ بنسب إعادة النشر واستخدام المقطع الصوتي الخاص فيها اللي ساهم بانتشارها على منصات عدة أبرزها انستغرام وفيسبوك وسط إشادات من المتابعين بالأغنية وأجواء الرومانسية.

ويبدو أنه نجاح جمالك عربي إجا بشكل أساسي من التفاعل المباشر للجمهور، بعيداً عن الحملات الترويجية التقليدية، بدليل جديد على الدور الكبير اللي بتلعبه المنصات الرقمية بانتشار الأغنيات اليوم. ويذكر أنه جمالك عربي من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع عمر صباغ، وهيدا الأغنية قدمها سعد رمضان خصيصا بمناسبة خطوبة صانع المحتوى اللبناني رامي حمدان وصانعة المحتوى السورية سيدرا عمارة المعروفة

بيستعد سعد رمضان لإحياء حفل فني بالعاصمة البريطانية لندن يوم 18 تموز على مسرح كوداغون هول، وبيقدم خلاله مجموعة من أغنيات العندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

سنوات مسلسل روبي لسيرين عبد النور بيعود بحلة تركية. عم تستعد الدراما التركية لإعادة تقديم قصة مسلسل روبي اللي حقق نجاح كبير بنسخته العربية عام 2012 من بطولة النجمة سيرين عبد النور.

وكشفت تقارير تركية أنه العمل الجديد رح يحمل عنوان حياة الآخرين، وهو النسخة التركية من المسلسل المكسيكي الشهير اللي عرض عام 2004 قبل ما يرجع يعني يتقدم عربيا ويحقق انتشار واسع بلبنان والعالم العربي بمسلسل روبي.

بحسب المعلومات رح تقدم النسخة التركية معالجة درامية أكثر عمقاً مع تركيز أكبر على الجوانب النفسية للشخصيات، مع الحفاظ على الخطوط الرئيسية للقصة اللي بتدور حول فتاة طموحة تسعى لتغيير حياتها والوصول للثراء بأي وسيلة.

والملفت أنه خلال السنوات الأخيرة تعود الجمهور يشوف الأعمال التركية عم تنعمل بنسخ عربية وتحقق نجاح كبير، أما اليوم فالصورة عم تنقلب تدريجيا. فبعد تجربة للموت يلي تم تقديمه بالنسخة التركية بيجي مسلسل روبي ليأكد أنه الدراما العربية صارت كمان مصدر إلهام للأعمال وبتوصل لأسواق جديدة وبتنعاد صياغتها بلغات وثقافات مختلفة.

وائل كفوري بيشوق جمهوره لسارق لي عمري. شوق الفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره لأحدث أغاني الرومانسية المقرر طرحها يوم الثلاثاء المقبل وسط حالة من الحماس والترقب بين محبيه.

بيواكب هيدا الإصدار النجاح الكبير اللي حققته أغنية شو مشتقلي واللي تخطت حاجز 10 ملايين مشاهدة على قناة وائل كفور الرسمية على يوتيوب خلال أسبوعين فقط، واللي بعدها عم تحافظ على حضورها القوي عبر مختلف المنصات الرقمية.

تواصل الأغنية تحقيق تفاعل واسع خصوصا على تطبيق تيك توك، حيث انتشرت بشكل لافت بين المستخدمين من مختلف الفئات العمرية وتحولت لوحدة من أكثر الأغنيات استخداما بمقاطع الفيديو القصيرة. وشكله وائل منه ناوي يترك الساحة الفنية ولو للحظة، فبين الحفلات والإصدارات عم يكمل مسيرته بنفس الزخم يلي تعود عليه جمهوره. ويذكر انه وائل كفوري عم يستعد ايضا لسلسلة من الحفلات خلال الفترة المقبلة، ابرزها بأبو ظبي يوم 13 حزيران ومهرجان موازين ب 23 حزيران، اضافة الى حفله ببيروت اللي بيمتد على يومين بين 1 و 2 اب.

0: ديني شمعون بيكشف سر الحملة الإعلانية وبيطرح عن جد ما بدها هالقد.
1: ما بدها هالقد، وفر حكياتك، قدر ذاتك، اوعى ترد. ايه يلا.
0: بعد الحملة الإعلانية اللي أثارت فضول اللبنانيين خلال الأيام الماضية وانتشرت على عدد من الطرقات والمواقع الحيوية تحت شعار عن جد ما بدها هالقد، كشف أخيراً أنه هيدي الحملة بتعود لأغنية الفنان اللبناني داني شمعون الجديدة اللي أبصرت النور رسمياً عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.
1: مع أهلك

الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع موسيقى ميكس وماسترينج جمال ياسين والكليب من توقيع المخرج جوزيف حنا.

0: هالقد.
1: هالعمل ضمن حملة إطلاق متكاملة سبقت صدور الأغنية قبل ما يكشف للجمهور أنه هالعبارة اللي تصدرت اللوحات الإعلانية منا سوى عنوان أحدث أعمال داني شمعون الغنائية. عن جد ما بدها هالقد متوفرة عبر قناة داني شمعون الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.
0: ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك وعطيك.
2: أفلام كتير منوعة اليوم يعني ما توقعت هالقد.
1: مزبوط ما كتير كان عنا أخبار عالمية لأنه يعني اسم الله ما عم بيخلولوا المجال العرب كل يوم كل يعني عم تلاحظي كل جمعة عم بيكون عنا إصدار أغاني جديدة. وأكيد أكتر شيء هلأ يلي رح العالم تحبه هو أكيد وائل. صح. يعني مثل ما قلت قبل شوي عن جد وائل مش ناوي يترك الساحة يعني خلص عم بيقول لهم صيفية لألي
2: بنقول على لبنان مش عم بيتهدوا.
1: مزبوط يعني ديجا كمان كانت هي اغنيته شو مشتقلي تصدرت عنه هون بالتوب 20 Arabic songs التوب 1 على جمعتين. فيعني اكيد انا بتوقع انه اول ما تنزل الاغنيه جمعه الجاي رح تكون كمان هي بين التوب 5 بالتوب 20.
2: ليكي بس انا ما كتير فهمت قصة مسلسل روبي.
1: اوكي هلأ نحنا مثل ما عم نشوف لنا فترة كتير في مسلسلات تركية عم تنعمل بالعربي وكمان حتى عن جد ما يعني ما ناكل حقهم عم بيكونوا كتير قوية وكتير عم بيكون اصداؤهم حلوة وحتى في عالم عم بتحبهم اكتر من الاوريجينال التركي الاوريجينال. فهلأ مسلسل روبي رح ينعمل كمان بنسخة تركية رح يكون اذا بدنا نقول مرتكز على القصة الاساسية بس اكيد دايما كل حدا بيغير غير شوي بال يعني بالسيناريو بالقصة. فعن جد قدي حلو بس نشوف يعني هذا تاني تقريبا مسلسل من بعد للموت يعني بياخدوه الأتراك فكتير أنا محمد
2: بسرعة ومش أنه مش وقت طويل يعني
1: مزبوط. فشي حلو أنه عن جد صارت الأعمال العربية كمان هي عم بتروح لبرا مش بس نحن عم نجيب من برا ونقلد مثل ما الكل.
2: طب برأيك أنه نحن كلبنانيين نحن اللي طرحين المسلسل أو هن لا هن حاضرين أو شيء أنه صار زمان روبي
1: هلأ 100% هلأ صار له كتير زمان هلأ فيها تكون حدا طارح الفكرة بس كمان يمكن لأنه يعني خلص بس تقولي روبي عن جد يعني ما في حدا ما بيتذكر هذا المسلسل وخاصة سيرين عبد النور. يعني إحنا عم نحكي إنه مسلسل روبي كان إذا فينا نقول مثل نقلة نوعية بمسيرة سيرين. يعني حتى هي كانت تحكي قد ايه هالمسلسل كان حلو وكلنا تابعناه وكلنا شفنا القصة فهيك عم بتخيل شوي بالتركي كيف رح يكونوا عم بيعالجوا هيدا الموضوع.
2: خليني أتذكر روبي يعني تبع الطيارة اللي وقعت.
1: لا روبي يلي كانت هي ورفقتها يلي كان عندها مشكلة بالمشي وتعرفت على حدا أونلاين إجا وكان معه رفيقه فروبي انغرمت برفيقه بس رجعت صارت بدها يقله لأنه هو معه مصاري.
2: أوكي.
1: فخانت رفقتها وأخذت لها العريس مثل ما بيقولوا لأنه بدها تصير غنية وبعدين رجعت ندمت لأنه هي بتحب الفقير رفيقه. فكتير عبالي شوف عن جد كيف رح يكون بالتركي
2: بس إن شاء الله يكون بالتركي يعني يترك هيدي الرسالة وهيدي القوة تبع الرسالة.
1: قالوا إنه رح تكون رح يتركوا القصة يعني هيك البيزكس رح يكونوا بس أكيد رح يعالجون يمكن من غير زوايا بس مفروض القصة تضل هي القصة زيتها.
2: بعد شغلة انت شو رأيك بالهيك المسلسلات التركية بتحضري؟
1: هلا انا كتير بحضر تركي
2: ايه
1: انا كتير بحضر تركي وبفهم تركي وبسمع اغاني تركية كرمال هيك هالموضوع كتير لفتني وتحمست انه بدي احكي عنه وناطرة عن جد يعملوا حتى نشوف كمان يعني لازم نشوف مين الابطال. يعني عم نحكي احنا سيرين عبد النور يعني اقل شيء يكون في حدا بيشبهها بالكاركتر بالجمال بكل شيء. هلا بس يعملوه وينزل رح كون عم خبرك عنه اكيد
2: بس ان شاء الله يكون انه نحن هناك لبنانيين وحتى اوكي ما بنفهم تركي بس ما كمان المسلسلات اللي ما عم تتدبلج عم بيروحوا يحضروها بالتركي بس يفهموا شوي من المشاهد.
1: مزبوط.
2: ما بعرف قد ايه نحن رح نروح نحضر هالمره عن جد بالتركي نحن اوريدي بنعرفها للقصه.
1: ليكي انا مني وعلي انا رح احضره لانه انا كتير بحب قصه روبي وعن جد عبالي شوف هن كيف رح يكونوا عم بيصوروه مين الابطال ووين. هلا كمان المسلسل اللي عم بيعملوها العربية عم يصوروها بتركيا فهلا اكيد ما رح يجوا يصوروه بلبنان بس انه بدنا نشوف هيك شوي من كل النواحي كيف رح يكونوا عم بيعالجوا وانا بحس صراحة يعني لانه قصة روبي قوية عن جد رح يضرب المسلسل اذا هن عرفوا ينقوا شخصيات اكيد اذا حافظوا عن جد على القصة.
2: لما قلت عن سيرين عبد النور عم بتخيل او انه عم جرب فكر، انا ما كتير بحضر الافلام التركية، بس انه من اللي انا حضرتون مين معقول يكون بجمالها هالقد هيدا هالجمال هيك الراكز الحلو لسيرين؟
1: سؤال شوي صعب لانه سيرين جمالها كتير عربي. الاتراك ما يعني ما في حدا عنده هيدا الجمال، العيون اللي هيك العربيه سود. بعمل الريسيرش تبعي و
2: اصلا شو ما يعني انت بدك تجيبي لي صوره او مشهد لاعرف عن مين
1: كمان، مش بس عن البطله، بدنا نشوف مين رح يكون البطل يعني نحن يعتبر عنا بطلين يلي هي حبته واللي تجوزته،
2: مزبوط.
1: فكمان هون كمان بدنا نشوف الدور.
2: يلا ننطر هلا رح نلتهي بالمونديال شي فتره بنرجع بنشوف شو معقول يصير يعني على الساحه الفنيه اكثر واكثر. ثانك يو اليك كارين،
1: ميرسي اليك ولكل حدا كان عم بيسمعنا.
2: مستمعينا اكيد نحن رح نرجع نكون معكم من بعد جولة المحلية على الساعة 5 والنهار الاثنين كمان. شوفي عنا
1: تنشوف شو عنا أخبار بعين على الفن
2: إن شاء الله.

0: دايما حدي.
1: خميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شركتيه ريد ليبل لتر 125 $15.5 وي جبنة بري فالدشان $2.65 وي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
2: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.

تحية طيبة. أنها الخامسة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. لا قرار بإلغاء الامتحانات الرسمية، ووزيرة التربية سيتم إعادة النظر بالخطة. الرئيس عون لن ننسحب من المفاوضات ونطالب بإنهاء العداء مع إسرائيل. رجي من مجلس الشيوخ الفرنسي، الخيار الدبلوماسي هو الحل الوحيد. الخارجية الإسرائيلية حزب الله انتهك وقف النار.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بشوي مش مقلي. لذي صحة ولذي.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً. وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم وتكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل المحلية مع بسام البطار ورولان خاطر. فيما تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع حزب الله المحظور عسكريا وأمنيا، وفي وقت تبرز نسخات مستحدثة من كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما خص إيران والسيطرة على أسواق النفط فيها وعلى جزيرة خرج، طرح اليوم موضوع إجراء الامتحانات الرسمية في لجنة التربية بحضور الوزيرة ريما كرامي في أجواء وصفت بالمشحونة جدا. استمعت كرامي إلى التوصيات التي قدمها النواب من دون الوصول إلى قرار بإلغاء الامتحانات، طالبة من الطلاب عدم الانقطاع عن الدراسة لأنها لم تكن يوما مضيعة للوقت. التفاصيل مع هنادي سمرة.
1: على وقع الخلاف الوزاري النيابي والاعتراض على ملف إجراء الامتحانات الرسمية بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية، التأمت لجنة التربية واستمعت إلى وزيرة التربية ريما كرامي حول الأسباب والموجبات بين الإصرار على إجرائها في موعدها ومطالبة نيابية واقتراح بإلغائها واستبدالها بإفادات تحت عنوان الظرف الاستثنائي، وبين حضر من قبل الوزيرة. نائب رئيس المجلس الياس بوصعب الذي حضر جزء من الاجتماع أشار إلى أن الأمر يحتاج إلى قرار شجاع، وتم خلال الجلسة تسريب قرار عن مجلس شورى الدولة بإلغاء الامتحانات ولكنه تبين أنه فيك. في المحصلة أصدرت اللجنة بالإجماع التوصية التالية حسب ما أكد رئيس اللجنة النائب حسن مراد:
2: إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات الشهادات الرسمية في ضوء الظروف الأمنية الاستثنائية الراهنة التي استوجبت إلغاء شهادة البروفيه.
1: بدورها وعدت الوزيرة بإعادة النظر بقرارها بعد لقاء مع وزارة الدفاع لمعرفة الضمانات الأمنية من عدمها.
3: سعادة النواب لفتوا النظر لأمور العلاقة بشو طبيعة المستوى ضمانة الأمن حول المراكز، وأنا من عندي وعدتهم أنه نحن حنرجع كوزارة التربية ننظر بالخطة. خطوتنا هلأ الثانية أنه نحن نلتقى بالمختصين الأمنيين بوزارة الدفاع وعلى أساسها نشوف شو الخطوات التانية وكيف فيها تتراجع هاي الخطة للامتحانات. إذا النواب أخذوا قرار بالقانون طبعا أنا كسلطة تنفيذية بصير ملزمة أني نفذه.
1: من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: من جهتهما تقدم النائبان بولا يعوبيان وحسن مراد باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وشهادات الفنية للعام 2026 على أن يقضي بإلغاء الامتحانات الرسمية واستبدالها بإفادات رسمية تمنح للتلاميذ الحقوق نفسها التي تؤمنها الشهادات الرسمية.
4: من التربية إلى السياسة، ففي وقت يستعد لبنان الرسمي لانعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم اجتماعا في قصر بعبدة حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم والضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض. وخلال الاجتماع تم تقييم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في واشنطن في 29 أيار الماضي و2 و3 حزيران مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في كل من البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. وزود الرئيس عون السفير كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في العاصمة الأمريكية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران.
0: إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية أننا نتجه معا إلى هدف واحد هو إنهاء حالة الحروب في لبنان، وقال: على الرغم من الضغوط الانسحابي من المفاوضات لن ننسحب منها وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة وطننا، وإلى جانبنا الدعم العربي والأوروبي والأمريكي. وما من أحد يتصور أن المفاوضات سهلة، لكنها الخيار الوحيد المتاح بوجه آلة الدمار والتعدي والقتل، وأعلم أن أغلبية اللبنانيين إلى جانب خيارنا.
4: أضاف الرئيس عون: نحن نطالب بإنهاء حال العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية التي باتت معروفة: الانسحاب الإسرائيلي، وقف الاعتداءات، انتشار الجيش، وعودة النازحين والأسرى، وبعد ذلك نفكر في السلام، ولكن لا يمكن أن نذهب إليه إذا لم يتم حل هذه الأمور قبلها.
0: وفي الغضون أفادت معلومات صحفية بأن لقاء عقد أمس بين الوزير السابق علي حسن خليل ومستشار رئيس الجمهورية أندري رحال للبحث في ترتيب العلاقة بين الرئيسين عون وبري. وقد أدى الاجتماع بين المستشارين رحال وخليل في سياق المسار التواصلي وطرح التباينات على طاولة العلاج، إلا أنه لم يتم التوصل إلى رؤى سياسية واحدة بعد باعتبار أن القضايا العالقة تحتاج إلى بحث ومتابعة. لكن بحسب المعلومات بدت هواجس عون وبري واحدة حول ضرورة الخروج من الوضع القائم في جنوب لبنان وتحصين الداخل اللبناني.
4: من فرنسا أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لبنان أقدم على خيار التفاوض المباشر بكل شجاعة وعن قناعة راسخة بأن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. رجي وخلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه في مقر المجلس في باريس أثار ملف النازحين السوريين ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل.
0: من جهته أكد لارشيه أن مصير لبنان لا يجوز أن يقرر لا في باكستان ولا في إيران، وشدد على ضرورة ترسيخ وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي.
4: ميدانيا وفي وقت يواصل سلاح الجو الإسرائيلي غاراته على مواقع تابعة لحزب الله، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن حزب الله أطلق مساء أمس وصباح اليوم مسيرات تجاه إسرائيل، وهو انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.

0: بعد القرار السعودي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بدأ المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان زيارة في بيروت تهدف إلى دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية وسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفاهية شعبه.
1: وقد أعلن مرفأ بيروت جهوزيته الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الرقابة والامتثال والشفافية في إدارة العمليات والبضائع.
0: وقد صدرت مواقف مرحبة بقرار المملكة وشاكرة لها منها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وعدد من المرجعيات السياسية اللبنانية.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أكد أن قرار الأمير محمد بن سلمان يعكس مدى اهتمام المملكة بلبنان كما كانت دائما، أضاف مع ملاحظة المملكة بداية قيام دولة فعلية في لبنان في ظل العهد الجديد للرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والحكومة اللبنانية اتخذت قرارها بإعادة فتح أبوابها أمام المنتجات اللبنانية على مختلف أنواعها. وختم جعجع مرة جديدة الشكر للمملكة العربية السعودية.
0: بدورها توجهت النائب ستريدا جعجع بالشكر والتقدير إلى ولي العهد السعودي على القرار الأخوي القاضي بإعادة فتح أبواب المملكة أمام الصادرات اللبنانية، وقالت إن هذه الخطوة تشكل رسالة دعم وثقة بلبنان وشعبه وتؤكد مجددا عمق العلاقات التاريخية والأخوية، كما تعكس حرص القيادة السعودية على مؤازرة اللبنانيين ودعم الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة.
1: اجتمعت لجنة المال والموازنة مع وزراء العدل والمال والاقتصاد وبحضور حاكم مصرف لبنان لمناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف. وبعد الاجتماع طالب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بمقاربة حكومية أشمل لهذا المشروع.
2: بعد 7 سنين من بدء الأزمة ما شفنا محاسبة جدية وحدة تمت لنطمن اللبنانيين على مستقبل. كل ما عم نتأخر نحن عم نفوت فرص إصلاحية حقيقية لأنه عم تنضاف مصايب على مصايبنا. قبل الحروب يلي صارت آخر حربين كان وضعنا شيء، لو حلينا الأزمة كان الوضع بلبنان شيء. هلأ بعد حربين بأزمة متراكبة بعد 7 سنين شوفوا الوضع.
0: حملات الشتم والأخبار المضللة وتوقيف الصحفيين في مؤتمر لوزير الإعلام شارب المخلوف.
3: بدعوة من وزير الإعلام المحامي بول مرقس ومنظمة اليونسكو أطلقت الحملة الوطنية لمكافحة الأخبار المضللة تحت شعار كون جزءا من الحقيقة مش من التضليل. ودعا مرقس المواطنين إلى التحقق من الخبر قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تطرق إلى قضية توقيف الصحفيين وحملة الشتم اليومية التي يتعرض لها رئيس الجمهورية.
4: نحن ضد توقيف الصحفيين لأي سبب كان، إذا كانوا عم بيمارسوا حرية الرأي والتعبير والإعلام، وبمشروع قانون الإعلام تحديدا في إلغاء لمحكمة المطبوعات، في إلغاء لدور المحكمة العسكرية تجاه الصحفيين، في حظر التوقيف الاحتياطي مطلقا بموجب المادة 122 وغيرها. اللي عم نعملها بالتوعية والتثقيف للناس من حيث حسن استعمال وسائل التفاعل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي من أجل التواصل والتفاعل، وليس كجبهة من الجبهات لحتى نرمي على بعض التجريح والإساءة والتهكم والتنمر والتحريض والفتنة وكل هول، منا هيدي مساحة التفاعل والحوار الصحيحة.
3: واختتم المؤتمر بالتشديد على أهمية تعزيز الوعي الإعلامي ومكافحة المعلومات المضللة بما يرسخ ثقافة التحقق من الأخبار لدى المواطنين. من وزارة الإعلام شرب المخلوف، لبنان الحر.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: الطقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا، عم تبقى الحرارة ضمن المعدلات الموسمية حتى يوم الأحد لترجع تنخفض وتصير دون المعدلات مع نشاط بسرعة الرياح وبيرتفع مع موج البحر.
0: ختام المحلية، نذكر بالعناوين. لا قرار بإلغاء الامتحانات الرسمية، ووزيرة التربية سيتم إعادة النظر بالخطة. الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات ونطالب بإنهاء العداء مع إسرائيل. رج من فرنسا: الخيار الدبلوماسي هو الحل الوحيد. الخارجية الإسرائيلية: حزب الله انتهك وقف النار. المحلية انتهت. كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلاني، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هالمدينة اسمها الدورادو، هل هي موجودة أو خيالية وأسطورية؟ حقك تعرف إنه هالمدينة حيرت كتار بالعالم وعلى مدى سنوات، إذا كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت إنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت إنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصا بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا انه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل، والقصة كلها خرافة وأساطير.

0: مستمعينا بلقاء جديد ضمن RLLT. نرجع منرحب بزميلنا مارون بشعلاني وفيكن كمان من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر موجات لبنان الحر الثلاثي 102.3 102.5 و102.7 موقع الإزاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. يوم انطلاق كأس العالم 2026 وأكيد الانطلاقة كمان حتكون ضمن برامج لبنان الحر ابتداء من اليوم, بس مش مع أنا مع زميل جورج السويدي إذا ماني غلطانة, ومش غير جورج السويدي بعد, فأكيد يعني من بعد 5:30 أنتوا على موعد مع كل شيء يخصه بالمونديال.
1: حمس مع لبنان الحر.

بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحلو.

وقت يخلص المونديال راح نكون بأجواء كلها حماسية رياضية وكروية أهم شيء أكيد، وراح يكونوا كلهم ضمن RLL تيم يعني معي ابتداء من بكرة، واليوم ابتداء مع الزميل جورج سويدي، ومثل ما قلنا لآخر نهار بالمونديال. اليوم رح نعمل شيء كتير بالعكس، اليوم رح نبلش دغري بسؤال الحلقة، ومع سؤال الحلقة شو عبالكم تخبرونا فيكم تخبرونا، بس دغري رح نبلش بالسؤال. وسؤالنا لكم مستمعينا، الإنسان بيتغير بسبب العمر أم بسبب التجارب اللي بيقطع فيها خلال حياته؟ اتصلتكم على 0900 218 233، الفويس مسج والتكست مسج على 70 959 11.

0: بس
1: كل حدا بيخضع على حاله أكيد. يعني هل أنتوا تغيرتوا بسبب العمر أم بسبب التجارب اللي قطعتوا فيها؟ أكيد نحن مش عم نحكي عن أنه نتغير يعني كتير جذريا، ولكن كلنا مثل ما قلنا هديك المرة أنه منقطع بتغيرات يبرك هيك بسيطة بيبي ستابس بالحياة، هذه بتكون خاصة بالعمر أم هذه خاصة بتجارب منقطع فيها؟ بالأول نلمسي على جان باي، تحياتي لك جان، وأكيد معك كمان بنسمع عش رأيك بموضوع الحلقة وبنسمع لين.
2: كيف هيك؟ إن شاء الله يكون نهاركم نهار مستمعين كان حلو. اللي هي بعد 5:30 المونديال وإلا كانوا بدهم يحرمونا برنامجك البرنامج. يلا ناطرينك على السمع. نحنا
1: يا لين يا لين كلنا رح نحكي مونديال، واتفقت مع زميل جورج سويد انه حيعلمني كم شغلة اكيد لانه هو اختصاص سبار، فرح اتعلم منه كم هيك خبرية وكم مش قصة بس خبرية يعني هيك يعني تيرمز عن المونديال تقدر اتواصل معكم فيهم اكيد. واكيد رح اترك الاخبار بس للزميل جورج. نسمع ماري روز.
3: هاي سيمونا. سيمونا الإنسان بيتغير بسبب تجاربه، الحياة بتعلم، وفي منهم بيعيشوا العمر كله وبيأكلوا تجارب وما بيتعلموا.
1: حاجة أسمع الفويس.
3: هاي سيمونا. سيمونا الإنسان بيتغير بسبب تجاربه، الحياة بتعلم، وفي منهم بيعيشوا العمر كله وبيأكلوا تجارب وما بيتعلموا.
1: عفاك ماري روز، عفاك مية مية بالمية. بس انت يا ماري روز تحديدا كيف تغيرت؟ هل العمر او التجارب اللي قطعتي فيها؟ وهيك اذا بتخبرينا عن شي تجربة يعني قطعتي فيها حسيتي حالك انه هون كانت مثل هيك مرحلة فصل بين قبل وبين هلأ.

0: سيمونا
1: بونسوار ميدو.
0: ميدو معاك من قبل حلقبية بديلك شعبي قال له ابنك ما تعلمه الحياة واحدة بتعلمه.
1: اوكي بس نقول الحياة يعني نحن عن شو نكون عم نحكي وهو مقولة تقال ولكن انه بس نقول كلمة الحياة هي هالحياة شو بتكون عبارة عن شو

0: سيمونا، بونسوار حبيبي.
1: بونسوار جرجات،
0: ليلتك موفقة. أكيد الحياة هي بتعلمنا مع، وكمان العمر، مع نضوجنا بالعمر بنصير نعرف وين الصح وين الغلط في شيء يمكن بأولتنا ما منكون عارفينها وما منكون متعلمينها، بس مع نضوجنا بحياتنا بالعمر وبالأيام هي بتصير تعلمنا. وليلتك موافقة يا سيمونا، ومرسي لك حبيبي.
1: يا جورجات، يا جورجات.

0: يعني نحن عم نتصرف على العمر اللي نحن مرئين فيه. لا لا أكيد الاثنين بيأثروا على الإنسان أكيد إيجابا سلبا بس بيأثروا.
1: هن عن جد بيتدخلوا مع بعضهم لأنه مثل ما في أشخاص هن يمكن كبار بالعمر بس الحياة تركتهم مثل ما هن ما تغيروا شيء أبدا. وفي كمان أشخاص قطعوا بتجارب ذات الخبرية مثل ما قالت ماري روز من شوي قالت أنه في أشخاص بيقطعوا بتجارب ومثل اللتا فيمكن هن كمان في أشخاص نرجع نقول بيكبروا بالعمر وبيتغيروا في أشخاص من التجارب كمان بيتغيروا ويمكن أوقات الميكس بين بعضهم هني هذا الشيء هو اللي بيغيرهم.

الإنسان بيتغير بسبب العمر أم بسبب التجارب؟ وبس تقولوا الحياة بتغير، شو هي الحياة يعني؟ بس نقول هذه الكلمة، هي كلمة الحياة كتير واسعة، بس بهذا الموضوع شو منكون قصدين؟ منكفي على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. نرجع منذكر أنه رح نكون مبلشين معكم بجوائز ومسابقات عن المونديال مع الزميل جورج سويدي بعد شوي على 5:30، وكمان بكرة معي رح نكون بأكيد يعني بارتين البرنامج خاصة بالمونديال جوائز ومسابقات، وكمان رح يكون معنا ضيف بكرة هيك 3 دقايق 4 دقايق نحكي معه كمان بس مونديال. صفر 9-218-233 لبنان الحر. ألو.

0: قولوا ألو على الهواء مستمعين، نقدر نسمعكم وتعرفوا أنكم أنتم صرتوا على الهواء من كافي بفويس.
1: كيفك؟ التغيير هو العامل العمر والخبرة، وأكيد معلقين ببعضهم، لأنه كل ما زدت بالعمر كل ما زادت الخبرة، بس الأساس التغيير هو الهدف، يعني كل ما تغير الهدف كل ما العقل بيتغير.
0: كثير حلوة يا وسام، كمان وسام عم بيقول وجهة نظر انه الهدف هو اللي بيغيرنا بالحياة حسب الهدف. ما رح نترك نحن الأسئلة لألك بكرة، ما رح نسألك الأسئلة اليوم لأنه محضرين لك قصص كثير لبكرة، لأنه صار لك جمعتين مش مشارك معنا.
2: سيمونا، أنا كنت عندي الردات وبدي أخد حقي بإيدي، هيك العمر عشت، بس وصلت لفترة أخذت نصيحة من صاحبتي أنه ما تعملي في شغلة ما تعمليها، ما تنتقمي أنت، أنه قطعت رزق، حدا قطع لي برزقتي. قمت أنا، لا أنت قمت أنا بإيدي، بوديت فويس، ما كان لازم وديه، مش فويس، كان وقتها مساج، ما كان لازم وديه، أو هيدا دوكيومان ضدي أنا، صفيت محاكم. هلأ رجعت ربحتها أنا واستعذرت أنه قطعت لي برزقتي ومية شغلات، بس تعلمت أنه مش أنا أخد حقي بإيدي، في ربنا هو بياخد الحق، أنت مشي مثل ما ربنا بده وربنا هو اللي بياخد حق كل إنسان، نحن علينا نغفر وهو عليه ياخد لنا حقنا.
0: كمان كلام كتير حلو ماري روز. هلا ما بعرف قديش واحد قادر انه يغفر، معقول انسان يجرب يطنش لانه الأذية بتكون كبيرة، ما بعرف قديش الانسان عن جد بيقدر يسامح. منجرب اكيد، ننسى اكيد لا، بس انه ايه واحد بيجرب هيك يطنش عن الموضوع، مثل ما قلت يترك كل شيء لربنا هو يصطفل، لانه العدالة الاخيرة هي العدالة اللي عند ربنا، والمحاسبة الاخيرة هي المحاسبة اللي بتكون عند ربنا اكيد. بس مع جون متري.
3: صباح الخير سيمونا، تحية لجان بيض ماري روز وجورجيت الغنوجة وفادي وشعرنا الكبير
0: ربيع
3: وكل مستمعين لبنان الحر. إذا واحد ما بيتغير على الأساس السياسي أكيد مش لازم يتغير، رأيه بضل رأيه مثل الحكيم مثلا ولا مرة تغير، بس بالنسبة لواحد يتعلم أكيد بيتعلم من التجارب ولازم يتحسن كل يوم بعد يوم. يعطيك ألف عافية.
0: أنا عافيك جان، بس يا جان ما يعني ما قلت لي إذا بقصص العمر ولا بسبب التجارب الإنسان بيتغير. حتى أنت يعني على الصعيد الشخصي ما خبرتنا كيف تغيرت بالحياة.

0: الخير سيمونة.
1: مساء النور حنا.
0: مساء مستمعينك. مساء لبنان الحر.
1: مساك يا حنا.
0: العمر له حق، كل ما كبر كل ما رجع لورا. العمر له حق، شغل وتعب ولحد العمر له حق. وجه بدي بس سلم أخي جون متري بكندا.
1: شكرا لك حنا. شكرا شكرا. من كافي مع وسام على 7991111.
2: مصور سمونا وسام التنورين. أنا بقول إنه إن هي في أشخاص كتير بيبقوا قدامنا كل العمر وبس يفلوا لأي سبب اللي كان، ما بنحس إنه في شيء تغير، بينما في ناس أمرار بنتقابل فيهم هيك للحظات وبيتركوا بداخلنا هيك وميت بدفة. مشان هيك إنه الناس اللي متعرف عليهم، الأصدقاء اللي منشوفهم من عشرة اللي منتلاقى فيهم، هودي هن اللي بيخلقوا الحدث، بيصيروا هن الحدث، بيصيروا هن العمر.
1: Thank you إلك وسام.

0: ما كنت عارفة اني على الهواء ابدا. هاي رح عليك مارو. يلا من كافي مع جون بويد.
1: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية.
0: لا يعافيك.
1: انا برأيي التجارب، كل يوم بتتعلمي شيء جديد، كل يوم بتاخذي عبرة من شيء بالحياة، يعني كل يوم في تجربة عندك تمرقي فيها، عرفتي كيف؟ وانت بتشوف الأنسب لك وبتعمليه. بس التجارب هي شو بيقولوا مفتاح الحياة، تعلمك كل شيء. ويسعد مساكي، وبدي سلم على ماري روز.
0: شكرا لك جامن كافي مع كريس.
2: بونسوار سيمونا. ايه عم بتقولي اعطوني دي اكزامبل، انا رح اعطيكي مثل. هلا اليوم كنت بالاشرفيه وانا من سكانها، يعني عشت فيها وخلقت فيها ونقلت بعدين على غير المنطقه وتجوزت. كنت عم بالسياره اقول رزق الله، يا ريت يا ريت برجع 20 سنه لورا، شو بغير اشياء بحياتي كتير كتير كتير، لانه كنت بعمر طايشه يمكن بمعنى الجهل، ما كنت أعرف مظبوط شو هي الحياة، شو في حوالي السترة. بقول أنا لو برجع هلأ 20 أو 25 لورا كل شيء بغيره بحياتي، كل شيء. يا ريت يا ريت.
0: هلأ كلنا منقول أكيد يا ريت نرجع كم سنة شوي لورا، لأنه في أمور أبدا ما منحب أنها كانت تصير بطريقة معينة، بس لأن يمكن صارت بوقتها على قد عمرنا، بلكي نقول على قد فهماتنا، على قد نضجنا بوقتها. بس كل ما كبر الإنسان كل ما عن جد بيتصرف بطريقة غير. مش نقول كبر مش بس يعني بس قصة كبر بالعمر، هي كبر بنضوجه.

0: كافي معكم على 0928-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. هلا نحن سألين سؤال شوي جدي. هلا عصام كيف بده يرد؟
1: أنا بدي أعمل مشكل.
2: ألف سلام عليك.
1: من امبارح مختفية وينك يا الله؟ ما فيك تعلقينا فيك هيك وتذلي. خبرينا شو عندك اليوم. أنا هلا بعدني واصل وواصل محروق ديني يعني. اختصري لي وإذا بدك ما تختصري وإذا بدك ما ترد علي. بس ممنوع ما تضحكي. منيح ولا بعيد؟
0: لا منيح يا عصام. سؤالنا كان الإنسان بيتغير بسبب العمر أم بسبب التجارب؟ أنت برأيك من العمر هو اللي بغيرنا أو التجارب اللي هي بتغيرنا؟ أنت كمان حسب يعني شخصيا أنت كيف بالحياة تجربتك بالحياة كيف أنت اللي تغيرت؟ أنا قلت عصام أنه هذا موضوع كثير جدي. أنت كيف بدك تشارك بهيك موضوع كثير جدي؟ أكيد تحكون فيه ونكتب الخبرية. رح نكافي مع ربيع.
3: شو حلو كتير الحياة وخصوصي لقلنا بالذات، هي بتعطينا دروس من المهد لحتى الممات. تحياتي سيمونا لقلكم لكل لسرة الإزاعة للجميع. أكيد الحياة بس واحد يكبر بالعمر الخبرة بتقوى عنده، وبس يكبر بالعمر كمان بصير عنده فهم أكتر للأمور. يعني هؤلاء اثنين معلقين ببعض.
0: شكرا ربيع. من كفي مع ربيع متهر بستة خمسة تسعة.
4: بونجور شمعونا كيفك؟ ميحا؟ لا هلا في ناس بتتغير شكلا كمان، وفي ناس ما بتتغير لا برأس بعقلة ولا بشكلة، بتضل مثل ما هي لو صار عمرها 80 سنة. الناس في ناس تغري بس يزعلوا، لنقول تاني يوم ببين على وجهن وببين على صوتهم يعني، وما بعرف حسب ما واحد يكب ورا ظهره.
0: شكرا إليك. الماتر عم بيقلنا لا العمر ولا التجارب، أنا عبالي المصاري تغيرني. حط له 200-300 بجيبته من حدك. مش عم يسمع أصلا، عم نحكي عنك. كنا عم نقول انه انت ما بتغيرك بس المصاري هي اللي بتغيرك بالحياة. انا لو حط لك 300-400 بجيبتك.
5: سيمونا اكيد عم انقلت بشكل عام، بس هي بتطبق علي يعني. مثلا بالاشياء السياسية انا ما بتغير يعني، رأيي هو ذاته. وبالنسبة للشأن العام يعني اكيد الواحد بيتعلم كل يوم عم بتغير، مش مشان انه بس العمر، هو كل يوم بزيد، كل يوم بتعلمك اشياء. الحياة بتعلمك. هيدا يعني مثل وبينقال، الحياة بتتعلمك. يعطيك العافية.
0: أنا يعافيك جون. رح نشوف شرب الفخري شو قايلنا. قايل انه انا بعتقد انه التغيير بيصير وقت تتغير نظرة الشخص للحياة من بعد بعض التجارب وبمساعدة القراب والاخصائيين النفسيين، وهذا موضوع لازم يبطل عيب. لا انا اكيد بيبطل، منه عيب ابدا واحد يكون يعني عم بيزور اختصاص يعني الاخصائيين النفسيين. يعني بالنهاية هذا اختصاص بالجامعة 3 سنين 4 سنين، يعني دكتور هو بالنهاية، فليش لا؟ وين الغلط؟

0: عندك العمر عمر، بس الإنسان بتغير من وراء المعاملة الناس. وبدي قلك ما في أرجل من الوزير الإعلام ملحم الرياشي، جاب المونديال بالقوة. هلا عم نختار وبدنا نختار، بدنا نشوف لنا شيء قوي، لأنه بالبيت ما في، ما يجيبوا لنا يون مشفرين. يضل العصابات أرجل من الملحم الرياشي ما في.
1: من هون أكيد نوجه تحية كتير كتير كبيرة مع الوزير سابقا ملحم رياشي، لأنه إيه يمكن آخر مرة حضرنا جورج مونديال بي وقتها ملحم كان هو الوزير الإعلام
2: 2018
3: مش 22، لأنه 18 اللي قبله. أوكي. من 8 سنين مونديال روسيا.
1: رح نسمع بعد عصام وبنرجع لعندك جورج.
4: والله في شيء غيرني هلا، حرق ديني يا معلم، الدايحة فضيت وما عندي شيء ولع فيه، بدي اشرب سيجارة.
3: حف شيء على بعضه.
4: الدايحة فضيت وما لي قلب سكر راديو وفل اجيب الدايحة. فايه فرقت معي الحياة، فرقت معي منيح يعني. جربيه
1: مشكلتي اني ما بدخن لجربها. عصام شو يا جورج شو محضر لنا اليوم؟
3: جوائز فاجئونا بالاذاعه، مجال تحيه لكل التيم صراحه، في جوائز حلوه رح نربحها دائما خلال فتره الورد كاب. اسئله معلومات عامه رح اطرح انا عن كاس العالم. ويلا اللي بجاوب صح دغري، بس بدنا نعطيه وقت، مش انه يفتح جوجل وكذا
1: بدك تعطيهم وقت يفتحوا او ما يفتحوا؟
3: لا يجاوبوا.
1: اوكي، فاذا اليوم رح نسالك سؤال، حنعطيك الوقت الكافي مع المستمعين، لانه بنرجع نقول في جوائز واكيد الكل بحب انه يكون عم يربح.
3: بدنا نحكي عن كاس العالم كمان، مش بس جوائز، معلومات، اي سؤال حابين يسالوه وي ار ريدي نحكي عن كاس العالم.
1: جورج اكيد يعني نحن رح نترك كل هذا الشهر لك بكل المعلومات، ولكن كمان بدنا نصير نتعلم منك مثل ما قلت لك. يعني اليوم انت وما وصلت قلت لي حفظت لك شيء اسم لاعب، بس انا اي بروميس يو انه انا لازم تاني مره اكون اتليست حافظه شي ثلاثه.
3: قلت لي اليوم قلت لي رافينيا وفينيسيوس ونيمار، تجا برافو
1: نيمار. لا هلا لحظه، هلا انا صحيح ما بفهم بالخبرين، بس اكيد مش نيمار. نيمار بيلعب معهم؟
3: وين بيلعب لكان؟
1: ما بعرف،
3: بيلعب مع كوراساو مثلا او مع المغرب يعني.
1: عن جد ما بعرف. بس خلص I promise you انه انا تاني مرة اتليست ثلاثة، مرة كل مرة ثلاثة. هنا
3: خلص احفظهو ثلاثة. فينيسيوس رافينيا ونيمار.
1: بكرة
3: بنسمع لك ثلاثة غيرهم
1: 100%.
3: نوصل لاخر المونديال حفظة كل الفريق.
1: حفظتهم. شكرا لكم مستمعينا، اكيد موعدا بيتجدد بكرا الله راد بنفس الوقت، وصار وقت بي بوزيتيف.

0: يلا تحية جديدة لكل المستمعين. انطلقنا نحن وياكم مثل العادة 3 5 5 ونص بي بوزيتيف لايف. تنتواصل مثل العادة على الواتساب بي فويس او تكست مسج 70 959 111، واكيد لتحكونا لايف على استوديو على 09 218 233. شو بدنا نحكي اليوم؟ تحية وشي لمارون مش علينا معنا على الاخراج. اكيد اليوم حلقة خاصة بكاس العالم. اليز هلو كمان معنا، اليز ميرزا بالبرودكشن. كاس عالم، سمعنا غنية تونسي.
1: حمس مع لبنان الحر.

قوي يا انطون. هذه الأغنية خاصة خصصنا فيها كمان صديقنا دي جي توني سي. توني شمالي أكيد كنا تابعه من زمان, تعرفوه على التيفي أكتر لأيام حديث البلد, وطبعا هو دي جي معروف جدا بلبنان والمنطقة. خصصنا بهالغنية الحلوة أطلقها من فترة تنسمعها نحن وياكم, تكون معنا طوال فترة كأس العالم. اسمها أولي أولي.

0: لكن الأغنية رح ترفقنا طوال فترة كأس العالم من دي جي توني سي. Thank you so much. هلأ رح نتابع حلقتنا.
1: حمس مع لبنان الحر في المونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرة بلبنان الحر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد، ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.

حسن بيتر حشاش عجبني حسن بالبروميات. تحية كبيرة للزميل المخرج بيتر حشاش، البرومو الحلوة اللي سمعناها بصوت كمان الزميل المميز توني نصار. مثل ما قال بالبرومو توني، مين أولكن رح يرفع كأس العالم بالـ19 جولاي 2026؟ هذا السؤال.

المفاجأة الحلوة المحضرين لكم إياها بلبنان الحر، إنه إذا رح تعرفوا مين رح يلعب المباراة النهائية، الفريقين رح يلعبوا الفاينل، والفريق اللي رح يربح كأس العالم في هدية كتير قيمة، هديتين بالأحرى، هدية للي رح يعرف مين رح يلعب المباراة النهائية، الفريقين رح يلعبوا بالفاينل، وهدية للي رح يعرف مين رح يربح كأس العالم، ساعة ذهب من روسونيرو. تقلينا

بس بيتر لأمتى من نضل نستقبل ترجيحات؟ مش أكيد مش للدور نصف النهائي، يمكن للربع النهائي، لدور الستاعش. آه في وقت. طيب نذكر المونديال 39 نهار، يعني عم ينطلق اليوم الساعة 10 مباراة ساوث أفريقيا مكسيكو بمكسيكو سيتي، انطلاق كأس العالم 2026، وبيستمر ل 19 جولاي. طبعا عم بصير المونديال بثلاث دول، هي مكسيك، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية. على أمل تقطع الأمور كلها على خير، ما يصير أي حدث أمني أهم شيء، وحلو نطلع بهالفترة هيدي من الجو المشحون والجو السياسي. حاج بقى نتابع السياسة وأخبار، نروح على شيء بيفرح الناس بيسليهم، نروح على كأس العالم، نروح على مباريات الفوتبول. البعض رح يقول أنه بالكم بالطابة، إيه حبيبي بيننا بالطابة، أكيد بيننا بالطابة، ما بيننا بالشيء اللي عم بيصير صراحة واللي عم بيرجعنا 100 سنة لورا. بيننا بالطابة أهم من 100 شغلة تانية صراحة. ما في احلى من اجواء المونديال. امبارح كنت عم جول بالمناطق، يعني قطعت بكذا منطقه، شفت هالسيارات حاطين الاعلام، هالولاد الصغار محمسين. في احلى من هيك؟ يعني انه شو بدكم اياهم يحطوا، شو بدكم اياهم يحطوا؟ يعني في احلى من انه السيارات عم تتزين بالاعلام، البلاكين عم تزين بالاعلام؟ يعني حلو. عم نشوف كمان كذا مدينه حاطين شاشات كبيره عم تجمع الناس تحضر الورد كاب. هيدي الاجواء اللي بنحب نعيشها، اجواء الفرح، اجواء كمان نظيفه، اجواء رياضيه، هيدي اهم شغله. يلا رح نبلش تواصل نحن وياكم. رجع مذكر any question related لكاس العالم نحن جاهزين نجاوب عليها. تواصل دايما 70 95 9 11 11 للفويس والتكست مسج، لا تحكونا لايف على استوديو 09 218 233.

0: شرب الفخري شو بورتغال هولندا؟ يا لطيف يا لطيف، هاي فينال كاس العالم برأيك؟ يا لطيف. اتصال الو، مرحبا،
1: كيفك كابتن؟
0: اهلا.

0: مسيو ناهي
1: صفا
0: تمام معرفة ببيتك الجديد
1: على اليخت
0: يعني. اه بين اليخت والبيت
1: 100%
0: قوي قوي.
1: ليك طبعا ناخد وقت غيرنا. انا بحس انه هذا الورد كاب رح يكون اوروبي الكاس يعني.
0: ايه
1: ما بحس ساوث امريكا هالمرة، ما بعرف ليه، ما بحس لا ارجنتين ولا برازيل.
0: اعطيني اسم فريق رح يربح الورد كاب.
1: هلا فرنسا واسبانيا اقوى اثنين.
0: ايه
1: بس كمان في انجلند.
0: اعطيني اسم واحد يا خوي جناهي.
1: هلا انا مين بتمنى او
0: لا انت مين بتشوف يربح كاس العالم هيك الهامك شو بقلك
1: الهامه؟
0: ايه الهام مدفعي
1: اسبانيا.
0: اسبانيا
1: اسبانيا بس انا بحب اذا ربحت هولندا بكون سوبر مبسوط.
0: اوكي
1: اوكي
0: اوكي
1: ان شاء الله يا رب تربح هولندا.
0: مش غلط ابدا.
1: لك مني فراري.
0: اذا ربحت اسبانيا
1: لا اذا ربحت هولندا.
0: اذا ربحت هولندا
1: لك مني فراري.
0: يلا
1: اوكي
0: تشوف انتو شاهدين اذا بتربح هولندا كاس العالم. اذا ما بيعطين بكره بجيب لي ماتش بوكس. بيضحك علي مثل ما قبل ربحنا شرط اختفى. طيب شربل.
2: ايه رئيس جورج كيفك منيح؟ كل شيء تمام؟
0: تمام.
2: لك اللي بده يلعب بالاخير هو البرازيل واسبانيا او البرازيل وفرنسا. انا على الارجح برازيل واسبانيا هيك انا بقول.

0: from England. كل مرة يبعتنا صورة حلوة يا أبو زيد.
1: بلبس بس IWC جورج.
0: شو هاللبس؟ ما فهمت شو قصدك فيها.
2: بعطيك العافية يسعد مساك مساء لبنان الحر. أكيد أكيد أكيد برازيل وللنهائي طبعا طبعا طبعا برازيل ألمانيا.
0: اف اف اف اف معقول نشهد انه كأس العالم 2026 نهائي ألمانيا برازيل؟ نشوف هلا كيف رح يخبطوا بعضهم يعني اذا تصدروا مجموعاتهم كيف وبدك ما يوصلوا يلعبوا مع بعض بادوار سابقه. بس على الارجح ممكن نشوفها بحال ربحوا كل مبارياتهم. على الارجح نشوفها ممكن. بس وين رحت بفرنسا؟ وين رحت باسبانيا؟ وين رحت بانجلترا؟ بالبرتغال؟ بالارجنتين؟ طيب نحن رح نتوقف لموجز الاخبار مثل العاده 3 دقائق على القد ونرجع لنتابع معكم حلقتنا. ما تروحوا لمحل، خلوكم معنا.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هالمدينة اسمها إلدورادو، هل هي موجودة أو خيالية وأسطورية؟ حقك تعرف إنه هالمدينة حيرت كتار بالعالم وعلى مدى سنوات، إذا كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت إنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت إنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصاً بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا إنه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل، والقصة كلها خرافة وأساطير وما طلع في ذهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السادسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على رفض الإملاءات الإيرانية وقال لرويترز: لا خيار لدينا ولدى الإسرائيليين سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع، مؤكدا أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس في يد إيران أو إسرائيل. أضاف: إذا اختار حزب الله البقاء في حال حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. في الميدان، أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هيرون 1 في أجواء منطقة نحلة في البقاع. وفي السياق، أعلنت إسرائيل أنها وجهت غارات على المسيرة المستهدفة في نحلة ما أدى إلى مقتل شخص. جنوبا، سقط قتيل و17 جريحا في الغارة على محيط مستشفى حيرام في مدينة صور، وقال الحزب أيضا إنه استهدف موقع جل الحمار جنوب العديسي. في فرنسا، وخلال لقائه الوزير يوسف رجي، أعلن نظيره الفرنسي جانويل بارو استعداد بلاده لتنظيم مؤتمر دولي لدعم المؤسسة العسكرية نظرا للثقل الاستراتيجي لهذا الملف. وتناول اللقاء مرحلة ما بعد اليونيفيل والعلاقات اللبنانية السورية، إذ أكد الجانب الفرنسي أهمية المضي قدما في ترسيم الحدود البرية بين البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن وضبط الحدود والحد من ظاهرة التهريب. أعلنت قيادة الجيش أنها ستمنح تراخيص استثنائية لتصوير المناسبات والنشاطات بالطائرات المسيرة، وترسل الطلبات عبر البريد الإلكتروني press@labarmy.gov.lb. رد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران الليلة، وقال إن ترامب سيتلقى ردا أقوى وأكثر إيلاما. أخيرا، أشارت باكستان إلى أنها مستمرة في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة رغم ضيق المساحة الدبلوماسية بسبب الهجمات المتبادلة. ختام موجز، شكرا لإصغائكم.

0: الخميس مع لبنان الحر. في المونديال بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان الحر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا. أي بلد ومين رح يرفع الكاس؟ لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: يلا جانا معكم سريعا مثل ما وعدناكم ثلاث دقايق على القد أو نكزة أكثر معلش كرمال موجز الأخبار. نرجع لنتابع حلقتنا أجواء كأس العالم. طبعا اليوم الافتتاح جون 11 مكسيكو ساوث أفريكا بمكسيكو سيتي. بس أكيد العين على المباريات البقية على الفرق الكبيرة على مين رح يربح كأس العالم. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء يعني ممكن كتير مثلا تخيلوا مواجهة بحال أمريكا طلعت مركز تاني بالمجموعة تبعها، إيران طلعت مركز

0: إذا ألمانيا تصدرت مجموعتها وفرنسا تصدرت مجموعتها كمان رح نشوف مواجهة كتير قوية بالراوند أوف 16 بين فرنسا وألمانيا، مواجهة نارية باكرة رح تكون. بس هالمواجهة إذا منرجع بالتاريخ 12 سنة لورا صارت كمان بنفس الدور، فرنسا ألمانيا إذا بتتذكروا بكأس العالم 2014 بالبرازيل بالراوند أوف 16 وقتها فازت ألمانيا 1-0 برأسية المدافع يلي اعتزل من فترة صغيرة ماتس هوملز. وقتها هذه الرأسية أعطت الفوز لألمانيا على فرنسا، وكنا نذكر بهالمباراة التصدي الرائع والأسطوري كان لمانويل نوير لتسديدة كريم بنزيما من زاوية المرمى، سدت كرة قوية كتير بسقف الجول. شيلا نوير مثل العادي، يعني أنا بعيت له الأخطبوط العنكبوت اللي بدكم إياه فيكم تسموه، على إيده طلوع ضربت الطابة بإيده، كان تصدي خرافي لمانويل نوير وقتها. بهذه المباراة وقتها ربحت ألمانيا 1-0 على فرنسا بالدور 16 من كأس العالم 2014. تابعت مشواره طبعا بالربع النهائي تغلبت بصعوبه على منتخب الجزائر 2-1، بالنصف النهائي كنا بنذكر 7-1 المانيا برازيل، وبالنهائي 1-0 على الارجنتين بهدف لسوبر ماريو جودزي. فويس
1: سعيده لك، انا ارجنتيني من 86 ارجنتيني، بس هالسنة بقول بلد أفريقيا رح يربح المونديال، ما بعرف لا هيك إحساسي. وسؤال تاني، دخلك عم بيريحون طي يشربوا ماي، هذا قانون جديد؟
0: ايه حبيبي 100% جي سي، اسمه ووتر بريك. هلا مش قانون كتير جديد، عم يستعمل هيدا الشيء من كأس القارات 2017، استعمل لأول مرة إذا بتذكروا بكأس القارات 2017 اللي فازت بلقب ألمانيا وقتها فازوا بالفينال على منتخب تشيلي 1-0. بهالبطولة كان في شيء اسمه ووتر بريك، وكلنا نذكر مرة في أحد المعلقين تغلبط حرام يعني ما حطوا على السكرين ووتر بريك، شو فكر يا معلم؟ قال له وخروج اللعب ووتر بريك حاليا. صوروا لعب عم بيطلع لبرا يشرب الماء تيري وكتبوا ووتر بريك تحتها، شو قال المعلم؟ خروج اللعب ووتر بريك. عمل الضجة ما بتفهم، مثل اللبنانية ما في يا أستاذ، ما في قد ما يعملوا مثل اللبناني وثقافة اللبناني ومتابعة اللبناني ما في. هلا للمفارقة كان في لعيب بيلعب بفريق ليستر سيتي، معروف أكتر شيء شهر بليستر سيتي، اسمه درينك ووتر. ما عارف اذا هلا كان طبعا ما كان عم بيلعب وقتها بهالبطوله اصلا يعني، بس ليك المفارقه كان اسمه درينك ووتر لعيب، بس ما هو اسمه ووتر بريك يعني. والله فوت جوجل هم اسمه درينك ووتر، عائلته درينك ووتر يعني. هيك ما يذكروه ضل يشرب مي. يلا متابع.
2: مساء الخير جورج، يعطيك العافيه. أنا فت هلا على السما، بس إذا بتعمل معروف بتوقيتنا نحن بكرة المباراة أي ساعة؟
0: أي مباراة؟
2: مين ومين؟ لأنه ما هلا تفت على السما، إذا بتعمل معروف بتوقيتنا يعني أي ساعة فينا نحضرها؟
0: أي مباراة يا حبيبي؟ حسب عم تسألني عن أي جيم، يعني مثلا اليوم مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا الساعة 10 المساء بتوقيت بيروت، الساعة 5 الصبح بكرة في كوريا مع تشيكيا مثلا، بكرة 5 الصبح. بكرة بالليل بنفس المجموعة البي اللي فيها المنتخبين سوري، بكرة ساعة 10 في مباراة كندا والبوسنيا مثلا، بيرجع السبت 4 الصبح كمان مباراة أمريكا باراغواي. يعني إذا ناطر مباراة البرازيل رح تكون الأحد، يعني السبت بالليل، سبت بالليل أحد الصبح الساعة 1 برازيل مغرب، مباراة منتظرة جدا جدا بهالمونديال، افتتاحية قوية صراحة لهالمونديال، وهي أقوى مباراة رح تكون بالأيام اللي جاية. يعني إذا منتطلع على السكادجول، اليوم عنا مكسيك ساوث أفريكا، منجع عنا كوريا جنوبية تشيكيا، كندا بوسنيا، أمريكا باراغواي، قطر سويسرا، مع احترامي لكل هالمنتخبات طبعا، بتصور العين رح تكون، وخاصة الجمهور اللبناني الكبير اللي بحب البرازيل. برازيل مغرب السبت بالليل أول أحد الصبح فيكم تسموها، يعني السبت بالليل الساعة 1، مباراة قوية جدا بالمجموعة سي برازيل مغرب. بنذكر هالمجموعة فيها كمان هايتي وسكوتلندا. أما محبي المنتخب الألماني، الأحد الساعة 8 المساء بتوقيت بيروت، بكير المباراة، الأحد الساعة 8 مباراة جيرماني وكوراساو يلي عم تشارك لأول مرة بتاريخها بكأس العالم. بدي أقول لكم كوراساو هو إذا بدكم التيم بي أو التيم سي لهولندا، في كتار لاعبين هولنديين ما نجحوا يكونوا بالمنتخب الهولندي، يعني بيقدروا كانوا يكونوا يعني تابعة في كتير اليوم لاعبين بيلعبوا بهولندا من أصول كوراساو، ما نجحوا يكونوا بليفل عالي، بقيوا ومثلوا كوراساو. والمدرب طبع منتخب كوراساو هو المدرب الهولندي المشهور ديك أدفوكات. أما هولندا رح تلعب الأحد الساعة 11 ضد اليابان، هي كمان مواجهة حلوة. هيدي شو؟ ادموم كندا. يلا
3: جورج كيفك، يعطيك الف عافية. جورج بدي اقول لك قبل الساعة 1 يعني عنا بتوقيتنا نحن الساعة 8 بدي بلش

0: مش بعيدة أبدا يا أستاذ إدمون. شو يا جان؟
1: جورج يعطيك العافية. جورج بدي أسألك عن المنتخب الألماني، في شيء غيابات، في شيء إصابات ولا
0: لينارد كار؟ لينارد كار للأسف.
1: وشو رأيك الإنجليز بيوصلوا على الربع النهائي؟
0: إيه أكيد.
1: ولا صعبة؟
0: أكيد.
1: وبدي أقول مبروك للحكمة، وبدي سلم على جان متري وماري روز وفادي من طرابلس.
0: شكرا شكرا جان، شكرا شكرا. بخصوص الألمان طبعا ضربة كبيرة كانت للأسف، في موهبة صاعدة يعني لاعب عمره 18-19 سنة، هلا بتأكد لكم لينارد كارل، بتصور 18 سنة، موهبة رائعة، بيلعب ببايرن ميونخ، للأسف قبل كأس العالم بكم يوم تعرض لإصابة وصار برات التشكيلة، علما أنه المدرب يوليان ناجلسمان كان متكل عليه بشكل كبير، لا بل كان رح يلعب بالتشكيلة الأساسية لألمانيا بهيدا الورد كاب، للأسف ضربة كبيرة حرام يعني لينارد كارل. منتابع جورج ديب.
2: هاي جرجي كيفك، باش الحال؟ والله يا جورج أنا بقول فينال كاس العالم حتكون أرجنتين أرجنتين، هلا إذا مش أرجنتين أرجنتين يعني لازم تكون أرجنتين برازيل.
0: يعني تتوقع الأرجنتين تربح كاس العالم يا جورج؟ صعبة صعبة، ما بعرف، أنا بشوفها صعبة. جنابري لا للأسف كمان جون، من زمان جنابري وقت روح حاله مع بايرن للأسف كمان، تخيلوا ما اللاعبين مهمين بخط المقدمة. برافو عليك ذكرته لجنابري. لاعبين كتير مهمين بخط المقدمة بألمانيا غايبين على الورد كاب، سيرج جنابري اللي كان عم بيلعب سيزن بتجنن مع بايرن ميونخ صراحة، ولينارد كارل ثنائي رائع جدا، للأسف ما راح يكون موجود بالورد كاب. من حسن حظ ليروي ساني اللي عم بيلعب بجالاتا سراي كان السنة، والليفل تبعه منه كتير منيح يعني، من حسن حظه بتصور رح يكون أساسي بكأس العالم بعد غياب جنابري ولينارد كارل.

0: يلا منتابع واتساب.
1: زي مرحب، يعطيك العافية لك خيي كرمال والكاب. بحس اللي بده يربح هو أول فريق بيعنده ثبات بالتشكيلة وبيفوت بجول. القصص الجديدة صارت بمونديال وتغييرات والقصص الاوت ما الاوت وهول الاشياء اللي حيفوت بجو بالشوب ما الشوب الفرق التوقيت وكذا. اسرع فريق بتأقلم بهيدي الاجواء بعتقد بيكون عنده ثبات بالتشكيلة مع شوية حظ بعتقد هو بيفوز، والاوروبيين اقرب ليتقبلوا كل هالاشياء اكثر من الامريكا الجنوبية.
0: والله لنشوف، لانه كمان امريكا الجنوبية معودين على الطقس اكثر وعلى المناخ اكثر. بس شفنا انه المانيا كسرت القاعدة بورد كاب 2014 والبرازيل لما فازت باللقب وفازت بالنصف النهائي على فريق امريكا الجنوبي هو البرازيل، وبالنهائي كمان على فريق امريكا الجنوبي هو الارجنتين. سو ما حدا بيعرف. والله منذكر بالهيد تو هيد بتوين يوروب اند امريكا 12-10، يعني الفرق الاوروبيه فازت بلقب كاس العالم 12 مره والفرق الامريكيه 10 مرات لهلا. التفوق للقاره الاوروبيه خاصه من بعد الستريك اللي عملوها 2006 ايطاليا، 2010 اسبانيا، 2014 المانيا، 2018 فرنسا. اربع مونديالات قدروا يتجاوزوا فيهم امريكا الجنوبيه وقاره امريكا بشكل عام. اربع مونديالات فازت فيها منتخبات اوروبيه. رجعت الارجنتين طبعا فازت ب 22. لنشوف هالمره هل راح يكون لقب امريكا الجنوبي ام اوروبي ام افريقي، ما حدا بيعرف. كمان المغرب فريقهم بجنن.
2: تابع واتساب. هاي جورج كيفك؟ قلبيا اكيد بدنا المانيا تربح، بس بحسها شوي صعبه. او بتوقع الهولنديه يعملوا شيء السنه، ان شاء الله يحملوا، بيستحقوا بعد كل شيء عاملين، هو بيستحقوا يحملوا كاس.
0: هولندا اكثر منتخب سيء الحظ بكاس العالم، ثلاث مرات لعبين فينال، ثلاث مرات خسران الفينال، كان اخرها بمونديال 2010 بساوث افريكا امام اسبانيا 1-0. بنتابع.
3: جورج كيفك؟ منيح، مع كاميرا من عين. بتقول لك ترى زمان ما حكيتك. انا بشوف فاينل هولندا ارجنتين، وان شاء الله المره الثانيه انت المانيا حتطلع بسرعه.
0: اوكي توني فرايفر، ثانك يو على المساج الحلو حبيبي، ثانك يو. ألمانيا وبس أنطون، يلا خير. أنا ماني كتير متأمل فيهم، بس بالفوتبول ما حدا بيعرف. يلا برازيل إسبانيا for the final and يامال will raise the cup. الياس يوسف عم بيقول إنه إسبانيا راح تفوز بكأس العالم. شو يا جوزيف؟
4: انجلترا اسبانيا بالديزناف، والربح اللي يكون لاسبانيا. انا بكون ببرشلونة بالفترة.
0: ممكن كتير اسبانيا. كمان منتابع، يلا كمان مزيد من المشاركات.
5: كيف رأيك يا جورج؟ كيفك؟ مفضلك في كرمال المسابقة على الالبسي على البيت عربية
0: بلا دعايات.
5: التفاصيل انا حابب شارك فيها، بس
0: بدك تعمل سكان.
5: ما عرفت كثير شوي الاعلان تبعك كثير ايقاعه سريع.
0: سكان للكيو ار كود صديقي، ولحالة بتفوتك. عمول بتليفونك قرب، عمول سكان مثل للباركود الموجود ان كان على السوشيال ميديا او على التي في عم يقطع، بتعمل له سكان هي بتفوتك لحالة، بتعبي الابلكيشن وذاتس ات، بصير انت مخول تشارك معنا بتحدي المعلومات العامة. سو ايزي. Guess I'm goals. في حدا قايل لي بتوجهوا اسبانيا وفرنسا بنصف النهائي، بس مين قال انه فرنسا رح تتصدر مجموعتها واسبانيا كمان؟ هون كمان ما حدا بيعرف، بس انه ايه منطقي تصدروا على الارجح يلعبوا مع بعض، بس ما حدا بياكد انه حيكونوا فيرست كل واحد بالجروب تبعه. ربيع
6: بدي احضر المونديال وانا مشجع الماني، ان شاء الله بتبقى الصحه عال وكله بيحضر لبناني. تحياتي لك جورج. أنا بالنسبة لي بحس فينال إسبانيا وفرنسا، هيك بحس.
0: أوكي ربيع منتابع.
7: الله معك جورج، كيفك كيف الصحة؟ تحياتي لجميع المستمعين، علي زمان أطلع إجا الموسم.
0: وينك يا محمد؟ وينك؟
7: كل الأحوال معك الألماني محمد كاردوباكي، أنت بتعرف
0: اشتعني لك ألماني.
7: أصل يوناني
0: صح،
7: جنسية لبنانية، مشجع ألماني. تحياتي لكل الألمان طبعا، يعني مشجعين الألمان والألمان يا عمي.
0: يا هلا بمحمد، اشتعني لك. منتابع كيار سعادة من أمريكا بعتنا صورة المنتخب البرازيلي، حلوين حلوين البرازيل. يلا جيبان.
8: بونسوار جورج، كيفك سافا؟ أنا بقول فاينل إسبانيا بورتغال، مع أني مشجع إسباني بكون أكيد عم بتمنى كريستيانو رونالدو، بقول بورتغال بتربحها، بيكون ختم الفوتبول رسميا وحد كأس العالم على السيفي تبعه.
0: مش بعيدة، بس إذا بتحضروا لرونالدو مبارح بالمباراة ضد مين لعبوه؟ ضد آيسلند؟ لا ضد مين؟ لعبوا مباراة ودية مبارح البرتغال، حضار يا معلم، قدام الجول لحاله مرتين، انسى مصاب الجول. انت أدات كتير توجهت مبارح لكريستيانو رونالدو، إذا أدائه سيء جدا بتصور عم بيكون عبء أكتر ما بيكون بلس صراحة للمنتخب البرتغالي. يعني مثل ما قال لويس فيجو كمان بتصريح أنه لازم مهاجم آخر يلعب ويكون هو أوف ذا بنش، يعني بخبرته يفوت يقدر يعطي شيء، بس تيكون أساسي فعلا عم بيكون عبء كبير على المنتخب البرتغالي.
9: سويدة معك كارل، أنا بس بدي أقول لك شغلة، أنه البرتغال بلا رونالدو بيربحوا كأس العالم، مع رونالدو ما لهم فيها خبز.
0: أنا ما حكيت شيء، وحياة الله ما حكيت شيء. هذا كارل صديقنا وزميلنا اللي بيتابع فوتبول كتير، هو اللي عم بيقوله. منتابع.
10: ايه كابتن جورج يعطيك العافية، نشكر شيء كابتن بجوم بالمنتخب انه هو حيخد كأس العالم. انا الشغلة ما بقتنا فيها يا كابتن. كابتن نهار الثلاثة المضى ما قلت لك انه ميسي بس ينزل كي بيغير الماتش، نزل بداية 69 ربحوا 3-0، عرفت؟ لك البرتغال وقت لك كريستيانو ربحوا خلاص يا خيب، يا ده احتياط او يفعل عبيته هذا الزلمة، ده خط شهر على بنهر صاحبك.
0: لا لا عم نحكي واقع فوتبول. نحنا في جملة قالوها لكريستيانو اليوم اكتر من موقع، leave the football before the football leave you. عن جد يلا منتابع.
11: مرحبا جورج، بس أنا ما كتير عم تابع، بس بدي أسأل إنه في شيء في إذاعة حتنقل؟
0: لا يا حبيبي للأسف، للأسف
11: كيبل ولا عنا كيبل فيجن ولا ما أدري شو، كيف في واحد يحضر يعني؟ لما عنده اشتراك.
0: للأسف يا صديقي، كنا موعدين ممكن كان لآخر نهار إنه يصير في اتفاق وينقل الورد كاب على تلفزيون لبنان، بس أول شيء مكلفة جدا. يعني بتصور مش تحت 10 مليون تتنجيب اتليست 10 مليون يندفع حقوقها. لا رح تبقى هيك، او كمان مثل ما قلنا في كذا منطقة او كذا بلدية عاملين ساحات حاطين شاشات عملاقة لينحضر كاس العالم بالبيت، بده يندفع مبلغ حوالي $95 تتقدر تاخد الحقوق تحضر كاس العالم على فترة 39 يوم.
12: بونسوار جورج، والله جربنا نتصل فيك بس قبل الموجز علق واخذت الموجة الصغرى.
0: يلا هلا
12: انا عم اتصل بعدين.
0: ايه
12: ابدا ما عم اتعلق.
0: يلا حول هلا.
12: anyways تعقيبا على كلامك، كوراساو في مع تاهي تشونغ، هيدا اللاعب كان مع اليونايتد
0: هيك شارك بتورد صح.
12: مثل ما عم تقول كوراساو هي كانت مثل مستعمرة هولندية، مشان هيك التقييم بعضهم كانوا. وبدنا نحكي شوي عن ماتش ان بي اي امبارح، نيويورك نيكس.
0: مش معقول اللي صار، مش معقول اللي صار.
12: وسبيرز عودة من بعد 29 نقطة فرق للنيكس ليربحوا الجيم. اللي ما حضر الجيم راح عليه كتير كتير كتير صح. كتير ان كان بحب الباسكت وان كان بحب الفوتبول.
0: معك حق يا شربل، معك حق اللي حكيته، يعني صدمة. انا وعيت اليوم تفاجأت انه 29 نقطة فارق لسان أنطونيو، رايحين ليعادلوا سيريز 2-2 ويرجعوا يفوتوا بقوة للفوز باللقب، بيكبروا حظوظهم أكيد. اللي عملوا نيكس وخاصة التب الأخيرة، يعني مش معقول، مش معقول اللي صار. سيناريو ولا بالأحلام. 3-1 صارت هلا نيويورك على سان أنطونيو، بس ما فينا نقول انه خلصت بعد. قادر سبيرز يفوز بثلاث مباريات مثل ما فاز نيويورك بثلاث مباريات، قادر سبيرز يعملها، بس هلا ممنوع الغلط، 3 على التوالي والا راح اللقب منهم. منتابع.
13: مرحبا جورج، يعطيك العافيه. انا من مشجعي للبرازيل، بشوفها صعبه للبرازيل للاسف، ناقصهم شيء المنتخب مع انه نجوم بس ما بعرف. وصار مرات التشكيله انا برشح هولندا، بتكل عليه بشكل هولندا بعتقد بتاخذ الكاس، توصل فينال هي والبرتغال والكاس لهولندا.
0: هولندا للقب، في كتار رشحين هولندا اليوم، شو القصة؟ والله ما بزعلهم ابدا اذا ربحوا، مثل ما قلنا هولندا 3 مرات فينال ولا مره جايبه كاس العالم. في حدا كمان من المنجمين هول اللي بتوقعوا، قال توقع باخر مونديالين انه مثلا تربح الارجنتين 22 وفرنسا 18، قال متوقع تربح هولندا هالمره، بس انا ما بصدقهم هو كلهم يعني، ما سوري ما تواخذوني، ما بصدق شو بيقول المثل، كذب المنجمون ولو صدقوا. يلا
14: ابو جلاج، نحن بنحبك وبنحب برنامج تبعو حضرتك
0: حبيبي.
14: معك انا، معك مواطن مصري يعني بالاساس، انا مصري.
0: اهلا وسهلا.
14: وكنت لاعب فوتبول. هلا هالفرق كلها اللي بتقول على اسبانيا والبرازيل

0: وأببرم أنا بلبنان كلها على الأعلام المصرية أو الدول العربية ولا علم مبين منهم، بس بالدور الأول هتنزل الأعلام الدول كلها وحيكون حديث العالم كلها المنتخب المصري.
1: وحياتك انت اذا بتروح مصر كاس العالم اكتر واحد رح ينبسط، صدقني مش عم لا عم بيض ولا عم سيف ولا شيء، بس انا من اكتر منتخب عربي بحبه يعمل نتيجة اكيد غير الدول العربية الشقيقة والصديقة منتخب مصر، يعني مصر ولبنان، مصر ولبنان واحد عن جد، يعني كيف منقول قديه يعني في صداقات وقديه في جالية مصرية كبيرة بلبنان وقديه في لبنانيين بمصر.

0: غيري ممكن تنهي جيم صعب التوقع، بس بعتقد انا نهائي كأس العالم الماضي راح يكون ارجنتين فرنسا.
1: اف
0: وشو بدي اقول لك، وطمن لي اليز رياضي انه الكوارتر التالت متقدمين على بيروت.
1: صار يعرف انه اليز مع الرياضي
0: حبيبي يا خيي جورجي.
1: اوكي ديس سكور، صار مباراه الرياضي وبيروت، شو سكور عندك؟ 85-72-13 نقطة آخر كوارتر صرنا. إيه يلا
2: متى يعطيكم العافية. أنا بقول اللي حيفوز بكأس العالم أحمد نطرابلس، أنا يا الأرجنتين لأنه شخصية البطل بعدها موجودة، يا أما اللي حيقدر يتخطى الأرجنتين قبل الفينال.
1: أوكي كمان انا بستصعب، بس انه والله بالفوتبول ما حدا بيعرف شيء، فينا نستصعب فينا نستبعد فينا اللي بدكم اياه، بس هيدي الفوتبول يا جماعه. الكره مفاجآت، الكره جوال، اللي بحط جوال بيربح بطبيعه الحال، هيدي الفوتبول. كيف حط الطابه ما حدا، خلص جول جول، ضربت باجر هيدا، ضربت براس هيدا، بظهر هيدا، عملت ديفليكشن، الجول جول، مهم النتيجة آخر شيء. في فريق يكون عم بيلعب بجنن ويخسر مباراة، يكون مسيطر وعم يضغط وعم يضيع فرص، بيجي الفريق اللي بوجهه من كورنر أو من ضربة ثابتة أو من ضربة جزاء أو من بطاقة حمراء مثلا بيتعرض لأحد لاعبي الفريق يكون عم بيلعب منيح يخسر المباراة. سو ما فينا نضمن شيء أبدا. مسيو مروان رفول على السمع، يعني شرف كبير يا أستاذ مروان. ألماني طبعا، ألماني كنا عاملين أيام الام تي في بالنيوز روم، عاملين حزب الألماني، كان مروان رئيس الحزب، كان فيه كمان زميلنا ماجد بوهدير، مين بعد كان فيه مروان، كنا تبهي ممنوع الغلط مع مروان، يعني كيف أيام الحرب العالمية الثانية وبدنا نذكرهم، يعني هيك هونيك نظام قاسي كتير، يعني ممنوع حدا يغلط. ايه ما بدنا نقول الاسم هلأ صم يقوموا علينا. بيير عم بيسألني شو رأيك بجمال موسيالا. جمال موسيالا بعد ما استعاد مستواه اللي نحن بنعرفه فيه، هالإصابة الطويلة طبعا اللي كانت عرض لقلبه كأس العالم للأندية الصيف الماضي، رجع صحيح وعم بيلعب، بس من هو يعني بتصور إذا تابعت ألمانيا مشوار الأدوار المقبلة الأدوار الإقصائية رح نشوف مستوى موسيالا عم بيتحسن مباراة بعد مباراة. متمنى يكون جاهز من أول جيم كرة ساو، بس لا شك وجوده بعده مؤثر جدا. هو وفيردز رح يكونوا ثنائي جيد جدا بخط المقدمة لتشكيلة ألمانيا. سهيل عم تقلي بتعرف أنه في ناس كتير عم بيتابعوك بس ما بيحبوا الطابة بالمرة، وأنا أول وحدة يا سهيلة، أحلى عالم محياة الله. شفت شو مهضومة؟ ما بتحب الطابة وعم بتتابع، قدام مهضومة أنت؟ ايه مزبوط، كان معنا عم بيذكرني مروان رفول المخرج توني زغاب. لا لا كنا جروب كبير يعني. يلا ألو ألو،
3: نطرني بعد شوي، أنت مهضوم أكثر من سهيلة.
1: مين معنا يا عمي؟ مين معنا؟
3: شربل.
1: مين يعني شربل؟
3: يعني
1: استاذ شرب العمار. هلا استاذ شرب العمار، هلا عرفنا مين. اهلا استاذ شرب. تمام تمام حبيبي.
3: هيك لا متابعين البرتغال استرادا.
1: ما حدا يا حبيب قلبي، شفتني شيء قلت شيء، انا العالم كله عم تترشح وانا عم حط الاسامي، مين استبعد البرتغال؟ بدك تقوي الزغره من اول ما تطلع.
3: ما هو وقت روق تبعات مع خيك راوي.
1: شو تبعت؟
3: مع خيك راوي حلقة
1: فيصل. ايه بس نحن عم نحكي فوتبول اليوم
3: يا خيي. اوكي بدك تهرب بعرف.
1: مش عم بهرب، عم بحكي فوتبول اليوم. حلقة عن كاس العالم.
3: اوكي ماشي فينا نمرقها. كأنه سمعني معك، انا بعرف ان الحلقة مسجلة قبل.
1: ايه
3: نفس التساؤلات، انت حضرتها؟ انت ما بتحضر راوي؟
1: لا بالعكس، راوي خيي كما بحضره ولو.
3: ايه مضبوط، ما هو في خلاف ونمر عشان هيك عم بيعوض.
1: خلاف؟ والله ما بعرف في خلاف، ما علمي.
3: يلا ماشي الحال ليك، بس انه هلا عجد انا مش عم اقول انه مثل ما انا استغربت فيصل استغرب وصوري يعني، بس انه كانه هالاتحاد ما ضبط معه ولا مجند للمنتخب يا رجل. ما بعرف ليه يعني من وقت ما استلم ما ضبط معه ولا مجند.
1: الأكيد أنه راح يكون في مجنس بالمرحلة المقبلة
3: في مكان، بس أنه مجنس على ليفل ما في انه اكيد فينا نجيب قدر مجهول اليوم. هي بيروت
1: لا يا خيي لا يا خيي.
3: طيب بقى مش انا اللي قلتها مش عطان الدبارة تحيا جور.
1: طيب طيب شربول شربول مين مترشح لكأس العالم؟ مين مترشح لكأس العالم؟ بورتغال.
3: يعني
1: انت بتحب تزقزق كتير.
3: لا لا لا لا مش زقزق مش بحب زقزق.
1: بستحلش مرة بستحلش مرة ما تطلع زقزق على الهواء. مش مرة واحدة بس.
3: يا جود يا جود ما عليه.
1: بيطلع بيطلع ببرنامج صار له وقت محترم ما في منه ليك هون بيطلع بي يا زلمة يا زلمة بيعمل عنتر هون.
3: لا بحكي منطق مش جاي اعمل بطولات
1: ايه.
3: بس وحيات يسوع مش نحكي منطق بس انه الويندو بعد جمعتين ما هيك او المنتخب
1: ما بيأثر الويندو هين هيدا اهم شيء بعدين اهم شيء المرحله اللي جايه هلا بعدين
3: هي ولا خلص حيش تعطوا اسباب تخفيفيه
1: يا
3: المفروض بهيك وضع لحولها مثل ما هي نروح لانتخابات مبكره مثل ما قال خي فيصل ورشح نديم حكيم على الاتحاد.
1: اوكي
3: شو رايك انت
1: شو رايك كزدوره شو رايك جزدوره تحيه لاستاذ نديم وتحيه لاستاذ اكرام وتحيه لكل الاشخاص اللي عم تكون بقطاع الباسكتبول صراحه
3: تحيه
1: تحيه لهم كلهم
3: تدعمه
1: مين انا تدعمه يا حبيب قلبي مين انا تدعمه يا حبيبي شو ما اكون زلمه حدا انا شي مره شفتني زلمه حدا يعني او بقبض من حدا يا استاذ شربيل
3: جايب معك صديقك جاد مبارك مؤثرين جدا انتم وانا معجب فيكم جدا
1: حبيبي حبيبي اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك
3: اللي انت بتدعم انا حكيم نعم عن كلا
1: ليك حتى براسك دايما هيدي حتى حلقه بدانتك جورج سويدي ما عنده ما عنده معلم جورج سويدي ما عنده معلم ما عنده حدا بيكون وراه بيدعمه ولا مين ما كان ما بدعم الافضل يربح الافضل يربح ما بمشي ورا حدا بحياتي انا ثانك يو شربول

0: يلا معنا 10 دقايق خلاص، 3 أسئلة بدنا نربحكم، بس حكونا على 09 تنربح جوائز. في جائزة كتير قيمة صراحة، عوينات شمس من ألترا فيزيون عين الرمانة مقابل الشياح بارك، قدم لنا عوينات شمس بقيمة $100. يلا رح نربحها بسؤال معلومات عامة، مين رح يتصل فينا تنسأله السؤال؟ يلا أول اتصال حياخده 09-218-233، من بعدها كمان في جائزتين وراهن. يلا أول اتصال والسؤال، مين؟ الو الو، طيب ننتظر الاتصال، نضل على واتساب هالوقت. يلا الو الو الو
1: الو،
0: مرحبا.
1: ايه مرحبا،
0: مين معنا؟
1: جوزيف.
0: جوزيف؟
1: ايه انا.
0: شو العيلة جوزيف؟
1: خوري.
0: اهلا وسهلا بجوزيف، إذا ربحت يا جوزيف تجي التنام تستلم الجائزة، جائزة العوينات من ألترا فيزيون عين الرمانة مقابل الشياح بارك.
1: يلا هات لنشوف شو السؤال.
0: سؤال عن كأس العالم، مين أول منتخب ربح كأس العالم؟ أول بأول نسخة من كأس العالم عام 1930، من هو المنتخب الذي فاز باللقب؟
1: برازيل.
0: بدي أعطيك أربع احتمالات، بدي أهين عليك.
1: هات لنشوف.
0: يلا. أوروغواي، المجر، إيطاليا أو فرنسا؟
1: المجر.
0: لا يا زلمة. لا، الأوروغواي أول بطل العالم 1930 للأسف. يلا Thank you جوزيف. كمان ألو ألو ألو،
2: مرحبا.
0: مرحبا، مين معي؟
2: جورج.
0: إسعاف. إسعاف
2: إيه،
0: حبيبة قلبي، أحبها كتير لإسعاف أنا.
2: هي حقيقة خواجة جورج قبل بقاش كأس العالم إلا البرازيل.
0: ليك ليك خلاص، إلا البرازيل. تحكي جنوبي إسعاف، ليك ما ألزة ما أهضمة.
2: وأنا هلأ هيدا المونديال معايدي ألماني.
0: بتأيد ألمانيا؟
2: نعم.
0: ما هلأ عم تقولي ما بتلبق إلا للبرازيل، كيف عم تأيد الألمان؟
2: بتلبقش، بل كل السن صار كبار شوي.
0: إن شاء الله إن شاء الله. طب خليني أسألك سؤال يا إسعاف، بركي ربحتي معنا عوينات شمس.
2: نعم.
0: يلا هات لنشوف، كم مرة ألمانيا ربحت كأس العالم بتاريخها؟
2: ربحان ألمانيا
0: كم مرة جايبة كأس العالم؟ هات نشوف، راح أعطيك احتمالات، 3 4 5 6، كم مرة جايبة كأس العالم ألمانيا؟ 3 مرات. 4 لا يا إسعاف، 4 مرات، كانت الرابعة بال 2014. بسيطة. يلا مين بده يربح العوينات؟ شو في؟ ألو ألو ألو
1: الو،
0: مرحبا.
1: كيفك؟
0: صباح، مين معي؟
1: الي
0: شو العيلة؟ الي خوري كمان، يخزل العين عبيت خوري، مسيطرين على لبنان بالطول
1: من يومين كلهم بحكيك.
0: وهلا جوزيف خوري شارك، الي خوري يخزل العين عليكم
1: العيلة، اكبر عيلة بلبنان
0: 100%. الي كيف علاقتك بالفوتبول؟
1: قد ما بدك
0: يا ويلي.
1: انا اول شيء برازيل، بس ان شاء الله ياخذ رونالدو، مع انه امبارح عمل جيم سيء جدا ضد نيجيريا.
0: ان شاء الله ياخذوا مين؟ رونالدو؟
1: برتغال.
0: ايه لا اخذينه خلاص صراحه، اخذوه لرونالدو.
1: امبارح يعني شفت كابتن ديون
0: في النيجيريا. عيب يضيع هيك شيء زلمه مثله. يلا هات نسال سؤال لإلي، عن مين ربح مونديال 66؟
1: 66
0: يا عيني عليك، شو اوحش. يلا مبروكين العوينات، الي خوري عم يفوز معنا من الترا فيزيون
1: مانشستر يونايتد، يعني مش يعني سالفني
0: احيان طرقني. بتستاهل، بس بتستاهل انت.
1: ثانك يو
0: حبيب قلبي الي. يلا بتستلم جائزه تنان من الاذاعه، عوينات من الترا فيزيون، محل موجود بعين الرمان مقابل الشياح بارك، عوينات بقيمه $100. الي خوري لكن الفايز معنا. يلا جائزه بيتزتنا، محل البيتزا عنده بجبال غرفين وبالزوق وبالعقيبة، أربع فروع بيقدم قسيمة شرقية من فروعته الأربعة، قسيمة حرزانة يعني، مش أنه بيتزا وحدة.

0: وليد خوري يخزى العين يخزى العين. جوزيف خوري، إلي خوري، وليد خوري. شو في يا خيي؟ شو في يا خيي؟
1: أكبر عائلة بلبنان.
0: طيب يا وليد هات لنشوف. شو بدنا نسأله لوليد؟ شو بدنا نسأله؟ مين ربح مونديال 82؟
1: إيطاليا.
0: والله وحش، والله وحش. برافو للوس، برافو برافو. يلا كمان جايزة بيتزتنا بيستلمها وليد التنان إذا قال راد، بيروحوا والعيلة بيأكلوا بيتزا عند بيتزتنا بجبال غرفين زوقوا لعيبة الأربع فروعة قصيم شرقية حزينة من عندهم. تالت جايزة باتيسري لإسكالاد أند كيترينج، مش بس باتيسري، باتيسري أند كيترينج إسكالاد جونية بلس عقايبة هايوي. شفتوا فرعه جديد بجوني كتير حلو على الأوتوستراد، كمان فرعه الأساسي بالعقايبة بيقدم ترويقة لأربع أشخاص كل يوم. رح نقدم من عنده ترويقة، شو بدكن؟ نافي بوزة كروسان كل شيء بينزل على الطاولة. أفيد ناكل هول معلم وبتروح دغري بتعمل فحص سكري من بعد وصير القطر ينزل من ديناك يشطشط. نعرف كيف؟ بس تاكل هول كلهم يصير القطر يشطشط من ديناك، يزرزب من ديناك هيك القطر والزبدة مع بعض، كروسان والكنافة والبوزة. يعطيك ألف عافية. بس هيدا آخر جايزة بنقدمها اليوم. ها يلا اتصال. ألو باتيسري لإسكالاد أند كيترينج جونيا وعايبي. ألو مين معنا؟ راح الخط. طيب يلا مع جايزة واحدة سؤال واحد نربحكم إياها قبل ما نختم. هالوقت ناخد بشير على واتساب.
2: جرجي مرحبا، كيفك؟ منيح؟ بشير مخلوف معك. ليك ما فينا نحط مين الفرق لوايا. اوكي معروفين، ما تنسوا البرازيل، البرازيل منهم هينين. صح. انا برازيلي، مش لانه برازيلي كمان. عندك برازيل، فرنسا، عندك ارجنتين، ما حدا ينسى ارجنتين
0: كمان،
2: عندك برتغال، عندك سبين، سبين كثير قوية. انا بقول فرنسا ما بيوصلوا على الفينال،
0: ممكن
2: ما بيوصلوا ابدا. انا هيك بقول في فرق قوية ما حدا ينسيهم. اوكي وناركم سعيد.
0: اهلا وسهلا فيك بشير. اتصال. الو مرحبا.
3: الو
0: مرحبا. مرحبا
3: مرحبتين.
0: بدنا نوطي الراديو عمول معروف تنسمعك مزبوط.
3: مطفي كمان تكرم عينك.
0: الله يخليك. مين معي؟
3: كلنا معك. جهاد.
0: جهاد شو العيلة؟
3: يوسف.
0: اهلا بجهاد يوسف
3: حبيبي يا جورج.
0: يا استاذ جهاد شو معك؟ كيف معلوماتك؟ جهاد يا خيي استاذ جهاد كمان حلوة معلش قطعنا اياها
3: عراسي.
0: جهاد كيف معلوماتك بالفوتبول؟
3: يعني بزمط اوقات
0: تزمط. شو بدنا نسألك يا مين الهداف التاريخي لكاس العالم يا جهاد؟
3: الهداف التاريخي لكاس العالم
0: مين اكتر لاعب سجل جوال بتاريخ كاس العالم؟ هو الماني اعتزل، هداف كبير، لعب
3: الماني.
0: لعب بالمونديال 2002 2006 2010 و2014 كان يعمل باك فليب لورا بس يحط جول. وكان قوي كتير براسه.
3: رودي فولر؟
0: لا لا لا كان قوي كتير براسه. ما فولر لعب اخر مره بال 94 رودي فولر اخر مره لعب مع الالمان بمونديال 94. كلينسمان اخر مره لعب مع الالمان بمونديال 98.
3: قوي كتير براسه،
0: قوي كتير براسه. برز أكتر شيء بمونديال 2002، بلش يبرز أول شيء بكوريا واليابان لما وصلت ألمانيا على الفينال وخسرت مع البرازيل. طيب لا راح أعطيك احتمالات يا خيات لنشوف.
3: يلا
0: توماس مولر، ميروسلاف كلوزي أو لوكاس بودولسكي، أعطيني واحد منهم هداف التاريخي لكأس العالم معه. 16 جول. 16 معه بتاريخ كأس العالم. مين؟ مولر، كلوزي أو بودولسكي؟
3: كلوزي.
0: برافو عليك يا جهاد. يلا مبروك لقصيمة، أكيد دعوة لأربع أشخاص شو ما كان رح يكون فيه على الطاولة، كنافة، بوزة، كروسان وغيرها من عند كيترينج وباتيسري لإسكالاد. أهلا وسهلا فيك. مع جهاد بنكون عنا صار ثلاث فايزين اليوم، إلي خوري ألترافيزيون، وليد خوري بيتزتنا، وجهاد يوسف باتيسري لإسكالاد أند كيترينج. خلصنا لليوم. فاروق مش علينا، ثانك يو حبيبي على الاخراج مثل العاده. ست اليج عم نعزبك دائما معنا، اليج ميرزا او بتقولي مرزا، انت شو بتحب تقولي؟ ميرزا او مرزا؟ مرزا مرزا عراسي. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. يلي حابب يحضرنا الليلة 9:15 على الـ LBC. ما عم بعمل دعاية بس إذا بدكم بلشين الورد كاب شو الليلة بحقلنا دعاية صغيرة ما لشي. على لبنان الحر 3 منلتقى كل 3 وخميس 5:30 المونديال ينطلق الليلة بمباراة ساوث أفريكا مكسيكو بمكسيكو سيتي الساعة 10. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فلنجنح اليوم قليلاً نحو الخيال. تصوروا معنا أن يحدث انقلاب في الفاتيكان ويسيطر أحد الكرادلة على القرار ويلقى تأييدا شعبيا واسعا في روما وسائر إيطاليا، فتعلن القوات المسلحة الإيطالية تأييدها له ويعلن بدوره انتصار الثورة المسيحية الكاثوليكية ويسمي نفسه صورة الرب رومانيتزي على غرار آية الله الخميني، ويؤكد أنه مكلف من الله وأنه نائب المسيح على الأرض ليس روحيا فحسب بل زمنيا، ويطلق شعار تصدير الثورة الكاثوليكية المسيحية إلى العالم. فتشتعل بلدان عدة بظواهر عنفية غير مسبوقة على غرار حزب الرب في البرازيل والحشد الأهلي في المكسيك وعصائب أهل الصليب في الفلبين وحركة الجهاد المسيحي في إسبانيا. أما في إيطاليا نفسها فينشط فيلق الكارابينييري الثوري ويصبح أقوى من الجيش النظامي، يعني جنون بجنون وما حدا أحسن من حدا. ويعم الموت والخراب تلك الدول وتهزج الجماهير الجامحة بالانتصارات المدوية وهي بالكاد تجد خبزا وسقفا تأوي إليه. أجل، نحن مع حزب الله وسائر الأذرع الإيرانية نعيش هذه الحالة فعليا لا افتراضيا، نعيشها ونعانيها حتى القلق. وفي أي حال لن نسمح بأن تتحول قاعدة، بل كانت وستبقى استثناء آيلا إلى الزوال عاجلا أم آجلا. يا جماعة الخير، هل سمعتم يوما بأن في أوكرانيا حزبا أو ميليشيا مسلحة فاتحة على حسابها بحجة تحرير الأقاليم التي تحتلها روسيا؟ هل سمعتم يوما بأن أذربيجان لديها ميليشيا مسلحة بحجة تحرير ناغورني كاراباخ من السيطرة الأرمنية؟ وهل سمعتم أن في أرمينيا حزبا أو ميليشيا مسلحة تستعد لإطلاق مقاومة بهدف استعادة ناغورنو كاراباخ؟ هل سمعتم يوما بأن في قبرص اليونانية حزبا أو ميليشيا مسلحة بحجة تحرير الجزء الشمالي من الجزيرة من الاحتلال التركي؟ وفي الأصل لا مصر شكلت ميليشيا مسلحة ولا الأردن ولا حتى النظام السوري البائد شكل ميليشيا بحجة تحرير الأراضي التي تحتلها إسرائيل. أما نحن في لبنان فلدينا بدعة حزب الله الذي تأكد للقاصي والداني أنه مجرد فصيل في جيش الولي الفقيه ويرتبط جذريا بإيران، وما يهمه هو خدمة أجندتها من جهة والاستقواء على الدولة واللبنانيين من جهة ثانية، وكله تحت شعار مقاومة العدو الغاشم. وفي الواقع لم نرى الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله غاضبا مرة بقدر غضبه عندما أطلق 7 أيار أو عندما هدد سمير جعجع ب100,000 مقاتل ردا على فشل غزوة عين الرماني. فتفكروا والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50 وإيت كراب كورايا $4.25 لتر ونص بيدك سارة سانست $12 5 كيلو سكر $3.
1: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
2: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. عون لا للإملاءات الإيرانية والإسرائيلية، ويترأس اجتماعا تحضيريا لجولة المفاوضات المقبلة. الجيش الإسرائيلي يسيطر عملانيا على وادي سلوقي، وغوتيريش ندعم حصرية السلاح بيد الدولة. رجي يواصل لقاءاته الفرنسية. لجنة التربية لإعادة النظر في قرار إجراء الامتحانات الرسمية. ترامب يعد طهران بضربات عنيفة الليلة وإخلاء مبنى البنتاغون من الموظفين.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. من الجنوب إلى بيروت ومن العواصم العربية إلى واشنطن وطهران، تتشابك الخيوط في مشهد يرسم صورة لدولة تتزحم حولها رياح التصعيد وحسابات المحاور، وبين غارات لا تهدأ جنوبا وبقعا والمخاوف من اتساع رقعتها، وفيما انشغلت الأوساط بمسير الامتحانات الرسمية، برز اليوم تأكيد جديد لرئيس الجمهورية بأن مستقبل لبنان هو بأيدي اللبنانيين لا إيران ولا إسرائيل، فضلا عن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السعودي أو المبعوث السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والنتائج المرتقبة منها على صعيد دعم لبنان ومؤسساته الشرعية. إقليميا، المواجهة الإيرانية الأمريكية تتدحرج أكثر فأكثر نحو التصعيد في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي عن ضربات جديدة على إيران الليلة. نبدأ من تطورات ملف التفاوض.
1: إذن وفيما يستعد لبنان للجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن، اطلع الرئيس جوزيف عون على نتائج اجتماعات واشنطن وزود الوفد المفاوض بتوجيهاته للجولة المرتقبة.
0: رئيس الجمهورية أكد لوكالة رويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل، وقال إذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. أضاف عون أننا لن نقبل أن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين، ونحن مصممون على المسار الدبلوماسي، فلا حل عسكريا، كما شدد على أن لا خيار لدينا سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع مع إسرائيل.
1: عون كان أكد في تصريحات سابقة أن الجانب الإسرائيلي لا يزال متعنتا في المفاوضات ولا يطرح أي خطط واضحة، مشيرا إلى أن لبنان ماض في المسار التفاوضي وأن أي تأجيل للجولة المقبلة ستكون إسرائيل مسؤولة عنه، وأوضح أن إعلان واشنطن لم يمنح إسرائيل حرية الحركة بل نص على حق الطرفين في الدفاع عن النفس، كاشفا عن اتصالات يجريها لبنان مع كل من السعودية وقطر للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار انطلاقا من علاقتهما مع إيران.
0: وزير الخارجية يوسف رجي أكد في خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي أن لبنان أقدم على خيار التفاوض المباشر بكل شجاعة وعن قناعة راسخة بأن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، ودعا رجي فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى المساهمة الفاعلة في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتقديم الدعم لهم داخل سوريا.
1: بدوره أكد لارشي أن مصير لبنان لا يجوز أن يقرر لا في باكستان ولا في إيران، مشددا على ضرورة ترسيخ وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي.
0: رجي التقى نظيره الفرنسي جون نويل بارو وتناول البحث جملة من الملفات الساخنة المتعلقة بالأوضاع اللبنانية والتحديات الراهنة التي تواجه الدولة. بارو وصف القرارات والمواقف التي أطلقتها السلطة السياسية منذ الصيف الماضي بالشجاعة، مجددا دعم باريس الراسخ للبنان في مسار التفاوض الذي تسلكه على الرغم من أنها ليست طرفا مباشرا في هذه المفاوضات.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا إلى وقف فوري للنار وأعلن تأييده الكامل لاحتكار الحكومة اللبنانية السلاح، وقال على كل الأطراف في لبنان العمل لتحقيق تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل سلامة الأراضي اللبنانية.
0: رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أكد دعم لبنان في حماية أمنه واستقراره وبسط سيادته على أراضيه.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أكد عبر لبنان الحر ضمن حوار حر أن رئيس الجمهورية هو الذي حمى الضاحية الجنوبية وليست الصواريخ الإيرانية، متحدثا عن المكابرة.
2: زيت التصرف اللي عم تعمله اليوم إيران، وقعت طيارة الأباتشي للجيش الأمريكي إلى يومين بتاكل دق،
3: مع أنه نفوا قالوا أنه لا نحن ما خصنا بالموضوع،
2: أطنان من الصواريخ. لا بالعكس، هن صرحوا وقالوا ما تستهونونا وما تجوا تلعبوا وتحطوا حالكم بمناطق الخطر، أهينكم تضبوا للأمريكان وتفلوا من هون كل أسطولكم تحت النار، ما يتمرجلوا بهالموضوع لأنه أكلوا قتلي. وبيحكوا الشيء وضده، لأنه أكذب مخلوقات الكون هن الإيرانية وجماعة حزب الله عندما يتعلق الأمر بالتصرفات السياسية تبعهم على الأرض وما يصرحون به وما يبطنون به وكيف يناقضون ما يصرحون به ويتصرفون به على الأرض. هاي صارت بالنسبة لهم أنا برأيي من بعد نهاية هذه الحرب مواد تدرس عن الكذب السياسي وقلة الاحترام للعلاقات الدولية ولسيادات ومبدأ الجيري.
0: وزارة الداخلية السورية جددت تأكيدها أن لبنان دولة ذات سيادة وليست ساحة خلفية كما كانت في زمن النظام السوري البائد، وأكدت لقناة الحدث أنها لن تبخل بأي جهد يخفف الضغط الأمني على دول الجوار.
1: جنوبا وفي شريط العمليات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على وادي سلوقي، وقالت المتحدثة باسمه إن قوات المجموعة القتالية التابعة للواء السابع ووحدة إيغوز العاملة تحت قيادة الفرقة 36 أنجزت العملية على أو السيطرة العملية على المنطقة التي استخدمها حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا لإطلاق الدرون المتفجرة والقذائف على الجيش الإسرائيلي، وتمكنت الفرقة من تدمير عشرات البنى التحتية والقضاء على أكثر من 50 عنصرا، كما عثرت على بعض الوسائل القتالية ومنها عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع.
0: وفي شريط العمليات الميدانية استهدفت المقاتلات الإسرائيلية تاير دبة، جوية العباسي، مجد الزون وكفر سير.
1: واستهدفت المقاتلات أو المدفعية الإسرائيلية من جهتها جبشيت، وادي زبقين ومحيط بلدة ميفدون.
0: إلى ذلك أدت الغارة على محيط مستشفى حرام إلى سقوط قتيل و17 جريحا، كما أدى القصف الذي تعرضت له مشغرة إلى سقوط قتيلين وقتيل في استهداف دراجة نارية على طريق وادي جيلو. وفي نحلة في البقاع سقط قتيل نتيجة الغارات التي شنتها المقاتلات الإسرائيلية بعد سقوط مسيرة في المنطقة.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات 48 الماضية.
0: حزب الله أعلن استهداف أليات إسرائيلية في خلة الراج في دير سريان، وصف الهوى في بنت جبيل، ومربط للمدفعية في بلدة العديسي، وأطلق رشقة صاروخية باتجاه التجمعات الإسرائيلية في القطاع الغربي.
1: وزارة الصحة وفي نشرتها اليومية أعلنت أن 3711 قتيلا و11483 جريحا سقطوا منذ 2 أذار حتى اليوم.
0: لجنة التربية النيابية عرضت موضوع الامتحانات الرسمية، ووزيرة التربية ريما كرامي دعت الطلاب إلى عدم الانقطاع عن الدراسة لأنها لم تكن يوما مضيعة للوقت. هنادي السمرة.
4: على وقع الخلاف الوزاري النيابي والاعتراض على ملف إجراء الامتحانات الرسمية بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية، التأمت لجنة التربية واستمعت إلى وزيرة التربية ريما كرامي حول الأسباب والموجبات بين الإصرار على إجرائها في موعدها ومطالبة نيابية واقتراح بإلغائها واستبدالها بإفادات تحت عنوان الضعف الاستثنائي، وبين حضر من قبل الوزيرة. نائب رئيس المجلس لياس بوصعب الذي حضر جزءا من الاجتماع أشار إلى أن الأمر يحتاج إلى قرار الشجاع، وتم خلال الجلسة تسريب قرار عن مجلس شورى الدولة بإلغاء الامتحانات، ولكنه تبين أنه فيك. في المحصلة أصدرت اللجنة بالإجماع التوصية التالية حسب ما أكد رئيس اللجنة النائب حسن مراد:
5: إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات الشهادات الرسمية في ضوء الظروف الأمنية الاستثنائية الراهنة التي استوجبت إلغاء شهادة البروفيه.
4: بدورها وعدت الوزيرة بإعادة النظر بقرارها بعد لقاء مع وزارة الدفاع لمعرفة الضمانات الأمنية من عدمها.
6: سعادة النواب لفتوا النظر لأمور العلاقة بشو طبيعة المستوى ضمانة الأمن حول المراكز، وأنا من عندي وعدتهم أنه نحن حنرجع كوزارة التربية ننظر بالخطة. خطوتنا هلأ الثانية أنه نحن نلتقى بالمختصين الأمنيين بوزارة الدفاع، وعلى أساسها نشوف شو الخطوات التانية وكيف فيها تتراجع هاي الخطة للامتحانات. إذا النواب أخذوا قرار بالقانون طبعا أنا كسلطة تنفيذية بصير ملزمة أني نفذه.
4: من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: بعد القرار السعودي باستئناف صادرات لبنانية إلى المملكة، حط المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان في بيروت بهدف دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية وسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفاهية شعبه. وفي السراي عقد اجتماع وزاري لفت فيه الرئيس نواف سلام إلى أن أي أهمال أو تقصير يشكل تهديدا للمصلحة الوطنية، ولن نقبل بالتهاون معه بأي شكل من الأشكال.
0: مرفأ بيروت أعلن جهوزيته الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الرقابة والامتثال والشفافية في إدارة العمليات والبضائح.
1: مواقف مرحبة صدرت ومنها من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وعدد من المرجعيات السياسية اللبنانية.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكد أن قرار الأمير محمد بن سلمان بفتح الأسواق السعودية أمام البضائع اللبنانية يعكس مدى اهتمام المملكة باللبنان كما كانت دائما. أضاف مع ملاحظة المملكة بداية قيام دولة فعلية في لبنان في ظل العهد الجديد للرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة اللبنانية اتخذت قرارها بإعادة فتح أبوابها أمام المنتجات اللبنانية على مختلف أنواعها، وختم مرة جديدة الشكر للمملكة العربية السعودية.
1: بدورها توجهت نائب ستريدة جعجع بالشكر والتقدير إلى ولي العهد السعودي على القرار الأخوي القاضي بقبول الصادرات اللبنانية، وقالت إن هذه الخطوة تشكل رسالة دعم وثقة بلبنان وشعبه، وتؤكد مجددا عمق العلاقات التاريخية والأخوية، كما تعكس حرص القيادة السعودية على مؤازرة اللبنانيين ودعم الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة.
0: لجنة المال والموازنة مع وزراء العدل والمال والاقتصاد اجتمعت بحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لمناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف. بعد الاجتماع طلب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بمقاربة حكومية أشمل لهذا الموضوع.
7: بعد 7 سنين من بدء الأزمة ما شفنا محاسبة جدية وحدة تمت لنطمن اللبنانيين على مستقبله. كل ما عم نتأخر نحن عم نفوت فرص إصلاحية حقيقية، لأنه عم تنضاف مصايب على مصايبنا. قبل الحروب يلي صارت آخر الحربين كان وضعنا شيء، لو حلينا الأزمة كان الوضع بلبنان شيء. هلأ بعد حربين بأزمة متراكبة بعد 7 سنين شوفوا الوضع.

0: حملات الشتم والأخبار المضللة وتوقيف الصحفيين في مؤتمر لوزير الإعلام، تفاصيله مع شرب المخلوف.
1: بدعوة من وزير الإعلام المحامي بول مرقس ومنظمة اليونسكو، أطلقت الحملة الوطنية لمكافحة الأخبار المضللة تحت شعار كون جزءا من الحقيقة مش من التضليل. ودعا مرقس المواطنين إلى التحقق من الخبر قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تطرق إلى قضية توقيف الصحفيين وحملة الشتم اليومية التي يتعرض لها رئيس الجمهورية.
2: نحن ضد توقيف الصحفيين لأي سبب كان، إذا كانوا عم بيمارسوا حرية الرأي والتعبير والإعلام، وبمشروع قانون الإعلام تحديداً في إلغاء لمحكمة المطبوعات، في إلغاء لدور المحكمة العسكرية تجاه الصحفيين، في حظر التوقيف الاحتياطي مطلقاً بموجب المادة 122 وغيرها. اللي عم نعملها بالتوعية والتثقيف للناس من حيث حسن استعمال وسائل التفاعل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي من أجل التواصل والتفاعل، وليس كجبهة من الجبهات لحتى نرمي على بعض التجريح والإساءة والتهكم والتنمر والتحريض والفتنة وكل هول، منا هيدي مساحة التفاعل والحوار الصحيحة.
1: واختتم المؤتمر بالتشديد على أهمية تعزيز الوعي الإعلامي ومكافحة المعلومات المضللة بما يرسخ ثقافة التحقق من الأخبار لدى المواطنين. من وزارة الإعلام، شرب المخلوف، لبنان الحر.
3: الحكم على رامي نعيم سابقة قضائية أم تهديد للحريات؟ ريشار حرفوش.
4: عادت قضية الحريات الإعلامية إلى واجهة النقاش بعد الحكم الذي صدر بحق الصحفي رامي نعيم عن محكمة المطبوعات في خطوة اعتبرها كثيرون سابقة قضائية تثير التساؤلات حول حدود حرية التعبير والعمل الصحفي. نعيم تحدث للبنان الحر عن تفاصيل القضية، كاشفا عن أنه سيتوجه في خلال اليومين المقبلين إلى مرحلة التمييز للطعن.
5: مشكلة بطبيعة الحكم يشكل أولا سابقة ولم يسمح به الجسم الإعلامي في لبنان. كشفت قاضية غدعون عن أنها وراء هذا القرار بعدما هللت للقرار. بالمقابل لم يذهب القضاء إلى التحقيق بما نشرته وكشفت عنه بالفيديو الذي تناولت فيه موضوع المذيعين وكيف تقوم غدعون وبعض المحامين بمحاولة الضغط على المذيعين من خلال استعمال السلطة وما إلى ذلك. أعتقد خلال اليومين المقبلين يتم تقديم التمييز وسنذهب بالأطر القانونية، ولكن على الجميع أن يعلم بأن لا يمكن كانت أي صحافي بإشهار مواد قانونية مر عليها الزمن وجمدت وتم إبطالها، سيكون لي حديث مطول. باتوا قريبين من فضيحة كبيرة قد تكشف قريبا.
4: وفي القراءة القانونية أكد الخبير الدستوري سعيد مالك أن الحكم يحمل أبعادا قانونية وإعلامية لافتة، متوقفا عند مسألة صدور مثل هذا النوع من الأحكام عن محكمة المطبوعات.
6: ما صدر من حكم بحق الإعلامي رامي نعيم من قبل محكمة المطبوعات قد شكل سابقة خطيرة بحق الإعلام والصحافة وحرية التعبير وإبداء الرأي، بالتالي أن عقوبة السجن مع النفاذ والتي صدرت بحقه تشكل افتئاتا وإرهابا بحق كل صحفي أم إعلامي مستقبلا غايته نشر الحقيقة وإعلاء صوت العدالة، مما يقتضي معه على المعنيين معالجة هذه الفجوة.
4: يبدو أن الحريات باتت تواجه أكثر فأكثر بأحكام قضائية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول حماية حرية الرأي.
0: مكاتب السوق في لبنان، فوضى أسعار ومخالفات تحت المجهر. التفاصيل مع سيمونة حتشيتي.
7: تشهد مكاتب السوق في لبنان فوضى متزايدة تثير شكاوى المواطنين، سواء لناحية الأسعار التي تختلف بشكل كبير بين مكتب وآخر، أو لناحية الخدمات المقدمة والشروط المفروضة على المتدربين. ففي وقت يفترض أن تخضع هذه المكاتب لمعايير موحدة وإشراف من الجهات المختصة، يتحدث مواطنون عن تفاوت كبير في الكلفة. وفي هذا السياق تحدث رئيس نقابة أصحاب تعليم قيادة السيارات في لبنان عفيف عبود عبر لبنان الحر.
8: أوائل 24 كان في اتفاق بين كل المكاتب كنقابة مع الإدارة أنه يكون في 5 ساعات تدريب بين الطريق وبين مكان الفحص، وساعتين على الكمبيوتر مع رسوم الدولة وكل ما يلزم من ذلك. هالشيء هذا نحن بلغناه لكل المكاتب واتخذنا قرار انه هاي التسعيره تحت منها اوكي، ولكن فوق منها المواطن ما بيحكي. مشينا فتره طويله كل المكاتب او كل المدارس اللي بتعلم السواقه التزمت بهذا الموضوع، تتفاجئنا ببعض إنه عم يصير في $550 و$600 و$700.
7: الإشكالية لا تقتصر على التسعيرة فحسب، بل تمتد إلى مسألة الالتزام بالشروط القانونية والفنية.
8: في عنا نحن المدربين اللي كانوا يدربوا قبل صدور قانون 243 اللي صدر ب 22/10/2012 لغاية اليوم هيئة إدارة السير ما عم تعترف بوجودهم ولا عم تقبل تعطيهم تراخيص. فاليوم اللي عم يصير بالفوضى انه ما بيخضع التلميذ يلي بده يتقدم للفحص للساعات المطلوبه. بعض المكاتب عم بتصدر افادات التعليم وبتقول انه فلان تعلم هالقد وهالقد وهو بيكون ما تعلم.
7: ختاما، بين مطالبات بتشديد الرقابه وتوحيد المعايير يبقى السؤال: من يحمي المواطن ويضمن حصوله على خدمه مطابقه للشروط وبسعر عادل؟
3: على غرار الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستضرب بقوة شديدة الليلة، وأن واشنطن ستستولي قريبا على جزيرة خارق وسواها من مرافق الطاقة الإيرانية وعلى أسواق النفط والغاز الخاصة بإيران.
0: رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي رد على التهديد وقال إن ترامب سيتلقى ردا أقوى وأكثر إيلاما.
3: في الأثناء، أشارت باكستان إلى أنها مستمرة في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة رغم ضيق المساحة الدبلوماسية بسبب الهجمات المتبادلة، لكنها أكدت أنها لم تفقد الأمل.
0: ومن المرتقب عقد اجتماع لدول الوساطة بين واشنطن وطهران المؤلفة من باكستان، قطر، السعودية، مصر وتركيا لتقييم جهود الوساطة.
3: توازياً، وبعد الضربات الأمريكية عليها، أعلنت الهيئة البحرية الإيرانية الإغلاق الكامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر.
0: بحسب الوكالة الفرنسية، تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة واشنطن الأحد المقبل.
3: في الولايات المتحدة، وبعدما أخلي البنتاغون من الموظفين بسبب رصد مشكلة بجودة الهواء في المبنى، قال عناصر الإطفاء إنهم يتعاملون مع واقعة تتعلق بمواد خطرة في الهواء، إلا أن هذا الإعلان أثبت أنه غير واقعي.
0: كأس العالم ينطلق الليلة من المكسيك، فأين سيتابع اللبنانيون المباريات؟ ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
9: ضوء على المونديال. العين بصيرة واليد قصيرة، هيدا المثل اللي بينطبق حاليا على محبي كأس العالم بلبنان. فالظروف الاقتصادية الصعبة رح تمنع عدد كبير منهم من التوجه للمطاعم لمتابعة منتخباتهم ونجومهم من على شاشة عملاقة وبأجواء مليئة بالصخب والحماس والاكتفاء بحضور المباريات من بيوتهم أو لوحدهم أو مع الأهل والأصدقاء.
10: أكيد أكيد رح تابع من المطعم، تعرف جو الماتش والعلومة والعالم، هذا جو المونديال. الأربع سنين نطلع بنبسط.
11: نحن صراحة رح نحضر المونديال هالسنة بالبيت أنا ورفقاتي، هيك بنقعد سوا عروة ومنتسلى وأأمن تا إذا صار مشاكل بالمطاعم من ورا المتوشة.
12: رح تابع مباريات كأس العالم قسم بالبيت وقسم بالمطعم على حسب الفريق يلي عم يلعب، لأنه الفريق يلي أنا بحبه وبحب أحضره بفضل أنه ركز وما يكون في ضجة مطعم حوالي وعجقة.
13: يعني رح أضطر أحضر المونديال أكيد بالبيت، الكل بيعرف وضع الاقتصادي، خاصة إنه المطاعم أكيد في كلفة كبيرة، وهيك بقعد مع عائلتي تابع كل المونديال.
14: لا أكيد أكيد أحضر المونديال، محضره بالبيت، إذا بدي روح المطاعم أحضره بيطلع أغلى من معاشي.
3: إلى صفحة الأحوال الجوية.
15: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الطقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا، والحرارة ضمن المعدلات الموسمية حتى يوم الأحد، لأنه رح ترجع تنخفض وتصير دون المعدلات مع نشاط بسرعة الرياح وبيرتفع مع موج البحر.
3: في الختام، قراءة ثانية للعناوين. عون لا للإملاءات الإيرانية والإسرائيلية، ويترأس اجتماعا تحضيريا لجولة المفاوضات المقبلة. الجيش الإسرائيلي يسيطر عملانيا على وادي سلوقي وغوتيرس، ندعم حصرية السلاح بيد الدولة. رجي يواصل لقاءاته الفرنسية. لجنة التربية لإعادة النظر في قرار إجراء الامتحانات الرسمية. ترامب يعد طهران بضربات عنيفة الليلة وإنذار كاذب يخلي البنتاغون.
0: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
3: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الفرق بين السعودية وإيران. إسناد السعودية للبنان استئناف الصادرات اللبنانية إليها وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة ودعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه وثقته باتخاذه جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدامه منصة للإضرار بأشقائه. إسناد إيران للبنان إرسال الحرس الثوري إليه وإرسال الأسلحة بكل أنواعها والأموال ليس لدعم لبنان بل لقتال إسرائيل بالنيابة عنها لاستخدام لبنان على طاولة المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. إسناد السعودية للبنان هو الأساس في إعادة إعماره وازدهاره. إسناد إيران للبنان هو السبب في دماره وإفقاره. هل يحتاج اللبناني إلى كثير تفكير ليلاحظ الفرق بين دولة لها الأيادي البيض في دعم

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: عبدو أديب أبو خليل، جوزيف إدمون بارودي، نديم يوسف بدري، حنا توفيق تنوري، فريد فيكتور الخازن، حليم إليا كساب.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتستريح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه، وارتفاع شأن كنيسته، وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك

بيقول الرب يسوع انه انتو رح تبكوا، لكن العالم بيفرح. لكن هالحزن هو مثل الامرأة التي للوقت الولادة تحزن. بيقلنا الرب يسوع كل حزن منقطع فيه وكل ضيق منقطع فيه نفسي أو جسدي معنوي أو بحيالة صعوبة، هو بيقدر بقوة الروح القدس يصير ولادة جديدة. بيقلنا الرب بهالإنجيل مثل ما الامرأة بتحزن لساعة وقت الولادة لكن تفرح عندما ترى الطفل، هيك بعد كل وجع هو وكأنه مرحلة الاستعداد لولادة، مرحلة جديدة بحياتنا، بزواجنا، بكهنوتنا، بشغلنا، بوطننا، بكل المراحل. إلو المجد الرب إلى الأبد. أمين.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيباس 24 دولار، ويت مرتدل على الزيتون لابيارا دولار 95، 6 أنينة ماي ليتر ونص الأنينة دولار واحد بس.
1: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك. لبنان الحر.
2: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
3: مساء الخير. ظن حزب الله أن حملات التخوين التي قادها خلال الأيام الماضية وأوركسترا التهويل التي لعب فيها دور المايسترو كفيلة بدفع الرئيس جوزيف عون إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة لتلفزيون سي أن أن. لكن رئيس الجمهورية بدا ثابتا على مواقفه، مؤكدا للحزب المؤكد أن لا تراجع عن قرار بناء الدولة واسترجاع قرار الحرب والسلم مهما بلغت وتيرة الهجمات والضغوط. فهو عاد مجددا ليعلن بوضوح، هذه المرة عبر وكالة رويترز، أن لبنان لا يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله، مرسما حدودا واضحة بين الدولة ومنطق المحاور وبين القرار الوطني وأي وصاية خارجية. هكذا لم تؤدي كل الضغوط على تليين موقف الرئيس، بل ذهب أبعد ليوجه كلامه مباشرة إلى حزب الله قائلا له إن الاستمرار في حالة الحرب سيضر بالمجتمع الذي تدعي الدفاع عنه. على خط الصراع الأمريكي الإيراني التوتر يزداد والوقت يضيق أمام إمكانية الوصول إلى اتفاق، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن صراحة أنه في المستقبل غير البعيد ستجري السيطرة على جزيرة خرج ومواقع أخرى وأسواق النفط والغاز الخاصة بإيران، لكنه في المقابل لم يقطع خطوط المفاوضات التي لا تزال متواصلة مع طهران. بالانتظار، العالم أمام صراع من نوع آخر بعيدا عن لغة الحروب والنزاعات. اليوم يبدأ العرس الكروي العالمي، وطيلة 40 يوما ستتوقف المسافات وتقترب القلوب من جخف واحد يجمع العالم على أرض المستطيل الأخضر. إنه الحدث الذي تختصر فيه كرة القدم كل لغات الأرض في لغة واحدة يفهمها الجميع، حتى يرفع الكأس ويكتب اسم واحد بأحرف من ذهب على الكأس الأغلى في العالم. البداية من المونديال شاغل الناس، ومعنا من واشنطن أنطوني مرشاق، ومن كازينو لبنان زينة باسيل شمعون، ومن معرض رشيد كرامي في طرابلس غريسيا أنطون. البداية إلى من العاصمة، عاصمة الشمال طرابلس، التي تعيش أيضا فرحة المونديال وأجواء المونديال. من معرض رشيد كرامي الدولي توافينا من هناك بالأجواء الزميلة غريسيا أنطون. غريسيا مساء الخير، الأجواء من عندك تفضلي.
4: مساء النور. مساء النور، مساء كاس العالم من عاصمة الشمال من طرابلس، وتحديدا من معرض رشيد كرامي الدولي. لربما اليوم اللبناني مش قادر يسافر لا على أمريكا، على كندا أو على المكسيك ليتابع المباريات، ولكن الملعب أتى إلى طرابلس وتحديدا إلى الأوبن ثياتر اللي موجودة فيه أنا والزميل فادي سكاف هون بهيدا المساحة المتاحة ل 500 شخص بشكل يومي يكونوا عم بيتابعوا الريل فيل للمباريات بشكل يومي. اليوم رح نتابع على الساعة 9 الإفتتاح الافتتاح من هون على 10 اولى المباريات بهيدا المساحه المقسمه الى فئتين، الستاندرد سيتس وسعر $5 فادي، والبريميوم سيتس اللي عم نشوفها الى جانبها طاولات وسعرها $7، علما انه الدخوليه الى معرض رشيد كرامي الدوله هي فقط رسمه $4، ولكن اليوم الدخول مجاني لكل ابناء الشمال ولكل الزوار ومشجعين كل المنتخبات. وطبعا كل زائر معفى من هذا الرسم في حال اشترى تذكرة لمتابعة المباريات. الجميل هون إلى جانب الريل فيل والتريز اللي رح تقطع مع شباب وصبايا لبيع السناكس والدرامز والآلات الموسيقية اللي كمان رح نشوفها مع الكشاف اللي رح تقطع خلال المباريات بين الشوط والتاني. 4 منظمين من أبناء المنطقة اشتغلوا على فان زون نقلوها من قطر إلى طرابلس إلى عاصمة الشمال، مقسمة 3 أجزاء: الانترتينمنت زون، الفود زون، والاكتيفيتي زون لكل الاعمار صغار وكبار، مع اي اي مع اطيب الماكولات. وطبعا نحن دائما الى جانبهم، الى جانب احد المنظمين الاساسيين استاذ خالد زكريا. خبرنا ليه عملتوا هيدا الشيء وكيف اليوم طرابلس رح تستفيد من موسم المونديال.
5: مرسي مرسي على كل شيء قلتي، وهي الفكره انطلقت من انه الناس بطرابلس بحاجه انها تكون فخوره، واهل طرابلس بتحب الكل. فلهيدا السبب لما رائد كان من ضمن الناس اللي اشتغلوا على الفان زونز بقطر وقررنا انه بدنا ننقل على طرابلس، كان هو احلى بروجي معقول نشتغل عليه لحتى الكل الناس تجي لهون.
4: رائد ليه عملتوا هيدا الشيء وكان سهل انه تنقلوا قطر الى طرابلس؟
6: اكيد مش سهل، نحن اليوم اخذنا خبره صغيره من قطر خلال 4 بطولات. هيدي السنه سنت مونديال، لبنان مثل كلنا بنعرف يعني الاوضاع، بنعرف كل شيء، من الصعب على المدى القريب يتم استضافه اي حدث كروي. فكان الفان زون هو الحل طبعاً، احنا نقرب على الفان زون، الفيفا تقرب علينا اكثر، ننقل هيدي الخبره الصغيره اللي اخذناها من قطر الى لبنان الى طرابلس تحديدا، ونكون عم نشجع الناس اكثر على الحياه، على وهي احد اشكال المقاومه بالاخير.
4: 5000 ل 8000 شخص هن على موعد مع بشكل يومي، يعني هيدا الساعه القدره اليوميه لاستيعاب الناس. بالتوفيق، شو بتوعدوا الناس باختصار؟
5: نوعد الناس باكسبيرينس مش شعرين،
6: اجواء انترناشونال اكيد،
5: وطرابلس بتحبنا.
4: ألف مبروك لكم، ألف مبروك لطرابلس، تجربة متكاملة من الشمال. طبعا المباريات رح تكون فجرا، المباريات الأكثر شعبية رح يتم نقلها، رح يفتتح المعرض لاستقبال الجميع، فتوافدوا إلى الشمال من كل المناطق وعيشوا تجربة استثنائية عم تصير لأول مرة بطرابلس. هيدا هي الأجواء اللي كتير حلوة، عودة لعندكم.
7: شكرا غريسيا.
8: إلى كازينو لبنان، كيف يتابع محبو كرة القدم هذا الحدث العالمي؟ المشهد من هناك مع زميلة زينة باسيل شامون. زينة، رغم الأوضاع الصعبة إلا أنه الكازينو أراد الاحتفال مع اللبنانيين في هذا الحدث العالمي المهم، كيف هي الأجواء؟
9: صحيح نادين، يعني لطالما كان كازينو لبنان يعكس صورة لبنان الجميل والجمال والفن والثقافة، وهو رغم كل الظروف أراد أن يكون بقلب هذا الحدث ولا يغيب عن هذا الحدث، لأيضا رسالة للبنانيين والمغتربين وكل من يشاهد شاشة الام تي في، ليقول أنه لبنان دائما رغم كل الظروف هو بقلب الأحداث وهو دائما يريد أن ينقل هذه الصورة. إلى جانب السيدة لارا حافظ مديرة التسويق في كازينو لبنان، لارا خبرينا كيف نتحضر الليلة وكازينو لبنان ماذا يوعد المحبي كرة القدم خلال هالشهر؟
10: يعني كازينو لبنان مثل ما عود الجميع دايما بقلب الحدث، والليلة ورغم كل تحديات الظروف الراهنة أراد الكازينو أن يكون على الموعد ويواكب انطلاق مونديال 2026 بحفل ضخم بوجود معالي وزير الأعلام، معالي وزيرة السياحة، وحشد كبير من الفعاليات الرسمية والفنية والإعلامية. وأكيد أخذ الكازينو المبادرة إيمانا منه بأهمية جمع اللبنانيين حول حدث مفرح وفتح متنفس من الأمل، يعني رغم كل هالمعاناة اللي عم نعيشها. رح يكون الكازينو فاتح أبوابه طيلة فترة المونديال لاستقبال كل عشاق كرة القدم والنجوم والجمهور العريض بهالصالة المستحدثة كوروم، ليكونوا عم بيعيشوا تجربة المونديال بطريقة مميزة جدا.
9: شكرا، شكرا للفرنسوية، شكرا لارا بتشجع فرنسا. نادين، بحبول انه هذه القاعة بتسع اكثر من 400 شخص وهي جهزت خصيصا ل هذا الحدث، كما أنه نحن بانتظار وصول وزير الإعلام بول مرقص، بركي معه خبرية حلوة ويقدر يزف لنا خبر أنه المباراة ستنقل إلى اللبنانيين مجانا. رح نكون يعني أول سؤال رح نسأله إياه عند وصوله، وإن شاء الله يكون معه هالخبر السعيد للبنانيين أنه تكون المباراة منقولة للبنانيين مجانا.
8: شكرا زينة.
3: إذن بعد نحو ساعة يبدأ المونديال، التحضيرات اكتملت، الأنظار مشدودة إلى كرة القدم التي تحرك مليارات الدولارات. التفاصيل مع يارا الهندي.
7: صافرة كأس العالم 2026 تنطلق اليوم من أمريكا الشمالية في نسخة تاريخية هي الأكبر منذ انطلاقة البطولة، بمشاركة 48 منتخبا وخوض 104 مباريات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. الملاعب أصبحت جاهزة بالكامل، كذلك وسائل النقل العام، أما الإجراءات الأمنية فاكتملت، فيما تستقبل المطارات آلاف المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم، كما تشهد الفنادق والمطاعم والمتاجر الرياضية حركة كثيفة في وقت تسعى فيه السلطات المحلية إلى إدارة تدفق الجماهير بين الملاعب ومراكز المدن. أما الحدث الأبرز اليوم فهو حفل الافتتاح في المكسيك الذي يسبق المباراة الأولى، حيث تمتزج الرياضة بالموسيقى والعروض البصرية في مشهد يتابعه مئات الملايين حول العالم. لكن المونديال لم يعد مجرد بطولة لكرة القدم، بل أصبح حدثا اقتصاديا عالميا يحرك مليارات الدولارات. الدول الثلاث المستضيفة ليست دولا عادية اقتصاديا، فالولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي يتجاوز 32 تريليون دولار، فيما تحتل كندا والمكسيك مكانة متقدمة بين أكبر اقتصادات العالم. ورغم هذا الحجم الاقتصادي الضخم، يتوقع أن تضيف البطولة نحو 41 مليار دولار إلى اقتصادات الدول الثلاث مجتمعة، وأن تسهم في توفير 824 ألف وظيفة حول العالم. وفي الولايات المتحدة وحدها تشير التقديرات إلى أن البطولة قد تولد نشاطا اقتصاديا بقيمة 30.5 مليار دولار. ومع ذلك يبقى المستفيدون الرئيسيون واضحين: شركة الطيران، الفنادق والمطاعم، المتاجر الرياضية والعلامات التجارية الكبرى التي تستعد لتحقيق مبيعات قياسية مع انطلاق الحدث الكروي الأهم في العالم. فمع صافرة البداية ينطلق حدث واحد يتابعه نحو 5 مليارات شخص حول العالم، وتنطلق المباريات ومعها أيضا واحدة من أكبر الدورات الاقتصادية المرتبطة بالرياضة على مستوى العالم.
8: نتابع مع المزيد من أخبار المونديال في الصفحة الرياضية.
11: إذن بعد وقت قليل رح نكون مع حفل الافتتاح للمونديال يلي لأول مرة عم بصير بثلاث دول، وبالتالي رح بيكون في عنا ثلاث احتفالات، واحد بالمكسيك، واحد بالولايات المتحدة الأمريكية، واحد بكندا. 48 فريق، يعني ربع منتخبات العالم رح بتشارك في هذا الحدث الكبير يلي رح بينطلق بعد وقت قليل من واحد من أهم الملاعب بالعالم، المكان الأبرز، المكان يلي كل العالم تعرف أنه هو واحد من أهم معالم كرة القدم عالميا، ملعب الأستيك. ملعب مميز جدا عم بيجمع أبرز الأسماء العالمية، ورح نشوف إذن يلي عم بصير في هذا المكان. مكان مميز جدا، مكان رائع، معبد كرة القدم. بهالمكان بالذات كنا شفنا بيلي سنة 1970 عم بيربح مع البرازيل كأس العالم للمرة الثالثة، وعم بيحتفظ بكأس جوريمي للأبد. أيضا كنا شفنا بسنة 1986 دييغو مارادونا عم بيربح كأس العالم، وعم بيكون مونديال دييغو مارادونا يلي البعض بيعتبره أعظم لاعب بكرة القدم. إذا هذا المكان المميز جدا رح بيحتضن بعد وقت قليل هذا الحدث الرياضي المميز جدا. المكسيك رح تستضيف 13 مباراة بثلاث أمكنة، بمونتري، بغوادالاخارا، وبهذا المكان المميز جدا. الليل مساء مباراتين، المكسيك بمواجهة أفريقيا الجنوبية بإعادة ربما لافتتاح مونديال سنة 2010، وأيضا عنا كوريا الجنوبية بمواجهة التشيك. هذه المباراة رح بتصير بغوادالاخارا. إذن مباراة الافتتاحية رح بتصير بمعبد الأسك، إذا فينا نقول ملعب الأسك يلي يعتبر من أهم معالم كرة القدم. رح بيكون في حفل ضخم بداية، ومن ثم جماهير كبيرة. رح نرجع نشوف الجماهير المكسيكية والأمواج المكسيكية يلي بلشنا نتعود عليها من سنة 1986، وبالتالي رح منكون مع هذا الحدث المميز رح يلي رح بيكون الأكبر بتاريخ كرة القدم على المستوى العالمي، لأنه هي أول مرة 48 فريق رح بيكونوا متواجدين. أما هلأ فرح ننتقل للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا لواشنطن، تنكون مع زميل أنتوني مرشاء، وأيضا مع آخر التحضيرات يلي عم بتصير بالبيت الأبيض وبواشنطن استعدادا لهذا الحدث يلي رح بصير بالولايات المتحدة.
12: أنا عم بتعيش واشنطن حالة استنفار غير مسبوقة، مش بس على المستوى الرياضي بل أيضا على مستوى الأمن والتنسيق الفيدرالي. البيت الأبيض عم بيتابع بشكل مباشر تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بالمونديال بقيادة الرئيس ترامب، وسط تنسيق يومي بين وزارة الخارجية والأمن الداخلي والنقل ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لضمان سير البطولة من دون أي حوادث أمنية أو لوجستية. في الكواليس لا يقتصر القلق هنا على الملاعب ولا المشجعين، بل يمتد أيضا إلى الهجمات الإلكترونية اللي مخوف منها وعمليات الاحتيال الرقمي اللي قد تستهدف الجماهير والزوار، ما دفع السلطات الأمريكية إلى إشراك وكالات الأمن السيبرانية ضمن غرفة العمليات الخاصة بالمونديال. وتقول الإدارة الأمريكية أن معيار النجاح الحقيقي هنا لن يكون فقط بتنظيم المباريات، بل بأنه يتحدث العالم كله عن الأهداف والنتائج والاحتفالات الكروية، لا عن إخفاقات أمنية أو تنظيمية. وتؤكد واشنطن أن المدن يعني المستضيفة أصبحت جاهزة بالكامل لاستقبال ملايين المشجعين هنا في الولايات المتحدة، مع توقعات بوصول ما بين 5 و7 ملايين زائر دولي وإنفاق سياحي قد يتجاوز 7 مليارات دولار. بينما عم تستعد الولايات المتحدة لاستضافة طبعا أكبر حدث بالعالم، عم بتشوف الإدارة الأمريكية مونديال أنه هيدي فرصة لظهورات عالم بالتزامن الاحتفال بالذكرى 250.
11: شكرا إذن أنتوني وعودة لكم.
13: شكرا لك.
8: شكرا نجيب. من حماسة الرياضة إلى حماوة السياسة، ضدان يقودان مفاوضات واشنطن، وعون يجدد المطالبة بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل. ذاهبون إلى المفاوضات وإن تأجلت. رامي نصار.
14: مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، وإذا تأجلت فليتحمل الإسرائيليون المسؤولية. كلام جديد لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ترافق مع مخاوف من عدم انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 من حزيران المقبل. فمن جهة لم تترتب على إعلان واشنطن أي نتائج عملية على الأرض، ومن جهة أخرى الجانب الإسرائيلي متعنت في المفاوضات ولا يطرح أي خطة واضحة كما قال عون. هذا الموقف الرئاسي أكد ما كان أعلنه السفير سيمون كرم عن أن مسار المفاوضات بالغ الصعوبة بسبب رفض إسرائيل أي تسوية، ونتنياهو يسعى إلى مواصلة الحرب حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. أما خشية كرم من عدم انعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من حزيران بسبب رفض الالتزام بالاتفاق من جانب حزب الله، فقد أتبعها الرئيس عون بالتحذير عبر رويترز. إذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا. إنما الفصل بين مفاوضات إسلام أباد وواشنطن ازداد صعوبة، ولسيما بعد الضربات الإيرانية الإسرائيلية انطلاقا من معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، وتجدد الضربات الأمريكية على إيران. بطبيعة الحال حضرت كل هذه التطورات في إسلام أباد، ولكن هذه المرة بين قائد الجيش الباكستاني ونظيره اللبناني. الزيارة امتدت لثلاثة أيام، وعلمت الـ MTV أنها ستستتبع بزيارة وفد تقني عسكري لبناني إلى إسلام أباد لمتابعة مسار التعاون. مصادر دبلوماسية تصف مصير الجبهة اللبنانية بأنها بلا أفق حاليا، لكن لبنان الرسمي يتحضر لجولة المفاوضات المقبلة. وترأس عون اجتماعا بعد ظهر الخميس بحضور قائد الجيش والسفير سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري. المعلومات تشير إلى أن اليوم الأول من المفاوضات قد يشهد اجتماعات منفصلة للوفدين السياسي والعسكري على أن يجتمعا في اليومين التاليين، وفيما أكد عون التواصل مع السعودية وقطر لتحقيق وقف إطلاق النار انطلاقا من علاقتهما مع إيران، وصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية.
8: مساعي دبلوماسية باتجاه وقف لإطلاق النار تقابله إسرائيل بتقدم ميداني وقدم للمزيد من الأراضي. التفاصيل الميدانية من الاستوديو مع الزميلة رنين إدريس. رنين، إلى أين يمكن أن يصل الإسرائيلي بحسب التحركات الأخيرة؟
13: هلا فادي ونديم، بداية في شيء مضحك مبكي هلا شفناه على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول إنه قيادة الجيش الإسرائيلي تدرس إمكانية تأمين لجنودها بجنوب لبنان إنهم يحضروا جيمز المونديال. وهذا ما بعرف إذا يعني بدنا نضحك ولا نبكي على الخبر. وعموما العسكر بالميدان يقول إنه قد يكون الإسرائيلي ينوي إلى السيطرة على كل تلال السلسلة الغربية، يعني قد يصل إلى جبل الريحان والمناطق في القريبة من إقليم التفاح. رقعة القصف الإسرائيلي توسعت اليوم، ويسعى الجيش الإسرائيلي لاحتلال المزيد من الأراضي جنوبا والجديد اقترابه من نقطة مهمة ومشرفة وهي تلال علي الطاهر في قضاء النبطية، والتي يعتبر السيطرة عليها إنجازا استراتيجيا. يأتي هذا على وقع إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل 30 ضابطا وجنديا منذ تجدد الحرب في أذار الماضي. غارت بالجملة على قرى في قضاء سور والنبطية ناهيك عن وقوع ضحايا وجرحى بقاعا. طال القصف الإسرائيلي مشغرة وصحمر، كما نفذت غارات على قرى في قضاء حزبية بين كفر حمام وكفر شوبة. القصف امتد إلى محافظة بعلبك مع غارة على طرية، كما أعلن حزب الله عن إسقاط مسيرة في بعلبك تحديدا في نحلة بصاروخ أرض جو، ليعود وينفذ الجيش الإسرائيلي غارة في مكان سقوطها. بالانتقال إلى التقدم الإسرائيلي برا، نبدأ من القطاع الغربي، إذ توغل الجيش الإسرائيلي إلى أطراف بلدة مجد الزون انطلاقا من طير حرفة عبر وادي حسن. طبعا في هذا التقدم أو من خلال هذا التقدم عبر الإسرائيلي بثلاث أليات، وأعلن حزب الله عن تصدي لهذا التقدم ودمر اثنتين منها ليعود وينسحب من هذه النقطة. وهذا ما يفسر عمليا كمية الغارات التي استهدفت بلدة مجد الزون الخميس تحديدا بعشرين غارة، وهون كان الجيش الإسرائيلي يحاول سحب آلياته وربما يمهد لإعادة محاولة التقدم إلى هذه النقطة من جديد. بالانتقال إلى محور كفر تبنيت علي الطاهر، فالجيش الإسرائيلي وصل إلى قرب محطة تسمى محطة الأمانة في البلدة مستخدما آليات مسيرة، وبحسب المعلومات الميدانية عاد وتراجع إلى يحمر شقيف من جديد. دخول كفر تبنيت يعني أن الجيش الإسرائيلي اقترب أكثر من تلة علي الطاهر أو تلال علي الطاهر، علما أن هذه التلال هي واسعة جغرافيا، والسيطرة عليها تعني تحولا كبيرا في مسار الحرب نظرا إلى موقعها الحساس وإشرافها على مساحات واسعة على قضاء النبطية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا سيطرة عملاتية على شمال وادي السلوئي أي محور الغندوري فرون التي تبعد عن الحدود 9 كيلومتر. كما نشر الجيش الإسرائيلي منذ قليل مشاهد قال إنها لأنفاق تابعة لحزب الله تحت قلعة شقيف، مضيفا أن مسيرة إسرائيلية استهدفت عناصر حزب الله داخل أحد المسارات تحت الأرض أثناء محاولتهم الهروب. الوضع الميداني في لبنان يزداد صعوبة، والتصعيد اليوم تخطى أرض الجنوب ولا ضمانة أمنية بعد توسيع الهجمات على وقع التهديد المتبادل بين طهران وواشنطن.
15: شكرا أمين.
8: في باريس يواصل وزير الخارجية يوسف رجل لقاءاته في مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية.
16: سلسلة لقاءات فرنسية لبنانية شهدتها العاصمة باريس محورها الوضع المتأزم في لبنان. وفي اليوم الثاني من زيارته فرنسا، عقد وزير خارجية لبنان يوسف راجي مباحثات مع كبار المسؤولين الفرنسيين وفي طليعتهم رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشي. ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني هي أولويات بالنسبة لفرنسا.
17: Alors le président Larcher a réaffirmé que le Sénat serait en soutien des demandes du Liban, notamment pour le maintien d'une présence militaire de paix dans le sud du pays. La France, je pense, doit porter cette voix aux Nations Unies.
16: أما المحطة الثانية في جولة الوزير رجي كانت وزارة الخارجية، حيث التقى بنظيره الفرنسي جان نويل بارو الذي أكد له دعم بلاده للمفاوضات مع إسرائيل، معتبرا أنها تشكل الطريق الوحيد للوصول لاتفاق سياسي شامل يحترم سيادة لبنان ويكون عادلا.
18: وحكينا خصوصا بالوضع العسكري والسياسي بلبنان وبالمنطقة، والجهود الدبلوماسية اللي عم تعملها فرنسا والمجتمع الدولي مشان تنتوصل لوقف اطلاق نار، وقف اطلاق نار دايم وكامل، استعدادا لبعدين نوصل لانسحاب إسرائيلية بتشمل لبنان.
16: وكان بارو قد أعرب عن استعداد بلاده للحفاظ على حضورها في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مجددا تمسك باريس بتنظيم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني. المساعي الفرنسية تجاه لبنان مستمرة على أكثر من صعيد، خصوصا بالنسبة لدعم الجيش اللبناني وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان. رسالة ستحملها الدبلوماسية الفرنسية إلى قمة إيفيان التي ستلتئم يوم الاثنين المقبل. منى سعيد، ام تي في، باريس.
19: إقليميا، بين نار الضربات والحديث عن السلام، ترامب يتوعد بالمزيد ويضع جزيرة خارج تحت الضغط. رنا نمر.
20: إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرفع مرة إضافية سقف التهديدات ضد إيران. الجديد أن تهديداته قد تتحول ضربات فعلية بعد ساعات فقط ليكسر ما تبقى من رهانات التهدئة. فبعد الجولة الثانية من الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية على امتداد الساحل الجنوبي من بندر عباس إلى قشم ومناب وسيريك وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات وشبكات الاتصالات العسكرية، لم يكتف ترامب بما تحقق ميدانيا، بل توعد بقصف أكبر وأقوى في ثالث تهديد مباشر يطلقه ضد طهران منذ بدء التصعيد. الأخطر لم يكن التهديد بالقصف فقط، بل بإعلانه أنه يفضل السيطرة على جزيرة خرج القلب النفطي لإيران ومركز بنيتها التحتية لتصدير النفط. لكن المفارقة أن ترامب وفي وقت يتوعد بمزيد من القصف يعلن أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، بل ويتحدث عن اتفاق سلام محتمل قد يوقع في سويسرا، فيما يكشف نائب الرئيس جي دي فانس عن قنوات اتصال مفتوحة مع القيادة السياسية الإيرانية وحتى مع الحرس الثوري. وفي وقت تؤكد باكستان أنها لم تفقد الأمل، فتحت الإمارات قناة اتصال مباشرة مع طهران في أول اجتماع أمني معلن منذ اندلاع المواجهة. طهران كالعادة سارعت إلى الرد على الجولة الثانية بإطلاق صواريخ باليستية في اتجاه قواعد ومواقع أمريكية في المنطقة، بينها قاعدة الأزرق في الأردن، مع تهديدات طالت البحرين والكويت. كما اختارت رفع مستوى المواجهة بإبقاء مضيق هرمز مغلقا وبتأكيد تمسكها بمخزون اليورانيوم المخصب رغم الضربات والضغوط.
8: بعد الإعلان، منتجات لبنان إلى السعودية،
19: والوزيرة تعيد النظر.

حوار حر حوار حر يستضيف رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين

0: كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت إنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت إنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبيكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصاً بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا إنه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل. والقصة كلها خرافة وأساطير وما طلع في ذهب.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حمس مع لبنان الحر.

0: الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة. حوار حر
1: بين مشروع السلام وحرب الاستنزاف، أي مخارج وسط حالة لا سلم ولا حرب؟ الدولة تحزم ولا تحسم، والحزب يعاند بعضلات إيران. الكاتب والصحفي أسعد بشارة ضيف حوار حر الجمعة 1:00 ظهرا مع جمانة زغيب مراد.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: السعودية تستعد لاستقبال الصادرات اللبنانية، فهل طوى لبنان صفحة الكابتاغون؟ التفاصيل مع أنطوان سعادي.
3: بعد 6 سنوات على إقفال السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية على خلفية تهريب الكابتاغون، تعود المملكة لتمنح لبنان فرصة جديدة للعودة إلى أسواقها. فما الذي تغير حتى قررت الرياض فتح الباب مجددا أمام المنتجات اللبنانية؟
4: خطوات كلها انعملت على كل الأصعدة، على صعيد ضبط الحدود، على صعيد مكافحة المخدرات اللي مثل ما تفضلت كانت هي نقطة أساسية بهذا الموضوع، تفكيك شبكات تهريب المخدرات، ضبط المعامل، عمليات ضبط وتوقيفات كبيرة، وكان في حقيقة بهذا الموضوع تنسيق جدا وثيق وجدا مثمر مع أجهزة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. لا سكانرز اللي مؤخرا يعني وضعوا بمرفق بيروت وبمرفق طرابلس، وأيضا كمان عمليات وضع سكانرز اللي عم بينحطوا على الحدود البرية. الدولة اللبنانية ملتزمة بعدم تصدير إلا الخير.
3: تشير الأرقام إلى تشدد الإجراءات الأمنية في لبنان في مواجهة التهريب خلال الفترة الأخيرة، فبحسب بيانات الأجهزة الأمنية جرى ضبط نحو 72 مليون حبة كابتاغون بين بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار 2026، إضافة إلى نحو 4800 كيلوغرام من الحشيشة و8000 كيلوغرام من الكوكايين.
4: نحن بنضمن أنه أجهزتنا ومؤسساتنا وكل يعني العمل اللي عم تقوم فيه أجهزة الدولة اللبنانية حتكون عم تبذل كل الجهود، وأنا برجع بقول لك حكون عم تابع أنا كوزير داخلية شخصيا بالتنسيق أكيد مع زملاء الوزراء ومع كل القادة الأمنيين والقطاعات المنتشرة على الأرض، وحكون في إلي حضور وجولات ومتابعة دقيقة لنتأكد فعلا أنه هذا القرار أكيد هو إجا بمحله، ولكن نأكد أكثر وأكثر أنه هالحالات هذه لن تتكرر.
3: تتكثف الاجتماعات خلال الأيام المقبلة بين الوزارات والجهات المعنية لاستكمال الآليات التنفيذية والرقابية اللازمة، تمهيدا لإنجاز الترتيبات النهائية وعودة الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية الأسبوع المقبل.
2: وفي السياق، رأى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن الاتفاقيات التي ستوقع مع السعودية ستنقل الاقتصاد اللبناني إلى مكان أفضل.
5: شكر للمملكة العربية السعودية لسمو الأمير محمد بن سلمان على هذا القرار يلي كتير مهم إلى لبنان. صار في دولة هي بتفض قرارها، صار في دولة هي بتفاوض على السلم، صار في دولة اليوم محترم اليوم بدها تقول لبنان أولا، ما بقى في اليوم لا قرار إيراني يفوت على لبنان ويخطفنا ولا قرار لحزب الله. كلنا بنعرف اليوم اللي ضيع هذه العلاقات ونزع العلاقات اليوم حزب الله اليوم، أما تغير الموضوع وتغير القرار.
6: مصير الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية إلى الواجهة من جديد، واجتماع مشترك لوزيرة التربية ريما كرامي مع ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية. تقرير ماريا دويري.
7: حوالي 5 ساعات من السجال المتوتر تحت إبة البرلمان ما كانت كفيلة للإجابة عن السؤال يلي ناطرينه أكثر من 40,000 تلميذ ترمينال بلبنان، هل ستجرى الامتحانات الرسمية؟ باختصار، موقف اللجنة كان بهالشكل.
8: أوصت اللجنة بالإجماع وبموافقة الوزيرة إلى مجلس الوزراء بالتوصية التالية: إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات الشهادات الرسمية في ضوء الظروف الأمنية الاستثنائية الراهنة التي استوجبت إلغاء شهادة البروفيه.
7: فعليا هالتصويت بيعني الآتي: إذا أخذ مجلس الوزراء بالتوصية وقرر إلغاء الامتحانات عبر التصويت بالأكترية، يصبح القرار نافذا، بس تطبيقه بيتطلب إقرار قانون من مجلس النواب. أما بسيناريو آخر فممكن اللجوء مباشرة إلى مجلس النواب باعتبار أنه في اقتراح قانون معجل مكرر مقدم بهالموضوع وممكن يطرح على التصويت خلال جلسة هيئة عامة.
9: عندنا اقتراح قانون معجل مكرر كمان، هيدا واضح بإلغاء شهادة البروفي. نحن مش مبسوطين ما يكون في شهادات، بس الوضع بيفرض يمكن هيدا الموضوع الطارئ بخلينا نعمل هيئة عامة.
7: من ناحيتها أبدت وزيرة التربية مرونة أكبر حيال إعادة النظر بقرار السابق من دون أعطاء أي قرار نهائي بإجراء الامتحانات أو لا.
10: فيني أعتبر ما عنا قرار. طبعاً التركيز كان على بشكل خاص الأمن بالمراكز والمناطق اللي هي عم تتعرض هلأ بشكل دائم وعم تتغير هيدي المشكل. يعني منكون مفترضين هي منطقة هي آمنة، عم تصير بعد شوي منها آمنة. والفكرة كلياتها هي كيف منتعاطى مع يعني هلأ القلق العام عم يقول الخطر علينا كلنا، وهذا سليم، كلام سليم، ولكن فعلياً هو ولا لأنه لحو نحن اخدين قرار أنه واقفين هون مدارس هي فاتحة، سو مثل ما هي فاتحة فينا كمان يمكن نكون عم نعمل فيها امتحانات.
7: الأيام القليلة المقبلة واحدة كفيلة بتحديد مستقبل الامتحانات الرسمية، أما للتلاميذ فرسالة الوزيرة واضحة، كملوا التحضير للامتحانات بكل الحالات لأنه الاستثمار بالدرس لمستقبلكم ما رح يروح دعان مهما كان القرار.
2: وفي البرلمان أيضا زحمة جلسات للجان النيابية، ملف التراب يتجه إلى الحلحلة فيما يضع رئيس لجنة المال والموازنة مهلة نهائية لتسليم أي ملاحظات على قانون إصلاح المصارف.
11: زحمة جلسات للجان نيابية كل منها يعالج ملفات حامية، ولعل لجنة المال والموازنة حملت أثقلها في حضور حاكم مصرف لبنان ووزير المال، والهدف بحث تعديلات على قانون إصلاح المصارف طلبها صندوق النقد. ولا بد من التذكير أن هذا القانون كانت درسته وأقرته وأحالته اللجنة على مجلس النواب في 28 تموز عام 2025، وأقره المجلس في 14 آب من العام نفسه، إلا أن إرسال تعديلات جديدة من الصندوق فرض إعادة العمل من جديد.
12: ما هي الصياغة التي تم الاتفاق عليها بين مصرف لبنان والحكومة، وما هو موقف صندوق النقد؟ مهلة أسبوع، يعني خميس الجاي في جلسة، سمعت أنه قد يكون وزراء بالحكومة عند ملاحظات، ما بقى في ملاحظات، آخر مهلة هي خميس الجاي. قبل الخميس ب 48 ساعة بدي كل الملاحظات يكونوا موجودين على طاولة لجنة المال، وألا ما رح أبحثهم.
11: رئيس لجنة الإدارة والعدل لم يغب عن أزمة الودائع.
13: ما صار في أوديت شامل كامل يحدد قدي الدولة تدينت. أنا تسلمت أرقاما من حاكم مصرف لبنان وسلمت لوزير المال وما زلت أنتظر الرد.
11: لجنة الأشغال عالجت ملف الترابي في حضور وزراء الصناعة والبيئة والاقتصاد ليخرج رئيس اللجنة ويزف الحل للبنانيين.
14: إن شاء الله بنهاية أسبوع الجاي حيكون الإسمنتو موجود بكل لبنان وبالأسعار المناسبة المدروسة وفق وزارة الاقتصاد. حتمضي وزيرة البيئة الموافقة على القرار تبع المجلس الوطني للمقالع والكسارات. يوم الاثنين صباحا بيكون عند محافظ الشمال من خلال وزير الداخلية، إن شاء الله بهالكم يوم بيكونوا أعاد والمعامل صيانتهم وبلشوا يشتغلوا.
11: وعلى الهامش أكد وزير الصناعة للأم تي في أن الاستيراد ليس ممنوعا.
15: صار في نقاش وانطرحت أفكار إمكانية فتح الاستيراد، وأنا ما عندي مشكلة اليوم إذا بظل الأزمة إذا كان في ناس بدها تستورد اليوم اسمنت حتى نقدر ننزل السعر، أنا بعطي إجازة ديريكت.
11: نهار نيابي طويل أمضته اللجان في ملفات تعني المواطنين وقد تشكل أساسات للسير في شؤونهم، ولا سيما قانون إصلاح المصارف وهو أساس خطة التعافي لإقرارها والسير فيها.
6: بعد الإعلان، الحرب تؤثر على التجارة.
2: والبابا في ساغرادا فاميليا.

0: حوار حر حوار حر يستضيف رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هالمدينة اسمها إلدورادو، هل هي موجودة أو خيالية وأسطورية؟ حاك تعرف إنه هالمدينة حيرت كتار بالعالم وعلى مدى سنوات، إذا كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت إنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت إنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبيكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصا بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا انه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل، والقصة كلها خرافة وأساطير وما طلع في ذهب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حمس مع لبنان الحر.

0: لبنان.
1: تأثر تجارة لبنان الخارجية بشكل لافت بالحرب، وبحسب تقرير لبنك عوضي انخفض الاستيراد 6% وتراجعت الصادرات 10% بأدار ونيسان 2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2025، وذلك رغم ازدياد التضخم المرتبط بالارتفاع الكبير بأسعار النفط واللي كان من شأنه أنه يزيد الفاتورة الاستيرادية. واستيراد السلع غير النفطية انخفض 11% خلال هالفترة بظل تراجع الطلب المحلي على السلع المستوردة نتيجة الحرب. احتل لبنان المرتبة السابعة بين 11 بلد بالشرق الأوسط وشمال أفريا، بينما تراجع 6 مراكز عالميا للمرتبة 83 بين 118 بلد بالعالم بحسب المؤشر العالمي لمنظومات للشركات الناشئة 2026 الصادر عن ستارت أب بلينك. ويعتمد المؤشر اللي ورد بنشط بنك عودي على مؤشرات فرعية بتضم الكمية لقياس مستوى نشاط المنظومة والجودة لتقييم مدى تأثير ونجاح نشاطات بها المنظومة، وبيئة الأعمال لتقييم مدى دعم الظروف العامة لنمو الشركات الناشئة. ونتابع بأخبارنا اللبنانية، حيث رحب جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني بالقرار السعودي باستئناف الصادرات اللبنانية من المنتجات إلى السعودية ولا سيما المنتجات الصناعية، واعتبرت أن هالخطوة بتشكل حدث مفصلي من شأنه أنه يمنح الصناعة الوطنية دفعة قوية من خلال تمكينها من العودة إلى أسواق التقليدية والأساسية، كما أنها تأتي بظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة يمر فيها لبنان، ومن شأنها أنه تمنح الاقتصاد اللبناني جرعة أكسجين يحتاج إلى بالمرحلة الراهنة. ويقارب حجم الاستيراد السعودي من المنتجات الصناعية اللبنانية 350 مليون دولار. بدورة رحب بجمعية تجار بيروت بالقرار السعودي المحفز الاقتصاد اللبناني واللي بيساهم بكسر عزلة لبنان وبتعزيز نشاط المصدرين بالمجتمع التجاري، وما يؤدي أيضا إلى تدفق الدولارات للبنان وتقليص العجز التجاري وعجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات. من هذه الأخبار ننتقل إلى الأسواق العالمية. التباين سجل على أسهم سيدر أ ببورصة بيروت اللي بدأ مع هذه الجولة وكالعادة ارتفاعات تقارب 5% على أسهم سيدر بي. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية يوم غد يوم تداولات عادية بالإمارات. المؤشر السعودي يسجل مكاسب نهاية هذه الجلسة تقارب 13% تقريبا. المؤشرات الأوروبية، ارتفعت المؤشرات الأوروبية للمرة الأولى بأربع جلسات. الدعم الأبرز يأتي من قطاع التكنولوجيا وانخفاض عوائد السندات رغم قرار رفع أسعار الفائدة من قبل المركز الأوروبي 0.25%. وول ستريت تميل إلى المكاسب أيضا، لكن المكاسب بقيت محدودة نوعا ما خلينا نقول بظل المخاوف حيال الوضع بالشرق الأوسط والتضخم أيضا. أكد رئيس ترامب طبعا أن الولايات المتحدة كما ذكرنا بنشرة الأخبار تتجه إلى توجيه ضربة قوية للغاية لإيران بالساعات المقبلة. الذهب عوض جزء من خسائره على المنطقة الخضراء، تحرك سريع للذهب. طب شو اللي عم بيصير على الذهب؟ الذهب تلقى من جهة اليوم دعم من ارتفاع طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة، هالأمر بيعطي إشارة حول تدهور نسبي بسوق العمل الأمريكي. تدهور نسبي بسوق العمل بيوفر دعم لأسعار الذهب، كرمال هيك ارتفع الذهب. إلا المكاسب كانت محدودة. بالفعل استمرار الضغوط التضخمية، المخاوف من التضخم مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الظروف اللي عم بتصير بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بأكثر المتوقع بأيار، كل هالأمر عم بيعزز توجه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها مرتفعة بالمرحلة المقبلة. هالأمر بيدعم الدولار وبيضغط على أسعار المعدن، كرمال هيك مكاسب الذهب عم تبقى محدودة والضغوط عم تكون أكثر من الأمور اللي عم تدعم للذهب بهذه المرحلة. النفط عوض جزء من خسائره بعد ما أعلن الرئيس دونالد ترامب من الولايات المتحدة إنه الولايات المتحدة رح تقصف إيران بقوة شديدة الليلة وتسيطر قريبا على والبنى التحتية للنفط والغاز بإيران. أنتقل إلى العملات الرئيسية، حيث اليورو مقابل الدولار عاد ليسجل بعض الاستقرار وانهي مع العملات المشفرة، حيث هذه العملات المشفرة أيضا تميل إلى بعض المكاسب. بالفعل تنتظر وتراقب مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. لهون بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، متابع النشرة معكم.
2: شكرا موريس.
3: شكرا موريس. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. لكل حدا مهتم يحضر المونديال بلا إزعاج أو تشويش، فيديو على السوشيال ميديا لقى الحل. شاب مجوز قرر يودع مرته قبل كأس العالم وكتب بالتعليق World Cup Mode، المدام سايلنت وفوليوم المعلق 100. منشوف سوا.

المونديال منه الحدث الوحيد يلي سرق اهتمام العالم، عاد اسم بابا لون الرابع عشر ليتصدر المنصات من جديد، وهالمرة من برشلونة مع بركة افتتاح برج يسوع المسيح الجديد بكنيسة ساغرادا فاميليا الشهيرة. العرض الضخم والأضواء والموسيقى والألعاب النارية خطفوا أنظار ملايين حول العالم.

0: وبمشهد مؤثر رسمت مئات الدرون صورة المهندس الإسباني أنطوني جاودي بسما برشلونة، وكأنه عم يتأمل برج يسوع المسيح بعد اكتماله وبركته. مشهد اعتبره كتار تحية رمزية للرجل يلي كرس جزء كبير من حياته لتصميم ساغرادا فاميليا. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم.
2: لأول مرة بتاريخ السينما العربية فيلم سيفن دوغز عم يوسع نطاق عرضه عالميا. هالفيلم اللي أنتج بمعايير عالمية عم ينتشر بالعالم بطريقة بتعكس الزخم اللي حققه من لحظة إطلاقه والاهتمام المتزايد فيه من دور العرض والموزعين بمختلف أنحاء العالم. 22 دولة من بين أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا وسويسرا والنمسا رح يستقبلوا هالشهر سيفن دوغز بصالات السينما. والفيلم بيضم نخبة من أشهر نجوم الوطن العربي والعالم مثل كريم عبد العزيز، أحمد عز، مونيكا بلوتشي، سلمان خان، سنجاي دوت وناصر القصبي، وبدور الفيلم بأجواء أكشن خيالية ضخمة.

0: أطلق الإعلان الترويج الرسمي لفيلم موانا بنسخته الحية، وكشف الإعلان عن مغامرات أكثر إثارة ومشاهد بتجمع بين الموسيقى، الرقص والخيال. What can I say except you're welcome. I'm sailing away, away, you're welcome. This mission has no chance. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: طقس هالأسبوع مكمل مثل ما بلش، الحرارة ضمن معدلاتها بس الرطوبة العالية بتخلينا نحس بالشوب القوي. الهواء بكرة غربي خفيف ورطوبة 70%. شوب بمختلف المناطق بكرة بالنهار، والحرارة عم تسجل 27 درجة بصيدا، 24 بتعنيل و20 درجة ببشري. توطى الحرارة شوي من عشية وبتوصل ل 19 درجة بمغدوشة، 16 بزحلة و21 درجة بشكة. موج البحر منخفض واليوفي اندكس عالي على الساحل، فما تنسوا السن سكرين. في خطيطة على الجبال من عشية بسبب الرطوبة العالية، والحرارة بتوصل ل 23 درجة. ملخص الأربع أيام: الجمعة والسبت الطقس ما بيتغير، يعني الخطيطة قوية على المرتفعات، الأجواء صافية ومستقرة، الرطوبة عالية، الشمس قوية والحرارة بتعلى لل 28 درجة على الساحل. الأحد والتنين نفس السيناريو تقريبا، بس الرطوبة 60% والحرارة بتعلى لل 30 درجة. استفيدوا من الطقس الحلو كرمال تعملوا المشاريع يلي بتحبوها وتصبحوا على خير.
1: شكرا كريستينا.
3: شكرا نشرة. انتهى تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
1: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
4: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV هنا.

0: صارمة. مساء الخير. لكل مونديال مبارياته وفرقه وكرة تشغل العالم لشهر من الزمن لإلهائهم عن مشاكل الكوكب، ولكن المونديال الذي يحصل على أرض الشرق الأوسط يختلف عن البطولة العالمية التي تتنافس على كأس المذهب ونجمة على القمصان. مونديالنا منافسة على صراع ونفوذ وكسر رؤوس، والجائزة موطئ قدم في الشرق، والمباريات محصورة بإيران وإسرائيل، فيما الحكم أمريكي ويواجه من الخصم بتهمة الانحياز. وإن كان مونديال كرة القدم معروف التواريخ والمباريات وطريقة التأهل، فأن البطولة الحربية على أراضينا تختلف عن المسار العام للأمور الرياضية، ويتحول إلى حرب استنزاف ترهق الأطراف المعنيين ويتخطى كل القواعد والقوانين. في هذه المعادلة ارتضى حزب الله أن يكون لاعب احتياط في صفوف المنتخب الثوري الإيراني، وأن يربط مصيره بمفاوضات إيران، بدل أن يكون واثقاً بالدولة اللبنانية التي ستكون حريصة على مصلحته أكثر من إيران من دون شك. ليس لحزب الله ثقة بالدولة اللبنانية، ولكنه يرهن مصيره بإيران التي تضع خط مواجهة لتحصيل شروطها في نهاية المطاف. حتى أقرب حلفائه يضعه في موقف محرج، ويضيره في موقع غير القادر على السيطرة على فصائل مختلفة على الأرض. كل ما نجنيه من إيران هو نيران تشعلها بحطب المفاوضات، وصور شاعرية على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن لبنان في قلب إيران، فيما الحقيقة أن من يضع لبنان في قلبه يضعه بحثاً عن السلم وعن الأمان. وما خطوة المملكة العربية السعودية بالأمس في إعادة فتح الأسواق للصادرات اللبنانية سوى تأكيد على كيفية الوقوف فعلياً إلى جانب لبنان وضمان مصلحته من دون إحراقه بالأزمات؟ المعادلة واضحة، ورهانات مهما كانت ستنتهي، والفائز في مونديال سيكون واحداً، فلا تجعل لبنان الخاسر الأكبر في هذه الحالة. أهلا وسهلا فيكم. بدي رحب بجمهور الليلة إلى جمهور صار الوقت، طبعا جمهور القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، شبيبة رميش، شبيبة رميش نس عليهم، ومجموعة دكتور إيهاب مطر للتنمية مع MTV أكاديمي. بلش سوشيال ميديا ليام هنا.
1: مساء الخير. هل بتشكل المفاوضات الأمريكية الإيرانية مدخل لحل شامل بلبنان، أم أنه الملف اللبناني رح يبقى منفصل؟ على أكس رامي حاج بيشوف أنه بما أنه حزب الله مرتبط ارتباط كامل بإيران وبيفضل أنه تمثله إيران على الدولة اللبنانية، فمن الطبيعي أنه يتأثر الملف اللبناني بالمفاوضات. شارلي السيفي بيعتبر أنه المفاوضات الأمريكية الإيرانية بتخفف التوتر بلبنان، ولكن ما بترسم حل نهائي له، فالملف اللبناني محكوم بتوازنات داخلية وإقليمية معقدة. أما حسين فليتي فبيقول أنه الملف اللبناني مرتبط بالملف الإيراني، وهيدا اللي أثبتته الأحداث الأخيرة بين الرد الإيراني على إسرائيل والموقف الأمريكي من وقف إطلاق النار. ولكن الخوف هو هل رح يكون لبنان جائزة طردية لإيران؟ على فيسبوك سألناكم شو رأيكم بتشغيل مطار لإليعات؟ بالنسبة لجعفر غزال، هون بلش أول حجر لحياة تقسيم لبنان. منتابع مع ميسا سكاف محمود اللي بتعتبر أنه رح يفتح باب جديد للأمل والتنمية بالشمال. بالمقابل جان بيير عبوش بيشوف أنه هو غاية سياسية للأمريكان والعملاء. هيدا كانت عينة من مداخلاتكم، ومثل العادة نحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.
0: نسابل سوا الأستاذ جورج غانم. أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج.
2: مساء الخير.
0: قبل شوي يعني كنا نحن ناطرين كيف تبلش العمليات العسكرية ضد إيران، هلأ طلع ترامب قال ألغينا العمليات العسكرية الليلة. ليش عم تضحك؟ طيب ضيعوا الناس، يعني شو عم بيصير عمليا؟ هل يعني عم بيقول انه المناقشات عم توصل بمحل الى ممكن الاعلان عن اتفاق او عن تسويه، هل تحت الضغط ايران اخر شيء والضربات العسكريه ايران رح تمضي اتفاق؟
2: اولا اسلوب الرئيس ترامب هو جزء من التفاوض، يعني التضليل والضغط والتهديد والتهويل ثم التراجع هو جزء من اسلوبه، مقصود غير مقصود، اعتبارات خاصه انا بجهلها. ثانيا واضح انه الرئيس ترامب وكذلك نتنياهو اسرائيل اخذين قرار بالتفاوض تحت النار، وعمليا المفاوضات هي استمرار للحرب، ووقت بتتوقف المفاوضات بيرجع بيحركها بضربات عسكرية. طبعا نتنياهو بين غزة ولبنان بشكل أعنف وأكبر، إنما أمريكا بما لها من مصالح بالعالم وأيضا بمنطقة الشرق الأوسط والخليج عندها حسابات مختلفة، وحلفاء يلي كمان عندهم قراءة وعندهم تواصل مع الإدارة الأمريكية بتجعل أنه يأخذ بعين الاعتبار جزء من هذه الحسابات والمصالح. بيقدر الرئيس ترامب آخر شيء يوصل مع إيران إلى اتفاق؟ هو بيريدوا اتفاق استسلام، إيران لن تقبل بهذا، وواضح أنه الطرفين عم بيلعبوا لعبة صفرية على حافة الهاوية ولن يتراجع أحد من الطرفين. والمفارقة اللافتة أيضا هو أنه إيران غيرت ما كان يسمى القتال غير المباشر عبر الحلفاء والأذرع منعاً للتورط على مدى 45 سنة بحروب مباشرة مع أمريكا أو مع إسرائيل. بالفترة الأخيرة وخصوصاً بعد هذه الحرب ومن حوالي 10 أيام لليوم، سواء عبر استهداف إسرائيل مباشرة
0: أو عبر اليمن
2: عبر اليمن دائماً، لكن عم بقول أنا هني عم ببادروا، انتقلت من الصبر الاستراتيجي وحتى الصبر التكتيكي إلى المبادرة. ليه؟ لأنه أنا بعتقد بغض النظر عن حساباتهم وقراءتهم لواقع الرئيس ترامب وواقع العالم بعد هذه الحرب التي مر عليها أكثر من 100 يوم، غير قراءتهم، إنما ما بيريدوا يبدو الإيرانيين أنه يكونوا دخلوا بحرب استنزاف كما يريد الرئيس ترامب من ضمن حدين ترامب عم بيشتغل، إما ضغط عسكري وحصار وخناق اقتصادي كبير يؤدي في النهاية إلى استسلام، وإما ضربة عسكرية بعد ما قرر كيف، لحتى إيران كمان تجي وتوقع قرار ما يشبه الاستسلام. فالإيرانيين عم بيجربوا أنه يقطعوا هذا الوقت ويجروا المنطقة كلها لمواجهة، وشفنا مبارح من بعد الضربات بالليل استهدفوا الأردن واستهدفوا الكويت واستهدفوا البحرين. إذن منطق التخريب المطلق بكل المجالات واللعب كل الأوراق عم بتمارسه إيران، وبتعتبر أنه بهذا المجال ممكن يكون هذا الهجوم هو أكبر مجال للدفاع. فإذا المخيف هو الحسابات المتناقضة اللي ممكن تؤدي إلى تفجير الوضع. حسابات الرئيس ترامب
0: لمين؟ لا لا
2: للطرفين، يعني كل طرف بيعتبر أنه الآخر محشور، وبالتالي أنه سيقدم على التراجع والتنازل. كمان ما تنسى كمان بالنسبة للرئيس الأمريكي،
0: لأنه عفوا السجور هلا أنه عم بيقول ترامب وصل المناقشات مع الجمهورية الإسلامية رفعت إلى أعلى مستويات قيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة، فقد قمت بصفة رئيس أمريكا بإلغاء الضربات تمت الموافقة على المناقشات والنقاط النهائية من حيث المبدأ والتفاصيل كاملة من قبل جميع الأطراف المعنية بما في ذلك أمريكا وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها.
2: أنا كنت عم بقول أنه كمان لبلشت عم بقول أنه كمان الرئيس ترامب بده يعمل حساب الحلفاء، وشفنا السعودية إلى حد ما حيدت نفسها من البداية وأبخت خطوط التواصل مع إيران، لأنه عارفين أنه هذه المواجهة يلي ما حسمت بالضربة الأولى وجرت حوالي 3 أشهر وشوي لن تكون حاسمة بركي بالمرحلة المقبلة، وبالتالي تعرضت بس يعني قاعدة الأمير سلطان وتعرض الحي الدبلوماسي والسفارة الأمريكية فقط بالرياض. الإمارات وهذا هو المفاجئ، بلومبرغ تحدثت عن أول اتصال أمني ولقاء إيراني إماراتي رسمي، لأنه كمان في مصالح تجارية كبيرة بين إيران وبين الإمارات، وأيضا بدها تحافظ على موقعها إن كان بتصدير النفط أو الموانئ أو بالاقتصاد الحديث أو بالسياحة أو بالخدمات. قطر من يوم 20 أدار الماضي، من بعد ما انضرب رأس لفان وتقريبا تضررت البنية التحتية لتصدير الغاز، أيضا فتحت خط مع قطر. فإذا من يبقى؟ بالتالي طبعا عمان من البداية محيدة، في مصالح كبيرة لدول الخليج. وبرجع بقول بالنهاية الضربة اللي ما بتحسمها بالضربة الأولى، أنا بعتقد وبتجر هالقد بتصير بشكل أو بآخر، وبينزل
3: فيها يعني البنك الأهداف من تغيير النظام إلى
2: ما حتى ما بعتقد عم نحكي من بعتقد نووي. بعتقد ما هون المشكلة، لما ما انحسمت بالضربة الأولى ووصلت بالنتائج لهون والمفاجآت اللي حصلت وتمسكت إيران بمضيق هرمز بهذا الشكل وما سقط النظام، فإذا كل الأهداف يلي حاول باجتماع 11 شباط الماضي نتنياهو مع الرئيس ترامب ومجلس الأمن القومي والسي آي إيه والموساد والشباك بالبيت الأبيض، حاول يقنعوا أنه إيران أول ضربة في تمرد داخلي ستسقط من الداخل، ثاني شغلة أنه إيران لن تتعرض للخليج وهذا لم يحصل، إيران بعد الضربة الأولى ستنهار، يعني بعد قتل القيادي ستنهار، يعني
3: حسابات خاطئة،
2: وأنه لن تقدم على إغلاق مضيق هرمز. كل هذه الحسابات أدت للوصول لهذه النتيجة، وبالتالي صار مضطر أيضا الرئيس ترامب أنه يعمل تسوية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع. طبعا أنا برأيي التسوية لن تكون يعني بالمطلق في صالح إيران، أكيد راح تكون بصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وبعدين ما نطلع وما تنسى أنه الأسبوع الماضي كنا وصلنا لهذا المنحى لهذه النقطة ورجعنا على نقطة الصفر.
3: طيب هون في من يسأل أنه طيب إذا أي تسوية، يعني بغض النظر عن إدخال بيروت والضاحية الجنوبية بمعادلة طهران بمعادلة قصف شمال إسرائيل، والشيء اللي شفناه الويك أند الماضي والتنين، ورجعنا شفنا أنه في معادلة الجنوب أيضا مقابل ضربات على شمال إسرائيل، اليوم أي اتفاق رح يكون فيه على حساب لبنان الدولة أم لا؟ هذا السؤال عم ينطرح اليوم.
2: أنا قلت الأسبوع الماضي أحد الأوهام يلي اللبنانيين واعين فيها، واليوم أكدها كمان بحديثه للجزيرة وللجملات وغيره، أنه إمكانية الفصل النهائي أو بين المسار باكستان ومسار لبنان، علما أنه مسار التفاوض اللبناني سيكون فعلا منفصل، إنما
3: تبع واشنطن
2: بطبيعة الحال، إنما ما فيك تفصل كل هذا المشهد الإقليمي. لما حكينا عم بتشوف بمين اتصل، وبعدين أكيد لازم يتصل بتركيا لأنه تركيا لاعب أساسي طبعا، فلما بيتصل بكل هذه المجموعات فإذا الموضوع إقليمي كبير، وحزب الله هو طرف إقليمي لأنه هو مثل ما الكل بيحكوا ومثل ما أعدائه بيحكوا وخصومه وأيضا معظم اللبنانيين أنه أحد أذرع إيران وهو لا ينفي هذا الشيء. فإذا إيران كمان بإطار التكتيك، بدل ما تكون الأذرع أو الحلفاء عم بيدافعوا عنها، صارت هي بهذا التكتيك الجديد عم تدافع عن الحلفاء حتى ما تخسر كل الوراء. وبالتالي نحن مع الأسف الشديد الشديد الشديد في لبنان، وما حدا يفهمني كتير غلط يعني، بس عم بصور الواقع كما هو بسبب الانقسام الحاد بلبنان والانفصام. البلد مقسوم، وهون ما فيك تحكي عن دولة ومش دولة وتغييب الدولة أو غيره، مقسوم بين طرفين، السلطة أو أغلبية السلطة وفئة كبيرة من اللبنانيين لا ترى غضاضة في إضعاف حزب الله بشكل أو بآخر مهما كان الأمر، سواء عن طريق إسرائيل أو غير إسرائيل، بانتظار إعادة بسط سلطة الدولة وغيرها مهما كلف الأمر. بالمقابل حزب الله مستعد يعني ولا يقبل أي تراجع حتى لو دمر الجنوب ولبنان، مقابل أنه ما تخسر إيران هذه الورقة، وبالتالي كمان هو بيخسر نفسه. فنحن أمام أيضا هذه المعادلة يلي لحد هذه اللحظة مش عم نلاقي لها إطار رغم كل يلي عم بيحصل.
3: طب انطلاقا من هون جورج، في جو يعني اتصالات على خط الرئيس بري، خط رئيس الجمهوريه، خط حزب الله، صار في سلسله اجتماعات اليومين بين قياده حركه امل وقياده حزب الله او مجموعه من حزب الله ما بعرف مين، بس عمليا تنوصل على شو؟ عندك فكره؟
2: خلينا نكون معلش ولو كان الوضع طبعا حكيت وعرفت يعني الاجتماع يوم الاثنين استمر اربع ساعات وامبارح صار في اجتماع بين قياده امل وحزب الله عند الرئيس بري، لكن برجع بقول مع الأسف الشديد نحن يعني تأثيرنا باللعبة كل اللبنانيين جدا جدا جدا محدود. اللاعبين الأساسيين هن الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل وإيران، وكل الباقي مساعد أو ما بدي أقول كومبارس بس عم بقول مساعد. بهالخصوص هيدا اللي عرفته غير انه الحد الاقصى او الادنى يلي بيقبلوا فيه حزب الله وحركه امل بتفويض الرئيس بري جرى الاتفاق عليه، وانا ما بعتقد انه الاسرائيليين
3: حيقبلوا
2: فيه على الاطلاق. اثنين ربطا باللي حكيناه بموضوع ايران،
3: عم بيسالك بس رامي نصار شو هو اللي اتفقوا عليه؟
2: ايه ما هون عم بقول لا اتفقوا اصلا صار معروف يعني وقف اطلاق النار، انسحاب متزامن والى ما هنالك، هذا الشيء للاسرائيلي لا يمكن ان يقبل فيه، وقالوا نتنياهو امبارح واليوم وقال الخط الاصفر لا يمكن التراجع عنه، بالعكس عم بياخذوا المناطق الحاكميه اللي كانت قبل سنه 2000، وبالتالي هيدي وراء تفاوضيه ما بيتخلوا عنها قبل ما يقعدوا على طاوله. انما في اتفاق آخر له علاقة بإيران، كان في طلب يوم الاثنين أنه حزب الله وأيضا الطرف الإيراني أنه ما يقدم على التهديد باللي قاله مقر خاتم الأنبياء أنه يستهدف شمال إسرائيل حتى ما يصير في أيضا رد، وسواء من قبل إسرائيل أو حتى من قبل إيران، بانتظار بلورة المفاوضات خلال 48 ساعة أو 60 طيب. ساعة يلي هلأ عم نشوفه لحتى نروح نشوف.
3: من هيك ما شفنا عمليات على شمال إسرائيل،
2: من هيك ما شفنا عمليات كبيرة على شمال إسرائيل، هيدا جزء من الاتفاق. لكن على الهامش بدي أقول شيء وما بعتقد حدا تطرق له، وخصوصا أنه في دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع
3: جاي أسألك
2: أنه يروح على
3: سوريا.
2: على
3: كلام الرئيس ترامب
2: على واشنطن،
3: حزب الله
2: لحتى يروح على واشنطن بأربعة. لكن هلأ في مصدر رسمي سوري قال للعربي الجديد بيقول أنه تأجلت الزيارة، هيدي الزيارة الثالثة على أمريكا بيعملها، أول مرة على نيويورك، ثاني مرة راح شاف بين كانون الثاني بتشرين الثاني الرئيس ترامب 2025، وهيدي الثالثة بتكون، وكانت مفاجأة. ليش رح يكون الوضع مفاجئ يعني بهيدي الموضوع؟ ربطا باللي قاله الرئيس ترامب، ورح اكشف شيء الحقيقة ما كنت بحابب احكيه. بمحضر الاجتماع اللي صار ب 23 نيسان بواشنطن، كانت السفيرة اللبنانية ومع القائم أو المساعد لها بالسفارة، بالاجتماع اللي ترأسه ب 23 نيسان بالبيت الأبيض الرئيس ترامب ونائب الرئيس جيدي فانس والوفد الأمريكي مجتمعا، فوجئ الوفد اللبناني بكلام للرئيس ترامب علنا، هذا موجود ومدون ومطلعين عليه الرؤساء، فوجئوا أنه عم بيحكي ويسأل شو في إمكانية أنه الرئيس أحمد الشرع إذا حزب الله لم يتراجع عن إطلاق النار بالجنوب أنه قوات سورية تدخل عن طريق البقاع وهي تتولى مهمة مع. ما بدي احكي عن جواب السفيره الحقيقه لانه كمان يعني ما كان دبلوماسي. المفاجئ ايضا وقت ترك الاجتماع الرئيس ترامب كان نائب الرئيس جيدي فانس كمان حكي بنفس الموضوع، طبعا بقي طي الكتمان الى ان كشفوا الرئيس ترامب. مع الاسف ويعني ما سمعت لا موقف رسمي لا من رئيس جمهوريه ولا رئيس حكومه ولا وزير خارجيه ولا اي وزير ولا حتى من وزراء ونواب حزب الله استنكر هذا الأمر، علما أنه أنا برأيي لا أحمد الشرع بهذا الوارد ولا الراعي له اللي هو التركي يلي عم نسمع كلامه مبارح واليوم، ولا أيضا السعودي بعتقد بهذا الوارد. هل استدعاءه إلى واشنطن له علاقة
3: بهذا الطلب؟
2: أنا بعتقد
3: وخاصة أنه تزامن مع أنه توم براك كان نأبع عن الملف السوري شوي من قبل وزير الخارجية، في اليوم التالي رجعوا الرئيس ترامب.
2: هذا استنتاج جدا دقيق. بنعرف يعني العلاقة الروحية اللي بتربط توم براك بالرئيس أحمد الشرع، والربط بين الساحة السورية والساحة العراقية، علما أنه توم براك أيضا هو سفير بتركيا. ومبارح سمعنا كمان الرئيس أردوغان، وهون منشوف حجم الصراع والحضور التركي اللي عم بيبين أكثر وأكثر حتى بسوريا. سوريا صار معروف لأنه العسكر السوري عم بيتدرب على يد العسكر التركي، هذا صار معروف في قواعد تركية أيضا. لكن كلامه مبارح عن أنه تركيا بتبلش أمنة من بيروت لدمشق لحلب، كمان هيدا مؤشر جدا، كمان يثير حفيظة ونأزة إسرائيل وأيضا أمريكا. وأعتقد أنا أنه رغم حرص الرئيس ترامب على علاقته الجيدة جدا برجب طيب أردوغان وبالأتراك وفي اجتماع للناتو بتركيا، رغم كل هذا الأمر إنما بسبب الاعتراض الإسرائيلي بعتقد كمان سيتم تناول هذا الأمر. وأيضا السعوديين ما بعتقد رح يكونوا كتير مرتاحين لكلام الرئيس التركي وحضوره أيضا. ففي مجموعة اعتبارات بالإضافة أيضا إلى إعادة ترميم الدور العسكري الروسي بسوريا، وهذا الأمر أيضا رح يكون أكيد مدار بحث إذا راح الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن وشاف الرئيس ترامب. إذن كل هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه المترابط يوحي أنه المواجهة الحالية مع الأسف راح تكون من دون أفق. حتى لو صار في وقف إطلاق نار أو اتفاق بين إيران
3: فأنا نتنياهو سيستمر بعمليته العسكرية.
2: أعتقد أن نتنياهو أكثر من هيك، نتنياهو خلق الأمر الواقع بلبنان وعسكريا ما زال موجودا. ونتنياهو بعتقد رغم قول حزب الله أنه لا يقبل بالعودة إلى ما قبل 2 أدار، أنا بعتقد نتنياهو رح يكون عنده الحرية المطلقة يعمل ما يريد. وهوني ما بعرف الوفد اللبناني المفاوض بيشوف في إيه عنده راء ليفاوض فيها، وما بعرف الرئيس جوزيف عوني اللي عم بيقول اليوم إنه هو طموحه إنهاء حال العداء. أنا بعتقد عم نروح كتير بمرحلة جدا جدا متقدمة، بعدنا بعتقد ما حطينا خارطة الطريق واضحة لنقدر نوصلها، لأنه في كتير كتير كتير عوائق، وإن شاء الله إنه بتتزلل. وإلى اللقاء.
3: شكرا جورج غانم، أهلا وسهلا فيك. بأخذ أول مداخلة بحلقة ليلي ميرنا بو أنطون، تعطوا الميكرو لميرنا. تفضلي، أول مرة بتحكي، تفضلي ميرنا.
4: بونسوار مارسيل، ميرنا بو أنطون، كتائب لبنانية. سؤالي لليوم، إذا كان جوهر الصراع مع إسرائيل انتهى باتفاقية سلام، هل حزب الله قادر يرجع لكنف في الدولة كشريك أساسي؟ شكرا.
3: أنت برأيك شو؟
4: حسب يلي عم نشوفه هلأ، بعد ما أنه محضر حزب الله ليكون شريك لبناني، وهذا الشيء نتأسف كلنا طبعا عليه، لأنه نحن وحزب الله لبنانية كلنا بين بعض، ولازم نحل مشاكلنا بدون أي دولة
3: خارجية. طب أنت شو مسؤوليتك كمواطنة لبنانية بهذا الموضوع؟ تنتبه إلى حزب، يعني ما بتعتبري عندك مسؤولية تحاولي تعيديه إلى كنف الدولة اللبنانية مثل ما عم بتقولي؟
4: طبعا، وهيدا اللي عم نقوم فيه نحن، خصوصا انه نحن بنحتضن حزب الله وبدنا نكون متساويين نحن وياه بهيدي الدوله مش اكثر.
3: شكرا لك. المحامي شربل العرب، تفضل استاذ شربل.
5: استاذ مرسيل، مساء الخير.
3: يا هلا فيك.
5: نحن اليوم سمعنا استاذ جورج غانم، صراحه يعني الدوله اللبنانيه والشعب اللبناني كله لعب بايدين جميع الدول.
3: مش اول مره.
5: لعبه خطيره جدا.
3: نعم.
5: فمن هون بدعي انه ترجع المؤسسات تبع الدولة اللبنانية تبسط سيطرتها على مزبوط. واول شيء منيح كان افتتاح مطار الرياعات الدولي، انا شفته هو عودة الدولة الى الدولة، اللي هو نحن بلشنا نعيد بناء مؤسساتنا بلبنان، وهذا الشيء بيقدروا اهل الجنوب يستفيدوا منه بعد ما يصير في اتفاق بتعمل الحكومة اللبنانية وبتعمل الدولة اللبنانية، لانه هاي المؤسسات مثل ما هلا مطار الرياعات حيفتح حد مؤسسات اخرى يستفيد منها الناس بعكار وبالشمال اقتصاديا وغير اقتصاديا. ايضا ممكن هذا الشيء ينعش الجنوب، وايضا ممكن ينعش البقاع. بس بنفس الوقت اذا بتسمح بدي وجه نداء للشباب، خاصه من عمري منزور، هو انه لغه الخطاب مع بعض، خاصه على وسائل التواصل الاجتماعي، تكون لغه حوار، لغه محبه بين الناس، وتكون لغه بتستند على القانون وعلى المؤسسات. وهون بعد بدي اخذ من وقتك دقيقه، بدي وجه كلامي للقضاء اللبناني. بتمنى القضاء اللبناني يحسم بتطبيق القانون، يعني فعليا اي شخص مخطئ فيعاقب تما يكون شخص تاني عم بيرتكب جرم آخر أو شخص تاني عم بيأثر على الفتنة بلبنان. طبعا ما حماية حرية الإعلام بلبنان، لأنه حرية الإعلام بالنسبة لنا هي خط أحمر وهي مقدسة بلبنان.
3: شكرا لك أستاذ شرب العرب. بدي أسمع مداخلات من حدا من شبيب الترميش. مين بده يحكي منكم؟ شو رأيك؟ ليش عم تطلعوا فيها بورا من ورا؟ مين أكثر واحد بيحكي فيكم؟ أنت شرب القاعي؟ بدك كيف صدرت ميكرو شربل؟
6: أستاذ مرسال،
3: أول شيء تحية لأبو شربل على فويك. أحسن خضرة بالعالم هلأ مليلة الاستديوهات من خضريات أبو شربل. تفضل
6: أستاذ مرسال. الشعب اللبناني تعب.
3: نعم.
6: عن جد تعبنا أستاذ مرسال. استعبنا حروب على أرضنا غريبة، تعبنا قضية القدس وقضية الخميني تكون على أرضنا. أنا بدي وجه له بس صوت من مواطن للشيخ نعيم قاسم. بعد فيك يا شيخ نعيم قاسم تتطلع بولاد صاروا يتامى، بعد فيك تتطلع بنسوان صاروا أرامل. لحنا عن جد استاذ مرسال خلقنا بهيدا البلد لنعيش بحرية. هيدا البلد خلق بالسياحة. وين السياحة؟ اقتصادنا وين؟ لحنا ما بدنا حروب بقى استاذ مرسال، لنقولها بتامل من الآن. لحنا بدنا نعيش بهيدا الوطن. بلدنا كان يصدر ثقافة وحضارة. شو عم نصدر؟ عم يحكي هلا خينا شربل عن السوشيال ميديا. هن ما عندهم اولاد يشوفوا على السوشيال ميديا شو بيكتبوا. لما صحيح. الانسان لما ما يكون برايهم، نحن منا مع رايهم، ما تشوف شو بيكتبوا لنا من اماتنا الله يرحمهم لاخواتنا. هيدي ثقافتنا، هي ثقافه اللبنانيه بدنا نعيش نحن وياهم.
3: او حتى التعرض لرئيس جمهوريه او لرئيس
6: هون. هيدا اخطر شيء. اليوم شفنا على السوشيال ميديا ضابط بالدرك عم يشيل مخالفة. يا خي احنا بدنا دولة، ما بدنا بقى مخالفات، بدنا الدولة تسيطر على كل الأراضي اللبنانية، كل الأراضي اللبنانية. اليوم في ضابط عم يشيل مخالفة، بيجي شيخ بيقول له الدولة اللبنانية صارت دولة إسرائيلية، عم تخونوا الدولة اللبنانية. لحنا لكم اياها بلتم الملقان. لحنا الدولة اللبنانية وانتم الدولة الإيرانية. تفضلوا على لبنانيتكم، عم ندعيهم على لبنانيتنا. بدنا لبنانيتنا. لبنان اولا واخيرا لبنان. قضيه اللبنانيه هي قضيتنا. لا قضيه القدس بدها تجيب لنا طحونه، ولا قضيه ما بعرف مين بدها تجيب لنا. قضيه لبنان استاذ مرسال. عن جد تعبنا استاذ مرسال. حلنا بقى نحن ما نشوف اولادنا يعيشوا الحروب اللي عشناها. لحنا خلقنا بالحروب. ومرتي كثير استاذ مرسال.
3: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يعني حفيدة رئيس جمهورية دبلوماسية ومرشحة سابقة للانتخابات الرئاسية تخرج إلى العلن بموهبتها للرسم. تريسي شمعون في هذا التقرير.
7: بين السياسة والدبلوماسية نكشت تريسي شمعون الماضي للطل بأول معرض فني إلا بميشن آرت جاليري، كاشفة عن جانب إبداعي لطالما احتفظت فيه لنفسها بعيدا على الأضواء.
8: حبيت سمي هالمعرض New Beginnings لأنه هيدي بداية جديدة لإلي. أكترية الناس بلبنان تعرفني كسياسية أو دبلوماسية، وعندي تاريخ عريق مع عائلتي، فاعتبرت أنه عملت واجباتي بحياتي بالنسبة لعائلتي ولبلدي، وصار الوقت فعلاً أنه بلش عن جديد. رسماتي بتعبر عن حياتي الداخلية، عن أحلام، عن إشياء بشوفها وبحس فيها. عادة كون أنا بحياتي العادية عم بحكي بطريقة كتير واقعية، فالرسم بيسمح لي أنه أعبر عن إشياء أكتر فلو، أكتر unconscious يلي هي بالداخل.
7: من خلال هالمعرض بتعود شمعون لحبها الأول الرسم، إيماناً بالفن كمساحة للتحول والتجدد.
3: نسابر سوا الأستاذ موريس متى. أهلا وسهلا فيك أستاذ موريس. ما رح نتأخر، كان مفروض كون عندنا فقرة اقتصادية نحن الليلة، ولكن نظرا لتطورات أجلنا هذه الفقرة للأسبوع المقبل، خاصة أنه كان معنا كمان مفروض يكون معنا الأستاذ هشام مكمل. أستاذ موريس كان في لجنة مال وموازنة باختصار شديد، لأنه
9: شو اللي صار وشو اللي عمل؟
3: شو اللي صار؟ تفضل.
9: الطبق الأساس هو قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ب 30 ثانيه رح اذكر بمسار هذا القانون اللي بالعام 2025 الحكومه بالتنسيق مع مصرف لبنان ووزاره المال وخبراء صندوق النقد الدولي وضعوا اول مسوده لهذا القانون اللي وافق عليه الصندوق ب 90% واعتبر انه بيلبي كل متطلباته 100% بالنسبه للحكومه ووزاره المال. راح مشروع قانون من الحكومه على مجلس النواب وحيل على لجنه المال 3 اشهر من البحث صدق وحيل على الهيئه العامه صوت 14 اب 2025 طلع القانون انطعن فيه بس الدستوري رد الطعن سبت القانون رجع صندوق النقد وعي قال لا انا هيدي النسخه مش عجبتني بدي ابعث لكم تعديلات الخاصه فيها. بعد صندوق النقد 28 تعديل اكثر من مواده للقانون على هذا القانون. قامت الحكومه رجعت اخذت هالقانون زادت التعديلات
3: علما انه كان اقر
9: كان اقر صار قانون
3: نعم.
9: صار قانون وهون بنفوت موضوع استقرار التشريعي وكيف بصير الامور يعني كمان بكل الاحوال حطت مسودة جديدة حط مشروع جديد لهذا القانون وقطعته الحكومة وراح على لجنة المال والموازنة. اليوم أول اجتماع للبحث بهذه التعديلات. بقلب الاجتماع فعليا كان في ملاحظات بتقول أنه أولا يا وزارة المال بدك تعطينا جدول مقارنة بين القديم والجديد هذا ما كان موجود وعدوا أنه ياخدوها. قال له النائب إبراهيم كنعان أنه معكم لخميس الجاي تقدروا تعطونا ملاحظاتكم النهائية يعني روحوا عدوا مع صندوق النقد عدوا مع مصرف لبنان يا وزارة المالية وقولوا لنا هاي هي الورقة النهائية بالملاحظات. وزير المال ياسين جابر بالاجتماع اليوم بيقول لهم احنا في تعديلات مطلوبة كانت من صندوق النقد وأدخلناها بالمشروع. بيقول انه باجتماع باريس اللي صار بين وفد صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني وصندوق النقد باعت بالايميل بيقول انه احنا الدرافت اللي شفناه بباريس لهذا القانون ما بنعرف اي اذا كان هذا اللي عم يبحث ولا لا لانه ما توضح هذا الموضوع
3: لأنه اليوم حتى بالاجتماع. بحديث للكلمة اونلاين بعتقد بيقول فيها ياسين جابر انه في اشياء ما ممكن تتعدل يعني انه مثل ما طلب صندوق النقد لازم تمشي.
9: هيدا رح احكي بدي اعطي ملاحظتين على التعديلات لانه في بالجوهر مشكله كبيره. بيقول انه في درافت اللي شفته انا بباريس لهذا القانون كصندوق النقد بتتماشى مع تطلعاتي له. طيب هل هو هيدي الصياغه النهائيه الموجوده بمجلس الموازنه اليوم؟ ما بنعرف. كرمال هيك قالوا الخميس الجاي بدنا النسخه والتعديلات النهائيه تنعرف بلشنا شو بدنا نشتغل وعلى شو بدنا نصوت. بالتعديلات اللي حاططها صندوق النقد مثلا بيمن بعده لليوم يمنع المصرف اللجوء الى القضاء ليستأنف اي قرار بيطلع بحقه وهذا الامر مستحيل. يعني انت اليوم بال101
3: بدك تحل
9: بدك
3: تفلس بنك
9: حدد له مصيره وتفلسه وتقول له انت ما فيك تاخذ ولا اي اجراء قانوني هيدا ما بيقطع. ثانيا صندوق النقد بعده عم بيطيح باستقلاليه مصرف لبنان ناحيه
3: هذا من هيك عم بيواجه عم بيعمل حرب تريم
9: ثلاثه مواد 3 و10 ب 3 و13 واضحين لناحيه الهيئه المصرفيه العليا والمجلس المركزي والاستقلاليه اللي صايره. صار في اجتماع من يومين بين الحاكم بين وزير الماليه لوصلوا لصياغه للخروج بصياغه حول هذا الموضوع اللي لهلا بعد ما بنعرف صندوق النقد موافق عليها ولا لا. طيب تنقول شو؟ تنقول انه نحن اليوم عم نرجع عم نروح على قانون ما بعتقد رح يقطع بجد من الموازنه مثل ما هو ابدا على شكل تطلعات صندوق النقد الدولي اللي بدي اذكر الكل هو مصرف بنهايه المطاف هو لصالحه ياخذ الديل مع لبنان هو يستفيد من هذا الديل مع لبنان بنك بديننا منا هبه هيدا تسيير تمويل. فكرمل هيك اضافه لقانون اعاده الهيكله بالتوازي معه عندنا قانون الفجوه الماليه اللي بعد لليوم النسخة اللي وصلت لم تلحظ أي تعديل بعدها مثل ما هي بحسب التصور اللي كان وضعه صندوق النقد اللي اعترف من أسابيع إلى الوراء أنه نحن بلبنان بتعانوا من أزمة نظامية لا. باللجنة ونحكى هذا الموضوع اليوم أنه طب عظيم الصندوق اعترف وزير المال بيقول نحن قدام أمام أزمة شاملة حاكم مصرف لبنان بيقول الأسبوع الماضي مجلس الاقتصاد الاجتماعي نحن أمام أزمة نظامية. ليه عم نصر على هذا الموضوع عن تدوين هذه العبارة بأسباب الأزمة بالقانون تختلف مقاربة الحل ويصبح الحل عقلاني ويطبق تراتبية الخسائر تنوصل قدر نوصل ليكون في عندي استدانة أنا استابيليتي بموضوع سستينيبيليتي بموضوع الاستدانة وغيرها في
3: عندي يمكن أستاذ إلي شمعون ممثلا المودعين بده يطرح مداخلة بسرعة أستاذ إلي
10: كل ما أقول أنه الدولة لازم

0: ولا 5 ولا 20 ولا 30. في مودعين مفكرين انه مبلغ صغير انه بنرد، انه بنجيب اصحاب المصارف ونجيب الحراميه ونرد لهم مصرياتهم. اذا بدنا نحن ننطر المحاسبه صرنا 7 سنين ما فينا نحاسب.
1: بس كمان الدولة بعائلتها بالأسس 7 كمان ما بتقدر كمان تلبي هذا الرقم عم تحكي عنه إلي.
0: إذا هي ما فيها تلبي هذا الرقم على القليلة تعترف بمسؤوليتها، لأنه هي صرفت الأموال اللي حطوها المودعين بالمصارف والمصارف حطتها عند مصرف لبنان. إذا الدولة ما اعترفت بمسؤوليتها وتبلش لو بجزء بسيط ترد هيدي على مصرف لبنان، مصرف لبنان كيف بده يرد المصارف؟ المصارف حسب أصحاب المصارف بيقولوا نحن إذا صفينا عنا 5 مليار، وقلنا مرة الماضية يا خيي أنه 10 مليار قديش كمان مبلغ صغير. وبدنا نميز بين أصحاب المصارف، يمكن صاحب المصرف إنسان مرتاح مبسوط عايش منيح، بس وضع المصارف كتير تعبان. كمان في مصارف حطت كل ودايع المودعين بمصرف لبنان، وهلأ إذا عندها عقارات بدها تسيلها، الوضع الاقتصادي والنقدي ما عم بيخلي هذا المصرف يبيع قسم من هالعقارات تيدفعوا للمودعين. يعني هيدي مشكلة. المودع ما في ينطر. اسمعوني يا مودعين ويا مسؤولين،
1: بسرعة.
0: المودع ما في، آخر جملة، المودع ما في ينطر ليصير في محاسبة وتدقيق ونلقط الحرامية اللي سرقوا مصرياتنا. ما فينا ننطر نحن عمتين ما نعيش. في مودعين عم بيموتوا من القهر والزعل، 7 سنين ما حدا نتحاسب. وباللبنان معروف انه ولا حدا حرامي الكبير ما بيتحاسب. يعني ما بدنا ننطر، اعطونا مصرياتنا، الذهب شوفوا قديش نزل، عملوا لنا حل سريعة قبل ما يموتوا وتخلصوا من كل المودعين.
1: شكرا يا استاذ إلي. عندك تعليق كلمة أخيرة طبعاً قبل ما أفوت على البريك؟
2: بموضوع قانون الفجوة المالية، بنحكي نحن عن $100,000 اللي بالنسبة لنا بعد لهلا صار موضوع غير واقعي. كلفة $100,000 اليوم يسددوها للمودعين هي $22 مليار. بيلحظها مشروع قانون الفجوة المالية، بالإضافة ل 14-15 مليار بيدفعوها المصرفين المصارف كسندات. فعليا لحد هيدي اللحظة نحن ما بنعرف إذا في آلية معينة للتسديد ولا لا، أو رح نرجع نوصل لتعسر آخر. ليه عم بقول هيدا الموضوع؟ تنقول هل قانونين بالزيت، هل هن بصيغتهم لأحالتهم حكومة على مجلس نواب بالصياغة تبعهم قابلين للتنفيذ؟ لا، لأنه ما رح يوصلونا لحل. يجب إعادة النظر بالأسباب لهذه الأزمة تنقدر يكون عنا توزيع عادل للخسائر زائد المسؤوليات. منا خسائر، مسؤول خسائر يعني شطبنا الأموال، مسؤوليات وديون. ولا، الدولة اللبنانية مليئة، في مشكلة سيولة بس ما في مشكلة مليئة. إذا استثمرنا الأصول صح، إذا قدرنا الأمور صح، إذا حاسبنا القطاع العام وعملنا أودت مش بس بال 2019 بالدعم، عملنا أودت بالكهرباء وبالصناديق وبالمجالس وبي وبي وبي، لا نقدر نرجع نسترد أموال. بالإضافة لتحميل المصارف مسؤولية ومصرف لبنان مسؤولية، ولكن بطريقة عادلة لما يقع على المصارف لحالهم ويدفعوا ثمن المودعين من هذه المصارف.
1: شكرا أستاذ موريس. رح شبيك بسام خيبر، كان عندك شيء لأنه تأخرت، بس تأخرنا على الضيوف وعلى المحور. رح أتوقف، شكرا أستاذ موريس، رح أتوقف مع إضاءات ليا مهنا قبل ما أنتقل لضيوفي من أمريكا الناشط السياسي توم حرب، ومن بيروت السيد مروان الأمين، طبعا الكاتب السياسي في صحيفة نداء الوطن والمعارض أيضا. إضاءات قبل البريك.
3: مستوحات من الفن الفرعوني وعصر النهضة الإيطالية ووالت ديزني وغيرهم، تطلق الفنانة جينا سكر معرضها بريبيرث بيروت تحت عنوان إيماجيناندو، كمنفذ بصري لعالم الخيال.
4: إيماجيناندو سافو دير لو مومون و اون ايت ان ترين ديماجيني، اي ان بلوس ان بورتوغي و اسبانيول و ايطاليان لو مو إيماجيناندو جو بو متر مون نوم جينا او ميليو. Depuis que je suis toute petite, je vis dans mon monde imaginaire parce que j'étais très timide. Et alors, c'était une façon de dessiner en cachette et comme ça, de me connecter avec le monde réel. Mais j'ai toujours vécu dans mon monde imaginaire. Et à chaque occasion, quand je peins, ce sont mes émotions qui sortent. Mais je reconnais qu'au fond, l'amour, c'est quelque chose de très important pour moi. Pas seulement l'amour de couple, c'est-à-dire amour aux amis, à la famille, amour à tout, c'est-à-dire tout ce qu'on fait en sentant l'amour, c'est ça qui compte pour moi.
3: جزء من عائدات هالمعرض رح يروح لدعم جمعية ريبيرث بيروت يلي بتسعى لترميم البنى التحتية وإنارة شوارع العاصمة.
1: إذا رح نتوقف مع بريك قبل ما ندخل إلى الجانب السياسي مع الأستاذ مروان الأمين والأستاذ طومحر.
5: حوار حر
6: بين مشروع السلام وحرب الاستنزاف، أي مخارج وسط حالة لا سلم ولا حرب؟ الدولة تحزم ولا تحسم، والحزب يعاند بعضلات إيران. الكاتب والصحفي أسعد بشارة ضيف حوار حر الجمعة 1:00 ظهرا مع جمانة زغيب مراد.
5: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
7: بوليكلينيك، صحتنا بين الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، هكذا نحميها مع الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنويم الإيحائي والشفاء الكمي هبة كلش. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: ننصح بالرياضة والتمارين الفيزيائية البسيطة. هل تمارين هيدي ولو كانت بسيطة، هلأ منقول قديش وقتها، بتقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، سرطان بيت الرحم وسرطان الإمعاء. فنحن منا بحاجة لتكون تمارين مجهدة، ولا بحاجة تنروح على أندية رياضية. المؤسسات العالمية الصحية بتنصح بممارسة الرياضة البسيطة 2.5 إلى 3 ساعات بالأسبوع مثل المشي، ومندخل نحن هالمشي ومفهوم هالرياضة البسيطة بنمط حياتنا.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: في بيزنس هاب هذا الأسبوع من فكرة صغيرة لشركة كبيرة، حاضنة الأعمال وخريطة طريق النجاح والريادة، مع نائب مدير عام شركة بريتك كارلا سيبا. بيزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. بيزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
3: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: نجوم الظهر رسائل غرام من الأهرام
1: سلموني على مصر سلموني
0: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات
1: أحملها بعيني
0: رسائل غرام من الأهرام الجمعة 4 بعد

0: مروان أمين تفضل. أهلا وسهلا فيك الكاتب السياسي في نداء الوطن، بدي رحب فيك بصار الوقت، بدي رحب بالناشط السياسي من أمريكا الأستاذ توم حرب، مساء الخير.
1: أستاذ
0: مرسال أهلا وسهلا فيك. أستاذ مروان، عمليا يعني ضعنا في حرب ما في حرب، أنت مثل ما شايف الأمور رايحين على اتفاق إيراني أمريكي قبل ما فوت بالمسألة اللبنانية بشكل سريع.
2: مساء الخير، مساء الخير للجمهور وللمشاهدين. يبدو أنه الرئيس ترامب اعتمد سياسة المفاوضات تحت النار بعد فترة تقريبا أكثر من شهر ونص من التفاوض بينه وبين الإيرانيين. الأمور وصلت بشكل أو بآخر، فهم الرئيس ترامب أنه في الإيراني على طريقته يراوغ يعطي وعود ولكن يرجع يخلق العقد، فانتقل يبدو من يومين ثلاثة حتى اليوم إلى مرحلة جديدة بالتعاطي مع الإيراني. المفاوضات مستمرة ولكن الضربات أيضا عادت، بالتالي في هيدا التوازي ما بين المسار التفاوضي والعمليات العسكرية. هلأ لوين رايح الأمور؟ هل في حدا بطهران بيقدر يحمل على كتافه مشروع التسوية أو التنازل الكبير، خاصة فيما يتعلق باليورانيوم المخصب يلي هو هدف رئيسي للرئيس ترامب لإخراجه من إيران؟ هل في حدا بيقدر يحمل على كتافه هيدا الشيء ويروح يعمل تسوية؟ يعني ما بعرف إذا في حدا بإيران حاليا مثل ما كان.
0: يمكن يعني كأنك شايف أنه عم بتقول أنه عم بيراوغوا، يعني ممكن الإعلان عن هذا الاتفاق اللي مثل ما أعلن شيء ببداية اتفاق رئيس ترامب ممكن كمان ما يصير.
2: صرنا سامعين
0: أنه عن هذا الاتفاق أشهر بالبورصة. بمعرفتك بالشأن الأمريكي أستاذ توم حرب، نحن رايحين على اتفاق نعم أم لا؟
1: لا، بتصور رايحين على اتفاق، لانه الضغط العسكري مثل ما قال استاذ مروان على النظام في ايران اجبر النظام بالتنازل. هلا شو هو مضمون الاتفاق؟ بالفعل نحن بعد ما بنعرفه، بس ولكن اذا حسب الشروط الترامبيه اللي وضعها منذ قبل سنتين ومنذ سنتين ومنذ سنه وبعد هذه الضربات، انا بتصور هو استسلام للنظام بايران ولكن بشرف وعدم اسقاط النظام، وهذا افضل للجميع، لانه لو كان اسقاط النظام بدون تدخل ومساعدات اوروبيه ومن دون مساعدات عربيه، ربما كنا دخلنا للفوضى داخل إيران. عندك 90 مليون شخص ما بتعرف الفوضى لوين، شو بدها تعمل بالداخل الإيراني، عندك 7 ثمان إثنيات، مين بده يتحمل مسؤوليتها غير ترامب؟ بقى بتصور هو يفضل الخيار الاستسلام بطريقة شرف لما تبقى من النظام، ومع الوقت الشعب الإيراني ربما بيقدر يغير النظام من الداخل.
0: أستاذ مروان، بالمسألة اللبنانية، أين لبنان في هذه التسوية؟ يعني سألنا السؤال كمان لأستاذ جورج غانم قبل ما نبلش، وبدي أرجع أسألك نفس السؤال. عمليا نحن سمى التخوف من أنه لبنان يكون ضحية هذه التسوية، وفي كلام آخر أنه لا، آخر شيء من ضمن هذا الاتفاق إيران ستتخلى عن حزب الله.
2: من الواضح بأنه عندهم إصرار الأمريكان على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. هيدا الأمر
0: بس عمليا شو؟ تقدر تفصله؟
2: هيدا الأمر فيه إشارتين. الإشارة الأولى، مش مطروح أبدا سلاح حزب الله بالمفاوضات بين الأمريكان والإيرانيين. الأمر الثاني أيضا،
0: ليش مش مطروح؟
2: الأمريكان مش طرحينه على الطاولة، يعني عم يتفاوضوا بس على
0: النووي، باعتبار أنه تركينه هيدا لخارط الطريق اللي أعلنت في واشنطن.
2: تماما، في المسار اللبناني الإسرائيلي اللي عم بصير بواشنطن، البيان يلي طلع بيان استثنائي بعتقد بتاريخ لبنان وبتاريخ الموقع البلدين اللبناني
0: والإسرائيلي، استثنائي
2: بمفرداته بمضمونه السياسي أكثر منه مضمونه العملي، لأن مضمونه العملي بعتقد ما له، صعب كتير تحقيقه، ولكن مضمونه السياسي
0: هذا الجينة
2: له التقل الكبير.
0: ليش مضمونه السياسي له التقل الكبير وليش تعتبره حبر على ورق؟ لأنه قريت نفس المقالة حضرتك كتبها من نداء الوطن، يعني بتقول غياب التنفيذ الجدي لا يهدد فقط صدقية السلطة أمام الداخل والخارج، بل يضع أيضا مطالب لنا في هذه المفاوضات أمام مأزق حقيقي ويجعل تحقيقها مستحيلا. اذا اعلان تاريخي وبيبقى حبر على الورق، شو بدي فيه؟
2: اعلان تاريخي بالسياسه، ولكن
0: اهون شيء تعمل اعلان تاريخي بالسياسه.
2: لا مش تفصيل
0: انه السلطه اللبنانيه رئيس جمهوريه يكون انفولفد هالقد ببيان سيادي،
2: مش تفصيل بيكون فيه للبيان انه الدولتين ما بيكنوا العداء لبعض. هيدا شيء بتاريخ لبنان واسرائيل مش موجود هاي التعبير. اثنين، مش تفصيل تحكي كمان عن السلام بشكل ببيان رسمي تتبناه الدولة الشرعية اللبنانية. اما بالنسبة للتنفيذ، وين الملاحظات على التنفيذ؟ انه بيجي البيان بيقول لك انه بده يطلع حزب الله لشمال الليطاني. طيب بعد 2024 حكينا عن طلعة حزب الله لشمال الليطاني ورجعنا للحرب، ما عملنا شيء لا جنوب الليطاني وشمال الليطاني
0: بالعكس، إلا نحن نظفناه تبين أنه ما نظفنا.
2: صحيح،
0: اعتذر على التعبير ولكن تم تداول التعبير.
2: وبالتالي المأزق مش وين موجود سلاح حزب الله، المأزق الأساسي هو إبقاء المنظومة العسكرية والبنية العسكرية لحزب الله. وبالتالي كل أمر في احتواء لهذه المقاربة لن يؤدي إلى حل جذري، والثمن الأول اللي عم يدفعوه هن الجنوبيين، لأن ما في، يبدو الأمور ما في انتهاء للحرب قبل ما حزب الله يسلم سلاحه، ما في عودة للناس للجنوب قبل ما حزب الله
0: يسلم سلاحه. حزب الله امتى بيسلم سلاحه؟ بس ياخذ الضوء الأخضر من إيران، هيك عم بتقلي؟
2: القرار، قرار السلاح ولا مرة كان بالضاحية، دائما كان بطهران، ولكن المفارقة هالمرة وين؟ انه دائما كان حزب الله ورقة قوية جدا بايد ايران، وكان ما بيقدر حدا يتعاطى مع ايران او يحكي مع ايران بموضوع حزب الله. اليوم حزب الله اصبح ضعيف جدا لدرجة انه ايران بتضطر تتدخل عسكريا كما حصل مؤخرا،
0: بس انه هذا
2: تعويمه بالداخل، وبالتالي في امكانية لا
0: بس عوامته، ويعني اثبت بمحل محلات كنتوا عم تقولوا كل وقت ايران لن تتدخل لن تساند، اجت ايران حطت تقلة على الطاولة وقالت انا معادلة الضاحية مقابل شمال اسرائيل، شو عمليا دخلت
2: ايران بتدخلها هيدا. اولا ما في دعم للبنان، ولا في دعم للشيعة، ولا في دعم لحزب الله حتى.
0: نعم.
2: نحط هون ثلاث نقاط. ليه ما في دعم للبنان؟ لأن أولاً من 2023 حتى اليوم لبنان تحت استهدافات عنيفة، وإيران كانت دائماً بموقع المتفرج. أول مرة تدخلت إيران وضربت إسرائيل كان بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في سوريا، وبعد أيضاً كل شيء حصل ما تدخلت إيران. حتى وقت اغتيال السيد نصر الله إيران ما ردت انتقاما للسيد نصر الله، أي متى ردت إيران؟ بعد اغتيال إسماعيل هنية، ولأن اغتيل إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية، وأعلنت وقتها أن الرد هو انتقاما لإسماعيل هنية وللسيد نصر الله، بينما بالحقيقة الرد كان انتقاما للسيادة الإيرانية، لأن هي التي انتهكت وليس لأي طرف آخر. وبالتالي هذا الأمر بدل أنه إيران مش ما انتقمت ولا عم تدافع عن حزب الله. اثنين، عن الشيعة. طيب قالت إيران أنه أنا طلعت كرمال شئتين انضربوا بالضاحية، قالت طلعت ضربت إسرائيل. صروا من 23 ما بقي حيط على حيط بالجنوب، وين كانت إيران؟ ما بقي حيط على حيط بالضاحية كمان، وين كانت إيران؟ وبالتالي لا، هيدي المقاربة عم يعني فيها ذر للرماد في العيون. تدخلت إيران لسبب واحد حاليا ما في غيره،
0: ورقة.
2: تدخلت إيران أو بالأحرى لسببين. السبب الأول هو لأن في حكي صار داخل الطائفة الشيعية عم بيقولوا
0: أنتم
2: تحكونا بوحدة الساحات، انتهينا بأنه نحن وحيدين بهالساحة، ما في حدا غيرنا، ما في إسناد لنا. اثنين، الموضوع تقدم الشرعية في المسار الدبلوماسي يزعج جدا إيران. تقدم الشرعية باستعادة قرارها وسيادتها على القرار الدبلوماسي يزعج جدا إيران. هيدا الأمر اللي دفع إيران كي تقوم بهذه العملية، كي تشوش على المسار الذي تقوم به الشرعية اللبنانية، وأيضا كي تضرب الورقة اللي هي وخاصة بعدها اجت مقابلة الرئيس عون مع CNN يلي اجت استكمالا للورقة اللي صدرت من واشنطن. وبالتالي الشرعية تقدمت المشهد من خلال الضربة اللي قامت فيها إيران لا إسرائيل، عادت هي وتقدمت المشهد اللبناني بشكل أو بآخر، وقالت للأمريكان الحل بلبنان بيكون من طهران وليس عبر الشرعية اللبنانية. اثنين، مستحيل فصل المسارين.
0: أستاذ بتوافق على المقاربة أستاذ توم؟ لأنك شفتك عم تتبسم، وبدي بلش معك بالنقطة اللي بلش فيها كمان، حكي أنه هيدي إعلان طريق، إعلان واشنطن تاريخي بس لن ينفذ.
1: طبعا نقاط الأستاذ مروان جيدين، والورقة طبعا الاتفاق بواشنطن كتير كتير مهم لها، من الناحية السياسية وليس من الناحية التطبيقية. لأول مرة الدولة الإسرائيلية والدولة اللبنانية بيقولوا نحن عنا عدو مشترك هو حزب الله، هذه أول مرة بتصير واثنيناتهم بيعترفوا فيها. ثاني شيء بالورقة،
0: بس تعتقد أمر طبيعي يجي ببيان رسمي طالع من واشنطن أنه الدولة اللبنانية بتعتبر جزء من مكونات شعبها عدو؟
1: حزب الله العسكري اللي هن أخذوا قرار بالحكومة بسنة الماضي بإيب وهذه السنة
0: اعتبروه خارج عن القانون، بس ما قالوا أنه عدو،
1: خارج عن القانون يعني صار عدو على الداخل اللبناني بقى. لا. حزب الله مكوناته العسكرية هو بقى اتفقوا اثنيناتهم بواشنطن، ما فينا نغير ما اتفقوا عليه. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، تكلموا عن تفكيكه، مش أنه نزع سلاحه بس، تفكيك الحزب، وهيدي لأنه الحزب دخل بجميع المؤسسات، مش تارك أي مؤسسة إلا تنو داخل فيها، وتفكيكه من الأجهزة العسكرية الأمنية الجامعات المدارس، يعني بدك تعمل محاكمة لعناصر هؤلاء الأشخاص ضمن الوقت المناسب. ثالث نقطة، عملية تسليم سلاح، وصحيح أنه بجنوب الليطاني وبمناطق تجريبية. ما هي هذه المناطق التجريبية؟ هلأ في خطين هون، إذا اتكلنا على الجيش لحاله مثل ما منعرفه لا ما رح يعمل شيء، لأنه بال2006 نزل 15,000 جندي من القوات الدولية وساعدوا رجعوا، هني سمحوا لحزب الله ينزل على الجنوب. بقى اليوم إذا أخذنا نظرية ماركو روبي أنه بدهم يدربوا وحدات خاصة وهني يبدأوا العمل، وربما مساعدات عسكرية دولية جيش دولي ينزل، وهذا الجيش إذا نزل تحت الفصل السابع يعني معناتها القوات العسكرية اللبنانية بدها تكون تحت قيادة القوات الدولية، صار عندنا أمل. ولكن بالمبادرة اللي قاموا فيها بالوقت الحاضر مناطق تجريبية بالجيش مثل ما هو اليوم، هذا ما رح يزبط. بس ولكن بيقدروا يعطوه مثلا سور، نزل نظف سور وحمي سور، وبيجوا الإسرائيليين والأمريكان والميكانيزم بتأكدوا إذا نظفت، نزل نظف النبطية كذلك الأمر، عنده هالقدرة يعملها. وبنفس الوقت امبارح بعد المخابرات الجيش عم ينزلوا على ضياع رماش وعن إبل ودبل ويهددوا المواطنين إنه نحن راجعين وتصرفاتكم وبقائكم هون ما عجبنا، حتى الأهالي هناك بيطالبوا الجيش بفتح مستشفى عن إبل أحلى ما يجوا ثلاث ساعات على بيروت، ويعارضون مسلحين حزب الله بسور، ومسلحين حزب الله جايين من اليمن ومن الحشد الشعبي من العراق ومن افغانستان الفاطميين.
0: شو عم بتقول هون؟ توم؟ عم بتقول الجيش اللبناني عم بيتماهى مع حزب الله وعناصر حزب الله؟ ما فهمت.
1: عين ابل ايه؟
0: كيف؟
1: لانه بعد ما فتح مستشفى عين ابل، والجيش عليه مسؤوليه يفتح مستشفى عين ابل وما فتحها، والناس عم بينادوا للاغاثه من الدوله اللبنانيه. وما الجيش بعد ما تحرك لاعاده فتح
0: مستشفى. طب هون انت ولا وقت عم بتشكك بدور الجيش، مين بده ينفذ هذه المناطق التجريبيه توم؟ يعني انت تعتبر انه الجيش سيكون قادرا بالمرحله المقبله على اثبات دوره بالمناطق التجريبيه؟ قل لي ايه او لا.
1: لا اكيد لا، ما راح يقدر الجيش يقوم فيها، لانه بعد ما تنظف الجيش، وشفنا الامريكان حطوا عقوبات على عناصر بالجيش وعم بيقولوا للجيش بدك تنظف عناصرك وتجرد منهم المتابعين لحزب الله وكل هذا، وما
0: بس هؤلاء الاشخاص اللي نوضع عليهم سانكشنز ما زالوا موجودين باماكنهم وبمواقعهم. يعني عمليا نحن عم نقول انه يعني بغض النظر شو موقفي من هذه العقوبات ومن هؤلاء الاشخاص بعضهم موجودين باماكنهم. شو عم بتقول هون لمن عم بتقول الجيش ما تنظف، وكانك عم تشكك بقدره مؤسسه مطلوب منا للمرحله المقبله ان تقوم بكل هذه المهمات المعلن عنها ببيان واشنطن؟ لكن شو البديل؟ بدك تجيب لي قوات من عند نظام الشرع، او بدك تجيب لي قوات حسب الفصل السابع؟ قرر.
1: خليني أوضح هالنقطة بالذات. اليوم لا. عندك السلطة التنفيذية، يعني هي رئيس الجمهورية، الحكومة والجيش.
0: نعم.
1: إذا الحكومة أخذت قرار بتجريد سلاح حزب الله، وبعد فيه وبيقول فخامة الرئيس إنه نزع السلاح، ولكن لحد هلأ الجيش بعد ما قام بأي مبادرة بأي نقطة، معناتها في شيء غلط. كل العالم فهمه وأمريكا فهمته، وأمريكا بالميزانية تبع 27 هالسنة القادمة كانت تعطي لبنان 200 مليون دولار تقريبا المساعدة للجيش، 300 مليون دولار، هالمرة حاطة 36 مليون دولار، يعني صفعة كبيرة لقيادة الجيش في لبنان. إذا بعد ما فهمنا إنه الأمريكان صحيح عم بفاوضوا الشق السياسي بس في الشق التطبيقي بده تغيير جذري بلبنان، معناتها بعد ما فهمنا شو عم بصير وبعد عنا أمل.
0: بس شو المطلوب طوم؟ بس قل لي كيف شو المطلوب؟ يعني عم بتقول تنظيف المؤسسة العسكرية، وكنا قبل شوية عم نطلب من هذه المؤسسة العسكرية أن تنزع سلاح حزب الله. يعني بس اعطيني خارطة الطريق كيف بدها تمشي. يعني أول شيء موقف وتقدم كتير كبير لرئيس الجمهورية، يعني بموضوع إعلان واشنطن، بموضوع التفاوض، بموضوع إيران، كمان موقف رئيس الحكومة، وقد يكون كمان نفس الشيء عم بيقرب أكتر وأكتر رئيس مجلس النواب مع أخذ بعين الاعتبار المسألة الشيعية الداخلية وغيره. شو المطلوب أكتر من هذه السلطة اللبنانية؟
1: موقف رئيس الجمهورية. المبادرة اللي أخذها بواشنطن جيدة بدون شيء. المبادرة المقابلة تكلم عنها الأستاذ مروان مع CNN جيدة لحد ما. يعني شو قال هو؟ قال أنا إنه إيران عم تتدخل بلبنان وهذا شيء غلط ولها زمان تتدخل. صحيح، ولكن 70% من الشعب اللبناني سبقوه على هذا الحديث. عم بيقول إضافة إلى ذلك نعيم قاسم ما قاله حق يتكلم باسم اللبنانيين، ما الشعب اللبناني عم بيقول هيك، وهو مين بعد بيمثل نعيم قاسم؟ يعني اللي قاله بس، ولكن بنفس الوضع عم بيقول، واليوم بالذات اليوم بأحد اللقاءات قال أنا بدي وقف إطلاق نار، انسحاب إسرائيلي، انتشار للجيش اللبناني، وإعادة الأعمار، ونزع السلاح، ونزع السلاح. وقال بالمقابلة كذلك الأمر مع CNN مع كريستينا أمانبور. ولكن إنه موضوع إذا ما بده يروح أكثر من هيك ويوضح للشعب اللبناني كيف بده هو يحط خريطة الطريق تيوصل لهونيك. يعني هو بده يقول بدنا نحن نطلب من الأمريكان بضمن مجلس الأمن يجيبوا لنا قوات دولية تحت الفصل السابع، بس ينحط القوات الدولية تجيب قوات دولية تحت الفصل السابع، يعني الجيش اللبناني بده يكون تحت قيادة القوات الدولية وليس بالعكس. يعني قائد الجيش في لبنان ما بقى عنده أي مسؤولية، بده يروح تحت القوات الدولية، وهي لازم نعرفها. هلأ بموضوع سوريا ومصرية ما بعرف بالموضوع، طبعا في حشود عسكرية هناك، ولكن المجموعات إذا بده يفوت أي مجموعات رح تخلق مشاكل أكثر. طيب. ما
0: خليني أسأل،
1: ولكن خلينا نرجع على خريطة الطريق، وخلينا نرجع على خريطة الطريق. خريطة الطريق اليوم في طرحين، أول طرح هو طرح وزير الخارجية ماركو روبي، قوات إنه من الجيش اللبناني بدها تدريب ومساعدة عسكرية، مساعدة عسكرية بتكون ضمن قوات دولية بتجي تساعدها بلبنان، وهذه بدها تكون تحت الفصل السابع تقدر تتطبق. هل الدولة اللبنانية رح توافق على خيار ماركو روبيو؟ أما الدولة اللبنانية قدمت هذا الخيار سمته مناطق تجريبية، وهذا خيار الدولة اللبنانية. يعني إذا بال2006 أخذ الموضوع شهرين وانسحبت إسرائيل وقوات دولية وست سبعة آلاف عنصر من الجيش اللبناني، مثل ما عم يعملوا ضيعة بضيعة بدها تاخذ لها 12 سنة، معناتها الإسرائيلي باقي بجنوب لبنان لفترة طويلة حتى يتنظف سلاح حزب الله شمال الليطاني أو شمال المنطقة اللي هن.
0: أستاذ مروان، هل أدي رايح الأمور يعني بطرح ماركو روبيو مثلا؟
2: يبدو حتى اليوم السلطة السياسية ما أبدت أي إرادة جدية لمعالجة سلاح حزب الله. يعني المواقف اللي عم تصدر بالسياسة ممتازة، القرارات اللي طلعت عن الحكومة كمان ممتازة.
0: شو بدك أنه ينزلوا بالقوة ينزعوا هذا السلاح؟ بس أعطيني كمان خارطة الطريق عملية. شو يعني إذا رئيس الجمهورية عم يتعامل بحكمة مع رئيس الحكومة لمقاربة هذا الملف أكثر من هيك شو وين بده يروحوا؟ قال لك أنه اعتبروا حزب الله عدو الشعب اللبناني هن والإسرائيلية، راحوا حكيوا عن مرحلة كسر العداء مع إسرائيل، أنت بحكيت فيه أكثر من هيك شو بينعمل؟
2: طيب نحن تحت عنوان عدم المواجهة مع حزب الله في 800 كيلومتر مربع من الجنوب محتلين، في أكثر من 10,000 ضحية، وفي آلاف الجرحى، في ضيع ممحية بالكامل، وفي مليون واحد بالشارع. وبالتالي هيدا شو بده كان بده يكون الثمر؟ كان بده يكون في شيء أكتر من هيك بعد؟ وزائد أن المرحلة أو الموضوع ما خلص هون، نحن مستمرين فيه. هل بيقدر أي طرف بالداخل اللبناني حتى حزب الله أو السلطة السياسية تقلنا بالخيارات، إن كان عند حزب الله المقاومة والكرامة والتصدي لإسرائيل وقوة لبنان اللي هو بالسلاح، بيقدر يقلنا أي متى بدها توقف هيدي المجزرة؟ الدولة اللبنانية بتقدر تقلنا والسلطة السياسية بالرغم من كل المواقف يلي طبعا ممتازة اللي عم تاخدها، ولكن بتقدر تقلنا هذا الخيار بعدم الإقدام لمعالجة موضوع سلاح حزب الله بشكل جدي من قبل قيادة الجيش، من قبل السلطة السياسية، ويبين
0: مع قوات دولية مثل ما طرح،
2: ويبين في الدولة اللبنانية تشد ركابها، لأن لحد اليوم حزب الله مش شايف حدا بوجهه شادد ركابه على الأرض، وبالتالي طبيعي حزب الله يبقى متعنت ويبقى عم ماخذ ذات الخيار. بدي أرجع على مسألة، بدي أعطي مسألة هون أستاذ مارسيل، على طريق المطار لما أخذت الدولة اللبنانية قرار بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط بمطار بيروت، نزل حزب الله مرة واثنين وثلاثة قطع طريق المطار اعتراضاً. لما كان في إرادة من الدولة ونزلت فتحت طريق المطار بالقوة، كان الحاج محمود قماطي عم يلقي كلمة، صار في إلقاء قنبلة دخانية على الجموع من أجل تفريقة، ما بقى عاد حزب الله ونزل قطع طريق المطار. المطلوبة من الشرعية تشد ركابها.
0: طيب أنت ابن البيئة، ابن هذه البيئة الشيعية، أنت ما بيزعجك، ما بيقلقك، ما بيخليك تتمرد بمحل على حالك على الآخرين لما بتشوف أنه لما بتسمع هذا الخطاب بمحل المحلات أنه بدنا ننزع سلاح حزب الله بالقوة؟
2: أولاً
0: يعني في بيئة عم بتقلك أنا ما بدي سلم هذا السلاح.
2: أولاً في جو عام صار، ولو بعده همساً، ولو بعده بين أربع حيطان، بين جزء كبير من البيئة الشيعية صار عم بيقول تعبنا خلص، ما بقى بدنا هيدا السلاح اللي كان على أساس رادع وحامي للبنان، ما قدر يعملنا شيء. نحن مشردين، لا بيوت عنا، لا كرة فينا نرجع عليها، ومش عارفين شو مصيرنا. وزائد في شيء كتير مهم، إنه أولاد أبناء طائف الشيعية ما عم يتعلموا هيدا شيء، مش تفصيل. في جيل إذا استمرت الحرب سنة وسنتين على هيدا المنوال، في ناس قاعد، في أولاد بعد قاعدة بلا مدارس. وبالتالي كل هيدا المشهد بدل انه لا، في الناس فعلا انه بدها بديل اخر.
0: هون الناس بدهم بديل اخر. بتقدر انت تحكي انه انت بتقبلها انك انت تروح على اتفاقية سلام مع اسرائيل، واسرائيل هي نفسها التي قتلت هؤلاء الناس وهجرتهم وجعلتهم بدون تعليم وغيرهم وغيرهم، انه اسرائيل مثل حزب الله بهذا الموضوع؟
2: اول شيء رح بدنا نفكر باي خطوه بدنا ناخذها، هل في مصلحه للبنان، وهل في مصلحه بدي احكي فيها للطائف الشيعيه او لا.
0: في مصلحة؟
2: اذا كان السلام بده يجيب لي وقف اطلاق نار، وبده يجيب لي انسحاب اسرائيل من الارض، وبده يجيب لي عوده الناس على الضيعه، وبده يجيب لي اعاده اعمار، طبعا بدنا السلام. شو بدنا اكثر من هيك؟ وبالتالي بينما إذا أنا في عندي خيار آخر بده يخلي الناس مسدودة بالشوارع، وبده يخلي بدل ما يكون في عندي اليوم 800 كيلومتر مربع محتلين بده يصيروا يمكن 2000 كيلومتر مربع، وبينما في عندك عدد القتلى عم بيزيدوا، في عندك عدد الجرحى وعدد الكارثة اللي عم تكبر، أكيد لا، الواحد بده يقيس حسب المصلحة.
0: نعم.
2: وإضافة لأمر آخر، الطائفة الشيعية الوحيدة بلبنان غير كل الطوائف صار لها من 69 لليوم عم تدفع أثمان تحت عنوان ساعة فلسطين، ساعة سوريا، ساعة اليمن، ساعة العراق، ساعة الخامنئي، ساعة ما بعرف مين. واللي عم بزايد بهيدا الموضوع بدنا نخبره، واللي عم يتهم الآخرين بالعمالة، صار رئيس الجمهورية عميل، ونواف سلام عميل، والحكومة عملة، وحضرتك عميل، وأنا عميل، وسمير جعجع عميل، والكتائب وكل العالم عملة بالبلد، هو منتبهين لأمر واحد، أنه الإيراني راح قعد مع يلي قتل علي الخامنئي قبل مرور ذكرى 40 على مقتل علي الخامنئي.
0: هادي الملا تفضل، تعطوا الميكرو للاستاذ هادي. سؤالك لمين استاذ هادي؟
3: مساء الخير. اول شيء لا، في كلام خطير حكى عنه استاذ طوم حرب، ما بيقطع
0: ليه؟
3: هذا التشكيك بدور الجيش اللبناني وعلى أنه الجيش اللبناني مش قادر يعمل شيء وجيبوا قوات دولية وما بعرف شو هو. لا بده لا قوات دولية ولا بطيخ، بده نتنياهو يضل يجزر بالعالم، هذا اللي بده إياه.
0: هلا بسمع تعليقه.
3: فبالتالي هذا التشكيك بدور الجيش بوصل لهون. تاني شغلة أستاذي، أنا كنت من أول الناس قلت للسلطة اللبنانية تتفضل تحضر ملفها وتحضر وراقة وهي تفاوض،
0: أهل بلاتو
3: وهي تفاوض، هذا حق سيادي ممنوع حدا يشارعها فيه، ولكن هذا التفاوض له شروط. أولا توحيد لموقف الداخل، أنا كيف بدي روح أعمل مفاوضات مع طرف تاني مباشر غير مباشر؟ مش هنناقش بالشكل، نحن في عنا أزمة بدنا نقدم تنازلات معينة تنقدر نوصل لحلول. تم طرح ورقة التفاوض أنه يابا أنتو يا حزب الله أخذتوا قرار الحرب، نحن كدولة بناخد قرار السلم. كنسلت بعض الخبرية، صارت بيسي بوبي، ما وصلنا محل. لا تشوف الجرسة والبهدلة بعد ما وصلت كذا جلسة مفاوضات، آخر شيء بيطلع مع الأمريكان تيوصلوا لحل، فتحوا خط تاني مع الرئيس بري من وراء الحزب تيشوفوا شو يقدروا يعملوا. في جلسة وبهدلة أكثر من هيك. شغلة تانية، إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، بدون يعادوا حزب الله أطراف المنظومة وأركانها يصطفلوا، بس كانوا يقعدوا يعملوا ديلات مع حزب الله واتفاقات من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة ليحافظوا كلهم على قفاهم على الكراسي. أنا ما كنت موجود.
0: دخل أستاذ.
3: أنا ما كنت موجود، أنا ما كنت موجود، وكنت أنا من الناس اللي عم بيواجه هذا الموضوع ودفعت ثمن أنا وناس كتير مثلي كرمال هذا الموضوع. بقى يصطفلوا منهم نقوله. بس إنهاء حالة العداء مع إسرائيل ما بتجيش بشخطة قلم. ما فيش أنا دولة إرهابية عندها جيش إرهابي صار مرمد فوق 70 ضيعة ومدينة بالجنوب ومنزل وأكثر من مليون وشوي مهجر، وأنا بده هيك إجي وإنهاء حالة العداء هيك دغري بشخطة قلم. هذا الموضوع مش هيك بيخلص. هاي شغله.
0: يا اساتذه ارجوكم مين اللي عم
3: يحكي؟ تاني شغله يحكوا يا اساتذه.
0: لا لا لا انا بقرر.
3: تاني شغله ما بحق لحدا ينهي هذا الموضوع. هذا موضوع موجود بالدستور، لا رئيس الجمهوريه ولا الحكومه ولا حتى مجلس النواب. مجلس النواب الحالي ممدد لحاله واصلا اجى بظروف مختلفه كليا عن الظروف اللي نحن موجودين فيها. بدهم ينهوا حاله العداء مع اسرائيل، روحوا على استفتاء شعبي شوفوا الناس شو بدها. اذا الناس فعلا بدها بغض النظر عن طوائفها وما الى هنالك، كمان لانه بهذا الموضوع بدها تفوت حاله الطوائف والاخبار، شوفوا الناس شو بدها وعلى اساس هالاكثريه يشتغلوا. شكرا.
0: الكلام لا طرحه مهم.
3: نقطه اخيره استاذ مارسيل قبل ما اخلص طبعا. حكي الاستاذ طوم حرب عن موضوع انه بدهم يخفوا ويوقفوا دعم للجيش. في مصادر تانية كثير اللي بتقدر الجيش، في مصادر، في عندك من الصين، عندك من تركيا، عندك من تركيا، عندك من اوروبا، عندك من دول كثير قادر الجيش يتمول منها.
0: جاوب بسرعه
3: ما يموله.
0: طب يا استاذ اول شيء اول مره بتجي على الاستوديو صح؟ لا بس بدك نحترم شوي الرولز تبع الاستوديو. اذا 3-4 مثل حضرتك مرتبين ومحترمين بيحكوا مع بعضهم نعمل اوفرلابينج على بعضها معقول نسمع صح؟ بيتحول الموضوع الى فوضى. بعتذر منك بس هي الرولز. استاذ صوم بشكل سريع جوابك على دكتور هادي الملا من الاستوديو.
1: شعبي تم احصاءات منذ فتره قصيره وتبين انه الطائفه الدرزيه اكثر شيء بدها تطبيع مع اسرائيل، ثاني بعد هيك بنسبه 70-75 الطائفه المسيحيه، والسنيه لا باس فيها، اقل شيء الطائفه الشيعيه لانه حزب الله بعد ما فسر لهم ليش، وما حدا بعد فسر لهم التطبيع شو بفيد اهالي الجنوب والشيعه اكثر من غيرهم اذا تم التطبيع. هيدي بدها ثقافه اكثر ما بدها تحدي.
0: لا.
1: اما موضوع شك بالمؤسسه، انا ولا مره بشك بالمؤسسه، بس اذا كانت القياده بنعرف من هون شو عم بيصير انه القياده هي ما بدها تعمل شيء، بقى يعني نحن بعنا بدويره عم نبرم وما بدنا نستخلص الموضوع بالنتيجة ونحسن وضع المؤسسة. نحن بدنا نحمي المؤسسة فيصفي يصر لها مليار دولار سنويا، مش انه تنزل من 300 مليون دولار ل 36 مليون دولار ما بقى يعطوا فنجان قهوة للجيش. اما الخط الثاني اللي انفتح معنا به بري، هذا غير صحيح. اللي صار وهيدي منيح اللي سالها الدكتور حتى نوضحها، انه بليله اللي تم الرئيس ترامب قال هيك معنا به بري اما مع حزب الله اللي هني، هو بالفعل كان قبل بليله اما بذات النهار هون بامريكا كان رئيس الجمهوريه الفرنسيه ماكرون داعي لاجتماع طارئ بمجلس الامن حتى وقف العداء الإسرائيلي على لبنان والقصف الإسرائيلي على لبنان. فلذلك الأمر الرئيس ترامب كان عنده خيارين، إذا راحوا على مجلس الأمن وحطوا فيتو ضد المشروع الفرنسي وصار ضحايا وضربت إسرائيل المنطقة بكثافة أكثر، ساعتها كان مشكلة ضد الرئيس ترامب، وإذا كان صوت مع الفرنسي كان قوض يد إسرائيل بلبنان كليا. فسحب هذه الورقة من الفرنسي بالحديث مع نتنياهو فقط لمنع ضرب بيروت وضرب بقية المناطق.
0: شكرا
1: وقال نحن
0: دكتور هادي بدك تجاوب، دكتور عفوا مروان بدك تجاوب على الدكتور هادي كلمة صغيرة لأنه بدي أرجع أفتح المجال.
2: بعتقد بالموضوع اللبنان الإسرائيلي في شيء بدنا ناخده بعين الاعتبار، ما حدا من اللبنانية ولا حتى السلطة راحت بهيدا الاتجاه على البارد يلي فرض على الجميع، حتى اللبنانيين اللي عم يحكوا اليوم انه صاروا مع السلام، والبعض الاخر مثل ما عم بتقول عم بيروح ابعد مع التطبيع، والبعض عم بيقول يا خيي هدنة وغيره وغيره، هيدا كله فرضه حزب الله نتيجة الهزيمة الميدانية يلي صارت على الارض بالجنوب، وبالتالي مش اجا من فراغ، هيدا ما فينا نتعاطى مع الامور بخواتيمة من دون ما
0: هادي مش مع الحزب بس تنكون
2: بالصورة. لا بعرف لا. لا انا عم بحكي الاسباب، عم حلل الفكرة اللي طرحها، الفكرة اللي طرحتها انه هيدي انت عم تشوفها بالخواتيم، ولكن شوف انه ليه نحن وصلنا لهون، لو ما في حرب اسناد غزة، ولو ما في حرب اسناد ايران، ولو اسرائيل بعدها خارج الحدود مثل ما كانت بال 2006، هل هذا الامر بده يكون مطروح بشكل جدي على الطاولة مثل ما هو عم بصير حاليا؟ لا، يلي دفع بهذا الاتجاه هو حزب الله نتيجة الهزيمة.
0: محمد ربيعي تفضل سؤالك كان الاستاذ مروان، لان كنت كل الوقت موتر، بعدين بتعطوا الميكرو للاستاذ. تفضل استاذ محمد، معك ورقك تجيبها معك، شيل ايدك من جيبتك، انت بتعلمنا
4: التهذيب. قبل الورقه، مع الاسف الشديد
0: نعم،
4: انه يكون استاذ مروان الامين عائله الامين
0: السيد
4: سيد يا خي سيد، ان شاء الله يكون سيد.
0: لا ولو ما فيك تلغيله، ما فيك تلغيله
4: ان شاء الله
0: يا خي، ما فيك تلغيله يكون من سلالة النبي.
4: اوكي، من اعرق العائلات الجنوبية واللبنانية الامين سيد محسن الامين، بس حبست السماء نزل صلى صلاة الاستسقاء وبقي بسهل الخان حتى شتت الدنيا. بتأسف انه ابنك فر رمان الشيعي من عيل العريقة انه يحاربنا نحن الشيعة، لو حزب الله
0: يعني عم بحارب حاله هو
4: طبعا لحظة، نحن لو كل الدنيا اذا حزب الله سلم استحوا
0: حنعمل
4: نحن حزب جديد. ونحن امبارح استشهد عندنا دكتور عم بحضر دكتوراه ومهندس توبوغرافيا جعفر ديمات، طلع يقاتل وعنده اولاد، يعني نحن عندنا ثقافة الحياة.
0: ما هو عم بيقول لك أنا ضد إنه هؤلاء الناس يموتوا، ضد هؤلاء الناس يستشهدوا، يعني حزب الله آخذ طائفة على الانتحار.
4: طيب بيقدر هو يطلع أكثر رمان بطلاقة؟ بس أنا بدي أسأله
0: ليش لا؟
4: ما بعرف أسأله، ما بعرف. في واحد الشغلة الثانية،
0: أنت بتمنعه؟
4: أنا بمنعه، أنا ما بمنعه يا أستاذ مارسيل. لو ما يكون أستاذ مارسيل غانم محترم عند كل أهل حجوج أنا ما بحترمه، بس لأنه محترم عند كل أهل حجوج أنا بحبك وبحترمك.
0: الله يديمك.
4: هل أوكي خلي يعمل استفتاء بكفر رمان؟
0: لا ما فيك، أول شيء ما فينا نقول أستاذ مروان بالشخص
4: أنا
0: محترم.
4: مش عم شاكك فيه يصطفل.
0: لا شو يصطفل بجروق
4: لحظة
0: شو وزع أدوار
4: هو بتحمل مسؤولية حاله، هو بتحمل مسؤولية.
0: طيب أوكي،
4: أستاذ توم حرب من أصل لبناني بيسترجي بتجرأ توم حرب يقول انه ليس على المريض حرج عن ترامب، ما بيسترجيش، هذا مريض مجنون، كلكم انت بتعرف انه مجنون.
0: لا لا لا لا رايحين على امريكا. شكرا شكرا استاذ محمد. طيب
4: لا جريدي جريدي دخيلك
0: هاي جريدي شو هي استاذ محمد؟
4: جريدي مارونية عمرها 55 سنة بدها تهجر الموارنة، وبعد منا بدها تهجرنا نحن كشيعة.
0: بس ما هجرت الموارنة يا زلمة.
4: طول بالك إن شاء الله. ولو
0: إن شاء الله لا.
4: يا أستاذ دافعنا عن الموارنة، نحن دافعنا عن الموارنة والمسيحيين لأنه عنا ثقافة الحياة. أنا بحبك ليك أستاذ مارسيل، نحن ما بنقبل بعد اليوم يضل رئيس الجمهورية ماروني، حرام غبن
0: روحي.
4: غبن يا حي غبن
0: عدو يا خي غبن كثير عدو يا ريت تاخذوها الرئاسه وتروحونا
4: والله العظيم لحظه أوكي. انا مش طائفي
0: يا شرب العمار
4: لك مسان لك على راسي
0: يا
4: ليش لك على راسي
0: أيوه. شرب العمار
4: هو اكبر بكل بكل
0: يا شربل
4: لحظه بس طيب. كلمه
0: هلا ارجوك لا بدي رئاسي ولا بدي بمبو
4: لا انت اكبر من الرئاسه كلها
0: خذوها الرئاسه وريحونا
4: لحظه لا حرام انا طيب مغبون يلا. انا مغبون
0: طيب يا محمد اوكي انت لما بتقول ما بقى بدنا باسم يعني باسم مين عم تحكي ما رح نقبل انه هذه الرئاسه باسم
4: مين انا بقول لك
0: شو باسم مين
4: وقت اللي بقول نفس الشيء للاستاذ مروان نحن ما بنقبل باسم مين عم يحكي انا هلا بخلي مليون واحد مليون شيعي يتصلوا فيك ويعيدوني مليون من الجنوب بس بعد على الهامش بس في مشان نفع طرابلس حرام
0: نفع طرابلس
4: باسم اهل طرابلس الاوفياء واهل الشمال واهل عكار الطيبين حرام صار في اربع حوادث بسبب ظلمه نفع شكي بقول له لمعالي الوزير فايز رسمني معه مهلي لاخر حزيران اذا ما ضوى على الطاقه الشمسيه او الكهربائيه انا بدي ضويه على حسابي فليعلم الكل على حسابي
0: لا محمد حاط بصرياته بماليزيا في جمله منه شوي شكرا استاذ محمد تفضل استاذ
4: لا كلمه شكرا
0: خلق لك شو عامل قديش لك مش هيك اعطيني هالميكرو يا ماجد ابو سعيد
4: شكرا لك لانك عم تفسح لي المجال
0: انت ببيتك يا محمد
4: وانت الي الشرف انه شكرا
0: طيب قطع له هالميكرو للخيبر حد منك بسرعه احسن ما ننقل شو اسمك اوكي لا مرسل. شو عنازل تعمل استعارات خليك محلك
5: بس الخير بس الخير استاذ مرسل بس الخير للاستاذ اول شيء بس نداء لاستاذ ميشيل المر من عم بدنا نقول له شغله وحده نحن بصغرتها وقضاء صغرتها ما عم نقدر نحضر الام تي في هناك شبكه ما بعرف شو هي في كتير اشخاص طلبوا مني بدنا نحضر الام تي في ما بدنا نحضر اذاعات استقبل وودع هاي وحده
0: اثنين
5: استاذ مرسل من سنتين أنا كنت عامل عمال مداخلة هون قبل ما قتل حسن نصر الله استشهد ما بعرف طلعت وقلت لي زيادت علي حضرتك قلت لك أنا خلي المجلس العسكري بيت قائد الجيش يطلع وينزل على الأرض وينزل قلت لي حيش تعملوا مناظرات كذا لو يومتها المجلس العسكري تصرف بهي الطريقة ما كنا وصلنا لها
0: الحمد لله كتر خير الله ما تصرف
5: شغلي تلت استاذ مارسيل بسنت
0: نعم
5: استاذ مارسيل
0: نعم
5: بدي حدا يفهم في كتير لح يفهموا هاي الجملة ما رح أوضح أكثر
0: بسرعة
5: بسنت 1920 كان في مساعد الجنرال غورو لح أقول لك شو اسمه روبير ما رح أعرف ألفظ الكلمة التالية حطهم بيت الخوري روبير خوري روبرت خوري استاذ مارسيل جرب هذا المساعد يقنع الجنرال غورو والبطرك الحويك بعدم ضم الجنوب
0: صح.
5: والبقاع والشمال
0: صح.
5: الى لبنان
0: الكبير
5: وقال لهم هاي جمله مشهوره قال لهم لبنان صغير يبقى فيه المسيحيون كبار اما لبنان كبير سيصبح المسيحيون به صغار ما رح أقول لك شو جاوب البطرخ حويك لما بتعمل لك أزمة البدل في يفهمها يفهمها
0: شي بيعمل لي أزمة بس بلا هالجواب كفى مهم
5: بقول شو جاوب
0: يا أستاذ أحيى عاملين لي صبحية
5: لا بس
0: خلاص ما بدي تقول شو سؤالك
5: هيدي جملة لو نحن يومتها ضلينا وحدنا كنا مرتاحين ما رح فينا نتعايش مع حدا أبدا نحن بدنا المسيحيين وحدنا ما رح نقدر نتعايش معهم لا بالطول ولا بالعرض ولا بشيء أبدا وشكرا
0: لا شيء كتير عظيم الليلة واحد شكرا تفضل
5: هيدا كلام
0: شكرا شلي على الميكرو فهمنا يا خي شكرا
5: ما كنا قدرنا وصلنا لهون
0: كلكم الليلة بتطورين كتير بتروحات جواب بسرعة أستاذ مروان قبل ما أعطي آخر مداخلتين
2: في أكثر من نقطة
0: بس بسرعة لأنه تأخرت
2: تلاحن شابفو أول شيء إذا أنا عم انهت أنه ما بقدر أطلع على كفر رمان هذا شيء يسجل إلي ويسجل على حزب الله لأن بهددوا الناس بالقتل وبالتالي هيدا مش لا يسجل علي هيدا أولا اثنين إذا عم نحكي بالأكترية بدنا نذكر انه كل الشعب الالماني بقي مع هتلر لاخر لحظه قبل الانتحار، اخذهم على الانتحار وعلى الموت، والموضوع ليس بالاكثريه وبالاقليه بل بالحق. والامام علي شو قال؟ خليه هو يقولها، ما راح اقول له اياها انا.
0: شو قال؟ قولها.
2: لا خليه هو يقولها، بيعرفها. بتعرف شو قال الامام العلي عن الحق؟ قولها. لا
0: قلت لك ما فيك تعلق معه محمد ربيع اسم الله عليه.
2: ايه ف بالاضافه كمان في في في في امر اتطرق له، انه ما فيك انت تطلع بهيدا الجو تهديدي بعد كل يلي صار. ما بقى لازم تروق شوي على وضعك هون، لازم تهدوا. في ناس عم بتموت، في ناس مشردة بالشوارع، حاجة تستعرضوا على الناس، حاجة بكفي صريخ، بكفي احكوا بهدوء، قولوا يا خي خسرنا بدنا نحط حد للخسارة. صاير عقلكم مثل عقل المقامر، مثل عقل المقامر، صاير عقلكم مثل عقل المقامر. ما في
0: شكرا استاذ فرانسوا. تفضل.
2: نقطة بس لا لا لا لا خيبر. يا خيي شو بدك تقعد لحالك؟ بخلي لك العونية معك؟
0: مروان فرانسوا تفضل. طلع خيبر طلعك فيها. ديبك ذبح. مروان تفضل، فرانسوا تفضل. يا هلا فيك. قرب الميكرو
6: على الدكتور وعلى الأخ المناضل.
0: لا
6: بس بدي أقول له قبل بمرة مجمع كمين سمعون كان بدي حولوه للسيد حسن نصر الله.
0: لا
6: ما فشر، ما حدا بيقبل. وشغلة تانية عم بقول إنه رئاسة الجمهورية بدهم يغيروها، إجوا غيروا والأكبر منه والأكبر وجيوش الدنيا كلها، وإجوا المرتزقة وما قدروا عملوا شيء معنا نحن المسيحية. وفي شغلة تانية مع الأستاذ بس بدي أقول له الدكتور إنه عم بقول إنه ما بدنا مساعدة من الأمريكان. لمين مين مد إيد العون غيرهم؟ مين عم بيروح؟ عم بيروحوا الشباب والقوى الأمن الداخلي والعسكر عم يعملوا دورات برا. إنه شو بده يعني؟ إذا الإيرانية بيجوا بالشنطة بيجيبوا المصاري على المطار صاروا حلال، إذا الأمريكان بدو يدعموا صاروا حرام. بعدين مين هن الحزب بده يقرر عن الحلف والسلم؟
0: شكرا فرانسوا. حنا زرف سؤالك أخي، آخر مداخلة، سؤالك للأستاذ توم حرب بسرعة.
7: بونسوار، تحية لك أستاذ توم. عندي سؤال لحضرتك، هل في إمكانية لعودة أهالي القرى النزحوا من القرى الحدودية مثل علم الشعب؟ واليوم كمان شهدنا على في كونفوا طلع للسفير البابوي باولو بورجيا من سور على طريق سور الناقورة علم الشعب رماش، اصبحت هيدي كانه الطريق هيدي كانه اصبحت امنه. فاذا كان الجواب بالايجاب متى وكيف؟ وميرسي كثير لك.
0: شكرا. جوابك بسرعه استاذ توم.
1: هو لك موضوع علم الشعب وهالضياع، انه المشكله الجيش اللبناني مش عم بيساعد هناك بالمنطقه مثل ما حكينا من قبل. ولكن حكينا كان عندنا اجتماعات هاليومين بواشنطن بالخارجية وعدة أماكن تنساعد أولاد هالمنطقة هونيك. وفي حلين، إنه يا الدولة اللبنانية والجيش يأمن هذه المراكز هونيك بكل ثقل وثقة، أما يعطون إذن تيفوتوا على إسرائيل يتحكموا ويطببوا ويرجعوا.
0: لا.
1: لأنه الرئيس ترامب، لا خلينا نكمل هالنقطة.
0: تفضل تفضل.
1: رئيس ترامب من جمعتين مثلا عطى إذن لللبنانيين الموجودين لهون لتشرين، لأنه كانوا هم خارجين بقهر القانون، ما يرجعوا على لبنان لأنه بعد في فوضى بلبنان. بقى ليش أمريكا بتاخد بعين الاعتبار قيمة الإنسان وبتعطيه اللازم له؟ حتى بلبنان ما بياخدوا قيمة الإنسان اللي عم بتعذب بالجنوب، اللي صمدوا هاو الضيعة صمدوا لأنه ما فيهنش بيئة حزب الله ورفضوا يدخل عليهم حزب الله. بس أنا متخوف منه، أنا متخوف منه إنه هذه الضيعة ترجع يخلوها ما يأمنوا لها طبابي وشي، حتى الأهالي يطلعوا من هناك ويرجعوا يجوا عناصر حزب الله وترجع إسرائيل تضرب هالبيوت وتهدمهم. وهي لا سمح الله ما بدنا إياها تصير. فلذلك الأمر عبدنا القرار الصحيح، يا الجيش يرجع يفتح المستشفى ويأمن كل شيء لهالأهالي، أما أعطوهم إذن موقت شهر شهرين ثلاثة على إسرائيل، أما أنجي قوات تجي من خارج أمريكا من خلال إسرائيل تفوت لهالمناطق، بدهم يلاقوا حل بس ما فين يتركوهم هيك. وآخر نقطة إذا بحب تسمح لي بعد أولى
0: صدق.
1: هو موضوع إنه الموضوع شو بيجد اليوم بالبنية. عندك الخيارات ثلاثة، يا الإيراني بيقول لحزب الله إذا كانت الاتفاقية مع معاملة بين أمريكا وإيران بس، ولكن هي اتفاقية لوقف دعم هؤلاء الأجندة والأزرع لإيران. بقى إذا الإيراني طلبوا من حزب الله يسلم سلاحه، هذا أهون من كل الشروط. الحل الثاني طبعاً الفصل السابع وقوات دولية، والحل الثالث هو استمرار إسرائيل بالقصف. بس ولكن مشكلة إسرائيل بالقصف تما يكون في ألغام بالبيوت وألغام هون وهنيك بالحقالة، عم بتدمر كل شيء بطريقة، وهذا مش منيح للطائفة الشيعية ومش منيح بحق حزب الله بالذات. فلذلك الأمر لازم ننقي خيار من هالثلاثة ونتبعه، وأفضل شيء إذا بيسلم مصلحهم بالطريقة السلمية، لا بقى عندهم تحرير ولا بقى عندهم مقاومة ولا عندهم بقى مكاسب من الدولة اللبنانية بدهم ياخدوها. وإضافة آخر نقطة، بنطلب من الدولة اللبنانية مثل ما الدول العربية طلبوا من الأمريكان تعويضات على ما قامت به إيران على الدول العربية بالقصف وأخذ الأموال من الأموال المجمدة بأمريكا، كذلك الأمر الدولة اللبنانية تطلب رسميا من الإدارة الأمريكية بالتعويضات ما قامت به إيران وحزب الله في لبنان.
0: شكرا أستاذ توم حارب. بيقول إمام علي لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه.
2: هاي معرفة بديها تطلع منه.
0: أنا شرب العرب بعتلي.
2: بديها تطلع منه كنت.
0: بس ليش أولتوا إياها ما فهمت؟
2: يعني عم بقول لك إنه أنت وحيد بهيدا الطريق. إيه نعم وحيد، مش غلط تكون وحيد إذا أنت مقتنع بإنه هيدا هو الطريق يلي ما في بيوصل الناس للموت، هيدا هو الطريق يلي ما بيوصل الناس للذل وللدمار وللاحتلال. فليكن إذا كنت أنت وحيد مش غلط، يعني ما حدا يهتنا بالموضوع.
0: في نقطة
2: هون كمان بدنا نشير. أنت ملاحظ مؤخرا أستاذ مرسال قدي صايرين عم ببالغوا بالتعبير وبالإظهار أنه إيران عم تدعمنا؟ صور لعباس عراقجي، صور للسفارة الإيرانية ببيروت، كل نوابهم وقياداتهم. الشيء اللي بيصير ما في داعي لتحكي عنه لما عم تبالغ عن للتعبير عنه أو لإظهاره. يعني لا، في شيء بمحل ما، في شيء غلط مش صحيح. ونقطة أخرى، في اثنين رفضوا اتفاق وقف اطلاق النار وبيان واشنطن، مين هن؟ حزب الله وبن كفير.
0: حلو،
2: بن كفير يعني مش حيالله اسرائيل، بن كفير
0: يعني توافقوا اثنين يعني على مساله معينه. توم حرب بيسالك، احد المواطنين بعث لي واتساب ما بعرف شو اسمه بس بيسالك اذا كنت لبناني.
1: طبعا انا لبناني وانا بفتخر بلبنانيتي، مين بده يجي يسالني على لبنانيتي؟ أنا بقالي 30 سنة ناضل لأجل القضية اللبنانية. نحن اشتغلنا على قانون محاسبة سورية تطلع من لبنان، نحن اشتغلنا على قانون 1559 لتحرير لبنان، نحن اللي اشتغلنا على قانون العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا، ونحن اليوم عم نشتغل على تجريد سلاح حزب الله حسب القرار.
0: بس هو كمان إذا كنت عم بتطلع المحتل السوري ما بك بتشتغل على إخراج الإسرائيلي أيضا؟
1: بلا من كل بده. ونحن من بعد ما حزب الله يسلم سلاحه راح نتفق نحن والإسرائيلي. امبارح الرئيس الإسرائيلي ووزير ورئيس الوزراء الإسرائيلي وجهوا كلام كتير حلو للشعب اللبناني وللدولة اللبنانية. بنتمنى على الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام يوجهوا حديث للشعب الإسرائيلي، نحن بدنا نحل هذه المشكلة، ما بدنا نضل عندنا معضلات بهذه المشكلة.
0: شكرا.
1: إضافة إلى ذلك، أنا بتمنى من النواب اللبنانيين يقدموا مشروع بمجلس النواب لحل العقد والعقوبات الموجودة كل من بيتعامل مع إسرائيل من سنة 1955. بقى الرئيس ترامب قال بده يساعد بهذا الموضوع، فوين النواب وين النواب؟

البرلمان وينه من هذا القانون؟ شكرا توم حرب، شكرا استاذ مروان الامين، السيد مروان الامين. شفت ما فيك تشيل عنه. اوكي شفت شو محمد، بريك ونتابع، نستقبل الرئيس غسان حصباني والسياسي محمد عبيد.

0: عم نلاحظ بالآونة الأخيرة جهل كبير بأصول القيادة وخاصة الخروج من مفارق جانبية أو أملاك خاصة باتجاه الطرقات العامة. بتابع السائق خروجه بدون ما يفكر أنه في أفضلية مرور، ولازم نحسب كل الحساب أنه في ناس إلى أولوية بالسير حسب الطرقات اللي عم تسلكها. في طرقات رئيسية وطرقات سنوية، وزارة الأشغال والبلديات هي مخولة وحدة تصنيف هالطرقات أحسن ما نسوق بشريعة الغاب. ولازم كل سائق يعرف يركز على الأولويات والأفضلية بالمرور، لأنه القسم الأكبر ما بيعرفها وبيتابع سيره بدون ما يدرك أنه يمكن توصله لحادث ولتكسير سيارته.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حوار حر حوار حر يستضيف رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هالمدينة اسمها إلدورادو، هل هي موجودة أو خيالية وأسطورية؟ حقك تعرف إنه هالمدينة حيرت كتار بالعالم وعلى مدى سنوات، إذا كانت موجودة أو لا، لأنه بعض الكتابات أوحت إنها مليانة ذهب، ولأنه بعض العادات القديمة كانت إنه الملك بينرش عليه بودرة ذهب وبيرجع بينزل بالماء ببحيرة غواتافيتا بكولومبيا وبكبوا عليه ذهب قطع. صارت ساعتها هدف للباحثين والرحالة، وخصوصاً بالقرن السادس عشر كانوا يروحوا يفتشوا عن هالكنوز الذهب ويتخيلوا أنه رح يلاقوا كنوز ذهبية دورادو. والدول يلي مقصودة فيها هي كولومبيا، فنزويلا، غويانا والبرازيل، والقصة كلها خرافة وأساطير وما طلع في ذهب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حمس مع لبنان الحر.

0: حر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة. حوار حر
1: بين مشروع السلام وحرب الاستنزاف، أي مخارج وسط حالة لا سلم ولا حرب؟ الدولة تحزم ولا تحسم، والحزب يعاند بعضلات إيران. الكاتب والصحفي أسعد بشارة ضيف حوار حر الجمعة 1:00 ظهرا مع جمانة زغيب مراد.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: بوليكلينيك، صحتنا بين الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، هكذا نحميها مع الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنويم الإحائي والشفاء الكمي هبة كلش. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
3: غسان حصواني، محمد عبيد، تفضلوا. أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس، تفضلوا شباب. أهلا. والكباك أستاذ محمد،
4: أهلا
3: أهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك.
4: الله يخليك.
3: قديش لك ما طليت بصار الوقت؟
4: زمان 17 تشرين يمكن.
3: ليلة 17 تشرين كنت معنا هون على الهواء؟
4: أكثر من مرة.
3: صحيح. وبعد منك كنت مستشار طويل وبطلت مستشار طويل.
4: بحياتي ما كنت مستشار لحدا.
3: شو كنت؟ صديق؟
4: أيوة ما زلت.
3: صديق للرئيس عون مش مستشاره؟
4: لا أكيد لا.
3: بعدك صديقه؟
4: هلا اختلفنا بالسياسة. شو طبيعي هذه؟
3: خلينا نسمع هذا أشياء دقيقة بدنا نبلش. اختلفتوا بالسياسة يعني بتقول بالتحضير معك انه جوزيف عون بطل جوزيف عون؟
4: لا انا قلت بالمقال وحكيتها بالمقال اللي كتبته عن موضوع استراتيجية الامن الوطني.
3: نعم.
4: ان الرئيس جوزيف عون انقلب على العماد جوزيف عون.
3: نعم.
4: لانه كان في مسار للعلاقة من ايام الحدود البحرية اللي هي كانت سبب معرفتي فيه.
3: نعم.
4: طلينا معك مرة وقت صح. الحدود البحرية وتابعنا الموضوع سوا، وبعدين يعني بخلال هالمسار كان في دور ما يعني بموضوع العلاقة اللي كانت قائمة تحديدا مع حزب الله بهالمرحلة من يعني خلال موقعه كقائد جيش. وبعدين
3: انت كنت اللينك يعني بينه وبين الحزب؟
4: يعني مش يعني كنا عم نلعب دور ما، خليني اقول انا ما بحب هاي اللينك
3: الادوار.
4: اي انه انا كان في دور ما عم نلعبه بهذا الموضوع، اولا للتنسيق ببعض الامور اللي كانت قائمه على الارض بالجنوب، خصوصا بمرحله اسناد غزه، بتعرف قد ايه كان حساس الوضع
3: نعم.
4: بالجنوب، وبنفس الوقت بالمراحل بس بلش ينطرح احتمال انه يكون مرشح جدي لرئاسه الجمهوريه العماد جوزيف عون، طبعا مع الحزب ومع غيره لانه في ادوار اخرى كمان عملت مع الفرنسيين ومع غيره كتار. بس خلينا نحكي بالتحديد هذا الموضوع. هلا وصلنا لمحل صار في افتراء سياسي على مسلمات كنا متفقين عليها. كنا متفقين
3: مثل شو المسلمات؟ لانه حصلت القطيعه بادار بعد اسناد يعني حزب الله لايران، يعني كان بدك اياه يدعم قرار فتح جوله جديده من الحرب يعني؟
4: لا لا انا ما مش هاي القصه، اولا هي ما كانت اسناد لايران، هي كانت انتفاضه خلينا نقول عسكريه على تراخي الدوله لسنه وكذا، وكنا بهاي المرحله عم نحاول نعالج الامور باكثر من محل. فهي
3: يعني حضرتك قبل ما افتح النقاش مع دولة الرئيس ومعك حضرتك استاذ محمد،
4: لا لازم تبلش مع دولة الرئيس.
3: بس انا يعني حشريتي تشوف انا شو اللي صار بينك وبين تتخطى البروتوكوليات مع دولة الرئيس، بس
4: مسار
3: انا حشريتي اسمعها منك لانك صريح وجريء مثل ما بعرفك انا.
4: هذا مسار
3: بعرفك
4: طويل.
3: انا 30 سنه
4: ايه.
3: عمر وبقينا أصدقاء
4: بالمعرفة على كل حال مع العائلة كمان.
3: شكرا أستاذ محمد. انطلاقا من هون يعني أنت مع قرار بتقول انتفاضة عسكرية على الشيء اللي بقي ما قدرت عملت شيء فيه الدولة على مدى 15 شهر، يعني أنت تدعم هذا القرار بفتح الجبهة مع إسرائيل؟
4: خليني أقول لك قبل ما يعني خلينا ما في yes or no question بهذا الموضوع، خلينا عم نحكي سياسي
3: لأنه بدي فوت دغري
4: على لأنه مناقش هذا موضوع مطروح للنقاش.
3: نعم
4: أنا مع المقاومة أولا بعيدا عن حزب الله وحركة أمل والثنائي وكذا، إيه أنا مع المقاومة وابن ابن الإمام الصدر وابن مدرسة الإمام الصدر وابن المقاومة لأنه هو مؤسس المقاومة اللبنانية بالأساس. بس أنا كنت مع استيعاب هذه الخطوة التي اتخذها حزب الله بلحظة ما حساسة، بدل أن نذهب إلى صراع مع الحزب بشكل مباشر وأنه يرتفع مستوى الخطاب السياسي والإعلامي إلى حد القطيعة بين الطرفين وإلى حد الإشكال اللي قائم اليوم، خلينا نكون يعني بكل صراحة، بين الشيعة عموما
3: واللبنانيين
4: ولا مش
3: جزء من اللبنانيين،
4: لا خلينا نحكي هودي، بس بين الشيعة عموما ورئيس الجمهورية بعدما كان في البداية لما انتخب وبعد الزيارة الشهيرة اللي قام فيها الحاج محمد رعد والحاج علي حسن خليل ومعهم دكتور أحمد مهنا على بيته
3: الحاج حسين خليل أو علي حسن
4: علي حسن خليل لا. والحاج محمد رعد بالدكتور أحمد مهنا كان مع الحاج رعد على بيته لقائد الجيش أنا ذاك العماد جوزيف هون للتفاهم معه على مسألة انتخابه
3: نعم.
4: في الدورة الثانية، وهذه نقطة كتير مهمة وهذه فيها محضر، بيجي يوم يعلن عنه أو ننشره، بس بالوقائع اللي سبقت كان في كتير محطات، كان في تناغم، كان في تنسيق مع الحزب حتى على الأرض ميدانيا بمحطات شوية، بمحطات الكحالة، بمعركة فجر الجرود، السلسلة الشرقية، منطقة عرسال وغيرها، يعني مش بس كان في تنسيق، كان في تعاون ميداني بكل هذه المحطات. فجأة هلا نحن رحنا على محل تاني فيما يعني مقاربة
3: لأنه صار رئيس جمهورية
4: المقاومة، أوكي صار رئيس جمهورية، بس رئيس الجمهورية بتصير مسؤوليته أكبر
3: من
4: أن يستوعب كل اللبنانيين.
3: حكي عن استيعاب دولة الرئيس، حكي أستاذ محمد عباد عن كان واجبات رئيس جمهورية استيعاب الشيء اللي صار، يعني هل أنت كنائب، هل كسياسي، كمواطن لبناني مع فكرة أنه اللي طرحه سعادة المدير أستاذ محمد أنه رئيس جمهورية يستوعب الشيء اللي صار أو يعمل مقاربة أخرى غير المقاربة اللي اتبعها تاني نهار بأدار، يعني تاني نهار من اغتيل سيد الخمني؟
5: هلا أول شيء فخامة الرئيس واجبه الأول هو حماية الدستور اللبناني، تطبيق الدستور اللبناني هو رأس الدولة، فإذا أي استيعاب بده يعمله يجب أن يكون ضمن الضوابط الدستورية ودوره كرئيس جمهورية. هلا حاول موضوع الاستيعاب بشكل كتير كبير رئيس جمهورية، كل فترة البداية عهده لحدود هذه الفترة كان عم يستوعب، لبل صرح علنا وقال أن حزب الله لن يدخل في حرب ولن يطلق النار وكل هالمضمنات أعطيها حزب الله، وكان بعده عم يستوعب خلافا لكل ما كان يطلبوا بقية اللبنانيين أنه لا بدنا نحن الدولة تبلش تاخد الدور الكامل تبعه. وكان بوقت طويل كل هذه الفترة حزب الله يقوم بأعمال عسكرية غير أبه بدور الدولة اللبنانية أو دور الجيش اللبناني، أو حتى كان في تحدي كبير لسلطة هذه الدولة من ناحية تسليم السلاح لفترة أكثر من 15 شهر. فإذا لا عمل كتير استيعاب لدرجة يعني كان الوضع شبه معاكس لرأي باقي اللبنانيين يلي ما كانوا بيدعموا حزب الله إن كان شيعة أو غير شيعة،
3: وتم التشكيك فيه أمريكيا وغيره. بنطلقين نحن من نظرية عم بيقول عم حكي فيها ويبدو رح نرجع نجرب نفهم شو هي التفاهمات، عم بيقول انه صار في تفاهم مع فخامة الرئيس بين حاج علي حسن خليل ومحمد رعد والدكتور مهنا حول مجموعة مسلمات، يعني كأنه عم بيقول انه انقلب عليهم رئيس الجمهورية.
5: أول شيء ما لا يخضع رئيس الجمهورية لأي نوع من التفاهمات. هو رئيس جمهورية لبنان بده يطبق الدستور اللبناني.
3: هو قبل ما يعمل رئيس جمهورية هيك عم
5: بيقول. الوثيقة الوحيدة يلي بيلتزم فيها رئيس الجمهورية هي الدستور اللبناني وخطاب القسم اللي تعهد فيه لكل اللبنانيين. ما بنعرف شو في أحاديث صارت، شو في ناس اعتبرت
3: قطع عليها وعود.
5: شو محضر؟ بكتب لك محضر شو ما كان هلا كمان، يعني ما حدا بيعرف شو هذا المحضر وشو دار بين الناس وإذا صار شيء ولا ما صار شيء. ولا وأنا بقول لك كمان.
3: لا
5: وانا بقول لك اكثر من هيك.
3: شو بتقلي؟
5: البعض الاشخاص اللي ذكر اسمهم هلا قالوا لنا الصبح رح ننتخب رئيس الجمهوريه بثاني دوره، لا صار في اجتماع ولا صار في شيء بالساعتين.
3: لا بالبريك أقول. صار في
5: شيء. ايه بس قالوا لنا الصبح رح ننتخبه لرئيس جمهوريه بثاني دوره واكدوا لنا هالشيء وطلعوا حكوا مع بعض السفراء على البلكون خبروا.
3: لانه كان في دور الامير.
5: ما انا
3: الامير يزيد كمان بهذا الموضوع.
5: عم خبرك انا
3: معكم كلكم سوا. انتوا كقوات لبنانيه كنتوا مقتنعين بالانتخاب.
5: انا شخصيا
3: قبل كم ليله زمان رجع شيف.
5: انا شخصيا قيل لي
3: نعم.
5: من احد النواب الفاعلين بقلب مجلس النواب بالهيئه العامه نحن وعم قبل ما نصوت بالدورة الأولى قال لي احنا رح نصوت لرئيس جوزيفون كي وقتها العماد جوزيفون بالدورة الثانية من التصويت قبل ما يصير أي اجتماع.
3: دونك شو عم تقول هون؟
5: انه
3: ما كان في
5: لا يخضع الجمهورية لأي تفاهمات أو أي شيء خارج عن الدستور اللبناني أو خارج عن خطاب.
3: عظيم المصر. مسألة الاستيعاب الحكي عنها، يعني انت عم بتقول انه انت ضد مساله الاستيعاب، انه انت مع مقاربه العملة رئيس جمهورية انطلاقا من انه تعب من هذا التفاوض على فتره طويله. تفضل استاذ محمد.
4: لا اولا
3: عم بقول ما في تفاهمات.
4: لا شك اولا كلنا بدنا نخضع للدستور، ورئيس الجمهورية هو الذي يقسم على الدستور ولازم يخضع على الدستور. بس كمان الدستور شغلي يعني مثل ما بقولوا مليابل، يعني مطاطه فيك تاخذها شمال وتجيبها يمين، خاصة دستورنا دستور الطائف اللي اليوم مختلفين حتى على تفسير الكثير من بنوده. إنما لا لنكون واقعيين، لأنه أنا هايدي كنت معيشة لحظة بلحظة آخر أيام اللي كنا ببيته للقائد عم يعمل الريهرسل تدريب على إلقاء الخطاب، وما بين هذه المحطات صار الاجتماع بقلب بيته مع الشباب.
3: يعني عم تحكي الظهر بين الجلستين.
4: انا عم بحكي عن
3: صارت بالبيت او صارت بمجلس النواب؟ لانه قيل انه
4: صارت ببيت قائد الجيش، وبالتالي عم بحكي عن وقائع انا عشتها دقيقه بدقيقه. وانا رح خبره للاستاذ غسان كمان واقعه كمان مهمه لعن موضوع التفاهمات. عشان ما التفاهمات مش بس صارت مع حزب الله، عشان ما نحصرها بحزب الله. اليوم لما بده يعمل رئيس جمهورية، وهذه شغلة معروفة بالبلد، الكل بده يحكي مع كل القوى السياسية اللي بدها تنتخبه. ما فينا نقعد مع طرف سياسي ونحكي نحن وياه بتفاهمات معينة وبعناوين معينة، وبعدين نجي نقول انه والله لا هو بس بيلتزم بالدستور هوديك طلع منهم. حتى اللي قالوا لك انه رح ننتخبه بالدورة الثانية كان الكلام قائم بناء على جلسة صارت حتى الساعة 2 بعد نص ليل بين الحاج علي حسن خليل والأمير
5: مش والأمير بين يزيد يعني.
4: لحظة بين الأمير يزيد بن فرحان ليلة الانتخاب، وصار في توجه عام عند الثنائي أنه يروح على انتخاب العماد جوزيف عون. إنما لتثبيت هذا الموضوع طلبوا أنه يكون في جلسة واللي يصير للحكي فيها على كل هذه الأمور قبل بليلة. خليني كمان أنا فيدك وفيد الرأي العام، مش حضرتك بس يعني، بس الرأي العام. قبل بليلة كمان صار في مسعى سعودي للقاء مع الدكتور سمير جعجع،
3: وحصل
4: لحظة صار في مسعى، فكان طالب الدكتور سمير جعجع أنه يروح لعنده العماد جوزيف عون، فهو ما قبل يروح تحت عنوان انه انا اذا بدي اروح لعنده بدي اروح لعند كل القوى السياسيه، وبالتالي انا شو يعني ما راح تزبط هاي القصه.
3: صار في لقاء بمكان مشترك.
4: صار في لا بنحكي، ما انت عم تقول لي بنحكي بصراحه، خلينا نحكي بصراحه حتى الراي العام يعرف شو كان عم بصير. مش انه الامور هلا شفناها هيك، في مقدمات لكل هالقصص حتى وصلنا لهون، وبالتالي صار في نقاشات او بيناتنا، فاتفق على ان يلتقي الدكتور سمير جعجع والسيدة ستريدا بالسفارة السعودية بالليل باليرزي، وصار هذا اللقاء وصار في حكي ببعض النقاط. اللي ما راح احكيها هلا واللي انا بعرفها بنحكيها بعدين، حول كمان التفاهمات اللي صارت بيناتهم على بعض النقاط.
3: ف مع الرئيس جوزيف عون،
4: طبعا أنا مع العماد جوزيف
3: عون، كان عماد جوزيف عون موجود بالسفاره السعوديه، يعني عم بقول
4: اذا هو اذا هو ما بده يلتزم بحوارات او بتفاهمات مع القوى، ما كان لازم يشوف حدا منهم لهذه القوى، خصوصا اللي كانت معترضه على مسألة.
3: هلا انت عم تفشي اسرار كونك مستشار سابق بس وصديق،
4: بس انه مستشار اصلا لا في عندي عنوان مستشار، لا معلش خلينا نحسمها هاي، انا ما بعمل مستشار عند حدا ولا بحياتي، لحظه ولا بحياتي كنت مستشار، هو كان قائد جيش، انا اصلا كنت بعدني مدير عام بالدوله قبل ما استقيل، وانا كنت قيادي في حركه امل، وبالتالي انا ما بعمل مستشار عند حدا، كان بتجمعنا صداقه واخوه لا. وعلاقه عائليه لا. خلينا
3: بس خليني ارجع على اصل الموضوع، يعني كثير مهم اللي عم بتقوله دولة الرئيس، عم بيقول انه في تفاهمات، بغض النظر عن مساله هذه التفاهمات، نحن هنا اليوم بما معناه انه رئيس الجمهوريه انقلب على هذا الامر، انت بمحل المحلات تكون محل رئيس الجمهوريه، شو بتعمل كنت ليله الثاني من اذار؟
5: على الاكيد نحن دائما عم نقول لرئيس الجمهوريه وبعدنا ما وقف ذاته. اليوم بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر سلاح بيد الدولة هو واجب للدولة بغض النظر عن شو عم بيصير خارجا أو داخلا وشو المتطلبات ومين عم بيطلب شو.
3: أوكي.
5: لما توصل لمرحلة من هالنوع ويصير في حركة على الأراضي اللبنانية، حركة عسكرية تنطلق من الأراضي اللبنانية، تصبح الدولة مسؤولة عن ما يحدث على الأرض، بالتالي فورا عليها إيقافها وعدم السماح بحصولها مرة تانية مهما كان الوسيلة اللي بدها تستعملها، خاصة أنه من بعد ما كانت عطيت مجال طويل بطرق كتير هادئة واستيعابية وإيجابية لحتى تقدر تحقق هالسيادة وهالحصرية، وكان كل اللبنانيين مواكبين هالموضوع هيدا مع بعض التحفظات مع بعض الانتقادات مع بعض التشجيع، ولكن الكل ماشيين بالاتجاه ذاته. بهيك ليلة أثبت حزب الله أنه فصيل عسكري من الحرس الثوري على الأراضي اللبنانية يعمل لصالح إيران وإيران فقط، لأنه كل ما حصل لم يكن لمصلحة لبنان ولا له بالتحضير.
3: هذا الكلام شو بتجاوب عليه أستاذ محمد؟
4: لا بجاوب عليه، انعطت الدولة فرصة طويلة عريضة من يوم انتخاب الرئيس لحد 2 أدار.
3: أوكي.
4: وخلال هذه الفرصة كمان كنا بعدنا عم نتابع ونواكب هذا الموضوع بالتنسيق مع قيادة الحزب لمناقشة مجموعة أفكار حول موضوع استراتيجية الأمن الوطني التي تتضمن استراتيجية دفاعية، وصار في أكثر من محاولة في هذا الموضوع من قبل الحزب، ودائما كان يحصل النقاش لما الحاج محمد رعد مع وفد الكتلي يروح يزور رئيس الجمهورية كلمتين بس عنده ياهن كانوا انه اعطوني الصواريخ الثقيله واعطوني الدرونز صح. والباقي خلوهن معكم ما عندي مشكله بس اعطوني هودي. طبعا الحزب ما كان بوارد يعطي شيء الا ضمن اليه وخطه معينه.
3: طب
4: لا لحظه لنشوف هذا السلاح وين بده يروح شو بده ينعمل فيه، لانه كل مره كان عم ينمسك سلاح بمكان ما عم بطبوا من السفارة الأمريكية على مخازن الجيش أنه هودي بدكم تتلفوهن وممنوع يبقوا حتى عند الجيش. هذه واحدة من النقاط اللي كانت عم تتناقش، بس ولا يوم ولا يوم انحط على الطاولة من قبل الدولة أو السلطة، خلينا نقول مش الدولة، السلطة السياسية، ولا يوم انحط على الطاولة موضوع استراتيجية أمن وطني أو استراتيجية دفاعية. حتى وقت اللي أنا دخلت بمسار معين مع الإخوة القطريين ورحت أكثر من زيارة على قطر لحتى هن يرعوا هاي المسألة في كيفية إخراج هذا الموضوع، وفي مستند رح أنشره قريبا حول هذا الموضوع، الصيغة اللي توصلنا لها واللي وقفت عندها الأمور لسبب أساسي ووحيد، كل السلطة السياسية بعيدا عن الرئيس جوزيف عون كانت انتقلت من احتكار حمل السلاح بيد الدولة، والفقرة اللي بعدها بخطاب القسم اللي عم بتفضل فيه الأستاذ غسان أنه بدنا نطبق خطاب القسم اللي تتحدث عن استراتيجية أمن وطني كلهم هاودي نسفوا، ورحنا على فكرة وحيدة فقط نزع سلاح حزب الله. لأنه كان المطلب الإقليمي
3: لا صار ضغط الدولي كتير كبير،
4: والمطلب الخارجي كان نزع سلاح حزب الله. أنا ولا يوم كنت عم أقول حتى للرئيس، وقلتها يمكن قبل ما بعرف، أنه لازم دائما اللي بموقع السلطة يعني بيشوف كيف يتوقع الضغوطات الخارجية على البلد، بس بنفس الوقت بحاول يستوعب الانقسام الداخلي. فدائما أنا كنت أنصح أنه لازم تضل ماسك العصا من النص، لا بدنا نكسر مع الخارج وخصوصا أمريكا، لأن احنا جماعة مش مجانين ولا فايتين بالعنف الثوري، يعني شو، لا هذه حالة مقاومة إلى تاريخها. والأمر الآخر في انقسام داخلي حول هذا الموضوع، الانقسام الداخلي بحله الحوار وبحله صياغة استراتيجية أمن وطني لاستيعاب هذا السلاح. ولا يوم كانت السلطة الجدية في التعاطي مع هذا الموضوع، ومرقنا بمحطات 5 و7 آب اللي هي قبل 2 آذار وقبل ما ينعمل الكلام عن موضوع المقاومة أنها خارجة عن القانون، بموضوع ورقة توم براك اللي هو تبرأ منها، ويعني ما عيب نقول كلام وتمسخر على الدولة أو على السلطة اللبنانية وعلى الدولة كلها أنه هودي شو بيعرفوا، هودي مش دولة هامشية أو مارقة، وأنه الإسرائيلي والسوري هاي الورقة لا شافوها ولا بدهم يقروها ولا بيعترفوا فيها. فهشاشة الأداء السياسي تبع السلطة السياسية هو اللي وصلنا لمحل، عرف كيف يكون،
3: ما جوابته
4: يكون الحزب حر، لحظة، حر بأن يتصرف على الأرض ويقوم بما عجزت عنه الدولة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
3: قال لك آخر شيء، أنت 15 شهر اضطرت لمن اغتيل السيد الخامنئي، أنت عملت إسناد بعد ما كان عندك 5 نقاط محتلة يا أستاذ محمد، صار الجنوب اليوم نحن صرنا على حدود النبطية ويمكن بكرة نصير بسور. انت هالامر يعني ما بحز بقلبك، ما بخليك تغضب، ما بخليك تتمرد؟
4: اول شيء خليني اقول لك، اول شيء كان ببيروت وكان قاعد بالقصر الجمهوري، نتذكر طلع اريال شارون قاعد على كرسي الرئاسي، يعني لا يعني انه ما ننسى التاريخ كمان، انه كان في كان في احتلال طويل عريض، وهيدي المقاومه هي اللي حررت الجنوب وحررت لبنان من هذا الاحتلال.
3: شفت
4: مش الدولة ولا السلطة السياسية.
3: عال جاوب،
5: كان في حافظ الأسد، كان في النظام السوري قاعد بقلب لبنان عم يدعم حزب الله ويعطيه كل الدعم اللي موجود، أو مش حزب الله، عم يدعم الفصائل كانت وقتها الفلسطينية، عم يدعم تسلح ضد الحرب على إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وكان في كتير أمور عم بتصير كمان وقتها تغيرت. هلأ نشأت الثورة الإيرانية بال79 وانطلقت وكبرت وتوسعت بالعالم، وهلأ ايامها عم تخلص كمان، يعني لا ما عم نحكي نحن شو كان في ظروف من 30 سنة و40 سنة وشو كان في ظروف بال49 لما مضى لبنان لإدنى مع إسرائيل وشو في ظروف هلأ تختلف عن كل الباقي بالماضي إلا بشغلة واحدة، إنه ما زالت إسرائيل تهجم وتقصف وتدمر لبنان بناء على حدا عم يطلق عليها النار من الأراضي اللبنانية بغض النظر عن شو سببه، مش لأنه صار في تحرير.
3: بس هو عم بيقول لك إنه أعطيت فرصة، أعطيت فرصة.
4: اسمح لي
5: أنا أقول لك شغلي، اليوم ما في حاجة للتحرير إذا أنت ما استجريت احتلال، في حدا عم بيتسبب باستجرار الاحتلال تيقول بدي أحرر. خلينا نبلش من هون، لما صار واقف اطلاق النار
3: بس بكل الحالات برايك انه اسرائيل ما كانت تتحين الفرصه دولة الرئيس لحتى ترجع تكفي اجندتها هي تعمل على طريقتها، لانه هي ما كانت مقتنعه باداء الدوله اللبنانيه ولا بالحكومه اللبنانيه ولا بالجيش اللبناني شو عمل لصعيد تنظيف الجنوب.
5: فاذا اجى حزب الله
3: هي كانت تتحين الفرصه
5: من وقت وقف اطلاق النار من ايام ولايه رئيس بايدن او اخره لصار اللي صار باثنين اذار، كانت إسرائيل طبعاً تحت المجهر الأمريكي وضغط أمريكي، وهذا اللي كان عامل مساعد أيضاً إنه ما يصير في تصعيد، لتعطي فرصة للدولة اللبنانية ويكون في فرصة إنه الدولة اللبنانية هي تستلم، وكانوا دايماً يتابعوا هالموضوع هيدا ويساعدوا الجيش اللبناني. إجا حزب الله باثنين أدار قال لهم هيدي الذريعة الجديدة لترجعوا تهجموا على لبنان. لما صار وقف إطلاق النار بال24 كانت إسرائيل أو القوى الإسرائيلية موجودة على تقريباً 20 أو أكثر من 20 منطقة بجنوب لبنان. انمضى وقف إطلاق النار، إذا بدك بقرأ لك أساميهم يعني من مارون الراس وطلوع ويميناً ويساراً.
3: هي شو الخريطة اللي معك؟
5: لا هذه غير هلأ برجع لك بعد شوي.
3: شو؟
5: بس كانوا موجودين بأكثر من 20 منطقة أو نقطة على الأراضي اللبنانية. صار في انسحاب من كل هذه النقاط للتمركز بخمس نقاط على أن يكون الجيش اللبناني عم يستلم كل المناطق وعم بيسحب بسلاح حزب الله بدءا بجنوب الليطاني كما نص عليه الاتفاق وصولا لباقي المناطق
3: اللبنانية. بس هو عم بيقول لك شغلة أساسية، شو عملت الدولة اللبنانية خلال 15 شهر؟
5: نعم.
3: كان في حرية تصرف لإسرائيل، ساعة بدها تفوت تقصف، تمشي مسيراتها، تعمل عملياتها، تغتال اللي بدها اياه. الدولة اللبنانية على مدى 15 شهر ما قدرت عملت شيء.
5: اولا
3: لا بالدبلوماسية
5: ايه؟
3: ولا بأي شيء آخر. هي اللي عم بقول لك ايه؟ صح؟
5: اولا ما بعد عم بقول لك
3: ايه؟
5: اول شطبة قلم من الدولة اللبنانية تراجع الإسرائيلي من 20 نقطة بالأراضي اللبنانية على خمس نقاط، كان أول خطوة هيدي. وقف القتل والضرب والدمار الشامل وقصف الضاحية وكل هالمناطق هيدي، صار بعض الاستهدافات المركزة لأنه هذا اللي اتفقوا فيها مع الأمريكان
3: باتفاق جانبي
5: إذا في تحركات عسكرية ما لقط الميكانيزم هني بتابعوها. كان الجيش اللبناني عم يلم سلاح، كان ما في مساعدة من حزب الله بهذا العمل إطلاقا، حتى كان في حجة أنه حرمة المنازل وما فيك تداهم وما فيك تفوت، عرقلوا شغل الجيش اللبناني قدر ما قدروا عرقلوا. كانت الدولة اللبنانية الأساس بكل هذا الموضوع، أن تقوم الدولة اللبنانية ببسط سلطتها على كامل أراضيها، على أن يكون هناك دعم دولي دائم لتنظيف الأراضي اللبنانية من أي وجود إسرائيلي وانسحاب كامل. كانت خطوة مقابل خطوة، لكن ما ننسى أنه ما كانت خطوة نزع سلاح حزب الله مستكملة بحسب هذا الاتفاق، ولم يقم الإسرائيلي بالانسحاب الكامل ووقف كامل لإطلاق النار كمان بحسب ما تفاهم مع الإدارة الأمريكية. لكن تيجي يقول هو كمان شو عمل ب15 شهر ما عمل شيء، وفجأة بس باثنين أدار لما اغتيل الخامنئي قرر هو يعمل ردة فعل عسكرية ويطلق النار على إسرائيل فقط بسبب الحرب بإيران وليس تحريرا للأراضي اللبنانية. كمان هو مش بس ما عمل شيء لتحرير الأرض، افتعل مشكل جديد لإعادة احتلال هالأرض.
4: خليني لك شغلي
3: هاي نقطة أساسية بدي إياك أي خط نوت فيهم، بدي إياك تجاوبني بعد البريك. بعد البريك عنا صحافة أجنبية مع تيليا، بس بدي إياك تجاوب على النقطة المهمة اللي طرحها دول الرئيس وبنحكي بجد والتفاوض وإعلان واشنطن. أستاذ أسعد،
6: مساء الخير. ضيف الليلة كبير مراسلي شؤون الشرق الأوسط في صحيفة جيروزاليم بوست وباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات سيث فرانسمان من الولايات المتحدة. مستر فرانسمان، thank you for being with us.
7: Thank you for having me.
6: Trump has tried to separate the Lebanon-Israel file from the U.S.-Iran negotiations, but Iran and Hezbollah seem to link them. In your view, can any Lebanon-Israel arrangement succeed without being part of a broader U.S.-Iran understanding?
7: I think it can definitely, you know, succeed without forcibly being shoehorned into that concept of the U.S.-Iran understanding, but definitely the U.S. will need to put pressure on Iran or make it clear that it can't always be linked. Beirut and Tehran can't always be the same thing. So I think that's a kind of key to this whole situation. And Iran has certainly tried to make it impossible, you know, for Israel and Lebanon to get to closer relations by using Hezbollah, you know, for leverage. But I think obviously the key to getting any of the agreement is to remove that leverage, reduce the Iranian influence. And I think the U.S. can certainly be helpful in that, but I think it would be very problematic to have it to be one to be always contingent on the other.
6: If the U.S. wants to avoid a wider regional war, but also wants to show strength against Iran, could Lebanon become the arena where this pressure plays out through Israel's campaign against Hezbollah?
7: No, I don't think necessarily. I think the Israeli campaign against Hezbollah is to stop the Hezbollah attacks on Israel, you know, to weaken Hezbollah, and then try to get to a point where, you know, the U.S. and the Lebanese government and Israel and other countries in the region around the world, for instance, can play a role in bringing some sort of a, you know, deal or an organization or what have you, or at least reduce the influence of Hezbollah. But I don't think it necessarily has to always be contingent on U.S. pressure for Iran. But certainly in the wider regional perspective, the U.S. pressure on Iran or weakening Iran's proxy networks and the role that Iran has over kind of controlling them all like a puppet master from Tehran, I think that's certainly very important. And so the U.S. plays a very crucial and strategic role in that respect.
6: If a Lebanese-Israeli agreement were to materialize, would it represent a strategic defeat for Iran or simply a reconfiguration of its influence in Lebanon?
7: Yeah, I think it definitely is a strategic defeat for Iran. Iran would certainly see it that way, the regime, because it has spent, you know, 40 years, right, trying to take Lebanon hostage and use Hezbollah for leverage in Lebanon and turn it into a war zone. So it would be a setback for Iran, just like it was a setback for them to lose the Assad regime and other things. But I think FPSO have to see whether that can happen, because certainly from Israel and Lebanon's perspective, it's much better that Israelis and Lebanese can live normal lives of peace together without always having to be sucked into the conflicts that the Iranian regime is projecting around the region.
6: Thank you so much, Seth Frentzman, for this interview.
2: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
8: ننصح بالرياضة والتمارين الفيزيائية البسيطة. هل تمارين هيدي ولو كانت بسيطة، هلأ منقول قديش وقتها، بتقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، سرطان بيت الرحم وسرطان الإمعاء. فنحن منا بحاجة لتكون تمارين مجهدة ولا بحاجة تنروح على أندية رياضية. المؤسسات العالمية الصحية بتنصح بممارسة الرياضة البسيطة 2.5 ساعات لـ3 ساعات بالأسبوع، مثل الم

0: في بيزنس هاب هذا الأسبوع من فكرة صغيرة لشركة كبيرة، حاضنة الأعمال وخريطة طريق النجاح والريادة، مع نائب مدير عام شركة بريتك كارلا سيبا. بيزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. بيزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: نجوم الظهر رسائل غرام من الأهرام
1: سلموني على مصر سلموني
0: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات
1: أحملها في عيني
0: رسائل غرام من الأهرام الجمعة 4 بعد

0: نتابع هذه الحلقة. أستاذ محمد عبيد، كان عندك جواب على الأستاذ دكتور رئيس حسباني؟
1: لا يعني بسرد الوقائع صراحة في شغلات عم نتجاوزها بطريقة
0: اللي هي
1: لأنه نحن ما كانوا عايشين الدولة أو السلطة السياسية خلال فترة السنة وأربع خمسة أشهر ما عاشت كل هذه التجربة اللي كنا عايشينها نحن من 27 تشرين تاني 2024 يوم اللي صار الاتفاق، وبهذا الاتفاق ما انعطى فقط للإسرائيلي حتى نكون منصفين والنص موجود، ما انعطى فقط للإسرائيلي حق الدفاع عن النفس، انعطى كمان لحزب الله مش هيك؟ بينما حزب الله خلال هاي الفترة كلها انسحب من جنوب الليطاني، ما قام بأي عمل عسكري ضد العدو الإسرائيلي، مكن الجيش من السيطرة.
0: عطى لحزب الله الحرية العمل.
1: لا ب 27 تشرين تاني.
2: لا منع.
1: بلا
2: حتى بالاتفاق ما انعطى لإسرائيل. لا اتفاق جانبي انعمل مع الأمريكان.
1: لا خليني أقول لك بالنص إنه إذا في حدا
0: من الطرفين حق الدفاع عن نفس لبنان وإسرائيل.
1: هذا اللي عم بقوله.
0: بالمسودة الجانبية كان فيها
1: هذا غير موضوع الأمريكي. بس أنا عم أقول بالمسودة الرسمية اللي لبنان وافق عليها انعطى للبنان ولإسرائيل الحق بالدفاع عن النفس. المقصود عن لبنان آنذاك كان حزب الله لأنه هو كان الحالة العسكرية الموجودة على الأرض. خلال هاي الفترة الحزب ما قام ولا بأي عمل عسكري
0: بس
1: نهائيا.
0: عرف الورقة الجانبية.
1: عفوا لحظة،
0: حزب عرف في ورقة جانبية.
1: لحظة، شو بدي بالورقة الجانبية؟ الحزب مش مسؤول عن الورقة الجانبية، وقتها هي السلطة السياسية مسؤولة عن الورقة الجانبية. الحزب التزم من جهته بنص اتفاق 27 تشرين تاني 2024 انسحب من جنوب الليطاني.
2: لا.
1: وقف تحركاته. لحظة.
2: لا.
1: وبلش الجيش ينتشر. بلش الجيش ينتشر بهاي المنطقة وطلع قائد الجيش.
0: بس رئيس الجمهورية طلع قال تنظف جنوب.
2: لا لا بس ما وقف تحركاته. مين كانوا عم يقصفوا جنوب الليطاني
0: إسرائيل؟
2: لا وقتها كمان ليش كانوا عم يتحرك عسكريا؟
1: خليني كمل. طلع رئيس روح قائد الجيش.
2: لا عندي.
1: لعماد هيكل على مجلس الوزراء. قال له نحن خلصنا من هاي المنطقة إنما مقاربة شمال الليطاني هذا موضوع آخر يحتاج إلى توافق سياسي داخلي. وبالتالي خلال هاي الفترة
2: لا ما هيك قال بس هلا
1: لحظة خلال هاي الفترة راح أكثر من 600 شهيد من حزب الله ومن شباب الجنوب بالملاحقات الإسرائيلية بالدرونز
2: بجنوب الليطاني.
1: بالدرونز مش بجنوب
2: بس
1: الليطاني
2: بس كان في بجنوب الليطاني
1: مش بجنوب الليطاني بكل الجنوب وبكل المنطقة
0: يعني موضوع التفاوض
1: بخلدة وبغيرها. وبالتالي راح أكثر من 2000 جريح وكان الإسرائيلي بهاي الفترة عم بفوت على كتير من الضياع جرف ضياع على الحدود وكان عم بفوت على كتير من الضياع وعم بيجرفها أو عم بفجرها وعم بقول إنه هايدي بنى تحتية لحزب الله.
2: أستاذ بس
1: لحظة شو عملت
0: بيحكي الزلمة
1: بعد ما خلصت أنا. أوكي. هو حكى للآخر
0: تفضل
1: ما بدي بدك تنحاز من هلأ بدك تبلش
0: طلعت معك تنحاز
1: طيب
0: شكرا.
1: فعمليا ما حدا الحزب التزم إسرائيل ما التزم الدولة ما قامت بواجباتها بهذا الموضوع.
0: برجع بجيب أنا الإسرائيلي
1: برجع لحظة
0: أفهمت.
1: لحظة كمان لإسقاط فكرة كمان غير دقيقة معلش أنا متابع تفصيلي وحتى وقت ليلتها أنا حكيت مع رئيس الجمهورية بهذا الموضوع. اليوم لاتخذ الحزب كان دائما عم ينذر السلطة بأنه أنا إذا أنتم ما عملتوا إجراءات أنا آخر شيء أنا وكان عم ببلغهم رسائل وبالحوارات اللي كانت عم بتصير مع رئيس الجمهورية وحتى الكم جلسة اللي صاروا مع رئيس الحكومة نواف سلام كان عم ببلغ رسائل وللرئيس بري أنه أنا ما رح أقدر أصبر على هذا الموضوع.
0: ما بدي أرجع على الماضي بدي فوت على الحاضر.
1: وقت استشهاد المرشد السيد خامنئي اليوم السيد علي خامنئي مش هيدا السبب هيدا يعني إذا بدك العذر أو هيدا الحجة اللي اعتبر الحزب عليه تعبوياً إنه هيدي لازم ينطلق منها إنما كان في قرار سياسي متاخد بفتح هاي الجبهة
0: كان في قرار سياسي متاخد بفتح هذه
2: توضيحا الجبهة توضيحاً أكيد في قرار سياسي بإيران لفتح الجبهة بالوقت المناسب ما في شك لكن خلينا نرجع لنقطتين أساسيات. لا أول شيء حزب الله ببياناته العلنية والرسمية أكد عدم نيته على تسليم سلاحه بأي مكان على الأراضي اللبنانية علما انه وقتها كان في اطلاق نار ودمار كان مستعد يمشي بوقف اطلاق نار لتخفيف الضغط عن حاله. ثاني شغله مثل ما قال الاستاذ يعني الاستهدافات اللي صارت طالت عناصر لحزب الله ناشطين كانوا بجنوب الليطاني وشمال الليطاني بكل الاراضي، فما انسحب، ما في انسحاب من جنوب الليطاني، كان يعتمد على انه الجيش اللبناني هو يكتشف اذا في مخازن، هو يعرف اذا في اماكن لازم يرحلها، لبل يعرقل المهمه الى اكثر حد ممكن بذريعه مثل ما قلنا حرمه المنازل وعدم المداهمه.
3: صارت حاله وحده،
2: وبالتالي لا صارت حاله. القائد الجيش لما عطي تقريره كمان قال انه اكدوا اكثر من 90% سيطرة عسكرية عملياتية على الأراضي الجنوب الليطاني، يعني operational control، مش معناتها إزالة كامل البنى التحتية والقدرات العسكرية والسلاح اللي موجود لحزب الله بجنوب الليطاني، كان على أقله اللي هو بيعرف فيه واللي هو كان قادر يعمله بهذيك الفترة بخلال عدم تعاون حزب الله وعدم الهدوء الإسرائيلي والالتزام بالنص الاتفاق، لأنه مثل ما قلنا الإسرائيلي كان عنده اتفاق جانبي، ما كان بس عم يلتزم بموضوع دفاع عن النفس، لا كان عم يلتزم المنصوص عليه بالاتفاق، كان الإسرائيلي عم بيهاجم لأنه عنده اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة، إذا لم يتمكنوا من إيقاف الحركة العسكرية وإذا شاف حركة مشبوهة عسكرية بالمنطقة هو سيقصف عليها. وهذا كان دليل أكبر أنه كان فيه تحركات عسكرية لحزب الله بمنطقة جنوب الليطاني بهذيك الفترة، مع متزامنة مع تصاريح حزب الله المتكررة والمتصاعدة مع الوقت أنه هو غير ملتزم بتسليم السلاح. فإذن بغض النظر عن كل هول، في عنا مساندة غزة يلي هي منه عمل مقاومي، هو عمل هجومي من لبنان لقضية غير مرتبطة بالمقاومة، أدخلت لبنان بحرب غير معني فيها، ومن بعدها رداً على ضربة إيران والدخول بالحرب الإقليمية الإيرانية يلي كمان منه فعل مقاومة، هو فعل حرب، مثل فعل الحرب يلي دخل فيه حزب الله مساندة لنظام الأسد سابقاً بسوريا ضد الشعب السوري. كل هيدولي اللي صاروا بكل هيدي الفترة منه أعمال مقاومة. إذا بدنا نسلم بموضوع المقاومة والدفاع،
0: جيك سؤال من خارج لبنان ألمانيا أنه مش غريب أنك تصدقوا الإسرائيلي ومع أنكم ذرة ثقة بولاد بلدكم؟
2: أول شيء عندنا ذرة ثقة بجيشنا، بدولتنا، بدستورنا، بقانوننا، بوطنيتنا، ما عندنا ثقة بأي حدا آخر، لا إسرائيلي ولا إيراني ولا غيره يتعاطى بالشؤون اللبنانية. تنبلش من هون. كل بلد بده يعمل مصلحته هو اولا، ولبنان لازم يعمل مصلحته هو اولا، مثل ما بريد الشعب اللبناني كله تحت دستوره وقانونه. نحن كلنا سوا، مش لانه في فئه من عمل مثل ما هي بدها او على ذوقها صار فيها هي تتفرد بقرار اتخاذ قرار حرب وسلم هي منا لحالها، بغض النظر عن مشيئه الدوله والشعب اللبناني، تغطس البلد كله وتقول له تعوا ساعدوني وانقذوني من هذا المخزق، كل مرة يطلعوا لي يقول لي شيء وقف إطلاق نار من هون أو قرار مجلس أمن من هون بس توقف إطلاق النار، بعدين تطلقت أنفاسي وإرجع عيد الكرة من أول وجديد ودخلكم بحرب ودمار شامل. كل مرة بدي أرى
0: أعمل في حرب إعلان واشنطن، بس بدي أخذ مجموعة مداخلات. سليم أبو حبيب MTV أكاديمي، تفضل.
4: بونسوار أستاذ مارسيل، بونسوار جميعا، تحية للبنان أول شيء، بلد الإيمان، بلد الرب الوحيد يسوع المسيح والعذراء، بس لأنه صار في كتير تشبيق حكي من الأستاذ محمد.
0: شو خاص ما حمح
4: مهم. MTV أكاديمي إكسبيرينس رائعة.
3: بتعلموهن لحظة شو تشبيق حكي؟ بتعلموهن هيك يحكوا بالأكاديمي بالحوار؟ قول كان في مواقف. لا لحظة
0: شو ما بتهز ما بتهزبوا للزلمة حكي؟
3: لا معلش،
0: عم بيرد على زلمة.
3: لا لحظة، قاعدين باستوديو وعلى الهوا.
0: نعم،
3: عرفت شو في قول؟ كان في مواقف ما عجبتني.
0: نعم،
3: في قول رأيه ما عجبني، بس ما في قول كان تشبيق حكي. ما بشبق حكي أنا.
0: طيب مارون
3: لحظة
0: تفضل كفي سليم.
4: مهم مش عنك، مش استاذ، مش حضرتك.
0: تفضل
3: حتى لو كان شو عم نحكي بي. عم نحكي عن التلفزيون قدام.
0: لا ربيع، محمد ربيع قال
4: كان عم بيحكي عن رئيس الجمهورية.
0: نحن بدنا نستعيد رئيس الجمهورية من المسيحيين.
4: نعم،
0: تفضل سليم.
2: بس انا بسنده بقول كان في تشبيه حكي.
4: ايه معلش،
2: هيدا تشبيه حكي، هذا مش كلام موزون.
0: يا خيي لحظة لحظة لحظة لحظة، محمد عبر عن رأي
2: بتشبيه حكي.
0: ليش في آخر بيقول لك أنا بدي ناصم عن الشيعي؟ ليش أنت
2: كمان
0: وافقت على كلام مخيبر؟
2: لا،
0: وما وافقت على كلام.
2: بقول لك الأستاذ عبيد، كنا
0: لحظة
2: حرية
0: التعبير.
2: بدك جاوبك أستاذ مارسيل، خليني جاوبك. كنا قاعدين أنا وأستاذ محمد عن نحضر برا وهيك قلت له.
0: أوكي،
2: قلت له هذا كمان تشبيه.
0: ما فولا إنه ليش أنا بدي أحمل؟
2: ما بيجوز. نحن هون مش موجودين، منا أعداء بعضنا، نحن موجودين بحوار. بس كمان في أوقات الكلام بيوصل من جميع الأطراف على مستوى يستفز الآخر، ما لازم ينحكى لا بهالطريقة ولا بهالطريقة، بس كمان كل واحد عنده حقه يعبر عن رأيه.
0: كمان هلا في تشميع حكي ما بنعرف كيف، لأنه هلا ترامب قال إنه مش موافق على الاتفاق ويمكن ينمضى بالويكند. تفضل
4: مهم
0: سليم كفيلي بلا العذراء ويسوع المسيح، فتلي بصلب الموضوع
4: ام تي في أكاديمية
0: رح شوي حنصلوا لي مسبحة الوردية بالستوديو الله بيخليك. تفضل
4: ام تي في اكاديمي اكسبيرينس رائعه. بدي اشكر ام تي في والام تي في اكاديمي على هالفرصه الفريده من نوعها، لانه بتخلي عالم تقدر تبرع بمجال الفن والتمثيل، وكانت اكسبيرينس رائعه. وانا بشجع كل حدا بده يقوي شخصيته بدي لانجويج، بده يجرب يعمل مستقبل له ويعمل اسم، ياخذ هيدي
0: اوكي
4: الفرصه ويفوت فيها. ثانك يو.
0: حسبت بدك تطرح سؤال كفنان.
4: ما في سؤال.
0: شكرا سليم، تحياتي لرانيا على كل شغله بالام تي في اكاديمي. بنتقل الى مداخله فتى الكتائب الاغر. تفضل استاذ شرف بشكل سريع. فايز ناهض،
5: اولا في مثل بيقول عند تغيير الامم احفظ راسك.
0: نعم.
5: اليوم بغض النظر عن شكل الاتفاق يلي رح يصير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نحن على الحلتين أكلينا. إلا إذا تم نزع سلاح حزب الله، ساعتها بتوقف الحرب. اليوم إذا بنقرأ البنود والاتفاقات عم بنص على نزع سلاح حزب الله مقابل وقف إطلاق نار.
0: لا.
5: اليوم على الدولة اللبنانية وعلى حزب الله المسؤولية تجاه الشعب اللبناني. أولاً على الدولة اللبنانية عليها مسؤولية تطبيق القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية الشرعية، وعلى حزب الله مسؤوليته على وقف هيدي الحرب والانسحاب التكتيكي، لأنه هلأ وقت الانسحاب التكتيكي، ويحفظ ما تبقى من شعب وبيوت وإلى آخره. اليوم إذا بنشوف على أرض الواقع الأراضي أو المدن يلي تحت النفوذ الحرس الثوري الإيراني بلبنان مدمرة ومنكوبة وأهلها بالشارع، أما الدول، أما المناطق يلي تحت سيطرة الجيش اللبناني الشرعي والدولة اللبنانية والقرار الشرعي، عم تفتح مطار وعم تفتح مشاريع سياحية وعيشة أهلها ببيوتها وما أحليها. اليوم المغزى من هذا الحديث أنه بغض النظر من اختلاف السياسي، وصار في كتير أحاديث هلأ قبل مداخلتي، في جملة بدي استشهد فيها للرئيس بشير جميل بيقول فيها للمسلم اللبناني أنا سيف بإيدك. خلونا نكون كل يدنا سيوفة بإيد بعض بدل ما قاعدين ندبح بعض اليوم.
0: شكرا فايز، أهلا وسهلا فيك. إعلان واشنطن وهلأ يعني.
3: لا قبل إعلان واشنطن مرة بعض الشغلات الأستاذ غسان أنا بدي أوضحها، معلش بدكم تحملوا كلامي بهدوء بانفتاح وبصراحة.
0: طيب أوكي.
3: أولاً بنفتح مش دول. نحن اللي استدرجنا الإسرائيلي ليجي على لبنان، اللي استدرجوا أولاً السلطة السياسية وقت اللي سنة 69 من وراء ظهر أهل الجنوب عملت اتفاق القاهرة وخلت المنطقة تصير فتح لاند، ونحن دفعنا ثمنها. ومرة تانية وقت اللي بعد القوى المسيحية خلال هيدي الفترة تحالفت مع إسرائيل واستدرجتها لإخراج الفلسطيني من لبنان، وراح الفلسطيني وبقي الاحتلال الإسرائيلي، ونحن دفعنا آلاف الشهداء حتى حررنا الجنوب. نحن بعدها مش نبلش التاريخ من مطرح ما بدنا، لا، التاريخ له سياق. نحن اللي دفعنا الثمن لكل الأخطاء والموبقات الوطنية والأخلاقية والسياسية اللي قامت فيها السلطة السياسية من أول ما وجدت لحد اليوم. صرنا عمر مندفع ثمن، وإذا منعتز بعلاقتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع سوريا الأسد اللي عجبه واللي ما عجبه برا، أنا ما عم بحكي عن اللي هون، عرفت شو؟
0: يا لحظة.
3: كل واحد يحكي رأيه، معلش كل واحد حر برأيه، كل واحد يحر برأيه.
0: روش يا استاذ.
3: نحن لأنهم دعمونا وسلحونا حتى حررنا أرضنا. بالوقت اللي تخلت الدولة عن هيدي المسؤولية، وبعد التحرير هي عمرت وهي دعمتنا، وبالتالي المسألة تبادلية، نحن مش وكلاء عند حدا، نحن حلفاء، وحلفاء من موقع القوي ومن موقع الند للند، مش تابعين، وإلا بتكون كل القوى السياسية اليوم اللي بديرة الأمير المعروف وعلى الواتساب بتصير كمان هي كلها وكلاء وتابعة، واللي اليوم عم تتركب قصص بالبلد تحت عنوان انه ما عندنا وصايات بس عندنا كم وصايه هودي، معلش لانه هودي لمساعده لبنان.
2: بدنا ننتبه للثوره قاعدين عم يدركون على الارض وعم يموتوا هن وياكم على الارض هون. ضباط الحرس الثوري موجودين هون،
3: معلش
2: مش انه هيدي نظريه وتحالف، هيدا اوامر عم تجيك من ايران مباشره وتنفيذ على الارض، مش تحالف هيدا.
3: هودي كانوا
2: هيدا اوامر وفرض عليك واستخدامك ورق التفاوض، هلا هو عم يمضي مع ترامب عم يستعملك.
3: هودي كانوا موجودين ايه لتدريبنا، لتدريب شباب المقاومه.
2: خلي عم بقول شيء مهم، عم يدربون
0: موجودين ارجوكم،
3: ما في شيء، ما في اسرار. هودي كانوا معروفه، كانوا موجودين لتدريب شباب المقاومه. عرفت كيف؟ بالوقت اللي برجع بقول لك تخلت الدوله عن واجباتها ضد لازاله الاحتلال، هودي ما اجوا من فراغ. بس لو قامت الدوله لحظه سنه ال 74 ال 74 الإمام موسى الصدر عمل مهرجان، تعرف قال فيه جملة مهمة جدا.
2: لحظة بين الإمام موسى الصدر وحزب الله،
3: لا
6: أول شيء رجعني لهون
3: أول شيء،
6: عم بيخلص وقتي.
2: ما تخلط لي بين الإمام موسى الصدر وحزب الله هلا، مين ليش إيران على الأراضي اللبنانية؟
6: بيخلص
2: وقتي، ما في مقارنة.
3: خلوني لو قامت الدولة، بواجباتها بالدفاع عن الجنوب، ما كان الإسرائيلي تجرأ بيوم من الأيام بأنه يسرح ويمرح ويقتل ويضرب بالجنوب، وحتى ما كان سمح للفلسطيني ولا للسوري ولا لغيره. كانت الدولة لحتالي هي تسيطر على الأرض وتبسط سلطتها. فما يعني ما فينا ناخد، ما فينا نعمل سردية للتاريخ بس من وجهة نظرنا نحن، ونعتبر أنه معنا حق لأنه نحن وصلنا لهون.
0: معنا حق لو يعني لو بس هذا سلاح، هذا سلاح
2: حمي. شو عمل هذا السلاح لك؟
3: حمي للجنوب. هو حرره للجنوب.
2: اي متى
0: حرره؟
3: ايه هو حرره للجنوب.
0: ليش وقت السيد حسن؟
3: وهو هلا وقت السيد حسن
0: كيف بده يرجع يحرره؟
3: بده يحرره بالمقاومه.
0: كيف؟
3: يعني قوم الدوله يا اخي، يا استاذ خليني اقول لك هلا، مش الدوله، مش اول شيء في شغلات انحكت عن موضوع قائد الجيش ورئيس الجمهوريه. قائد الجيش قال أنا عملنا سيطرة عملانية على الأرض بالجنوب، كانت مسؤوليته، مع احترامنا له وللجيش، كانت مسؤوليته يقول أنا مش مسيطر بشكل كامل على هذا، وبالتالي بدي تمددوا لي هاي المهلة حتى أنا ما أنه هذا. ورئيس الجمهورية طلع بخطاب شهير أثار إشكال وقتها حتى مع الحزب أمام السلك الدبلوماسي. شو قال؟ قال أنه نحن نظفنا الجنوب، القصد عن نظفنا جنوب الليطاني عن السلاح، هيدي وثيقه امام السلك الدبلوماسي، وقال لهم خبريه الحقيقه ما ترون وليس ما تسمعون، ونحن مسيطرين على الارض وكل شيء. الحزب، مع احترامي لمتابعتك، الحزب ولا مره قال انه انا ما بدي انسحب من جنوب الليطاني، انسحب.

0: بمحل بمحل اجى الجيش فات على ديبو الذخيره، فات على ديبو قتل استشهد ستة من الجيش لانه يبدو العمليه كانت تفخها حزب الله
1: فخخ
0: يبدو
1: لأنه
0: فجر هذا المخرج
1: فخخ يا
0: وغاب عن الوعي
1: هلا مفخخه يا استاذ مفخخه لانه الاسرائيلي كان عم بفوت على هاي المناطق وعم بدور على مخازن الاسلحه وعم بفوت على البيوت اللي بلاقي فيها بعد شوي ابو
0: لو الحزب بده يتعاون مع الجيش لو الحزب بده يتعاون مع الجيش ما كان
1: هاي المناطق
0: هاي الطريق انا اشتغلت فيها هذا المخزن
1: يا استاذ هاي المناطق فات عليها من خلال الميكانيزم بعد ما الاسرائيلي سمح له.
2: لا بس في شغلة كثير مهمة هون انه اولا هذا دليل انه حزب الله ما عنده نية كان انه يسلم سلاحه اعلن هلا اذا بدنا نطلع كل التصاريح
0: اوكي طيب. يعني هو قال لك هلا هو قال لك هلا اكثر من هيك قال لك المقاومة هي ستحرر الجنوب هلا من
2: يلا يا ريت بيحرروه ما هن
0: يعني انت عم بتقول هذا اعلان واشنطن
2: يعني ايه
0: بالبوبيل
2: ما قالها ديجا مش هلا هو عم بقول
1: ايه اللي عم بيمضي يروح ينفذه
2: لا بس قال لك يعني
0: سمعت شو قال؟
2: ايه وعم اكيد وهذا قايلين
1: اللي عم بيوقع ليروح ينفذوا
2: مش معترفين باي شيء يرتبط بتسليم السلاح في رفض لتسليم السلاح ليش تما بدنا نضحك
0: بس ما هو يعني قال لك اللي عم بيفاوض مش هو ذاته اللي عم بيقوي يا دولة الرئيس
2: مزبوط
0: عظيم
2: مزبوط
0: اذا انت ما عندك قدره على وقف اطلاق النار
2: مزبوط
0: وعلى نزع هذا السلاح وليش عم بتفاوض ليش عم تمضي وثيقه
2: خليني اشرح لك ليش مزبوط اليوم الدولة اللبنانية القدرة الوحيدة اللي عندها إياها بالالتزام هي بنزع السلاح وحصر السلاح وبسط سلطتها على كامل أراضيها
0: عظيم
2: لتقدر تنفذ أي التزام بتقوم فيه بس اليوم الدولة اللبنانية بعد ما وصلت لمرحلة التفاوض على النقطة النهائية بعدها عم بتلاقي طريقة لوقف إطلاق نار لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني أوكي. اللي جابه حزب الله عليه لتخفيف العبء عن اهل الجنوب يلي تهجروا وطلعوا صاروا بيرمين بكل المناطق اللبنانيه ومش عارفين كيف بدهم يرجعوا على بيوتهم
0: عظيم
2: لحتى تقدر تلاقي طريقه لترجع تبسط سلطتها على كامل اراضيها وتروح السبب يلي موجود للحرب والهجوم الاسرائيلي يلي عم يرجع يصير يلي هو طيب. سلاح حزب الله ولكن اذا بقي هذا السلاح وما صار في حل بعدين وحزب الله لم يتعاون مع الدولة اللبنانية
0: ايه شو بتعمل؟
2: ايه يعني رح نرجع كأنه
0: على شو؟ على أنه الدولة اللبنانية أو على سحق أو نزع سلاح بالقوة
2: أول شيء
0: أنت بدك الجيش ينزع هذا السلاح بالقوة؟
2: قلتها قبل بأي طريقة اللي كان ايه الدولة اللبنانية من يقف بوجه الدولة اللبنانية ما. هو يقف بوجه الشعب اللبناني كله وبوجه لبنان وبوجه الكيان اللبناني
0: أوكي
1: أولاً
2: بأي وسيلة اللي كانت
1: أولاً.
2: بأي وسيلة اللي كانت بس خليني كافي جملتي لانه اللي عم بيصير اليوم بالشعب اللبناني وشعب الجنوب من دمار وتهجير
0: أوكي.
2: وجرف ويمكن ما بنعرف قديش بالطول وموت وقتل وخسائر كبيره على لبنان ما في شيء ثاني ما في شيء ثاني كلفته اعلى من هيدي الكلفه على بعض
1: اولا خلينا نتفق على المصطلحات الدوله اللبنانيه نحن كلنا بس السلطه هيدي اللي عم بتفاوض
0: عظيم
1: عرفت كيف هي امر اخر الدوله اللبنانيه مزبوط. نحن كلنا
0: صحيح.
1: الدوله اللبنانيه
0: صحيح
1: بس انا بدي لك شغلي
0: شو محضرنا شو هالوسيقه الجيبه
1: لا انا بنحكي عنها هلا نحن لما بده يعملوا مفاوضات مش هيك وبده يطبق على الارض هذه السلطه فخامه الرئيس او رئيس الحكومه او غيرهم ما بده يكونوا متفاهمين مع القوى السياسيه الداخليه المعنيه اللي هي عند القوى العسكريه المنتشره على الارض انه تقلا انه أنا بدي روح على مفاوضات وأنا هذا موضوع سلاحكم أو موضوع وجودكم
0: لك تحكي لي بقى بالحوار يا أستاذ محمد يعني صفى رئيس جمهورية بده يتلفن بليز تعال يا حاج محمد بدي أحكي أنا وياك لشو اللي من قطع الصواريخ ليلة الأحد تلفن له رئيس جمهورية قال له بتسمح لي هلا أبعت ست صواريخ
1: لا ما تلفن له بس
2: من نفس قال له ما راح أبعتهم وقعتهم
1: أكثر من هيك لحظة
2: ما هيك كذب عليه ما
0: قديش نحكي بحوار
2: لا كان كاذب أستاذ مارسيل كان كاذب لم يكن صادق قال له ما راح ابعت الصواريخ وبعتهم
1: لا ما حدا
2: ورط الدوله اللبنانيه فيها هذه
1: معلش الحزب انا باكد لك وانا مسؤول عن كلامي لم يعطي ضمانات لاي من المسؤولين اللبنانيين على انه هو لن يذهب الى مواجهه العدو.
0: اعطي ضماني للرئيس نبيه بري.
1: لا ما اعطى ضمان.
0: كيف لا؟
1: لا ما اعطى ضمان.
0: انا عرفت من اجواء الرئيس بري انه نهار الاحد عشيه قال له انا لن اطلق صواريخ.
1: لا
2: يمكن كان عم يجي اوامر من
1: بعد. لحظه اساله للرئيس بري، غير صحيح الكلام. هو كل القصه خلال الحوارات الثنائيه بين الرئيس بري وبين قيادة الحزب، كان الرئيس بري عم بيقول انه خلينا نقدر الموقف عند اي خطوة بدنا نقوم فيها. لا كان عم بيحاول انه يحتوي الحزب بهذا الموضوع، ان لا يبادر الحزب.
0: عظيم. الى القيام يعني كان موقف رئيس بري سليم. أوكي. كان عم بيحتوي.
1: انما بهذا الوقت الحزب كان عنده تقدير موقف مختلف. عظيم. واطلق هذه
0: رجاني
1: الصواريخ
0: على الارض. عم بتقول كان لازم هلا اللي بده يعمل هذا اعلان واشنطن كان لازم يتحاور مع الناس اللي على الارض، صح؟
1: طبعا طبعا.
0: اوكي، لم يتم هذا الحوار. شو
1: بدي اعمل لهم يعني؟ اذا الدوله هي ما بدها تستوعب الناس وما بدها.
0: شو الدوري السعودي اليوم؟ اجوا الشباب اليوم الامير يزيد عم بتقول اللي زعجك انه بيمشي هالصوت.
1: لا بالعكس انا ما زعجني، اهلا وسهلا فيه. اذا شغلي لخدمه مصلحه لبنان
0: شو عم بتشيل؟
1: اهلا وسهلا فيه.
0: عم بتفرجيني شو على الواتساب؟
1: لا لا لا بدي فرجيك شغلي انه
0: طلعوا لي اياها، طلعوا لي قرب
1: شغلي. لا لا لما منقول شو بدك فيها؟ لما منقول
0: سرق له اياها او انا بلطش له لانه حفظت الباسورد تبع التليفون.
1: لا لا لما منقول
0: شو
1: دغري هلا لما منقول لا لما منقول انه الحزب ما كان عم بحاور، هذا كلام مش صحيح.
0: هي شو هي حوار قطر؟
1: هيدي حوار قطر. رح اقرا جمله وحده بس.
0: شو هو؟
1: كان وافق عليها الحزب وقتها ونضبط بالجرور عند الرئيس ان استخدام السلاح مرتبط حصرا بقرار سيادي يصدر عن مؤسسات الدوله الشرعيه.
0: اوكي،
1: يعني الحزب كان موافق على هذا الموضوع.
0: هي بقى تاريخ
1: هيدي. هيدي قبل حرب ايران وقبل
0: يعني تقريبا.
1: رح طلع لك اياها بس
0: خد له الباسورد.
1: هيدي ب 3 سبتمبر 2025.
0: يعني هلا ب
1: 25.
0: فهمت انه اللي قطع بالصيف يعني.
2: مش معترف فيها هيدي الدولة كلها.
1: بتلاتة
2: شو معترف فيها هيدي الدولة؟
0: شو معترف فيها؟
2: مش معترف فيها الدولة هيدي. عم بيقرر لحاله.
1: لا لا انا حكيت
0: عم بقول لك جزء من الحوار.
1: لا لا عم بحكي
0: عم تشغلوا عليه قطر بين رئيس الجمهوريه والحزب. أدارة هذا الحوار.
2: انا عم بقول لك يعني بالنتيجه بيحكوا قد ما بدك حوار بدك.
0: لا هذا عم بقول لك ضمن استراتيجيه الامن الوطني.
2: اي استراتيجيه الامن الوطني؟
1: لا لا لا لحظه لا
0: شو هيدا؟
1: وقت اللي تعقد الحوار بين رئيس الجمهوريه والحزب.
0: نعم.
1: صار في شغل بمبادره يعني نتيجة علاقات معينة مع الإخوة القطريين.
2: أكيد.
1: وصار فيه 3 زيارات على قطر.
2: أيه.
1: ونعمل ورقة حوار بين الطرفين لحتى نوصل لمسلمات. هيدي وحدة من المسلمات اللي وافق عليها الحزب.
2: عظيم. بس ما
1: هيدي ب 3 سبتمبر
0: خليني فوت على
1: مش
0: بريك.
1: كل شوي نضلنا نقول انه ما بدهم حوار ومش ما
0: واضح
1: حوار
0: انه بدهم. يا شربل خيي بدي فوت على بريك، تعطوني مصاري انت بس تجع في الاستوديو حق الاعلانات، بس بدنا نعيش تنمشي الشغل. ومحمد من ماليزيا عم بيقول شغلي بس ما بيطلع لك، اخذت نص الحكي. تقبر قلبي عود خلاص استاذ، يا استاذ خلاص تقبرني هلا بلا الغاء بلا بلوط. ما تفوت ليش هلا بذكرك بامل وحزب الله. اسكت. دولة الرئيس
1: والعونيه والقوات
0: والعونيه والقوات. خلص شو محب
1: كله
2: مثل بعض. ذكرني ذكرني
0: لك شو محب.
2: لا ذكرني
0: لك بدك قماتهم
1: كلهم لبنانيه. شو
2: ذكرني لما ذكر الامام موسى الصدر ما خلوا شيء من هالاثر الوطني العظيم اللي عمله.
0: هلا ما تزيد عليه بالموضوع
2: لانه
0: حاطط صوت الامام الصدر ببيته
2: لانه عم يستذكره بس عم بيصير هلا على الارض ما له علاقه
0: بهيك. الامام الصدر كان الامام الصدر كان مع المقاومه كمان
2: والغيت هيديك المقاومه
1: اساسا
0: هو الاساس المقاومه
2: والغيا واصبح شيء اخر اليوم ما له علاقه بالمقاومه اصلا. تفضل.
0: تعرف انه الامام الصدر وهالمقاومه وهالاداء السيء للسلطه رجع صالحه مع الرئيس بري. سكوت بريك ونتابع.
3: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: نجوم الظهر رسائل غرام من الأهرام
1: سلمولي على مصر سلمولي
0: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات
1: أحملها بعيني
0: رسائل غرام من الأهرام الجمعة 4 بعد

0: مساء الخير. لن يكون من السهل بعد اليوم فصل مساري التفاوض الناشطين في إسلام أباد وواشنطن عن بعض البعض، فبعد الرد الإيراني الأخير على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبي لبيروت ورفض حزب الله التجاوب مع أعلان واشنطن لوقف النار، صار واضح أنه مسار ومصير ملف لبنان بيت معلق بمسار ومصير ملف إيران، رغما عن إرادة الدولة اللبنانية والقسم الأكبر من اللبنانيين. فشو آخر المعطيات بهيدا المجال؟ لا يمكن إغفال أنه إيران وبقرار قصف إسرائيل ردا على قصف الضاحية رجعت لتمسك بالورقة اللبنانية بعد كل المحاولات المحلية كما الدولية لا سحب منها. فالساحة اللبنانية بالنسبة لطهران تعتبر ساحة أساسية ومتقدمة تحاول من خلالها تحسين شروط التفاوضية مع واشنطن، وبالتالي ترك حزب الله لمصيره فيها راهنا سيعني إضعاف موقع التفاوضي. من هون يأتي تدخل وكالعادة بحثا عن مصالحها العليا والاستراتيجية وحتما ليس عن مصلحة لبنان. وتحاول إيران وبإطار المفاوضات الجارية مع واشنطن أن يلحظ أي اتفاق وقف شامل للنار بلبنان، لكن دفع على يشمل كمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية يصطدم بفيتو أمريكي إسرائيلي واضح، إذ تصر واشنطن على حصر بحث تفاصيل الملف اللبناني بالتفاوض المتواصل بالعاصمة الأمريكية، فيكون إعلان وقف النار جزء من الاتفاق الكبير مع إيران، أما التفاهم على الأمور الأخرى وأبرز الانسحاب الإسرائيلي وشروطه فيتم بإطار المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، علما أن الخلاف الكبير بين حزب الله وإسرائيل على مقاربة هيدا البند قد يؤدي لتفجير أي اتفاق في ظل إصرار تل أبيب على أن يتم الانسحاب بعد نزع سلاح حزب الله بالكامل، بوقت بصر الحزب على أن يحصل انسحابه من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي مع رفضه أي بحث بمصير سلاحه راهنا.
1: أستاذ محمد، عندك تعليق على الريبورت إسلام أباد واشنطن؟
2: لا، التعليق الوحيد أنا بعتقد أنه نحن إذا بدنا نفكر كمصلحة بلدنا الحقيقية، خلينا نطلع هلأ من النقاش والتجاذب، مصلحة بلدنا الحقيقية نحن أن يكون في مظلة دولية عربية إسلامية لأي تفاهم بده يصير على مسألة وقف إطلاق النار، وهذا المظلة ما بتوفرها إلا المفاوضات اللي عم بتصير على مستوى إسلام أباد، لأنه عجبهم بعض اللبنانيين أو ما عجبهم، أو هاي السلطة الموجودة أو ما عجبها، بالنهاية في إيران، في أمريكا، وفي بيناتهم قطر، السعودية، تركيا، باكستان، يعني أربع دول بالعنوان العام
1: معنية
2: بالموضوع، هي أهم أربع دول سنية، وبالتالي هاي القصة هي اللي اللي بتوفر مظلة للبلد. نحن ما كنا عم نقول بدنا الإيراني يفاوض عنا، لأنه منكون عم ننتقص من سيادتنا، بس نحن عم نقول أنه لما بكون في وقف إطلاق نار على مستوى المنطقة في إمكانية لحتى لننفذه ونحن نستفيد منه ونوقف إسرائيل عند حدود، بناخذ وقف إطلاق النار هذا، وبعدين الدولة اللبنانية أو السلطة هي بتعمل آلية التفاوض بناء على تفاهمات داخلية كان لازم تسبقها. ما منروح نحن منلاقي الإسرائيلي على فكرة الفصل بين المسار اللبناني في موضوع وقف إطلاق النار ومسار إسلام أباد اللي كان قائم، ومنصير هيدي السلطة بتصير شريكة بالدم وبالدمار من 8 نيسان حتى اليوم.
1: يعني بمحل محلات كثير واقعي كلامه الاستاذ محمد، فيك ظهر ايران من هذا التفاوض دولة الرئيس؟ يعني احلى شيء نكتب بالبيان بامريكا انه ما حدا بيفاوض عن لبنان الا لبنان، بس اخر شيء واضح انه حتى الامريكيين يسلمونا بهذا الدور.
3: اولا خلينا نشوف، يعني بنشوف الامور شوي بعمق اكثر.
1: هل عم نفتح نحن يعني؟
3: لا، لأنه كلمة أنه ارتبط لبنان وانفصل لبنان بتعني كتير إشياء، لأنه تنوضح شو يعني ارتبط لبنان.
1: لأنه أنت بالتحضير معك حسيت دولة الرئيس أنه خلص دور إيران الاقتصادي والسياسي، حسسنا أنه خلصت. وأنا
3: هلا
1: شو
3: عم نشوف هلا بقى كل دقيقتين عم تتغير المعطيات، عم بتزيد شوي.
1: يعني عم بتقول لي انه هن مهزومين بالارض وترامب مسيطر عليهم.
3: اولا ايران عندها كان خيارين، خيار العسكري او هلا تضلها ماشي بالخيار الحصار اللي موجود عليها، يلي عم بجرب الامريكي انه يوصلها لتنازلات. اذا صدق ما نراه اليوم من اعلان هلا عم بيصير للتوقيع، تنازلت بحسب هلا عم بيطلع بالاعلام
1: عن
3: تنازلت عن موضوع النووي وتسليمه واعطت وسلمت بالنووي وسلمت بالتخلي عن اذرعها ودعم الاذرع الموجوده بالمنطقه.
1: دعم الاذرع يعني
3: ايه هذا
1: اللي هو
3: حزب الله يعني
1: من وين هالمصادر
3: هلا عم بيطلعوا بالاخبار تباعا وما بعرف اذا صدقت عم بقول لك
1: اذا صدق
3: هلا بغض النظر انا ما مني انا مني
1: انا مني بفكر تسمعون
3: انا مني متحمس كثير
1: موقع
3: انا لا عم بيطلعوا بوش مسجز انا مني متحمس كثير
1: نعم
3: ماني متحمس كثير بعد لاشوف النتيجه بعدين كيف بدها تصير واستدامتها ليه؟ لانه ايران كانت تحت الحصار، الحصار عم يوصل لمرحله عم بيكلم
1: لحظه إيه؟ انت يعني مكتب نتنياهو ترامب التزم بان يتضمن الاتفاق النهائي مع ايران وقف دعم ايران لاذرعها في المنطقه واخراج المواد المخصبه. عم تستشهد بالاسرائيليه دولة الرئيس؟
3: هلا
1: عم تستشهد بالاسرائيليه دولة الرئيس؟
2: حلم حلم
3: عم لك اذا صدق ما يقال
2: لحظه حلم استاذ مارسيل
1: حلم ليله
3: اذا صدق ما يقال
1: حلم ليس بالجنه
3: هلا اذا صدق ما يقال
1: ليش؟
2: لانه العلاقه القائمه التحالفيه بين ايران والشيعة في لبنان
1: الشيعة في
2: نعم
1: لبنان
2: نعم الشيعة في لبنان
1: ليش
2: ليس حزب الله بس أروح أسأل الرئيس بري الشيعة في لبنان علاقة تحالفية وفيها تبادل مصالح ولن تهتز وهيدي يعني
1: يبسطك هذا الأمر خليني
2: مثلا لقلك ليه بيبسطني كان بيبسطني أكثر أنا لو عندي هلأ سلطة سياسية مثلا صار في مجموعة كبيرة في مئات ألوف النازحين كانت تحتويهم وتستوعبهم. أنا اليوم بفكر باليوم التالي، اليوم التالي في مليارات من الدولارات بدها تندفع لإعادة الإعمار، في مليارات من الدولارات بدها تندفع للاحتواء أو الاستيعاب الاجتماعي. أنا مثلا بضاعتي جبشيت صار مدمر جزء كبير منها، لحد اليوم عندي أكثر من 120 شهيد، فيهم ايتام وفيهم
1: انه مين بده يدفع لهؤلاء
2: انه هول انا بدي انطر يعني مع احترامي
1: او الامريكان او الدوله اللبنانيه او البنك الدولي
2: ما حدا رح يدفع منهم هودي عرفت شو ولا هيدي الحكومه
1: يعني عليها هي علاقه مصلحيه مع ايران
2: هي بتدفع عليه علاقه مصلحيه مثل ما غيري عامل علاقه مصلحيه اليوم مع غير دول معلش يعني ما نعمل حالنا كلنا انبياء وسياديين
1: طب اذا تخلي ناس اذا تخلي ايران عن هذه الازرع
2: يا استاذ هلا يا استاذ
1: ملتزم
2: يا استاذ مارسيل هلا انا عم بقول بدي افصل مش هيك هلا هلا انا وياك قبل ما نفوت على استوديو شو كان عم يحكوا كانوا عم يحكوا في جوله لسمو الامير يزيد بن فرحان عند الرؤساء الثلاثه ليثبت موضوع وقف اطلاق النار من الجهه اللي هو عم يشتغل فيها مع الامريكان هيدا شو سياده
3: خلينا نبلش
2: شو هو هذا
3: خلينا نبلش
1: سألك سؤال
2: لا لا انه
1: هو شيء
2: بس رغم ذلك لا رغم ذلك رغم ذلك انا اذا بجيب لي وقف اطلاق نار في احترام لسياده لبنان وفي استقلاليه قرار وفي بنفس الوقت وفي لا لا وفي بنفس الوقت احترام للناس اللي ضحت انا بقول له اهلا وسهلا فيك بس ما يروح يكون عم يشتغل ليركب مساله انه يا استاذ يا استاذ نبيه لازم انت تدعم التفاوض تدعم التفاوض المباشر علنا لانه هذا الاتفاق الموجود قدامكم عم بعطي انا افتراض
1: بس هو هيك صار
3: خلي النوايا لانه يعني اول شيء
1: هي محمد عم تزقف وحدك
3: بس انا ما بدي استرسل كثير بالتفاصيل حتى ما
2: جبنا جمهور لو عارفين كنا جبنا معنا جمهور قعد ورانا وزقف
1: لا لا انت جمهورك كبير جمهور كل اللبنانيين
3: الشباب هن جمهور ثابت بالام تي في وهن على طول بالام تي في بس على جميع الاحوال انا بدي ارجع على ايران بالكم يوم الماضيو كان الأمريكاني عم بيحاول الإدارة الأمريكية عم بتحاول تهدي الوضع بلبنان كي لا يستخدم لبنان ذريعة لإيران للتصعيد العسكري لأنه إيران كانت تصل لمرحلة مزروكة فيها عم تخسر 10 مليار دولار تقريبا شهريا عم تخسر 10 مليار دولار شهريا بالحصار النفطي عليها وبتوقف الأبار يلي عم بتوقف عن العمل عندها في قدامها كان 3 شهور لحتى تخسر تقريبا عم نحكي بحدود 30-40% من قدرتها الإنتاجية إلى الأبد
1: أوكي.
3: هاو ما بعود يقدروا يشغلون وإذا طولت أكثر من هيك بتخسر أكثر يعني عم نحكي نحن إذا وصلنا بس لحدود 40% تقريبا أو 60% بعد لآخر السنة من هلا لآخر السنة 60% توقف عن الانتاج، يعني هون ما بقى يقدروا يرجعوا ينتجوا من اول وجديد، يعني هيدي 40 مليار دولار خسائر سنويه ما بقى بحياتها رح تعوضها ايران على حالها. هيدي ايران كدوله كنظام اللي بدك اياه ما بتقدر تحملها، والحصار ارخص بكثير كان على ترامب من ما هو على ايران، لما بيكلفوا شيء الحصار، ما في قواص وما في حرب. لو عادوا الى حاله الحرب والاقتتال كان في الكلفه تقريبا متوازيه على الاثنين، وبنفس الوقت ما في طول كتير الامريكاني بحرب طويله، بصير هو مضطر يعمل تنازلات. لذلك الضغط اللي صار على ايران اوصلها الى مرحله تعمل هالتنازلات هيدي، لانه ما بقى تقدر تحمل انها تمشي اكثر. اذا صار تفاهم اليوم خليني اخلص،
1: بس تنازلات الاسبوع الماضي هي عملت معادله طويله عريضه
3: تكمل. هلا على موقعكم، هذه الفكره اليوم
2: اليوم الخارجيه الايرانيه ما يزال الحديث عنه بشان زمان ومكان توقيع الاتفاق مع امريكا تكهنات اعلاميه.
3: مزبوط، وانا بعدني مثل قلت لك اذا صدق ما نسمع، لان ماني مقتنع انه اللي عم بيصير. ليش؟ ايران لصالحها انها تصعد عسكريا هلا، لصالحها، لانه بعد فيها تستلحق ما تخسر 40% من انتاجها بالحصار وتكلف الامريكان شوي اكثر بالحرب. الامريكي مهتم بالتهدئه لحتى ما يترك لها ذرائع على ايران تتمدد اكثر، ولكن اذا بده يصير في مواجهه عم بيقول الامريكي رح بيفوت على جزيره خرج ورح يحتل او يعطلها يلي هي بتشكل 95% من الانتاج النفط الايراني، يعني رح بيروح لمواجهه كثير مأزية اقتصاديا على ايران. ايران بهمها يكون في عندها اذرع، بهمها يكون في عندها اوراق تفاوض مثل حزب الله تقدر تفاوض عليها، مش إلها ومش لصالحها، عليها. اليوم لبنان عم بيحاول ينقذ اللبنانيين يلي واقعين بهالمأزق تبع حزب الله على بلبنان، ويقول انا بدي افصل مسار التفاوض اللبناني عن الايراني لحتى ما يستخدم لبنان، وهيك قال فخامة الرئيس، لا يستخدم لبنان كورقه تفاوض من قبل اي دوله اخرى. ثالث نقطه، بدنا نفصل بين انه لبنان عنده دول اصدقاء كدوله سياديه بتحكي مع اصدقائها، في عندها ناس مثل قطر، مثل المملكه العربيه السعوديه، مثل فرنسا، مثل الولايات المتحده، مثل الاتحاد الاوروبي، ومثل الخليج العربي والعالم العربي كله اصدقاء لبنان عم يشتغلوا مع لبنان لحفاظ على سياده لبنان، لدعم لبنان ومساعده لبنان. اما اللي شفناه من ايران هو حرس ثوري وضباط حرس ثوري على الاراضي اللبنانيه عم بتدخل لبنان بحرب ايرانيه اسرائيليه، وعم بفوت الاسرائيلي يدمر لبنان جراء هذه الحرب، وليس هناك، اكرر، ليس هناك اي فعل تحرير او دفاع عن الارض او قدره للحفاظ على 13,000 المصاب و3500 بحسب ارقام وزاره الصحه يلي ماتوا من 2 اذار لليوم. وهيدي حكينا عن قبل. بعد
1: بيسألك سمير مرقص من ألمانيا، لو عملوك ثنائي وزير أو عينوك مستشار بالقصر رسميا مثل ما كان بدك لما تقربت من الرئيس، كنت خنت العشرة؟ مين
2: قال؟ ما جواب.
1: ليش عم تقول هالكلام؟ مين ليش قررت تحكي هالكلام؟ أول شي سألت السؤال مش قد بتجاوب. تفضل تفضل أستاذ.
2: أول شي ما في يوم أنا كنت أنا والثنائي من فترة طويلة على وفاق سياسي.
1: نعم.
2: وأنا دائما كنت أقول أنه أنا مع
1: خلي أقول مش ثنائي، أنت مع حزب الله،
2: مع خيار المقاومة.
1: نعم.
2: أي ضد إسرائيل في الشأن السياسي الداخلي وعلى هذا البلاتو 100 مرة حاكيين ب 17 تشرين وغيرها موقفي من الأداء اللي صار آنذاك أو من الأداء السياسي العام.
1: صحيح.
2: على المستوى الداخلي. يعني الافتراضات هاي غير دقيقة. تاني شيء، ما فيهن الثنائي، يعني ما كمان السؤال مغلوط، ما فيهن الثنائي هن يحطوني مستشار لو أنا كان بدي عند رئيس الجمهورية. واللي بيني وبين رئيس الجمهورية على المستوى الشخصي أنا ما ببوح فيه، أنا عم بحكي بالسياسي، عارف كيف؟ على المستوى الشخصي شو كنا نعمل والحوارات اللي بيناتنا والشغلات العائلية وكذا أنا ما بحكيها هيدي على الهواء، أنا عم بحكي بالسياسة. نعم. التحولات بالمواقف السياسية.
1: أوكي. شرب العمار تفضل، فيك تحكي بس بلا ما تستعمل لي تعبير يهوذا
4: بونسوار أستاذ مرسل
1: للإسخريوتي.
4: بونسوار أستاذ مرسل، بونسوار لضيوفك. بنخوض ورقة وجيب ورقة من إسلام أباد طار نص لبنان وتدمر الجنوب يا أستاذ محمد. بعتقد انه نحن قلنا 40 سنة مسلمين امرنا لله ولحزبه، صار الوقت، بعتقد استاذ مرسال، صار الوقت انه الدولة تصير اقوى من الدويلة. ما بقى هيدا السلاح يكون، كان اصلا هيدا السلاح كان لازم يكون لحماية الدولة، لحماية الأرض. صار هذا السلاح عبء على الدولة، صار الوقت أنه تصير الدولة هي اللي تفرض رأيها.
1: شكرا. وشكرا. سيزار مطار تفضل. خلاص مداخلات ما بدي يكرر الناس مداخلات، اللي طرح مداخلته خلص.
5: بونسوار استاذ مرسال، لك ولا ضيوفك. انا بدي اسالك، حط حالك محل اليوم، انت لبناني شيعي عامل حرب انا مع دوله العراق، ومانعك انت كشيعي تروح على العراق تزور قبر الحسين بكربلاء، شو بيكون موقفك؟ انا اليوم من ورا حربتكم مع اسرائيل ما فيي روح على قبر المسيح باورشليم زوره، وما فيي روح على هالاراضي المقدسه. انا لا بيهمني حزب الله، ولا بيهمني اسرائيل، ولا بيهمني علي خامنئي، ولا بيهمني حسن نصر الله، ولا بيهمني حدا منهم. هول كلهم انا بعرف الي قبر المسيح باورشليم بدي روح زوره. وحده اثنين اللبنانيه المقاومه الحقيقيه استاذ محمد هن اهل رماش وعن ابل ودبل، اللي رحلتهم بسنه 2000 على اسرائيل لانه كان عندهم ثلاث خيارات، يا بينحبسوا
1: يا حبيب محمد.
6: كنتم مع
7: برنامج صار الوقت.
8: صار الوقت
7: عبر إذاعة لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، إنها الواحدة 12:00 إلا ربع في لبنان الحر. إليكم العرض الأخير للأخبار.

0: فيما انطلق إقليميا ودوليا الحديث عن أن الاتفاق بات قريبا بين أمريكا وإيران، قال رئيس الجمهورية جوزيف عون في حديث لوكالة رويترز: مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، مضيفا أنه إذا تأجلت هذه الجولة فليتحمل الإسرائيليون المسؤولية. وأوضح عون أن إعلان واشنطن لم يتضمن حرية الحركة لإسرائيل، إنما تضمن حق الطرفين في الدفاع عن النفس، مؤكدا أن أوراق القوة التي يفاوض بها تأتي انطلاقا من موقعه الدستوري والموقف الأمريكي الداعم. كما أشار إلى أن زيارة قائد الجيش لباكستان كانت مقررة مسبقا وتتمحور حصرا حول دعم الجيش. وشكر عون السعودية على قرار رفع الحظر عن الصادرات إلى المملكة، وأضاف أن قرار السعودية برفع الحظر دليل على أن لبنان في قلب المملكة. وفي شأن السوري قال عون أن رئيس الشارع لديه حس المسؤولية والوعي ولن يدخل في الوحول اللبنانية. أضاف: لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا، وإذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. وتابع رئيس الجمهورية: لا خيار لدينا سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع، وكذلك الإسرائيليون، ولا نقبل أن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين، ومصممون على المسار الدبلوماسي فلحل عسكريا. هذا وترأس عون بعد ظهر أمس اجتماعا في قصر بعبدة حضره قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم والضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض. وتم خلال الاجتماع تقييم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في واشنطن في 29 أيار و 32 حزيران الحالي مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. وزود الرئيس عون السفير كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة فيما يتعلق بالاجتماع المرتقب عقده في العاصمة الأمريكية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران الحالي. وزير الخارجية يوسف رجي أكد خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي في مقر المجلس في باريس أن لبنان أقدم على خيار التفاوض المباشر بكل شجاعة وعن قناعة راسخة بأن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، ودعا رجي فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى المساهمة الفاعلة في تأمين عودة النازحين إلى بلادهم. رجي أيضا التقى نظيره الفرنسي جون نويل بارو وتناول البعض جملة من الملفات الساخنة المتعلقة بالأوضاع اللبنانية والتحديات الراهنة التي تواجه الدولة. بارو وصف القرارات والمواقف التي أطلقتها السلطة السياسية منذ الصيف الماضي بشجاعة، مجددا دعم باريس الراسخ للبنان في مسار التفاوض الذي تسلكه بيروت. وعلى خط الحراك السعودي في لبنان، وفيما يزور المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان بيروت، التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وحمل رئيس عون الأمير يزيد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على القرار الذي اتخذته القيادة السعودية باستئناف استيراد المملكة للمنتجات اللبنانية الزراعية، مجددا التأكيد على امتنان جميع اللبنانيين لهذه الخطوة التي تؤكد مرة أخرى وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان. كما التقى بن فرحان في لقاء مطول رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين بعيدا من الإعلام، والتقى أيضا رئيس الحكومة نواف سلام. وسط هذه الأجواء نقلت قناة الحدث عن وزارة الداخلية السورية تأكيدها أن لبنان دولة ذات سيادة وليست ساحة خلفية كما يراها النظام السابق، مشيرة إلى التنسيق مع لبنان هو الركيزة الأساسية لأي مساعدة تقدمها سوريا له. وفي حين لفتت الوزارة إلى أنه نجحنا في حفظ حدود دول الجوار وأمنها، أكدت أنه لن نبخل بأي جهد يخفف الضغط الأمني على دور الجوار. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك أكد عبر لبنان الحر ضمن حوار حر أن رئيس الجمهورية هو الذي حمى الضاحية الجنوبية وليست الصواريخ الإيرانية، متحدثا عن المكابلة.
1: زيت التصرف اللي عم تعمله اليوم إيران، وقعت طيارة الأباتشي للجيش الأمريكي إلى يومين بتاكل دق،
2: مع أنه نفوا قالوا أنه لا نحن ما خصنا بالموضوع،
1: أطنان من الصواريخ. لا بالعكس، هن صرحوا قالوا ما تستهونونا وما تجوا تلعبوا وتحطوا حالكم بمناطق الخطر، أهينكم تضبوا للأمريكان وتفلوا من هون كل أسطولكم تحت النار. ما يتمرجلوا بهالموضوع لأنه أكلوا قتلة وبيحكوا الشيء وضده، لأنه أكذب مخلوقات الكون هن الإيرانية وجماعة حزب الله عندما يتعلق الأمر ب التصرفات السياسية تبعهم على الأرض وما يصرحون به وما يبطنون به وكيف يناقضون ما يصرحون به ويتصرفون به على الأرض. هاي صارت بالنسبة لهم أنا برأيي من بعد نهاية هذه الحرب مواد تدرس عن الكذب السياسي وقلة الاحترام للعلاقات الدولية ولسيادات ومبدأ الجيرة.
0: استمعت وزيرة التربية ريما كرامي إلى التوصيات التي قدمها النواب في اجتماع لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد والتي تتعلق بالملف الأمني، ووعدتهم بإعادة النظر بخطة الامتحانات، وقالت نعمل في ظروف متوترة والناس على أعصابها، ولكن حتى هذه اللحظة كل القرارات التي اتخذناها في التربية كانت سليمة ولن أتخذ أي قرار جديد من دون دراسة.
3: لسعادة النواب لفتوا النظر لأمور العلاقة بشو طبيعة المستوى ضمانة الأمن حول المراكز، وأنا من عندي وعدتهم أنه نحن حنرجع كوزارة التربية ننظر بالخطة. خطوتنا هلأ الثانية أنه نحن نلتقى بالمختصين الأمنيين بوزارة الدفاع وعلى أساسها نشوف شو الخطوات الثانية وكيف فيها تتراجع هاي الخطة للامتحانات. إذا النواب أخذوا قرار بالقانون طبعا أنا كسلطة تنفيذية بصير ملزمة أني نفذه.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات الجوية التي كانت مقررة ضد إيران مساء أمس، مؤكدا أن المباحثات مع الجمهورية الإسلامية وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة اللازمة. وقال إنه بصفته رئيسا للولايات المتحدة قرر إلغاء الضربات، مشيرا إلى أن التفاهمات النهائية جرى الاتفاق عليها من حيث المبدأ والتفاصيل بين جميع الأطراف، وقد حظيت هذه التفاهمات بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر إلى جانب أطراف أخرى، لافتا إلى أن موعد ومكان توقيع الاتفاق سيعلن قريبا. وفي المقابل ولاحقا قال ترامب أبلغت بأن المرشد الإيراني وافق على الاتفاق، مشيرا إلى أن التوقيع ربما يحدث في نهاية الأسبوع في أوروبا. القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن إسرائيل فوجئت بتدوينة ترامب وتمت إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الكابينت. وقال مكتب نتنياهو عقب الاتصال مع ترامب إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وكشف مكتب نتنياهو أن ترامب التزم بأن يتضمن اتفاق إيران النهائي وقف دعم إيران لأزروعها في المنطقة، كما التزم ترامب بأن يتضمن اتفاق إيران النهائي قيودا على إنتاج الصواريخ، والتزم أيضا بأن يتضمن الاتفاق تفكيك البنية التحتية بتخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة. الخارجية الإيرانية أعلنت أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن ما يجري الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات إعلامية. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: الخير، أحلى تحية لك اللي عم بتابعوا إذاعة لبنان الحر، كل الفرق مع إلديكو. يوم الخميس وموعدنا اقتصادي، وبيسرني بهالقسم أني أخذ حديث عبر الهاتف من الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توني فرح، ومن الكاتب أيضا والخبير الاقتصادي الأستاذ منير يونس بكواليس الاقتصاد.
1: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

0: معي مباشرة عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي الأستاذ توني فرح. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر أستاذ توني.
1: صباح الخير لحضرتك
0: وللمستمعين الكرام. يعني شوي مرات منحس انه التطورات الاقتصادية بجمود، بس اذا منفوت بالعمق منلاقي انه في كتير قصص هيك لازم نضوي عليها. بس بدي بلش معك بسؤال عام، قديش بتحس اليوم انه طالما دولتنا بطلت قادرة انها تعمل شبكة امان اجتماعي لازم تضل مثل ما هي، او لازم نحن نغير كل النهج او كل النظام لانه اليوم الدولة منا قادرة تبني هالشبكة؟
1: هيك بالحقيقة خليني بلش خارج إطار شبكة الأمان الاجتماعي. يعني حضرتك ذكرتي قصة الدولة كلها قديش فيها تبني.
0: نعم.
1: مشكلتنا بهذا الموضوع هي هاي النقطة بالذات، يعني إذا بدك هيكلية الدولة وطريقة معالجة الأمور. خليني أعطي مثل بسيط نبلش في حديثنا.
0: تفضل.
1: إنه نحن اليوم صرنا 6 سنين أو 7 سنين بانهيار مالي واقتصادي غير مسبوق. وبذات الوقت لحد اليوم طبعا بعد ما ظهرنا ما عملنا المعالجة، وهذه مسؤولة عنها الدولة، هي تعمل هذه المعالجة. بالإضافة إلى ذلك يعني بموازاة هذا الموضوع عندنا شيء اسمه اقتصاد شرعي واقتصاد غير شرعي. الدولة كمان من مسؤوليتها وخارج إطار حتى لو بعد ما ظهرنا من الانهيار تعمل مجهود لحتى نخفف من هذا الاقتصاد غير الشرعي. حتى اليوم ما بنستعمل لا قدرنا ظهرتنا من الفجوة المالية والاقتصادية، ولا قدرت تشتغل على تقليص حجم هالاقتصاد غير الشرعي الأسود. خلينا أعطي رقم هيك يعني يودي صادم، إنه نحن اليوم وقت بلشت الانهيار باليونان، ما كان طبعا عندنا احنا بعد الانهيار وكانت نموذج.
0: نعم.
1: وين اليونان لما عملت الإصلاح واشتغلت؟ يمكن صار ما بيعرفوا إنه صارت بين 4 أو 5 دول أوروبية هي الأهم على المستوى الاقتصادي بالنمو، وإذا بدي جبات الضرائب، وهذه نقطة كثير مهمة. خلينا أعطي مثل إنه نحن اليوم في لبنان وضعنا الحالي آخر إحصاءات على 25 حجم الاقتصاد عندنا تقريبا بين 35 و40 مليار دولار.
0: نعم.
1: يعني هالشيء إنه إذا بدنا نكون مثل ما هي مثلا اليونان اللي وصلت اليوم اللي وصلت الضرائب عندها والإيرادات 30% من حجم الجي دي بي، لازم يكون في عندنا بين 10 و12 مليار دولار إيرادات ضريبية، عندنا منهم 5 مليار دولار. فأعتقد تصوري إنه قدين إحنا أدين خسرانين، لأنه ما نقدر نعمل موضوع قرار سياسي يوقف التهرب الضريبي والانتهاء من هذه الأزمة.
0: عم نبدأ
1: 100 مليون و200 مليون عم نخدم البنك الدولي قرض لنعمل شبكة الأمان الاجتماعي اللي حكيتي عنها حضرتك،
0: وشتان ما بين لبنان واليونان يعني
1: الضريبي.
0: نعم.
1: على الأقل إذا شلنا النسبة من النسبة القوية، لأن احنا الضرائب عندنا أقل نسبة القوية شوي في اليونان، عندنا تقريبا 4 أو 5 مليار دولار عم بيضيع علينا سنويا بسبب عجزنا عن مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الأسود. هذا نموذج إذا بدك عن عن الوضع. أما شبكة الأمان الاجتماعي عرفت حضرتك إنه عملوا جيبوا قرض ب 200 مليون دولار وعم بيحاولوا، بس المشكلة إنه
0: إيه هيدا مش بناء للشبكة، هيدا ترقيع.
1: مش بس هيك، إنه الأمان الاجتماعي هو بيعني إنك أنت عم تعطي الناس الأكثر حاجة، بس المعالجة الأساسية إنك إنه عودة تعالجي موضوع الأكثر حاجة قبل ما يوصل العود. يعني مش
0: صحيح
1: المشكلة مش إنك بتعالجي لما بيوصل واحد ليكون أكثر حاجة بالمجتمع وتعطيه 100 دولار بالشهر.
0: نعم.
1: هي لازم تعالجي إنه ما يوصل لهون لتصير تعطيه 100 دولار وما يصيروا هالنسبة 20% من الناس إذا اعتبرنا قبل 5 سنين ما يكونوا صاروا 30 و40% أكثر حاجة اليوم بتجي تعطيهم. هاي المشكلة الأساسية
0: 100%. المشكلة الأساسية كتير كبيرة، يعني بتحس وكأنه في حقيقة اقتصادية السلطة بتعرفها كتير منيح بس ما بتقولها للبنانية، وبعدها عم تستغلهم من الناحية السياسية لحتى يسكتوا اقتصاديا.
1: ما بعرف إذا إذا إذا إذا فيني يعني إذا فيني أقول هيك، بس أكيد أنا بالنسبة لي بعد ما في قرار سياسي بالبلد لحتى نعمل إنقاذ اقتصادي، والقرار السياسي برجع بشدد إنه هو الأساس. يعني ومع الأسف ما عندنا نحن إلا يعني بتعرف في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومع السلطة الرابعة كلهم تقريبا مش موجودين بلبنان، أو إذا بدك طاغي عليهم سلطة واحدة اسمها السلطة السياسية، والسلطة السياسية بتعني التنفيذية والتشريعية بتعاونوا مرات. هذه المشكلة الأساسية بلبنان، يعني ما عندك قضاء، ما عندنا على سبيل المثال قادر يتحرر من السلطة السياسية ليكون في عندك وضع طبيعي وتقدر تعمل المعالجات فيها. هذه المشكلة الأساسية.
0: طب وهذا سؤالك استاذ توني فرح بيخدني كمان على سؤال تاني، مين عم يحكم الاقتصاد اللبناني فعليا؟
1: لكن الاقتصاد بالحقيقة ما فينا نحكي عنه كأنه جزيرة، يعني الاقتصاد مربوط حكما بالوضع السياسي، مثل ما العكس صحيح، مثل ما الوضع السياسي مربوط بالاقتصاد.
0: نعم.
1: بس نحن عندنا بالنسبة لنا القاطرة هو إذا بدك السياسي، وهي القاطرة السياسية هي اللي أخذ الاقتصاد على كل هالمشهد اللي شفناه، حتى الانهيار اللي يعتبر انهيار مالي واقتصادي هو عنده وجه سياسي. نحن بنعرف كله إنه اللي صار بالانهيار هو تقصير الدولة والسلطة السياسية وتآمرها، أو إذا بدك يعني تعطيها بجهل، مرات بالاستخفاف، مرات بمناخ فساد عام لحتى وصلتنا لهون. وبالتالي أساس المشكلة هي بالحقيقة هي مشكلة سياسية وليست مشكلة لا مالية ولا اقتصادية، لكن أكيد وجه اقتصادي. يعني لما بنحكي عن انهيار مالي واقتصادي، نحكي عن وضعية، يعني نحكي عن كل هالتفاصيل، هاي بالنتيجة كلها عندها وجه اقتصادي ومالي، لكن بالحقيقة المسبب الأساسي فيها هي إذا بدك عدم الإصلاح السياسي بالبلد.
0: طب عدم الإصلاح لأنه عن جد مؤلم، ولا لأنه أصحاب النفوذ بدهم يقنعوا الناس إنه مؤلم منشان هيك عم يتأجل؟
1: هو مرات بيكونوا الاثنين، بس أكيد المصالح أكثر. يعني إذا بدنا نرجع المعطيات المئوية، أكيد اللي متحكم باللعبة بالبلد مرتاح لهذا الوضع، لأنه بتعرفي حضرتك لما بتعمل إصلاح معناتها بدك تقوص نفوذ، لما بتعمل إصلاح معناتها عم تحكي عن موظف يفوت على وظيفته بالدولة من دون ما يكون في واسطة ومن دون ما يكون في زعيم سياسي هو اللي يخلطه ويتعبره، وبالتالي عم بتقلص نفوذ كل الطبقة اللي هي بتحكم بهذا الموضوع. أكيد لأن هون بيصير في عملية سطر، هذه معروفة بالعالم. يعني مش عنا وحدنا لحتى ما نكون عم نعطي حالنا امتياز لفساد وحدنا، يعني بكل دول العالم الثالث اللي بتعانوا من انهيارات وفساد، كل المؤسسات الدولية لما بتشتغل معهم ليعملوا الإصلاح، أول مشكلة بيواجهوها هي عملية السطر اللي بتتوليها السلطة السياسية حفاظا على مصالحها وعلى مكاسبها وعلى نفوذها، وهذه أصعب، يعني هذه أصعب عائق بده يتجاوزوه ليرجع يوصلوا على العوائق الثانية.
0: مش هيك كنت عم تحكيني قبل عن الاقتصاد الأسود، وبس يكون عنا اقتصاد أسود غير شرعي، يعني احنا مش قادرين حتى نحدد مزبوط حجم اقتصادنا الشرعي، وبالتالي عنا أزمات متتالية صاروا، مش أزمة واحدة، صرنا فتنا بالجوهر وبالعمق.
1: أكيد بالعمق، وأكثر من هيك إنه أنت بتحكي عن اقتصاد أسود، بتحكي عن إيرادات ضريبية لنفترض غير محصلة إلتها 4 مليار دولار، معناتها عم تحكي عن لا عدالة مطلقة بالبلد. يعني أنت عم تحكي عن ناس يدفعوا ضرائب وناس ما بيدفعوا، شركات تدفع شركات ما بتدفع، عم تحكي عن تشجيع الاقتصاد الاسود، لان الشركه اللي بتدفع بالاخر بتخسر وبطل فيها تنافس للشركه اللي ما عم تدفع، وبالتالي بتلجا او تروح على الاسود او بتفلس، وبالتالي يعني مشكله بنيويه اساسيه هي اللي لازم تتعالج. مشان هيك برجع بقول انه بدها قرار سياسي العمل لحتى نقدر نوصل لهذه المرحله. وبالمناسبه لنوصل لهالمرحله، يعني اول شيء بدنا نعمله يعني محاربة الفساد إنه نبلش نقلص مما ما يكون شقافي ومناخ. يعني بتعرفي حضرتك يعني قلت وبضل كررها لأنها بالحقيقة كانت معبرة، لما دعيونا أصدقائنا الأمريكيين لنطلع عندهم على موضوع المحاسبة والشفافية، وانصدمنا إنه في كتير فضائح فساد، جاب الجواب عندهم إنه الفساد كان امبارح ورح يبقى اليوم ورح يضل بكرة، بس المهم إنك تضلك تكافحه وتضلك تسائل وتضلك تحاسب لحتى ما يتحول لمناخ، لأنه إذا تحول لمناخ بطل فيك تحاسب حدا، وهذا وضعنا بلبنان.
0: إيه طبعا.
1: يعني أنا اليوم كمواطن فوت على الدائرة الرسمية وبدفع رشوة للموظف، مش لأني فاسد، لأنه بعرف إنه هيدي استغاثة العامة، وإذا أنا بعطيته هذا بالجرور معناته أنا معاملتي ما حتمشي، وبالتالي بطل فيك تحاسبيني كمواطن إنه أنا كمان عم شارك بالفساد، لأنه الفساد مناخ عام، وهذه الصعوبة اللي عندنا إياها، وهذا اللي بدنا نبلش الحرب وما بلش.
0: يمكن الأخطر أستاذ توني إنه مش بس مناخ عام، صار الفساد ممأسس، يعني كل بلدان العالم فيها فساد ولكن بنسب بتوطيها بتعليها، إنما هون عنا ممأسس الفساد.
1: صحيح، هذا يعني هو هذا بيشبه بعضه، هذه هي قصة النسب، أكيد بالآخر بتعطيكي نتيجة النسب، بس هذا بيشبه بعضه بمعنى إنه وقت بيكون مناخ عام صار سياسي بطل فيك تحاسبي حتى الناس، مثل ما قلت لك يعني ما فيك تحاسبي حدا لأنه صارت مطلوب يكونوا عم يعيشوا هيك، لأنه هذا المناخ العام هيك عم بيعيش.
0: يعني ما فينا نقول إنه فضيحة مثل اللي عم بيصير بالكهرباء ممكن تكون بداية محاسبة، ونحن رايحين على مرحلة عن جد لمكافحة الفساد، فيها تكون ما حدا بيعرف شو مصيرها، وممكن يكون ممكن تتلفلف، مين بيعرف؟
1: من كل التجارب لحديت اليوم أنا مع الأسف يعني ما قدرت أسمح لنفسي أتفائل إنه نكون بلشنا بشيء اسمه محاسبة فعلية.
0: نعم.
1: من كل التجارب اللي مرقت لليوم بتلاقي إنه بالآخر ما بتوصل لمطرح. نموذج آخر نحن قدامنا شفناه، تتذكر قصة التدقيق الجنائي واللي صار بالفترات السابقة. طب عملنا تدقيق جنائي ودفعنا لشركة ودفعنا ملايين الدولارات وحكينا عنه، شو إنه صدر تدقيق جنائي انتهى وانتهى الموضوع، يعني كأنه عملنا المهمة هي
0: تميع بالعكس. نعم
1: يعني وتسلينا فيه على المنابر، يعني حتى بمضمون التدقيق الجنائي عملنا نقاشات وكل واحد أخذه من جانب معين وحكي فيه وانتهى الموضوع. يعني كانك عم تحضري فيلم سينمائي، مش تقرير جنائي مفروض ينبنى عليه، أو للمحاسبة أو حتى على الأقل خطة الإنقاذ تكون عم تاخذ بالاعتبار الأرقام والنتائج اللي طلعت فيها.
0: طيب لشو
1: احنا لا عملنا هاي
0: للأسف. ليش نحن أستاذ توني بدنا نضلنا ناطرين تقارير من جهات دولية بوقت نحن منكون عارفين كل المشاكل والأزمات اللي عنا؟ يعني لتقرير صندوق النقد هلأ عن طبيعة الأزمة حتى بلشنا نرجع نحكي بوقت نحن كنا عارفين وكل الخبراء من حضرتك وغيرهم كنتوا عم بتحددوا شو كان طبيعة الأزمة، ليش بدنا ننطر التقارير دايما؟
1: هذه بنرجع لقصة بنرجع على السياسة وعلى مصالح السياسيين ونظرة المسؤولين بالدولة كيف ينظروا للأمور، هذه مشكلة أساسية. أنا بالحقيقة الموضوع اللي عم تشير له حضرتك هو عم نحكي عن شيء اسمه أزمة نظامية.
0: صحيح.
1: هذا ما كان مفروض يكون في نقاش فيه، وهذا ما مفروض، يعني ما بده هالقد حتى اثنين يعرفوا فيه، هذا من أول ما بعض اليوم بيحكوا بطريقة حتى مرات أو عن قصد أو عن جهل بطريقة غلط. وقت نحكي عن أزمة نظامية معناتها عم نحكي عن أزمة تشكل خطر على النظام المالي او ضربت النظام المالي بشكل
0: مثل ما بلشت حلقتك بالبنية.
1: كيف بيقدر يناقشوا انه نظامنا المالي كله انضرب بشكل عام؟ يعني عشو بدنا نرجع نناقش نحن اذا عنا النماذج وبنعرفهم كلهم؟ بس هذا بعتقد كان نقاش عقيم. هلا بالنسبه لصندوق النقد اكيد ما كان عن جهل، يعني صندوق النقد كان بهمه وبعده لليوم بهمه شيء اسمه استدامه الدين، لانه بيعتبر انه الحفاظ على مالية الدولة هو بيخوله انه يقدر يعمل مع اتفاق تمويل ويضمن استرداد الاموال. فهذا احنا ما فينا نعيش البلد كله مصالحه تحت هذا الهاجس، بس انه قرض صندوق النقد تقدر الدولة ترجع واستدامة الدين. وبعدين احنا نحكي عن ازمة نظامية كمان وطار بيغلطوا، ما عم نحكي عن توزيع مسؤوليات، يعني عم نحكي عن ازمة نظامية عم نحكي عن كيفية معالجة الازمة. يعني عم نقول هذه ازمة بتحتاج انه الدولة، والدولة هيك عم تعمل، يعني مجرد ما الدولة هي عم تكون عم ترسم الخطة معناته نحن صرنا بأزمة نظامية. ولا كنا رحنا على سبيل المثال لو أزمة مصرفية رحنا على قانون النقد والتسليف ورحنا
0: وحليناها وفلسنا
1: اللي بدنا نخلصه وانتهت. معناته نحن يعني ضمنا معترفين كنا انه أزمة نظامية وعم نشتغل على الأساس، بس ما بدنا نقول على انه ما بدنا ناخذ الإجراءات اللازمة اللي بتحطنا للأزمة النظامية. وهذه المشكلة كبيرة. أما إذا تحديد مسؤوليات، لو هي كانت تحديد مسؤوليات ما كانت يلزم حتى نسميها، لأنه نحن صارت الدولة يعني مع مصرفها المركزي مهمة معترفين، يعني
0: واضحة المسؤوليات. نعم
1: بالحكميته الجديدة إجا يقول إنه في عندي هالقد ديون هودي للمصارف قيمتهم 82 مليار، ولما بيكون حجم الودائع بالمصارف للناس بحدود 82 مليار اليوم، ما في لزوم بقى نتذاكر ونقعد نناقش وين الأزمة. ما الأزمة مبين مين المدين وين المصريات، وبالآخر مش موجودين، يعني مش لا راحوا بالمصرف ولا راحوا حتى بمصرف لبنان إذا بديك إلا عبر الدولة. ومصرف لبنان هو عم بيقول بآخر تقرير إنه الدولة سيح بالمصرف لبنان بطريقة غير، ما بتقول غير شرعية، يعني عبر قروض وتسليفات وبطريقة وبطرق ملتوية سيح ب 64 مليار دولار. يعني أكثر من هيك شو بده يعطونا الآن لحتى نفتح عيوننا ونشوف فعلا وين الأزمة وين الهيئة.
0: بروفيسور بيكر عم بتابعك استاذ توني وبتقول بننطر التقارير تنعمل جدل حول اشياء ما لها طعمه ونماطي بالحلول، وبتقول كمان انه طالما الرئيس بري رئيس مجلس ووزاره الماليه رجعت له اي قوانين اصلاحيه رح نقدر نمرق.
1: مثل ما قلت لك وحتى ما كنا عم بحكي عن طرف معين، نحن عندنا مناخ عام فاسد.
0: نعم
1: الحقيقه يعني نحن عندنا مناخ عام فاسد. هلا اكيد ترتبيه الفساد ونسب الفساد ممكن تختلف بين بين بين طرف وطرف بين بين مطرح ومطرح، بس بالمبدأ عندنا مناخ عام فاسي أكيد بده معالجة بشكل عام. يعني ما فيك تعالجي إلا ما تعالجي بشكل عام الذهنية كلها، عقليتنا نحن ثقافتنا بدها يعني بدك تتعود لتغيريها. يعني نحن كنا حتى نحن بالمواطنين بنستصعب ندفع ضريبة لأن نشوف إنه هو ما عم يدفع في مناخ عام هيك لازم هيك، يعني كلها بدها تغيير جذري، يعني بدها وقت، هيدي منها هيني، وبدها تغيير جذري. وهيدي بتبلش إذا بدك بقرار سياسي، لأنه بدك تبلش تحاسبي من دون حمايات.
0: نعم.
1: حتى تبلش تحاسبي بدك تبلش تحاسبي من دون حمايات. لما بتطبق القانون الأول بكثير من الصرامة ومن دون حمايات، بلش إذا بدك تترسل.

0: رغم أنه عنا حرب ما فتنا باقتصاد الحرب، فتنا بخسائر إيه، بس حتى مش اقتصاد حرب اللي عايشينه، بعدنا مكملين بالأمور غير الشرعية.
1: هي هذه المشكلة الأساسية بعتقد. وهلأ هذه اللي عم يشتغلوا عليها مبدئيا مطرح لبنان عم يركز عليها وعم يركز عليها، عم يحاولوا أولا خلينا نخفف من اقتصاد الكاش لحتى نقدر نزائب أكثر، لأن تعرف حضرتك يعني الرائدة على الأموال ما ممكن تكون على الاقتصاد النقدي.
0: نعم
1: كثير سوداء يعني احنا دجاع عنا إياها قبل ما نوصل على أي شيء تاني. مجرد ما يكون الاقتصاد ما اقتصاد نقدي عندنا شبهة قبل ما نوصل على اي مطرح تاني، وهيدي مشكله كثير كبيره. هيدي عم نشتغل عليها هلا، عم بحاولوا يشجعوا حتى يعني بالاجراءات اذا بدك المؤقته بانتظار الحل الشامل، انه يكون في تشجيع على على على على بطاقات الدفع، على اي شيء يقدر يساهم بمراقبه الحركه الماليه، لان بالحقيقه تبين انه بالاخر اي شيء بدك تشوفيه بدك تلحق الحركه الماليه، وهون بتعرف كل شيء. يعني الحركه الماليه هي اللي بتعطيك الصوره الكامله عن السياسة وعن الاقتصاد وعن كل الأمور، وبالتالي هذا اللي عم نشتغل عليه. لأن إحنا طالما هلأ خصوصاً نحن اليوم بعد صرنا باللائحة الرمادية ونحن عندنا خطر نروح على اللائحة السوداء إذا مستمر بطريقة غلط.
0: نعم
1: عم نشتغل عليها هلأ، إنه بس نقدر نطلع باللائحة الرمادية ونخلص من قصة الفشل المالية، نلاقي الحل لحتى نقضي قدر المستطاع على شيء اسمه اقتصاد نقدي، لحتى نقدر نرجع على الاقتصاد الشرعي الدولي المراقب اللي هو ممكن يبلش يريحنا، وبلش
0: يساعدنا ناخذ الاجراءات الاصلاحيه. يعني ما بعرف، مش كثير مستبشره خير لا انا ولا اللبنانيين انا اكيد، بس ان شاء الله بضل عنا امل، لانه اذا اشتغلنا صح ما بدنا وقت طويل. بدي اشكرك كثير.
1: هذه اخر كلمه انا بدي اقولها، هذه قلتيها حضرتك، اذا اشتغلنا صح ما بدنا وقت طويل، لان بالفعل انه لبنان رغم الانهيار ورغم الاقتصاد الاسوء رغم كل الاصل بتلاقيه اوام اقتصاده عم بيرجع ينمى. يعني بال 25 نمى تقريبا 5% بطريقه بتشبه العجيبه اذا بدك، لانه بالحقيقه عندنا كانت تحويلات وعندنا يعني عندنا نقاط قوه عند القوى العامله اللبنانيه بالخارج مش موجوده باي دوله بالعالم، وبالتالي اكيد نحن مش مثل حضرتك، اذا بنشتغل شوي صح اوام بنرجع بنقدر.
0: شكرا كثير لك الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي استاذ سوني فرح، واكيد انا بعيدك بعيد الاضحى. شكرا لك.

0: أيضا عبر الهاتف الصحافي والخبير الاقتصادي الأستاذ منير يونس. الله معك أستاذ منير.
1: صباح النور يا أخي.
0: هلا. ينعاد عليك.
1: أنت عامل بخير.
0: وأنت بخير. بدي بلش فوت معك بالعرض أستاذ منير. شو أكبر كذبة اقتصادية عايشها اللبناني اليوم؟

0: بحاجة نرجع نعمل موازنة جديدة بعد كل التغيرات اللي صارت وبعد كل الأرقام اللي تغيرت وبعد كل الخسائر اللي زادت. قديش برأيك فينا نرجع نعدل أو نصلح بالموازنة واللي أصلا أنت ما كنت راضي عنا بالأول؟
1: نعم، هو من ناحية المبدأ لازم يعني إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة. هيك عم بيصير بإسرائيل مع تطورات الحرب، بيرجعوا بيقروا اعتمادات إضافية وبوسعوا ميزانيات خصوصا للحرب وللمساعدات الاجتماعية والاقتصادية وغيره. فأنا الطبيعي بس يكون في تطورات هائلة كبيرة بهذا الحجم يحصل تعديلات جوهرية للموازنة. ولكن بلبنان في مشكلة إنه ممنوع الصرف، بمعنى إذا كان لابد من زيادة الإنفاق سواء الاجتماعي أو الاقتصادي أو خلافه ممنوع، لأنه اليوم نحن علقانين بفخ تثبيت صعب الصرف اللي بيعني فيما يعني إنه الكتلة النقدية بالليرة تبقى مضبوطة وبحجم قليل تحت سيطرة البنك المركزي. فأي اعتماد إضافي يفتح الموازنة
0: نعم
1: نشوف إذا بيسمح البنك المركزي الصرف أو ما بيسمح. فعلى الأرجح ما بيسمح إلا بحدود ضيقة جدا، لأنه ما بده يزيد الإنفاق بالليرة خوفا من إنه هالكتلة النقدية الإضافية بالليرة تتسرب للمضاربة وطلب الدولار.
0: يعني هيك عم يحمي الليرة ولا عم يمنع الانفجار؟
1: ما بعرف شو عم يعمل، يعني بس بعرف إنه اليوم السياسة النقدية المتبعة هي سياسة تقشفية. نحن اليوم كلبنانيين عم ندفع ضرائب ورسوم ولا تعود علينا بالخدمات التي يجب أن تعود علينا.
0: نعم.
1: كل هيدا كرمال تثبيت سعر الصرف. طيب إذا كان في إجماع تاريخي على إنه تثبيت سعر الصرف بين 97 وال 2019 كان جزء أساسي من الأزمة اللبنانية، لأنه كان في كلفة عالية لتثبيت سعر الصرف، وهذه في إجماع عليها من مصرف لبنان، من صندوق النقد، من الحكومات المتعاقبة إلى آخره. كان في كلفة هائلة لتثبيت سعر الصرف في إجماع. طيب اليوم إيش معنى كله نفي هذا الإجماع ورجع لتثبيت سعر الصرف؟ هذا يشرح لنا يعني.
0: نعم، ليش القرار السياسي بتثبيت سعر الصرف؟
1: نعم، يعني إذا كان في الكل بيقول، اسألي هون، الكل بيقول إنه يعني جزء أساسي من الأزمة اللي عايشينها واللي انفجرت بال 2019 هو الكلفة الهائلة اللي دفعناها لتثبيت سعر الصرف. طيب وبعدنا فيها والخسائر كانت من أموال المودعين. طيب ليش اليوم رجعنا لتثبيت سعر الصرف؟
0: طيب مثبت سعر الصرف، ولكن للأسف أنه بتشوف في أكتر من سعر بأكتر من مطرح حسب المعاملة. يعني أي معاملة بدك تعمل بتلاقي سعر مختلف عن التاني. يعني هون السؤال كمان الأبعد والأكبر، مش بس ليش مثبتينه، ليش بعدكم عم تستعملوا أكتر من سعر؟
1: أي مثلا خصوصا، وهذا سؤال يوجه على مصرف لبنان، خصوصا إذا حدا بده يأخذ أمواله من خارج التعاميل.
0: نعم.
1: بيعطوه الدولار على 15,000.
0: نعم.
1: طيب شو معنى يعني إذا مصرف لبنان اعترف وثبت كل الميزانيات والأرقام على 89,500 دولار، طيب ليش بعد في ودائع اليوم تصرف على 15,000؟
0: مزبوط.
1: هيدي إذا بدك يعني في صيف وشتاء على سقف واحد. والمشكلة إنه ما بيطلعوا بيفسروا للناس، يعني عم يلعبوا لعبة مستترة كما لو إنه هي حقيقة وهيك لازم يصير. طيب إذا فعلا ما في عندك قدرة يا مصرف لبنان تصرف ودائع إضافية ويا مصارف طبعا إلا على سعر 15,000 دولار، طلعوا شرحوا للناس ليش.
0: بس ما هني
1: يعملينا دفاكتو مخلين الناس تحت إذا بدك خيار ما في بديل له، إنه إذا بدك فوق التعاميم.
0: نعم.
1: تأخذ على 15,000.
0: بس هني من زمان مثبتين هيك هذا الموضوع، مش بهيدي الطريقة. بس تقلك شو قصدي بالفكرة، من زمان وجاي بس تروح على البنك ويكون في معاملة معينة بيجبروك بسيستم بيقولوا لك السيستم هيك، بتروح بتدق راسك بالحيط السيستم هيك ومكملين بعدهم. يعني
1: نعم.
0: في هيدا الامتياز عند المصارف إذا بدك.
1: نعم، في قلة شفافية، يعني إذا في شي خبر بدهم يعملوا منه عيد ويعملوا تضخيم، فبتلاقي كل الميديا وكل المنصات عم تحكي عن إنجاز تاريخي من هون ولا من هونين. عندما يتعلق الأمر بحقوق الناس فبتلاقي في تكتم وفي قلة شفافية، وعندما يتعلق الأمر مثل ما تفضلت من شوي بزيادة الإنفاق لمواجهة طوارئ

0: اجتماعية واقتصادية كمان بيمنعوا هيدا الشيء، بس ما بيشرحوا لنا ليش. كرما للاستقرار النقدي، تحت عنوان الاستقرار النقدي أصبحت ترتكب بحق الناس وبحق الاقتصاد مضيفات لا عد لها ولا حصر.
1: طيب قديش فيه يضاين المصرف المركزي بهالسياسة النقدية؟ عم تسألك بروفيسور بيكر.
0: قديش فيه يضاين؟ هو عم بيراهن على أنه توقف الحرب وأنه تتدفق الاستثمارات وتتدفق التحويلات، وهو كمان عم بيراهن على السلام إلى آخره. طيب هذه كلها رهانات. أنا بالنسبة إلي بدي أعيش اليوم أنا في واقع اقتصادي جدا متردد، في انفاق عام جدا قليل، وبالتالي ما أتي أجوبة لليوم. الكل عم بيراهن على مستقبل، وهذا المستقبل
1: مش مضمون، ضبابة مش عايشينه. نعم
0: ليس صحيحا، ليس صحيحا أنه الاستثمارات والمليارات حتتدفع بمجرد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. أنا بشكل هالشيء يعني.
1: وسمعتك. نعم.
0: فبالتالي اليوم الرهان على السلام، أوكي أنا براهن على السلام من حيث الأمن والأمان، أوكي أنا بدي أمن وأمان لبلدي وبدي أطلع من حالة الحروب، هذا أمر طبيعي. فبالتالي براهن على السلام حتى يقدر أعيش بتنقل بأمن وأمان ولبنان يسترجع أرضه والآخري. أما الرهان على السلام أنه بكرة الدول الغربية تفتح أبواب المليارات، يعني في لبنان اليوم في مش عارفين أنه أصبح حول العالم في مستجدات جديدة طارئة، يعني دول الخليج اليوم هي تحت الضغط بهذه الحرب، فبالتالي شو بدها تحول لتحول. في أزمة أوكرانيا اللي كمان في كوارث حول العالم لم يعد لبنان بالأولويات فيها، فبالتالي الرهان على دولارات مليارات الدولارات هو رهان إذا برأيي أنا منه كتير عاقل يعني.
1: ايه وفي غلا عالمي كمان، يعني مش بس قصة هال
0: كلهم كل واحد عائلي تحول دون انه هالرهان او هالاحلام اللبنانية تكون حقيقة. صحيح.
1: طيب أستاذ منير يونس، اليوم بظل اقتصاد الفوضى اللي نحن عايشينه والاقتصاد الاسود وغير الشرعي، الدولار صار الدستور الحقيقي لنا بلبنان؟
0: نعم، لأنه ما في ثقة بالليرة مهما حاولوا يثبتوها، يعني تثبيت سعر الصرف، يعني بعطيك مثلا هيك شوي بضحك.
1: نعم.
0: إذا قوي سعر الدولار مقابل العملات العالمية، وهذا عم يحصل آخر فترة،
1: صحيح،
0: يعني عم يقوى صرفنا تجاه اليورو، تجاه الين، تجاه الفرنك السويسري، الجنيه الاسترليني، عم يقوى. الشيء المضحك بفعل تثبيت سعر الصرف وكأن الليرة اللبنانية تقوى تجاه الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني واليورو
1: بوقت،
0: يعني الآن صارت الليرة قوية نظريا، وهذا مش صحيح طبعا.
1: يعني كمان هذا من وهم إلى وهم عم ينقلونا.
0: صحيح، من وهم إلى وهم. وبالتالي اليوم الكرة بملعب الحكومة ومصرف لبنان لا إعادة النظر بسياسات المالية والنقدية بما يستجيب مع الواقع المستجد وخروجا من هذه الأوهام اللي هي مثل ما قلنا الاستقرار النقدي اللي ما بعرف أنا مين بيفيد. ما عم بدعي لعدم الاستقرار النقدي، أنا عم بدعي لاستقرار نقدي يفيد الناس. اليوم هذا الاستقرار عامل تقشف، يعني ممنوع الصرف بالليرة، يعني الموازنة محدودة، يعني الخدمات العامة مترددة، يعني ما في استثمارات بالبنية التحتية إلى آخره. فبالتالي هذا الضبط للكتلة النقدية بالليرة يرتد سلبا على الاقتصاد والناس.
1: نعم.
0: هل من بديل؟ هن اللي موجودين بالسلطة، مش أنا وإنت، إحنا أنا وياك مراقبين متابعين، ولكن من هو موجود في السلطة عليه شوي هو يحك دماغه ويطلعنا من هالدوامة.
1: طيب يعني فينا نعمل إشارة كمان لوزارة المالية، لأنه اليوم عم بتدير عنا سؤال أساسي، هل هالوزارة عم بتدير سياسة مالية فعلية ولا عم بتدير أزمة يومية وما عندها رؤية، لأنه بتحس أنه صارت غرفة جباية لا أكتر ولا أقل.
0: نعم، أنا برأيي اليوم صارت وزارة المالية عم تشتغل عند البنك المركزي، السياسة المالية أصبحت في خدمة السياسة النقدية.
1: وهذا الشيء خطير جدا.
0: نعم، في هيمنة لسياسة نقدية على السياسة المالية، يجب أن يكون هناك توازن وتعاون بين الاثنين. اليوم نحن كل هذه معظم هذه الجبريات اللي عم تعملها وزارة المال غالبا، طبعا عم نحكي قبل الحرب يعني، اليوم اختلفت المعادلة شوي، قبل الحرب معظم هذه الجنيات كانت تستخدم حتى مصرف لبنان يشتري دولارات ويراكم احتياطات عنده. ولا مثل ما قلنا هذه الجنيات هي للناس، يعني كل يوم الصبح أنا وأنت من شرب من فنجان القهوة مرورا بأي شيء تاني عم نستهلكه عم ندفع رسوم وضرائب، من الصبح نحن عم ندفع رسوم وضرائب على كل شيء. طيب بالتفقات الرسوم الجمركية، بعدين في ضريبة الدخل إلى آخره إلى آخره. طيب أنت شو عم يجيك بالمقابل بعد ما تدفع كل فواتيرك وعليها ضرائب وتفقات؟ شو عم يجيك بالمقابل؟
1: مش عم يجيك شيء.
0: تحسنت التراث؟ لا. هل تحسنت الكهرباء؟ لا. هل في تغطية صحية عادلة للبنانيين؟ لا. هل في شبكة مواصلات تخفف الأعباء؟ لا. طيب على شو عم ندفع الضرائب والرسوم نحن؟
1: نعم. على كل حال بتحس وكأنه المالية أو الدولة عم بتعاقب الاقتصاد المنظم من أجل إذا بدك الاقتصاد غير المنظم، لأنه ما أنا قادرة تعمل معه شيء.
0: الاقتصاد غير المنظم هو له عدة أوجه، طبعا في تهدد الضريبة، في تمويل الإرهاب إلى آخره، هذا كله اقتصاد غير منظم. ولكن المشكلة تبقى في مكان آخر.
1: وين؟
0: إعادة هيكلة القطاع المصرفي. يعني هن مأجلين هيكلة القطاع لهم 6-7 سنين، لأنه أنا وأنت ما عندنا ثقة بالقطاع المصرفي، نروح بنعمل شغلنا خارج القطاع المصرفي وهون بيزداد الاقتصاد النقدي. فإذا تبقى المشكلة الأساس ليش مأجلين إعادة هيكلة القطاع المصرفي حتى تعود كل المعاملات إلى هذا القطاع وتصير تحت الإفصاح والشفافية ونطلع شوي شوي من الاقتصاد النقدي.
1: يعني عن جد في ناس مستفيدة من الأزمة،
0: الجهات المعنية.
1: نعم.
0: هل فعلا أنه أنتوا عم تأجلوا إصلاح المصارف كرمة لعيون 20-30 عائلة مصرفية حتى ما تتضرر مصالحهم؟ سؤال أنا بطرحه على الهواء وأنا الجواب عندي إياه، بس بطرحه للناس.
1: بس فيكون سؤال تاني كمان،
0: عم بأجلوا هيكلة المصارف حفاظا على مصالح جملة عائلات تملك مصارف.
1: لا بس في سؤال تاني كمان ممكن ينسأل استاذ منير، مش بس كرمال حفنة من العائلات، كمان أنا أنه إذا رجعنا فتنا من خلال المصارف رح ندخل بالسيستام المالي العالمي، وهيدا الشيء مش مطلوب لأنه بدنا نضلنا على الاقتصاد الأسود لأنه في عنا دولة رديفة.
0: بكل الأحوال أنا برأيي ما يقوم به مصرف لبنان بمحاصرة مثلا القرض الحسن، وما تقوم به الحالية الحكومة لمعالجة موضوع القرض الحسن، وما يقوم به مصرف لبنان لمحاصرة هالتحويلات المالية اللي يفترض أنه فيها شيء غير شرعي، وما تقوم به وزارة المالية لمكافحة تبييض الأموال إلى آخره، يعني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى آخره، كل هذا لازم نطلع منه، لأنه نحن على القائمة الرمادية وبالتالي نحن تحت ندفع أثمان غالية لعيبة الاقتصاد غير الشرعي.
1: ما عندنا وقت بقى نضيعه
0: لحد هون. أنا موافق. طيب شو عم تعملوا حتى تكافحوا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي؟ ما شفت شيء كبير أنا يحول بين ذلك أو يلجم التوسع بالاقتصاد النقدي.
1: ايه مشان هيك سألتك عن قصة المصارف. نعم.
0: عيدوا هيكلة القطاع المصرفي سريعا حتى نعم. كل هيدي المعاملات تعود الى القطاع المصرفي.
1: نعم. طب يعني فينا نقول استاذ منير انه اليوم التضخم صار جزء من آلية تمويل الدولة بشكل غير مباشر بكل هالتصرفات والسياسات اللي عم يعتمدوها؟
0: التضخم جزء من آلية، هو التضخم ثمن عم يدفع الاقتصاد والمجتمع، لأنه ما في سياسات غير اللي عم يعملوها اللي هي قائمة على الشيء الكلاسيكي اللي عم نقوله، أنه نجمع شوية ضرائب ورسوم، ندفع رواتب من القطاع العام، والباقي بيروح لمصرف لبنان حتى يشتري فيه دولارات.
1: نعم.
0: هي هذه المعادلة القائمة حاليا، ما في شيء غيره، واللي بيقول لك في شيء غير هيك بيكون عم يضحك على الناس. معظم الجبايات التي دفعها اللبنانيون بيروح منها جزء لا رواتب القطاع العام، والجزء الثاني بمعظمه بيروح حتى مصرف لبنان يشتري دولارات ويراكم احتياطات.
1: بلشوا دفعوا لهم
0: لحد الحرب، بعد الحرب تغيرت المعادله شوي.
1: هلا ما صار لي انت ما انتبهت ولا مطرح انه دفعوا لهم هالست رواتب اللي عم ياخذوا جيبيه كرمال يدفعوها، دفعوا لهم ولا ما دفعوا لهم؟
0: لا ما دفعوا لهم على اساس
1: وشو ناطرين؟
0: يبدا الدفع من اول اذار، وعلقت الحرب وأصبحت المالية العامة تحت ضغط شديد وعم بيأجلوا الموضوع.
1: يعني اجتهم شحمة عفطير الحرب.
0: لكن ما في يلومون كثير، الحرب يعني ضاغطة بقوة، ما نستسهل فيها.
1: طبيعي.
0: جزء من التضخم الموجود هو بسبب التضخم العالمي، بسبب أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار المحروقات. ما بدي لوم الحكومة أكثر من عملومة، يعني في شيء فوق
1: طاقة منك مقصر.
0: هو مش فوق طاقة حكومة لبنان، فوق طاقة حكومات كثير بالعالم.
1: صحيح صحيح. على كل حال انبحيتوا استاذ منير انتوا تحكوا وتطلبوا وتجربوا تقولوا وين المشكلة وتضووا عليها، بس للأسف يعني على من تقرأ مزاميرك يا داود. إذا بدي أختم معك، في شي فكرة بتحب تقولها بالآخر بآخر حلقتنا؟
0: نعم، اليوم لازم اللبنانيين يعرفوا انه الوضع كتير صعب، خصوصا على المستوى الأمني، وهذا معبري أمام كل اللبنانيين، وهذا بيطرح موضوع حصرية السلاح من جديد، وهذا سؤال أصبح وجودي يعني بالنسبة للبنانيين. موضوع الاحتلال بده، لأنه اليوم صار في يعني مساحات واسعة من الجنوب محتلة، هذا بده مواجهة على المستوى الدولي.
1: نعم.
0: مستوى كيف لبنان يقدر يرجع حدوده كما يجب أن يرجعها. بالنسبة للشأن الاقتصادي، التحديات هائلة، ومثل ما قلنا بديش يقف الناس، بس ما حدا ينتظر معجزات يعني.
1: بس يتاخد قرار ونبلش ببناء الدولة كله بيزبط
0: إن شاء الله.
1: شكرا كتير لألك أستاذ منير يونس الصحافي والخبير الاقتصادي على هالمداخلة، شكرا كتير لألك. بختم مع اتصال استاذ منير يونس فقرة كواليس الاقتصاد. منروح على موجز وبعض الوقفات ومنرجع منتابع مباشرة من بعد كل الفرق مع إلديكو.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. عبر لبنان الحر نوجه أطيب التحيات الزميل مارو مشعليني وأنا لكل المستمعين، تحيات مشتركة، وطبعا نتمنى للجميع يوم مبارك ومنقول لكم أهلا وسهلا فيكم للقاء جديد رح يبدأ معكم هلأ ويستمر لغاية الساعة 1 إلى 3. أصدقائي، بالزمن بهالزمن اللي عايشينه اللي عم تتغير فيه الأولويات وعم تتبدل فيه أنماط الحياة، الزواج ما عاد مجرد خطوة اجتماعية تقليدية، بل صار حسب البعض ملجأ للاستقرار والدعم، وحسب البعض الآخر صار تحدي يومي مليء بالضغوطات والتنازلات. السؤال اللي بيطرح حاله، هل الزواج اليوم شراكة حقيقية؟ أم صار تحدي مستمر لقدرة الشريكين على الصمود والتكيف؟ خلونا نسمع رأي الاختصاصية بعلم النفس الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر رولا، وشو رأيك بهيدا الموضوع؟ هل هو شراكة أو هو تحدي؟
2: بونجور جنى، أهلا فيك وتحية لكل المستمعين. الزواج هو بداية، خلينا هيك نعرف عنه بإيجاز، هو ارتباط قانوني واجتماعي بين شخصين قرروا يكونوا مع بعضهم ويكفوا حياتهم سوا. وبالدين المسيحي، بالدين المسيحية، الزواج هو سر من أسرار الكنيسة، يعني ارتباط هو مدى الحياة، وما في شيء بفرق بين هالشخصين غير الموت. ما في شيء، يعني بالسراء وبالضراء بكونوا مع بعضهم وما في شيء بفرقون عن بعضهم.
0: طيب اليوم هالمجتمعات كيف بعد عم تنظر لمؤسسة الزواج، وهل تغيرت وظيفة هالمؤسسة الاجتماعية؟
2: هلا بكل بالتغيرات اللي نحن عم نشهدها خلال هالسنوات الأخيرة، أو إذا فينا نقول خلال هالثلاثين آخر سنة، يلي صار في كتير تغيرات على جميع الأصعدة، فمفهوم الزواج يعني صار عنده غير نظرة بمجتمعنا، لأنه نظرة الزواج بتختلف بين مجتمع والتاني، بين ثقافة والتاني. عندك قبل كيف كانوا ينظروا للزواج، وهلأ كيف صرنا نشوف الزواج. من زمان كان الزواج لازم يصير من العادات والتقاليد بالمجتمعات، أنه شخصين لازم يتزوجوا. لازم،
0: شو مش كلمة لازم؟
2: نعم أكيد،
0: كتير مزعجة كلمتي أنه لازم اتجوز واحد بيتجوز، يعني
2: بطبيعة الحال صحيح، لأنه هذا صار مثل واجب اجتماعي يفرض على شخصين أنه يكملوا. كمان عندك كان ببعض المجتمعات السلالة والنسل للعائلة، يعني كان الزواج بهدف يأسسوا عائلة، ينجبوا أولاد، ويكون في هالانتقال من جيل لجيل
0: واستمرارية العائلة.
2: هذه كانت من إحدى الأهداف الأساسية للزواج، إنما هلأ بنشوف لا، تغيرت هالنظرة ببعض المجتمعات، ما بدنا نعمم أكيد. صار الزواج شراكة، صار الزواج في عنده غير أهداف، صار في عنده اثنين بيحبوا بعض.
0: ما بدي لك وين راح الحب، وشو دوره للحب؟
2: قبل ما كانوا، يعني خلاص كانت العائلتين يقرروا هالشاب وهالصبية لازم يتجوزوا هن لبعضهم لهذا الهدف، يكونوا مع بعض.
0: تعرف بس كانت العائلات يعني أمتن بنحسها بالأول كنت يعني تتحمل أكتر، كنت تعرف دورة مزبوط، رغم أنه ما كان في هيدا الحب يلي جاي مع الاثنين.
2: لا هو كان بيقوله أنه الحب بيجي بعدين على المعاملة، على التفاهم، على العيش سوا، بعدين الحب ما كان أولوية. ولكن هلا
0: اولويه،
2: هلا بنشوف هذا في اولويه، وفي اذا بدك صار
0: يمكن الاولويه بالاجيال قبل هيدا
2: بكثير. مزبوط.
0: هلا انا بحسه ابدا مش اولويه،
2: للاسف
0: ابدا مش اولويه.
2: مزبوط.
0: اكيد الحب لوحده ما بكفي اساسا،
2: اكيد الحب لوحده هي الحب، هي الشراره الاولى. اذا بدك اثنين بكونوا مولعين ببعضهم، بحبوا بعضهم، بصيروا يخططوا للمستقبل، ما فيهم يتركوا بعضهم مغرومين، فهذا العشق ما بيستمر، ما بيدوم، وخاصة إذا اثنين إدمين لزواج. مش معناتها إنه ما بقى في حب، لا، الحب بيتحول، بصير احترام، بصير في مودة، بصير في صدق، بصير في ثقة، يعني الحب موجود لأن هذا هو أساس العلاقة،
0: يعني الأمان. أنا برأيي هذا بيختصر كلمة
2: استقرار،
0: الأمان،
2: استقرار عاطفي وأمان، أمان اقتصادي واجتماعي، وكل هدول الأمور لا يوصل لزواج ناجح ويكون في استمرارية. أهم شيء يكون في استمرارية بالزواج.
0: طب برأيك الركائز الأساسية اللي ما ممكن من دونها يستمر الزواج شو هني؟
2: أهم شيء
0: نحكي هلا أو قبل، أو بتفضلي
2: أهم شيء ليش نحن بدنا ننطلق إنه هلا اثنين بدون يتزوجوا، مرتبطين، خاطبين، إدمين على زواج. أهم شيء شو؟ إنه يكون في تفاهم، يكون في احترام، يكونوا واعيين لهالخطوة. بعدين هون يا جنى في نقطة كتير مهمة، هو العمر. لأنه عن جد العمر بيأثر كتير بأي مرحلة نحن عم نقرر نخطي هيك خطوة، لأنه هيدي خطوة مصيرية. فوقت نكون بعمر
0: ما قبل النضوج،
2: ما قبل النضوج، من بعد المراهقة، بيكون بعد أكثر عواطفنا هي اللي بتجرنا، أحاسيسنا اللي بتجرنا، بنكون يمكن شايفين الأشياء كلها هيك لافي أن روز، مثل ما بيقولوا جاي العريس على حصان أبيض وكل الحياة وردية وإلى آخره. العمر والنضج الفكري والوعي كتير مهمين لنحنا
0: نقرر هيك،
2: نحنا نقرر نرتبط بشخص.
0: اليوم ما في أحلام لوردية بالنسبة للجيل هيدا، ما في هيك أحلام، ما في فارس على حصان أبيض.
2: لقلك وين في أحلام وردية، نحنا في عنا صورة مزيفة عن الواقع اللي نحنا عم نعيشه، وخاصة بوجود السوشيال ميديا، خاصة بوجود التواصل الاجتماعي اللي عم بفرجينا واقع منه حقيقي، هو واقع افتراضي. يعني الناس بتنشر أو بتحط منشوراتها أو صورها الخاصة يمكن بأحلى حلة، بأجمل صورة، يمكن الأشخاص اللي عم بيشوفوا هالبوستات على وسائل التواصل الاجتماعي بحسوا أنه الحياة هي هيك، بس هي بالفعل لا، منا هيك، هيدي حياة مزيفة،
0: حياة عاملين لفوتوشوف.
2: عاملين مزبوط 100%. فهون بنفكر انه هذا هو هذا الوجه الحلو من الحياة، من الزواج، من العلاقات الزوجية، من العلاقات العاطفية، بس بالواقع وبالحقيقة بس نرجع لواقع الشخص أو واقع اللي نحن عايشين فيه، منلاقي إنه هو شوي مبالغ فيها، لبل كتير مبالغ فيها هيدي الصور اللي نحن عم نشوفها.
0: تعرفين نحكي ما قبل الزواج، أوكي، من خلال خبرتك
2: نعم،
0: شو هي أكتر الأمور اللي ما بيعطوها أهمية قبل الزواج بتتحول فيما بعد لمصدر خلاف؟
2: هلأ مثل ما بتعرفي نحن بديانتنا المسيحية في جلسات تحضير للزواج، في توجيه، في إرشاد من قبل،
0: بس إلى أي مدى كمان هون قادرين يكونوا موضوعية وما يقبلوا كل شيء، حتى لو خوفا من أنه ما يصير هالاستباط.
2: ما هو ليك منرجع لهون على قصة الوعي وعلى قصة الإدراك وعلى قصة التقبل الآخر، لأنه نحن بدنا نشوف إذا هدول الشخصين وتقرروا يرتبطوا مع بعضهم، بدنا نشوف على شو هن اتفقوا، على شو هن مرتكزين. أهم شيء هي الاحترام، الثقة، الصدق، الحوار. هدولي ما فينا نزيحهم على جنب، ما فينا نقول لا بعدين نحن من بعد الزواج هذا الشخص بيتغير أو شريكتي بتتغير. جنى ما حدا بيتغير
0: أكيد.
2: صدقيني هذا الطبع ما حدا بيغيره،
0: بعمره ما بيغلب الطبع أبداً. بعمره ما بيغلب الطبع
2: 100%، ما فينا نغيره. يعني أنا يا بدي أقبل الشخص مثل ما هو باختلافه، لأنه كل واحد منا ما بيشبه التاني، في اختلاف بالنتيجة، بس مش معناتها الاختلاف بدي ودي لخلاف. أنا بدي أتقبل الآخر قدي أنا بقدر أتقبل.
0: طيب شو المواضيع المفروض يعني يناقشوها قبل الارتباط؟
2: هلأ مثل ما كنتنا عم نقول وقلتي أنه المظاهر، الشكل الخارجي، نعرف نحن وقت اتنين يتزوجوا خاصة الامرأة من بعد الولادة بيتغير شكلها، بيتغير، بصير عندها اهتمامات غير. يعني بتلاقي أول شيء بينجذبوا لبعضهم بالشكل، بالمظهر، بالترتيب، باللبس، بالإشياء هيك يمكن الفخمة، بالشو عنده، بيملك سيارة، شو عنده سيلولار. هاو الإشياء السطحية للأسف جانا صاروا معيار لاتنين يتقربوا من بعضهم ويحبوا بعضهم.
0: يعني بالشكل مش بالجوهر المضمون.
2: مظبوط، هو فينا إذا فينا نجمع اتنين مع بعضهم الشكل والمضمون بيكون كتير منيح، بس للأسف هلأ هيدي نحن مننبهر بأول شيء بالشخص، بمظهره الخارجي، بشو بيمتلك، إذا ميسور ماديا، إذا بيقدر يجيب لي هدايا، هذا شيء متبادل. نحن ما عم نحكي عن طرف واحد، إذا بيقدر يأمن كل الرفاه والأمور يلي حدا بيأمن له، يمكن راحته النفسية والجسدية، يمكن بيقدر يتباهى. هو كلهم هاو الأمور السطحية اللي عم نحكي فيها هاو دولي موجودين، وهاو دولي في كتير كوبلات عم يبنوا علاقات على هاي الأشياء. يا ما في عندك ناس بيكتشفوا بعدين انه كان هيدا الشيء موقت، او مثلا بجد ظرف معين بالكوبل، نفترض يمكن شخص بيفقد شغله، بيفقد مكانته،
0: ما بيقدر تحمله،
2: ما بقى يتحمله، بصير في خلافات.
0: بس بحكيتي على المصاري، المصاري كمان مش عنصر كتير اساسي ان الواحد من خلاله بيقبل يرتبط.
2: اكيد ما أكيد يكون عنده استقرار مادي، يقدر يأمن مسكن، يقدر يأمن يمكن تواصل دايم بحياته. هدول أكيد أنا ما عم بقول أنه هن هلأ الأهل وقت شخص بده يجي يرتبط ببنتهم أول شيء بيسأل البي شو بتشتغل، شو مدخولك، عندك شقة، عندك تقدر تفتح بيت، تقدر تأسس عائلة، تجيب أولاد، تأمن.
0: طب هدول هذه الطريقة
2: هدول أكيد مهمين،
0: بيخلوا هدول القصص بيخلوا الزواج يستمر، أو المفروض بالأول أنه هن مع بعضهم يتعرفوا على بعض، شوفوا شو ناقص منهم بأي طريقة قادرة تتقبل.
2: هيدي أهم، يعني بيوازوا بعضهم إذا بدك، إذا أنه أنا أقدر أتقبل الشخص التاني بكل الأشياء، بكل يمكن أفكاره، تصرفاته، علاقاته مع الآخرين، هيدا كتير مهمة. أنا إذا بظهر مع شخص بشوف هو برا كيف عم بيتعامل مع الناس، إذا رحنا على ريستوران على مطعم
0: مع أمه ومع أخواته،
2: مع أمه، مع أهله، مع جيرانه، مع أصحابه، كيف
0: في مؤشرات كتير ممكن الواحد ينتبه لها.
2: مؤشرات هدول اللي لازم نبني عليهم،
0: يتوقفوا عندها ما يتجاهلوا أبدا.
2: أكيد لأنه منقول أنه الطبع ما رح يتغير، هل طبعه هيك ولا عنده سلوكيات معينة، لازم يكون هيدا انذار، ريد فلاج بنسميه، هيدا مثل خط أحمر أو انذار، علم أحمر إن هون في شيء غلط بهذا الشخص، في شيء غلط بهالعلاقة، وممكن يودي لمشاكل بالمستقبل. فهول لازم نحن ننتبه له كتير،
0: حتى يمكن لازم الحديث أو الاتفاق يكون كمان على مفهوم الأدوار فيما بينهم بالبيت، إنه حتى كله لازم يعرفوا.
2: 100%.
0: يمكن كأنه في تين عبيت صحيح جديد، بس كل شيء معروف لمين وأي وين أنت دورك وين. وين وين حدودك وين.
2: صح صح معلوم. هون اللي بدي أقوله إنه يكون في توزيع للأدوار، يكون في أدوار مشتركة، يكون في تعاون، يساعدوا بعضهم، يدعموا بعضهم، يكون في وضوح من أول العلاقة. يمكن كيف بدي تقسيم البادجت، كيف إذا عندهم التزامات، إذا عندهم مصاريف، يعرفوا يقسموا

0: أنا خصوصيتي وأعرف حط حدود لغيري، خاصة من العائلة، من أهل الزوج أو أهل الزوجة، بلباقة بتهذيب، حتى خلي خصوصية البيت بقلب البيت. المشاكل والخلافات، ما بدي أقول خلافات نوصلها، بس إنه بصير في سوء تفاهم بين زوج وزوجته، بصير في أشياء يمكن ما بيتفقوا عليها، بس أنا مش كل ما صار شيء بدي أدق لأمي خبرها، مش كل ما زعلت منه.
1: إذا فيك تحط وردة بينك بين أهلك وبين زوجك، ما تحطي شوك يعني بالنهاية، مش مزبوط.
0: ضل ضمن الاحترام، ضمن التقدير، ضمن الأصول، بس ولكن ما خلي جهة خارجية تتدخل بأمور بيتي، لأنه متى ما ناس تدخلوا بشؤون البيت، بشؤون الأسرة اللي بعدها عم تتكون، هون بتصير في ريسك انه تتفاقم المشكلة ويصير في خلافات. امي قالت هيك وامك قالت هيك وهن قالوا هيك، بصير في هذا. خلي خصوصيتنا، حدودنا، هالاربع حيطان اللي انا عايشة فيها انا وزوجي، او انا يعني الشريك وشريك والعكس كمان.
1: كمان الاصدقاء شو دورهم؟ كمان لأي مدى قادرين هن خلوا الشريكين يتجاوزوا خلافاتهم؟
0: الأصدقاء عندهم دور بدعم، بسند. إذا أنا أحد الشريكين طلب مساعدة أو طلب استشارة أو طلب نصيحة، عندهم دور، بس مهم يكون دور يقرب وجهات النظر، مش يحمس، مش يخلف، مش يزيد شو بيقولوا نصب الزيت على النار ونزيد المشكلة. بالعكس، نحنا لازم نكون، إذا كنا نحنا أصدقاء لكوبل معين، نسعى إنه نجرب نحتويهم، نجرب نقربهم من بعضهم، نجرب.
1: بس كل واحد عنده نظرة شكل مختلفة، وكل واحد عنده رأي مختلف.
0: ما نعرف عن مين أي شخص نحن لازم نلتجي. هذا أهم شيء، نعرف أنا عندي مشكلة معينة، أعرف عند مين بدي ألتجي. أنا إذا رحت التجيت عند شخص عم بحمسني إنه خلاص تركيه وشو بدك فيه، أو العكس كمان، أنا بدي أعطيك مثال. في عندي إحدى الصديقات إجت لعندي، كان مين مشكلة معينة، من بعد كذا كذا سنة زواج، وفي كان توافق، وكان في حب، وكان في يعني عايشين حياة استقرار مادي وعاطفي وعائلي واللي بدك، عندهم أولاد. وإس فجأة بتلقى اتصال بتعلمني انه انا بدي اطلق دغري، مش انه في شيء انا مثلا بعرف بمشكلة او شيء او كذا.
1: خيانة؟
0: نعم،
1: خانة،
0: خيانة. لحظة، قلت لها طولي بالك على التليفون، ما بتنحل المشكلة، ما في يعني اخد هيك قرار، عندي عائلة، عندي ولاد، أنا ما فيي أخذ هيك قرار لأنه يعني صار فيه هيك.
1: تتصل يعني مأكدة هي إنه إيه، يعني صار مش إنه عندها شك فيها،
0: أخذ قراره. طلع خلينا نقعد منحكي و.
1: طب كيف عرفت؟
0: بالصدفة.
1: ما لازم نحكي
0: فيه. بالصدفة يعني، أكيد اكتشفت بالصدفة من وراء محادثة تليفون يعني على السيلولار.
1: وهي كان عندها مطلق الثقة فيه يعني.
0: مطلق الثقة.
1: شو صعب؟
0: يعني ما في أي شيء كان يدل أنه ممكن يكون في خيانة.
1: درسها مزبوط للقصة.
0: هي بعدين يعني نزوة ثبت. يعني حسب ما هو قال
1: برر وعمل
0: برر
1: نزوي. انه شو الفرق بيناتهم يعني؟ رح ترجع توثق في مرته اذا قال نزوي؟
0: لك ما كانت هينه صراحه، ما كانت هينه
1: نزوي
0: يعني،
1: او غير نزوي.
0: كان في متابعه لهذا الشخص، لهذه الست، ما كانت هينه. مرقت كتير بفترات up and down يعني صعبة،
1: صدمة، صدمة. خاصة عم تقولي كيف كانت عايشة بأي أجواء
0: يعني. صحيح كانت كتير صعبة يعني. لا،
1: سمحته
0: بس عمضت أكيد، بضل عندها نقزة. بس لقلك لو وصلك أنا أنه وقت استشارتني قلت لا مش هيك، أول شيء بنفكر من كل النواحي. في عائلة، في أولاد، أولاد بعدهم صغار بدهم يربوا، بدهم يعيشوا، ما بقدروا ما في. بتعرفي هداك النهار كنت عم بسمع على التلفزيون بروجرام عم بيحكوا عن هذا الموضوع، عن سيرة الخيانة، وعم بيعملوا هيك تفاعل مع الجمهور شو رأيهم. منهم قالوا منضحي كرمال الأولاد، ومنهم قالوا أنا ما بقبل دغري، إذا خاني دغري أنا بتركه. ليك في حسب، ترجع لشخصية الامرأة، لشخصية الفرد.
1: إذا في أولاد يعني. إذا في أولاد أكيد الواحد يضحي بيتني، بس في حساب تاني مع الشخص
0: أكيد. عدم الثقة ما بتقطع هيك مرور يعني الكرام،
1: عرفت ساعتها بصير كان يعني تحدي أكتر ما أنه لعي حياة معه، تحدي أكتر ما أنه فرحان فيه يعني.
0: صحيح
1: مع الأولاد أكيد ما كانت هينة
0: أكيد. واحد خاصة أنه يعني ما كان في أي مؤشرات يعني
1: صدمة. لا
0: إيه بالفعل كانت صدمة، بس أنا الحمد
1: لله. طب أشوف هلأ مع انطلاق المونديال بكرة، هل ممكن تتحول كرة القدم عند أغلب يلي هي عند أغلب الرجال يعني بصير جزء أساسي من روتينه اليومي؟ دي قادرة أو قادر هذا الروتين يأثر ويسبب خلافات بين الشريكين، خاصة أن الشريكة أبدا ما بتهتم بالفوتبول؟
0: مش دايما. أنا
1: بحب الفوتبول، أنا ما بحب
0: مثلا، مش دايما
1: يتعبوا تكرام الطابة، كل واحد يشتري طابة.
0: لكن مش دايما. أول شيء الفوتبول بالرياضة عامة،
1: الباسكت غير، بتحسي أنه يعني عم تتابعي عم تتفاعلي كتير حلو، بس 10 ساعات بضل يبرم ورا بتجر فيه. أنا ما بحب
0: أنه حسب. لا عندك
1: بس بحب البرازيل. أنا مع البرازيل.
0: لا أنا مع ألمانيا. هون مثلا ليك هيدا الأجواء هيك، الواحد بزرك للتاني وهيك حلوة، بتخلق هيك جو حلو، جو تنافس.
1: بس بدك المرة تكون إنه قادرة تقعد ساعة ونص ساعتين مدري قديت كريمي التاني
0: هون. هيدا هي هلا
1: مش نهارين بلحق قالوا لي إنه زيدوها كمان.
0: زيدوها، صارت 38 يوم. كانت 32 يوم، صارت 38 يوم. عندك أشخاص مهووسين وخلص بيوقفوا، بتوقف حياتهم إنه هلا في متوشة فوتبول، خاصة إذا في فرق بحبوها فريقهم المفضل. بيصير في هون. بس بتعرفي جنى هيدا لفترة معينة، يعني احنا عم نحكي عن شهر أو شهر ونص هيدا المباراة. هلا يمكن بتوقف الحياة، بتتأجل الأشياء، بتتأجل المناسبات الاجتماعية، بتتأجل يمكن واحد عنده التزامات معينة، بصير في هيك نوع
1: نفس
0: من
1: نفس جديد بحياته عن جد، من 4 سنين ل4 سنين.
0: صح. هلا يمكن اذا في الاولاد موجودين، اذا بصيروا يحمسوا، بيخلق جو حلو بالبيت، بصير في هيك روابط، بيقعدوا كلهم سوا، بيجتمعوا على التلفزيون، بيدعوا الجيران.
1: برايك الجيل الجديد هذا عنده كمان هالتعلق بالفوتبول؟
0: اكيد. شوف هلا كل المطاعم والكافيات هلا يعني في كتير مشتركين، جايبين سكرين كبير، يعني شاشات كبيرة ليحضروا، وبتلاقي كلهم شباب وصبايا بأعمار يعني مهضومين، كلهم عم بيحمسوا وعم بيحضروا وعم بيشجعوا. فحلو هذا الجو، جو أكيد. الفرح يعني حلو،
1: بحاجة
0: يكسو الروتين.
1: رايحة مثلا مع الحكمة كتير انبسطنا بالباسكت،
0: معلوم صح مثلا. فهذا الجو بيخلق نوع من هيك شوية شعور انه كسرنا هالأخبار السلبية،
1: فصلنا عملنا فصل. صح.
0: والأمور البشعة اللي عم نعيشها، انه خلاص صار يعني نحن بحاجة نتنفس.
1: ما بصير في مشاكل يعني، ما بصير في خلافات.
0: هلأ ممكن بعد يكون في مشاكل، يمكن في منهم بموفي بيرنا، اذا واحد مثلا فريقه بيخسر بيعصب وبيزعل وبينزوي، بصيروا يزركوله وبينقهر زيادة. فعرفتي انه في هيك شو، هلأ بصير في شوية حزازات، بس منا برأيي هالقد مشكلة كبيرة، لأنه نحن بنعرف على إذا عم نحكي عن المونديال على فترة معينة، وبتقطع هذه الفترة وبتصير دغري ورانا، وبنرجع متعود على روتين جديد، وبنفوت بالأشياء الجديدة بحياتنا.
1: صحيح. على الأمل إنه ما يصير في خلافات كتيرة. خلينا خبرينا شوي عن إذا أسباب الخلافات الزوجية اللي كانت سابقا يعني قبل 20-30 سنة دي اختلفت وتغيرت هالأسباب بالنسبة للشريكين.
0: من البديهي أنه الأسباب الاقتصادية هي
1: في أوقات كمان أسباب اقتصادية من زمان.
0: عطول موجودة. موجودة بس الأسباب الاقتصادية دايما موجودة من جيل لجيل من عصر لعصر دايما موجودة هدول الأسباب الاقتصادية، ولكن في كمان أسباب تانية هلأ صرنا عم نشوفها أنه نتأثر كتير بغيرنا، نتأثر كتير شو لابس شو لابس غيرها شو غيرنا شو عنده مقتنيات شو مين ابنه بأي مدرسة ولادهم وين عم نعمل يمكن البيرثداي
1: يعني بيكبروا بعيوننا إذا كانوا بمحلات مهمة مثلا مدارس مهمة هيك مشان هيك عم تأثر أنا منحسهم
0: ممكن ايه ممكن يعني ممكن في بعض الناس
1: تفاهة
0: هيدي بس ما كنا عم نقول تفاهة أمور سطحية هيدي تفاهة وأمور سطحية وقادها من إشياء صغيرة بس تراكمات يعني أنا ما بدي أقول أنه هذا السبب ممكن يخلق مشكلة لنوصل لعالة خلاف كبير ولكن هي تراكمات الإشياء هي يلي بتودي على خلاف كبير بتصير هل الإشياء اللي عم تتفاقم بتصير في ما إلى حلول ما في حوار ما في حكي ما في تفاهم ما في إصغاء ما في احترام بصيروا يكبوا التهم على بعضهم بصيروا يتخانقوا بزيد هالتوتر مع بعضهم فهون بصير هذا الجو السلبي والمسموم عم بعيش فيه الكوبل يلي بيودي لخلافات ممكن تكبر وتودي لسمح الله لطلاق.
1: طيب بالنسبة لهالزهرة اللي عم نشوفها ومسمع عنها وكله عم يحكوا انه ليش عم بلش يصير سن الزواج عم يتأخر تالواحد يقرر يرتبط، هل برأيك فقط اقتصادي او في عوامل تانية؟
0: اكيد لا، هو من احدى الاسباب الاقتصادية يلي من زمان وجاي موجودة، ولكن في اسباب تانية
1: يا مزبوط ظاهرة حسستي اكتر من مجرد انطباع.
0: لا هي ظاهرة وعم نشوفها كتير، ولكن شو اسبابها؟ هي صار عنا الفتاة صارت متحررة أكتر، صارت عم صار عندها استقلال مادي، صارت
1: تحقيق
0: ذاتها، عم تشتغل، عم توصل لمراكز عالية، وكذلك الرجل عم بيكون عنده طموح ليوصل على مراكز ومراتب أعلى، بدون كفوا علمهم، بدون ياخدوا شهادات أعلى ليقدروا ياخدوا بوستات أهم إن كان هون أو كان بالخارج، كذلك الفتاة كذلك صارت عم بتفتش على الأحلى لإلها، عم بتحقق ذاتها، عم بصير هذا التمكين الاقتصادي والاستقلال المادي هو بيعطيها حافز بتقول أنا هلأ ما بدي أتزوج، أنا عندي غير أمور بحياتي بدي أحققها.
1: والعمر يعني بالنسبة لإلهم بعده
0: هلا
1: تحت السيطرة، ما بيعتلوا همه يعني قلقهم مثلا ما بدون ولاد ما بيفكروا هالتفكير.
0: هلا إذا بتشوفي كمان إنه بعض المجتمعات صار ما عندهم مشكلة، صار ما عندهم مشكلة يجيبوا ولاد، صاروا بيتفقوا مع بعضهم إذا ارتبطوا مع بعضهم إنه ما يمكن ما يجيبوا ولاد، أو في هلا صارت المساكنة، صار عندك كثير عم بيروحوا على المساكنة بيعيشوا مع بعضهم عندنا نعم
1: ف
0: صار فيه بلبنان وبعد يمكن بالسنين اللي جاي بنسمع عنها أكتر، يعني صار إنه ما عندهم هذا الهم
1: وأهلهم مثلاً إذا يعني حسب ما خبرتكم يعني نعم. الأهل هلا بيكون رضا تام أو رغما عنهم
0: صار عندهم هلا تحرر صار عادي جنعوا في أهل يعني أولادهم بعمر 14 و15 سنة بيسهروا بناموا عند رفقاتهم بيسربوا تاني يوم. صار أنا إذا بدي أعمل هيك مقارنة بين أنا كيف ربيت وهلأ الجيل هلأ وليه إنه قدي في فرق شاسع وواسع بين تربيتنا تربية أهلنا والتربية الحديثة.
1: يتعرفوا على الأهل هذا في حال سمحوا لنا إني ما عند حدا يتعرف
0: صحيح.
1: على أهلنا
0: أكيد إذا بدنا نروح لعندهم ندرس مين أهل مين هيدا الصبية وأمتى تقررتوا وين رايحين وين جايين وأهلنا أو أهلنا
1: شو هيدا القصص اللي عم بتصير يعني لمستقبل كتير خط

0: هن ربينا عليهم مع الأسف عم تنفقد شوي شوي بمجتمعنا.
1: طيب
0: بس ما بدي زيد بعد شغلة بالنسبة للي كمان عم بيتأخروا للزواج، في عندك خوف وفي تردد وفي عندك تجارب سابقة سمعوا عنا من بعض المقربين من بعض الأصدقاء، زواج فاشل أدى لطلاق أدى لخلافات صار عند هالشبيبة
1: الصبايا. إذا كمان مكان بالعائلة عنده
0: إذا ما كان كمان هذا النموذج السلبي والسيء يلي هن عاشوه وشافوا شو عانوا هالشخصين، فهون كمان في عندك تردد، وهيدي عم نسمعها كتير، عم نسمعها من المحيط، وخاصة كل ما الشخص الشاب أو الصبية تأخروا إنه يتزوجوا، كل ما يعني كبروا بالعمر، بعدنا عم نحكي عن العمر، كل ما صار عندهم وعي وفكرة أكتر وعي ثقافي صاروا عندهم هيدا التردد إنه أنا إذا أنا بدي أرتبط بدي تنقسر حريتي، بدي صير يعني صير أعطي رابور لوين بدي روح وين بدي أجي، أنا كنت عمري معودة على الاستقلالية ما حدا يسألني وين رايح وين جاي، فهيدا كمان
1: يعني تغير توقعات الشباب بالنسبة للزواج. نعم. على الأجيال السابقة
0: صحيح
1: مع الأسف يعني. طيب إذا اليوم نعتبر الشاب اليوم، هل فينا نعتبر أكثر وعياً باختيار الشريك أو أكثر تردداً وخوفاً من الالتزام؟ قلنا الأسباب إنه ممكن لا، بس لو في حال يعني هو صار وعي كتير مشان هيك ما عم يقبل يقدم على الزواج المبكر، أو برأيك بعده متردد وخايف من الالتزام نتيجة كل شيء عم يشوف؟
0: هنا بيكملوا بعضهم بالنتيجة، يعني الوعي الزايد وال بيودي أوقات لتردد ولخوف، لأنه أنا صرت واعي ولأنه صار عندي هيدا الرؤية ولأنه أنا صرت أعرف يمكن ميز بين شخص وشخص بين مواصفات معينة، هيدا يلي بيعطيني نوع من التردد ومن الخوف ومن الالتزام ومن أنه بصير
1: الخوف
0: نوع من
1: عند الشاب أكتر أو عند البنت أكتر؟
0: عند الشاب بعدين في عندك نوع جانا إذا فينا نقول من الفوبيا، فوبيا من التحمل المسؤولية، هيدا كمان منهم بخافوا يحملوا مسؤولية إنه أنا ما في كيف بدي أعمل، كيف بدي أتصرف، كيف بدي أبني عائلة، كيف بدي أجيب أولاد، يعني في كتير أمور واحد إذا بفكر كتير وبحلل كتير يمكن ما بيقدم على هذا الخطوة. وهون بدي أنا أرجع عشاري قلناها على نسبة العمر، في كتير ناس بعرفون تجوزوا بعمر صغير، بقولوا لك أنا إذا هلأ بدي عيد التجربة ما بنقزت الشخص.
1: واو.
0: ليه؟ لأنه هلأ صار عندهم وعي أكتر، صار عندهم إدراك أكتر، صار عندهم يمكن ثقافة معينة أكتر، صار عندهم نظرة للأمور بطريقة مختلفة.
1: يعني عايش الزواج كذبة، يعني كتير صعب عن جد، كتير صعب
0: مظبوط
1: إنه يعمل واحد يعمل قصص أو خطوة جديدة وتكون هالخطوة يعملها بطريقة عشوائية مثلا وتعيشه كل العمر. كذبة، ما في مشاعر حقيقية بالحب، ما في إعجاب بالشخص، كثير
0: يمكن بتبلش بمشاعر حقيقية، بتبلش بإعجاب، بتبلش بغرام بحب،
1: بس
0: إنه بيتحول ما بيدوبوا جنا، بس بيتحول وتصير في ولاد، في مسؤولية، بصير في غير اهتمامات. بارح كان بعدها ستة عم بتقلي قالت لي أنا هلأ إذا أنا برجع، يعني صار لي 12 سنة مجوزة، إذا هلأ بدي أرجع أفكر في أمور صغيرة يمكن تافهة يمكن بسيطة ما كنت أفكر فيها بس هلأ بفكر فيها،
1: يمكن تقول إنه مثلا يمكن صرفت غير شيء أوكي بفهم، كنت ما لازم يكون هالقد ضايفة أو بفهم، بس مش تقول ما كنت نقيته يعني ما كنت اخترته. عن جد صعبة. نعم. كتير صعبة.
0: صحيح ومشان هيك كرمال هيك في بعض الكوبلات عم بيوصلوا للطلاق لأنه صارت أولوياتهم غير بالحياة، لأنه صار عندهم غير اهتمامات، صاروا يمكن متطلبين أكتر، ويمكن الشريك ما عم بيقدر يأمنهم، عم بيودي لخلافات وتودي بعدين
1: على الطلاق. يعني نخلص الوقت، كان عنا بعد كتير أسئلة نسأل، خلينا هيك بس بشكل سريع، كيف نميز بين تريس واحد كون تريس عن وعي وبين تردد مستمر؟
0: هون التريوس هي إذا بدك تفكير، عم نفكر
1: بحكمة،
0: بحكمة أكيد، لأنه هون قدي واحد عنده القدرة أنه يقدر يميز ويعرف أنا شو بدي. بس شخص هو يعرف شو بده بتتوضح قدامه الأشياء بطريقة أحسن، وقتا يعرف هو شو بده بيعرف ينقي الشريك المناسب لإله. بالنتيجة جانا ما في حدا مثالي، ما في حدا
1: كامل،
0: ما حدا كامل غير ربنا سليم على اسمه. بس أنا بدي، ما بدي يكون هالقد نيئة وهالقد بكي وهالقد متطلع
1: ولا مزيجية. في عندك أشخاص مزيجية بيكونوا نهار بيردوا نهار مش بيردوا، واحد بتكون ثابت بتفكيره بقراراته.
0: كرمل هيك أنا بس كون متصالح مع حالي، أنا عارف حالي، أنا واعي شو بدي، ساعتها بس نقي الشريك بكون الأمور بتهون علي وبتهون علي على مستقبلي وعلى هذه الرحلة يلي بدي أعيشها أنا وشريكي.
1: طيب هلأ لك بعد كل شيء ناقشني، شو النصيحة الأهم اللي بتوجهيها لكل شاب وصبية عم يفكروا بالارتباط بعد ما ارتبطوا عم يفكروا؟
0: أهم شيء الارتباط، يعرف أنه الارتباط مسؤولية. الارتباط الزواج مش بس فرحة وعرس وأنا عملت عرس كبير وفخامة وعزمت وجب لي هدايا وسفر وشهر عسل، هو كلهم كتير حلوين إذا موجودين كتير حلوين، بس أنا مهم أعرف يا هل ترى أنا هيدا الشخص بقدر كفي حياتي أنا وياه؟ لأنه الزواج هي رحلة حياة، بقدر إن ما أنا وياه اتطور أنا وياه، كمل حياته،
1: أسس عائلة،
0: أسس عائلة، أسس عائلة، ربي ولاد، ربي جيل مستقبل، بقدر أو لا؟ لأنه نحن في هون مش بس مسؤولية على حياتنا، في مسؤولية لجيل بده يخلق، بده يربى، بده بعدين نوجهه ليصير فرد من أفراد المجتمع وفرد صالح ربيان على قيم ومبادئ، أو دولة ما فينا ننزح عنهم أبدا.
1: الاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي، شكرا لك.
0: مرسي،
1: شكرا للحديث الممتع. أكيد بانتظارك شهر جاي إذا ربنا رد بحلقة أو موضوع جديد. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل مارون مشعليني، بلتقيكم إذا ربنا رد أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر. معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: وسهلا بكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. طبعا في هذه الحلقة سنتطرق إلى القرار السعودي الهام جدا، بالإضافة إلى التطرق إلى ملف المفاوضات العالق اليوم في الداخل اللبناني مع عضو تكتل الجمهورية القوي النائب غياث يزبك. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا
0: سعادة النائب.
1: والمشاهدين والمستمعين
0: 100% سنة نقول مستمعين ومشاهدين بالإذاعة، بتشرفنا دائما في لبنان بلبنان الحر. سأبدأ معك مباشرة هذا الحوار سعادتك بتوجيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية بناء على طلب فخامة رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة. وامبارح مساء كان في اتصال بين وزير الخارجية السعودي وبين الرئيس سلام، أكد على دعم المملكة لاستقرار لبنان. يعني بعد طول معاناة مع هذا الموضوع هيك حسينا مبارح كان في بصيص أمل وسط هالضبابية وهالأزمات المتلاحقة اللي عم تحاصر البلد سياسيا واقتصاديا وأيضا اجتماعيا.
1: أول شيء نحن منشكر صاحب السمو ومنقول أنه تتكون الأمور واضحة.
0: نعم.
1: بنظر الناس السعودية لم تكن تحاصر لبنان، السعودية كانت تحمي نفسها خلال هذا القرار، لأنه فترة 40 سنة أو 50 سنة الدولة العميقة والدولة الفايشة وسيطرة السوريين وفيما بعد سيطرة السوريين والإيرانيين وبعدين الإيرانيين على مداخل لبنان ومرافقه ومرافقه ووضعه الأمن الداخلي، عرض المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وكل الدول الشقيقة والصديقة من هون إلى أوروبا إلى أي مطرح حتى بأفريقيا لشتى أنواع الاعتداءات، ومن كل من الاعتداءات من العيار الثقيل، بمعنى أنه أنت مش عم بتودي سلاح أو مش عم بتودي سلاح فقط، بس إذا أنت بتجي بتقارن كمية المخدرات اللي كانت تتوجه بالملايين
0: إلى
1: من المملكة. سوريا عبر لبنان إلى الدولة المملكة العربية السعودية كافية لقتل المجتمع بكامله 3 مرات. لذلك نحن ما كنا نلوم الدولة أو المملكة العربية السعودية على هذا القرار، كنا نحن كسياديين وكقوات لبنانية نعمل دائما على تنقية أجهزتنا الأمنية وقرارنا السياسي من هؤلاء الأزلام اللي نزعوا صيت لبنان وحرقوا صيت لبنان وضربوا له اقتصاده وضربوا له سمعته. فمشان هيك نحن اليوم بنعتبر أنه القرار وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة و الصراخ والألم والأنين اللي عم بيطلع من القطاع الزراعي تحديدا والقطاع الصناعي وسياحتنا بلبنان، بنعتبر انه هذا متنفس.
0: نعم.
1: لقلنا
0: طيب.
1: نتمنى انه نكون حاطين حالنا دايما امام اختبار يومي. ما نعتبر انه هاي القرار لا يمكن الرجوع عنه. لذلك هذا يحتم إذا بدك وعي هائل وكبير من الجمارك
0: والأجهزة
1: الأمنية أن تراقب كل ما يخرج من لبنان.
0: نعم.
1: مش بس باتجاه السعودية إلى كل بقاع.
0: نعم.
1: العالم.
0: هذا المتنفس أو هذه الانفراجة إن صح التعبير الاقتصادية اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين لبنان، هل تمهد إلى انفراج سياسي نوعا ما في مخص المفاوضات، خصوصا أن المبعوث السعودي بن فرحان وصل إلى لبنان اليوم تحديدا وفي عنده يبدو جولة من ضمن رئيس مجلس النواب نبيه بر، والذي على ما يبدو سعادتك مش قبلين أنه طريق المفاوضات ما يمر من عين التيني، يعتبر أنه عين التيني هي الأساس التي يجب أن يمر من خلالها أي قرار أو أي مسار للمفاوضات سواء بإسلام أباد أو سواء بواشنطن.
1: هو شوي السؤال له عدة نواحي. يعني
0: خلينا نبلش
1: الاهتمام السعودي بلبنان لا شك أنه بظل حكومة الرئيس نواف سلام وعهد الرئيس جوزيف عون في تنامي متصاعد، والسعودية عم تاخد بعين الاعتبار بوعي وبأخوة وبمحبة انه لو ترك الأمر لهذين الرجلين انه هن يديروا الأمر بلبنان، أول شيء ما كان صار حرب بلبنان، اثنين كانت خلصت الحرب بسرعة بلبنان، كانت أزيلت مسببات الحرب اللي هي حزب إيران في لبنان. ولكن بما أن الأمور لا تطرح من هذه الزاوية مع حالة التنمر على الدولة اللبنانية وحالة الخنق التي تتعرض لها الدولة اللبنانية عبر السياسة الإيرانية المجرمة بحق لبنان التي ينفذها حزب الله، أكيد الدولة المملكة العربية السعودية شو عم تعمل؟ كلما تقدمنا خطوة باتجاه التعبير عن وجود الدولة والرغبة في أن الدولة تمسك بزمام أمورها كل ما هي قربت، وهذا لا يقتصر فقط على المملكة العربية السعودية، ولكن هذه السياسة تبدأ بالولايات المتحدة وتمر بأوروبا وبكل أصدقاء لبنان. وما تستغرب حتى غير المقيمين من اللبنانيين اللي لهم مصالح في لبنان واللي سرقت مصالحهم واللي ضربت منازلهم واللي ضربت مصانعهم وسرقت أموالهم في المصارف. نحن عنا مشكلة كتير كومبلكس هالقد الميتاستازي، يعني هالسرطان منتشر بطريقة خطيرة جدا. العلاج يأتي بالتدرج، ودولة المملكة العربية السعودية بحكم احترامها لدى الأمريكيين وحكم وعي لتعقيدات الداخل اللبناني وماذا يعوق ما بين النوايا والمكتوب من قبل الحكومة والعهد اللي عم بيحكوا باسم 85% من الشعب اللبناني إذا مش أكثر، وبين عدم القدرة على التنفيذ، هي عم بتكون حليمة في هذا التصرف معنا، ولكن هذا لا يعفينا أبدا من أنه يجب أن الكلمة أن تقال، ويجب أن ننتقل من مرحلة التردد إلى مرحلة فرض ذات الدولة على الوقائع.
0: نعم، سعادتك في كل مرة يأتي فيها يزيد بن فرحان إلى بيروت عادة بعد يومين ثلاثة بيكون في حدث، إجمالا إذا من رأب جولاته المكوكية سابقا دايما كان يصير في شيء، هل تتوقع اليوم انفراجي بمسار المفاوضات حلحلي من الثنائي الشيعي، طالما يعني اليوم هناك إصرار من الرئيس نبيه بري على أنه يربط لبنان بمدار المفاوضات في إسلام أباد، رافض المفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن
1: أساسا يعني الأمير يزيد وقت عم بيجي على لبنان أكيد بصير فيه إذا بدك توقع لمفاجآت إيجابية، لأنه عنده بسجله هذا المسار إذا بدك المتصاعد إيجابيا. ولكن اليوم بدك تطلع على السعودية بتعاطيها بالملف اللبناني بالشرفة التي تطل منا اللي مثل ما كنا عم نحكي ديك الساعة على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم أنه طالب وقف إطلاق النار اليوم شامل وكامل، هيدا مطلب الرئيس جوزيفون وهذا مطلب المفاوض اللبناني، مش مطلب بدنا نشلحونيه ونعتبر أنه أصرار الرئيس بري على ذلك هو اللي عم بيخلي الأمور تسير بهذا الاتجاه. اليوم يفترض أو يتوقع يكون المسؤول السعودي مطلع على الواقع الداخلي اللبناني، وزياراته منا زيارات استطلاعية، زيارات تأتي لتسهم بتغيير الوقائع. هل اليوم الأمير فرحان واصل على لبنان ومعه ما يطمئن إلى أنه في ضغوط معينة على الإسرائيليين لوقف إطلاق النار؟ أنا بشك بذلك. أنا بحس أنه اللي جاي يعمله وبعد ما طلعنا على زيارته صراحة هو أعطاء الفرصة للمرحلة التجريبية لما يسمى بالبايلوت زون، لأنه هيدا شرط أساسي لا تراجع عنه لا من قبل الأمريكيين ولا من قبل الإسرائيليين. والمفاوض اللبناني سمع بذلك، والرؤساء والرئيس الجمهورية تبلغ بذلك، والرئيس نواف سلام تبلغ بذلك. لذلك اليوم يعتبر من المكابرة ومن شراء الوقت بطريقة سلبية واستدراج المزيد من الدمار ونعطيهم ضوء أخضر أكبر للإسرائيليين زمنيا وجغرافيا أنه يتوسعوا بهذا المسار، في حال نحن ما لجأنا إلى الحل الوسطي الأسلم الذي هو محاولة تطبيق سريع لما يعرف بالبايلوت زون، هذه المناطق النموذجية التي يدخل إليها الجيش اللبناني ويخرج منها الجيش الإسرائيلي، وهي محددة بأطر جغرافية معينة ويتم التعاطي معها بحالة من المراقبة من قبل الأمريكيين لمعرفة واختبار مدى تقيد وقدرة الجيش اللبناني على السيطرة الكاملة على هذه المناطق من دون سلاح غير شرعي.
0: فقط الأمريكيين ولا الإسرائيليين أيضا؟
1: الإسرائيلي هو فات بهذا المسار، ولكن خلينا ناخذ بعين الاعتبار شغلة،
0: على أي كارت ذلك احتلال مقنع
1: على رفض حزب الله للاستمرار بهذه المعركة. ما يتزاكوا علينا، مش لعبة مقاومة انه نحن عم نقارع العدو ونحن عم نجي نستسلم قدام العدو اذا قبلنا بذلك. هذا المنطق اذا استمر والرئيس البري ضل حامي لهذا المنطق، شو ما كانت تكون الاسباب، شو ما كانت تكون الأسباب، معناتها نحن اليوم عم نفشل زيارة الأمير يزيد وعم نعطي للإسرائيلي فرصة إضافية للمزيد من التوسع. واليوم نحن عم نشوف كتير من مبارح لليوم تركيز على تلة علي الطاهر اللي هي إذا بدك عاصمة السلاح المخبأ تحت الأرض لحزب
0: الله.
1: فهيدي هي أنا اللي بتوقعه اليوم، وبتمنى أنه بحكم تسليم الرئيس بري أمر الجزء من التفاوض للسعودية من خلال إرساله النائب علي حسن خليل بالزمانات لهونيك، بيعرف شو رأي السعودي ومجيئه للمبعوث السعودي إلى لبنان اليوم يجب أن يستمع إلى شيء إيجابي، مش جاي يحاول مع الرئيس بري. هلأ التحدي مش عند الرئيس جوزيفون ولا عند الرئيس نواف سلام اللي قبله عبر المفاوض اللبناني بالبايلوت زون. المعوق الأساسي هو وزير خارجية حزب الله اليوم اللي هو الرئيس نبيه بري.
0: رئيس نبيه بري هو وزير خارجية حزب الله؟
1: نعم أكيد، لأنه هو مين بتقابل
0: أنت مع ناس قاعدين هو كان الأخ، كان الأخ الأكبر.
1: لا منه الأخ الأكبر.
0: ليه؟
1: لأنه إذا بدي أنا اعتبر انه الاخ الاكبر يرضى بهذه الـ العمليه العبثيه التدميريه يمدد لها من خلال عناد عبثي، لانه لا مقاومه ترجى من خلال ما يقوم به حزب الله اليوم بالجنوب، وقد توسعت اسرائيل ولم يتمكن من وقفها وستتوسع
0: هذا
1: السلاح أكثر وستدمر أكثر.
0: هذا السلاح ألم يحيد اليوم الضاحية الجنوبية من القصف؟ يعني اليوم لما إيران قصفت على إسرائيل،
1: هو الذي حمى المنطقة الضاحية الجنوبية وتحمى،
0: مش الصواريخ الإيرانية حمت الضاحية الجنوبية؟
1: أبدا بالعكس، الصواريخ الإيرانية جابت ضربة على الضاحية الجنوبية نموذجية وقالت لهم من خلال هذه الرسالة بنعمل أكثر. بعدين خلينا نحكي بالتناسق بالحركة اليوم، زيت التصرف اللي عم تعمله اليوم، إيران وقعت طيارة الأباتشي للجيش الأمريكي إلى يومين بتاكل دق،
0: مع أنه نفوا قالوا أنه لا نحن ما خصنا بالموضوع،
1: أطنان من الصواريخ. لا بالعكس، هن صرحوا وقالوا ما تستهونونا وما تجوا تلعبوا وتحطوا حالكم بمناطق الخطر، أهيانكم تضبوا للأمريكان وتفلوا من هون كل أسطولكم تحت النار. عرفت كيف؟ ما يتمرجلوا بهالموضوع لأنه أكلوا قتلة وبيحكوا الشيء وضده، لأنه أكذب مخلوقات الكون هن الإيرانية وجماعة حزب الله عندما يتعلق الأمر بالتصرفات السياسية تبعهم على الأرض وما يصرحون به وما يبطنون به وكيف يناقضون ما يصرحون به ويتصرفون به على الأرض. هاي صارت بالنسبة لهم، أنا برأيي من بعد نهاية هذه الحرب، مواد تدرس عن الكذب السياسي وقلة الاحترام للعلاقات الدولية ولسيادات ومبدأ الجيرة.
0: ورغم هيدا ورغم ذلك الرئيس الأمريكي اليوم ما بدي أقول مستقتل مثل ما بنقول بلغة شوارعية، بس اليوم يحاول استرضاء الإيراني